0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: هذه سهرة السبت هذه فيالا على إذاعة الشباب 9:33 دقيقة اليوم السبت 2 ماي 2026. كلمة ديما نقولها وديما نعودها إن شاء الله 10 دقايق على إذاعة الشباب فيالا. سهرة السبت تبدأ توا تتواصل حتى النص الليل مع برشا موزيكا مع برشا فقرات فيالا برفيوم فيالا مود فيالا ديجيتال. الليلة عندنا مواكبة لاختتام الدورة الثامنة لمهرجان جيب السينما فن. والليلة زادة ضيفي فرحان برشا إنه موجود معايا إيهاب الزواوي ذا دكتور زو ذا دكتور اسمه مزيان برشا. باش نسمعوا حكايته بعد باش نسمعوا برشا نصائح من عنده باش نسمعوا التجربه نتاعو في السوشيال ميديا في العالم نتاع الاعشاب في العالم نتاع خلينا نقولوا الطب البديل. هو يقول لي ناتورو باتراني وبايو هاكر. بعد شويه هو باش يقدم روحه باش يحكي لنا على روحه. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. هذه اذاعه الشباب. نبداو مع الموسيقى اخر انتاجات دراكولا جينا من عند تيم امبالا انجيلي. السلام عليكم ليكيب الكل من رياحي كوثر البجاوي سامي نويسر.

0: هذا صوت تشيرين في عزيزة. وصلنا حتى ل 49 دقيقة. هذا صوت سامي نويس يوصلكم من خلال كوثر البجاوين كوتي تكنيك ومن خلال من الرياحي كوتي ديجيتال. نسلم عليكم مستمعينا الكل، هذه فيها على سهرة السبت على إذاعة الشباب، وهذه فقرة ديجيتال. ديجيتال فرحان برشا فخور برشا الليله بضيف اللي حاضر معانا في فقره ديجيتال في فيالا سهريه السبت على اذاعه الشباب. نقولوا ديجيتال، نقولوا الشباب اللي قدموا في حاجه مزيانه في حاجات مختلفه في المجالات الكل في عالم الديجيتال. ضيف اليوم الحقيقه انا جبته من تيك توك، تعرفت عليه في الانستغرام وش تيك توك تفجعهم التيك توك، بعث له مساج تعرفت عليه فرحت برشا ساعه كي لقيته ولقيت المواضيع اللي يحكي فيهم عجبوني شدوا انتباهي، قعدت نتبع فيه مده. بعد قلت له شنو رايك تجي بحضانا في اذاعه الشباب بارتاجيو التجربه نتاعك ونشوفوا التجربه نتاعك. ضيف اليوم يحكي في كل ما يتعلق بالطبيعة. سألته انا كيفاش تقدم روحك، كيفاش تحب تقدم روحك، قال لي انا راني بايو هاكر. بايو هاكر نعرفه باش نزيدوا نفهموا من عنده، ناتيوروبات صنع محتوى كيف كيف زاد اسمه زوذ دكتور، تعرفوه برشا بالاسم هذا، واسمه الحقيقي ايهاب اللزواوي. ايهاب اهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: صافا
1: الحمد لله.
0: شحوالك؟ مرحبا بك بحضانا الحمد لله. عش. فرحان برشا انك موجود معنا اليوم في اذاعه الشباب. ان شاء الله مش اخر مره.
1: لا اما قبل 9:30 بل 9:30 الوقت،
0: بل 9:30 9 41 دقيقة تو.
1: لا لا مرة جاية مرة أخرى.
0: لا لا مرة جاية صباح إن شاء الله، بما أنك في قصة ترقد بكري في الليل. شحوالك لك إيهاب؟
1: الحمد لله صافا
0: صافا أون فورم. زو ذا دكتور هذا الاسم اللي أنت معروف به ومعروف يعرفوه في السوشيال ميديا.
1: هذاك السيغنو هذيك القنية أنت اللي الناس تنسبها ليك.
0: باهي اليوم تحب تقدم روحك كصانع محتوى وإلا كحاجة أخرى؟
1: كناتيوروبات.
0: ناتيوروبات
1: صانع محتوى هذاك جيت من بعد خاطر انا لهنا واجبي بلوتو الميسيون تاعي اني يعني نوعي الناس على برشا حاجات وصحتهم تكون خير، ومن بعد المحتوى يتصنع وحده وحده على خاطر بتلقائيه. فهمت؟
0: اما انت صانع محتوى، فما محتوى تقدم فيه، فما محتوى مزيان الحقيقه قاعد تقدم بيه باش نعرفوه ونكتشفوه بشويه بشويه. ناتيوروبات نقولوا علاج طبيعي، العلاج بالطبيعه، فما ناتيور في الحكايه.
1: فما ناتور سي اون ابروش اوليستيك تتسمى. فهمت؟ في الريت في لا ميدسين مودرن اسمها لا ميدسين كونفونسيونيل. لا ناتوروباتي هي
0: العلاج الوظيفي اللي تنطوي
1: عليه تو. يعطيك الصحه. تنطوي علاج وظيفي فونكسيونيل. لا ناتوروباتي تنطوي ضمن تسمى لي ابروش اوليستيك. فهمت؟ اللي هما يعتمدوا على النيوتري ثيرابي، مداومه بالاعشاب، مداومه بالتغذيه، فيتو ثيرابي، يعتمدوا على توسكي كيما نقولوا نحن يوغا، حاجات اللي تحسن.
0: هو كاين لايف ستايل كامل معناه باش يتبدل،
1: باش ريتوال شونجي،
0: فما طقوس معينه، فما عادات معينه باش يتحسنوا به. هذا كل باش نحكيو عليه. خلينا نحكيو عليك انت ساعه قبل ايهاب. ايهاب الزواوي زو ذا دكتور، كيفاش تقدم روحك للمستمعين؟
1: هذاك اللي اسمك قلته.
0: لازم تعاود تقوله ما يسالش.
1: زواوي ايهاب. فهمت؟ اما الناس كل تعرف الزو. لابريفياسيون تاع لقب به انا سان ريان افوار افيك لو برينون. و فوالا ناتيوروبات بايو هاكر. لو بايو هاكينغ اي لا ناتيوروباتي سون كومبليمونتير. فهمت؟ البايو هاكينغ سي مودرن. فهمت؟ وفيه دي تكنيك سبيسيفيك. فهمتني؟ يشملوا الداتا تاع جسم الانسان، معناتها اي حاجه كون بو ميزوري. فهمتني؟ نيفو دو ستريس، سوميي، لي بيلون بيولوجيك، لا غليسيمي، توت سيت فيزيولوجي انترن.
0: اي.
1: اون فيزا لوبتيميزي باش نحسنوا فيها ونعدلوا فك لي فالور هذوكم والنقائص اللي موجودين. فهمت؟ من بعد دي كيستيونير طويل وكل شيء باش نكونوا ملمين بالحاله نتاع الكليون تاعنا. اون ناتيوروباتي ممنوع نقولوا ان باسيون.
0: اي باش نسالك عليها هذه، انت قلتها ديجا. اي. وريتك قلتها برشا مرات في السوشيال ميديا نتاعك.
1: تعرف علاش قلتها برشا مرات؟ على خاطر تغيظ حاجه توجع. فهمت علاش؟ هي الحاجه العبد اللي يتقلق منها يذكرها برشا مرات. مش تقلق لدرجه انه معناتها واحد
0: بشوي. ماذا بيك لو كان العكس؟
1: اي اكزاكتومون. فهمت؟ ممنوع انها تتقرى دبلوماتيك في العالم كامل. ممنوع. انت كي تقول حاجه ممنوعه علاش؟
0: يمشي في بالي اللي هي مخترة، شكل اختار على المجتمع.
1: هي مخترة. مش على المجتمع، مش على صحة الإنسان. مخترة على طرف آخر ما نجمش نقول عليه. فهمت؟
0: والتلميحات هذوما زاد ريتهم برشا مرات في ستوريات.
1: اكزاكتومون. مالوريزمون هما يقعدوا تلميحات. خاطر كان تبوح بهم تولي مشاكل.
0: وأنا فاهمك الحقيقة. وفما توجه عالمي هو باش نحكي انا قصتي للمستمعين يعرفوني بارتاجي معهم كل شيء. نتبع انا طب معينين مش باش نسميهم. فما اللي يحكيوا باللونجلي، فما شويه يحكيوا بالفرنسي، فما شويه عرب مش برشا. يا اخي انا لقيت، قلت تيان، لقيت النسخه التونسيه، انت ماكش نسخه منهم اما تشبه لهم شويه. معناها تشبه لهم شويه،
1: فما واحد عنده شويه، كل واحد عنده الفيرسيون تاعو،
0: كل واحد عنده الفيرسيون تاعو، كل واحد عنده اللي عاش والفيكو تاعو، كل واحد عنده المبادئ اللي يمن بها. ماكش نسخه مي تشبه شويه للي مش موجود توا، معناها تشبه للاستثناء، ماكش المبدا.
1: ما توميو توميو اتر اكسبسيونيل سي سي اون بون شوز.
0: علاش اخترت تكون استثناء مش مبدا؟ هو انت اكسبسيونيل بارتيكولي قلت لك قبل في الكواليس زوز مع بعضهم نزيدوها توا الاكسبسيون.
1: الله يصافي بليزير. على خاطر ملي انا صغير فهمت حبيت نكون خارج المجموعه. فهمت اتر ديفيرون سما توجور اتيري. فهمت اني نكون مختلف.
0: مختلف بصفه عامه ولا مختلف في الدومين هذا؟
1: من الاول بديت نحب يكون الاختلاف مورفولوجيكمون شكليا. اخي دخلت وقتها كنت ضعيف انا مورفولوجيكمون، دخلت نترينا وجي بخي دو ماس مسكولير وكل شيء، جي كومونسي اتر ديفيرون اي فوالا.
0: تبروك ديستانغي حسيت كك
1: تكون ديستانغي اكزاكتومون
0: كي راهو يقولوا هذا ذا دكتور
1: فوالا.
0: حتى الاختيار تاع الاسم فيه نوع من التميز.
1: هو والله الاختيار كيما قلت لك اول ما بدينا الاختيار مش انا اخترته، تونا نقعد نبهت ساعات في ناس كي هو يسمي روحه حاجه راه هو سي ان سورنون كون تاتريبيو العبيد يسميوك بيه. فهمت مش انت تنسب لروحك حاجه.
0: صحيح.
1: لو واحد ينسب لروحه النجاح لا ينسب لروحه الذكاء لا التربيه لا حتى شيء، الناس تقول لك انت متربي يا
0: العبيد تقيم
1: يا ذكي العبيد تقيم. فهمت العبيد تعطيك النوت هذيك ولا تعطيك السيغنون هذاك. الناس سميتني ذا دكتور من اول ما بداوا لي ريزو سوسيو، دونك جي يو ليدي باش نحط ذا دكتور. سي با اون اوزورباسيون، جو نو سوي با ميدسان.
0: اي ماكش طبيب.
1: اكزاكتومون. هذيك سي ان سيغنون.
0: مش هو دكتور اي عبد عنده دكتوراه زاد راه مش لازم يكون
1: طبيب. صحيح دكتوراه في دار اعمال
0: في اي مجال.
1: فهمت في اي مجال فوالا. دونك بعد بيتا بي انا على باز جو سوي تري سيونتيفيك، جيم ترو لا سيونس لا ميديسين تو سكي توش لا سونتي. فهمت اون جينيرال جالي فير ميديسين مي لو سكور اي نيتي با على هوتور
0: كيما برشا عباد.
1: ومن بعد راهي الصدف ساعات عرفت كي نقولوا عسير تكروشين وخيرا لكم. مي جوري ايمي être un médecin avec mon cabinet et tout ça. Mais en بعد وصلت فيه في طريق اخر.
0: وهو بصراحه معناها يهب شكون متسام بالافكار اللي عندك توا في السوشيال ميديا راه صعيب شوي. باش تغشوا عليك لي ميدسان وباش تغشوا عليك برشا حاجات.
1: لا لا لا جي بوكو دامي، لا لا جو ريسبكت جيم ترو لي ميدسان، لا جي بوكو دامي ميدسان ويحبوني ونحبهم. لا لا بالعكس.
0: هو توجه جديد.
1: علاش باش وصل لك؟ علاش انا قلت لك هكايا خير مش معناتها راه خاطر انا خير من طبيب.
0: لا لا مش هذاك قصدك، واضح قصدك.
1: لا ميدسين كونفونسيونيل لا ميدسين هوليستيك وتو سكي هذوما الكل سون كومبليمونتيغ وعمرنا ما نتخليو على الطب الحديث وجامي دو لا في جو ديغي لو كونتخيغ. نو جامي دو لا في جو ديغي لو كونتخيغ. اما علاش قلت لك؟ خاطر انا نحب ياسر نكون ليبر. كان تو نتخيل روحي كان معناتها قاعد في الكابيني ونقعد نستنى لي باسيون، نتخيل روحي نقلق. انا ديما ندور لبرا ديما. فهمت انا جاي ان ميلونج ما بين بزنس جو سوي كوميرسون. فهمت وما بين لا سيونس.
0: وهذه قصة النجاح اللي انت موجود فيها الحقيقة إيهاب، انك فما نوع من الغرام، فما باسيون اللي ولات بعد خدمة، بعد الخدمه ولات خدمه اكثر، بعد الخدمه تفرعت ولات حاجات مختلفه. فما كوتي انتربرونور فيك موجوده.
1: اي جو سويز ان انتربرونور.
0: نحكي على التجربه هذه الكل.
1: نحكي لك من اول حاجه بديت
0: نبدا من الاول. من الرقم تاع البوكيمون حكيتها في ستوري
1: ديجا. هذيك يقوى عليك ربي. وهذيك يا سيدي في السنه يمكن الثالثه ولا الثانيه ابتدائي كان عندنا فما
0: في اول عوامر هذه ديجا يعني في القرايه.
1: سيتي ان فيو ربي يرحمه عام العيد اسمه عنده هكا ام تي شاريو كان يبيع كاكي والقطاني ويبيع تصور بوكيمون تذكرهم على بال ايبوك.
0: انا نذكرهم بالكدا
1: اكزاكتومون فوالا. انا شنو نعمل؟ انا نعمل احتكار. نمشي نشريهم من عنده الكل. فهمت ما نخليش حتى
0: معناها مسخره تعرف الاحتكار وتعرف الكوميرس.
1: اكزاكتومون فهمتني. دونك نمشي نشريهم من عنده الكل. سيتي وقتها يظهر ب 50 فرنك ولا 100 فرنك الورقه نتاع البوكيمون كتصويره صغرونه هذيك. فهمتك الفينيات وندخل القسم ساكي تبدا ما بتصور بوكيمون ما عنديش كراسه وستيلو فهمتني ونبدا نبيع فيهم من الدرج هكا نعدي فيهم ما نربح فيهم امتي بخي.
0: هو تربح فيهم درس. هو راهو مش على الفلوس اما ديما الدرس كيفاش تتصرف في الدنيا كيفاش كيفاش معناها تقوي حاجات معينه. فما سوفت سكيلز معينين في الحاجه هذه. هي مش جست بيع وشريه راهو.
1: هي مش جست بيع وشريه. هي كيما قلت انت معامله مع الناس هذيك كي فا تو سكولتي فهمت الشخصيه نتاعك. واثر فيا برشا زاد بابا فيش على خاطر قبل كي الناس مثلا ولا حتى التو يحطوا كوميك يتفرجوا فيه ولا حاجه تضحك كان يحطني بحذاه يحط لي ناشيونال جيوغرافيك ولا يحط لي دوكيومونتير على حروب
0: تعلم معلومه لازم تبقى معلومه توصل
1: تعلم حاجه وكان يحط لي برشا تو سكي لي شين فرونسيز تي اف ام 6 فرانس 2 اتسيتيرا فهمت خاطر يحد يو برشا الاخبار
0: تاثير واضح يعني برشا
1: يعطيك الصحه فوالا جيتي واضح جيتي ترو اكسيلون في في لي لونغ فهمت او ليسي ابخي على فاكولتي وكل شيء فهمت فوالا اي ابخي فوالا بون قرايتي من بعد في الفاكولتي سان ريان افوار افيك سكو جو في مانتنون اللي هما عملت انجلي انا جي ليسونس ابليكي فوالا في الانجلي من بعد فوالا تعرفت على لورون ايرازم فهمت لورون ايرازم سي ان سويس سي ان اكسبير اون فيزيولوجي انتر دونك قريت عنده هو منه هو خذيت الماستيري سي ان ديبلوم ماستيري كي كي بار دو دي بيلون بيولوجيك نوتريسيون نوتري ثيرابي اي هرمون
0: والتغذيه الدقيقه
1: تغذية دقيقة لا ميكرو نوتريسيون توا توا نتشرف لي انا عضو في الاسوسيسيون اللي اسمها اي تي اس ام تونسية اسوسيسيون تونيزيان دي سيونس دو لا ميكرو نوتريسيون ذاك علم التغذية الدقيق ومن بعد عملت افيك اون ايكول اون ليني ناتوراليستيكو فرونسيز عملت الدبلوم نتاع البايو هاكينغ فهمت اللي هو سي اون سو سون دي ميثود مودرن كي بوس نوتر اورغانيزم ا ديباسي لي كاباسيتي والا لا نورمال.
0: فما حاجه لاحظتها فيك باش نقول لك من قبل ايهاب وانت تو اكدتها اللي انت تتصرف معناها مع البدن انه ينجم يتجاوز القدرات نتاعو يتجاوز الحدود نتاعو ويصلح روحه بروحه كانها حاجه عاديه انت مهم بها مسلم بها بطريقه 1000% رغم اللي تو نحن قاعدين نحكي فما بعد ما تمنش بها الحكايه هذه. صحيح ولا غلط السعر؟
1: لا صحيح صحيح. شوف البدن نتاعنا ذكي برشا. وينجم يتأقلم مع كل الصعوبات اللي تحطوا فيها غير انت لازمك تعطيه ان تيغان فافورابل كي تعطيه ان تيغان دي فافورابل وقتها يبداو الصعوبات.
0: كيفاش نعمل انا باش نعطي البدني تيغان فافورابل والا معناها طريقه باش هو يدافع على روحه ويحسن قدراته ويصلح روحه؟
1: انت انت انت اول حاجه تعملها ماكش باش تعطيه حد شيء، انت لازمك تحرمه من الحاجات الخايبه. انت ديجا كي تحرمه من الحاجات الخايبه تتسمى عطيته. شنو من الحاجات الخايبه؟ كيما نحكيو على لي سكروري نحكيو على لي ويل ترانس نحكيو على تو سكي ستريس اي لي كوز دو ستريس اوكسيداتيف كيما التدخين كيما الكول كيما السهره برشا فوالا توت لي كونديسيون هذوما ديفافورابل كي انت تبعدهم عليه ديجا عطيتو احسن بلوس ينجم يستعملوه فهمت il va être épanoui il va être ما عادش باش يقعد عنده ان فاردو اللي هو قاعد يبعد عليه فك المصايب اللي انت حاطيتهم له هو باش وقتها باش يتلهى في حاجات اخرى باهيه باش يتلهى يعمل ريجينيراسيون تاع لي سيلول نتاعو باش يتلهى يعطيك الماكسيموم اللي هو نجم يعطيه لك فهمت خاطر انت تافي دي باغيير كو تو بوزي اللي هما كنت سمي لك فيهم هذوك الماكله الخايبه ستريس السهر
0: اللي هما توا موجودين عند الناس الكل
1: اللي هما موجودين بنسبه خلينا نقول لك اكثر من 80% من الناس معناتها عندها لي موفيز ابيتود هذوما فهمت
0: مالوغوزمون بالطبيعه مالوغوزمون باهي واللي فهمته زاد انك تمن برشا بالتكوين المستمر ديما تقرا ديما تزيد الشهاده ديما تلوج ثنيه جديده
1: اون سيس جامي دابروندر اللي يقول لك نعرف راه ما يعرفش الحاجه اللي تعرفها مازلت تنجم تزيد تطور منها مازلت تنجم هذيك توصلك لحاجه اخرى ما تعرفهاش اي بتي تابتي فهمت تلقى روحك ديما خير ديما تنجم تكون خير ديما الفيرسيون تاعك تنجم تكون خير
0: يعني مش تمشي من كلامك زود الدكتور ديجا قدامي الكونت بتاعك على الانستغرام انت موجود في الانستغرام فيسبوك تيك توك قلت لي مش موجود برشا شنو هو تعرف ايهاب شنو هو تقدم شنو هو الحاجات اللي تحكي عليهم للناس اللي ما تعرفك بيان سور في السوشيال ميديا نتاعك
1: يومك كيفاش تبدا كيفاش توفاه دو بريفيرونس بما يتخلله من الاكل من السبور نتاعك من لي زابيتود باهيين
0: من النوم
1: من النوم
0: من الخدمه
1: لي كاتر كوان ريت لي كاتر كوان نجم نحكي لك فيهم وما نوفاش زاد ما فهمت يا با دي ليميت يا با دي في كل حاجه تنجم تعملها تنجم توبتيميزي فيها صحتك في نهارك
0: هذا اللي تعرفه انت اللي تحكي فيه
1: هذا هو اللي نعرفه انا اللي نحكي فيه
0: انا الحقيقه عندي مجموعه من الاسئله قبل ما معناها الاسئله هذوما حبيت نحكيهم بعد ما نتعرفوا عليك ونحكيوا معك انت. ايهاب حبيت نعرف وقتاش ايهاب ولا ايهاب اللي هو موجود توا؟ قلت لي فما حاجات حبيت تبدلهم في روحك، قلت لي تحب روحك مميز مختلف، حكينا على التكوين، حكينا على القرايه، حكينا على العالم اللي انت موجود فيه، اما وقتاش قلت لا انا راني مش نحي اللي يعملوا فيه العباد العاديين الكل باش نولي بلوز موا انسان مانيش عادي.
1: هي تعرف وقتاش؟ وقت اللي اكتشفت لاناتيوروباتي. فهمت؟ وقت اللي اكتشفت لاناتيوروباتي عرفت اللي فما برشا حاجات انا واحد من الناس كنت نعمل فيهم اللي هما غالطين.
0: وكنا نعملوهم الحقيقه.
1: Exactly. الكل. فهمت؟ دونك جي فولي كومونسي باغ موا ميم، بديت نتبع في طرق.
0: احكي لنا ايش عملت اللي نجموا نعرفوه. مثلا صلحت الماكله، صلحت النوم، تلهيت ببدنك، تلهيت بصحتك. وليت تعمل في تحاليل معينة كل مدة معينة، شنو عملت بالضبط؟
1: شوف، أول حاجة مثلا كنت نعمل فيها غلطة، كنت ياسر مندمج في عالم بناء الأجسام.
0: علاش غلطة؟ برشا بيقول لك باهية هذه.
1: لا، هو باهية لحد معين، فهمت؟ أما أنا كنت فيه تلمو برشا اللي خذي لي حياتي، فك لي حياتي، وعرفت اللي بار لسويت جفي الغوغاتي. فهمت علاش؟ على خاطر كالاوزان الثقيله هذيك برشا ايامات في الجمعه، 5 و6 ايامات في الجمعه، وكالماكله المفرطه بتاع 6 و7 و8 وجبات كل في النهار، هذاك كله ما عنده حتى.
0: والله البارح بالصدفه ايهاب نتفرج في فيديو يحكيوا على السيد اوريك ولاكتيك وغيرهم اللي يكثروا برشا عند بطريقه عاديه.
1: كونسوماسيون اكزاجيري
0: اللي تحكي فيه توا.
1: اي لا كونسوماسيون اكزاجيري دي بروتيين. فهمت؟ دونك هذيك هي اللي باش تعطيك انا سيدي ريك واليوري معناتها اليوم طالعين
0: في هذا اللي تحكي عليه انت ولا فما حاجه اخرى معاه هذا؟
1: لا لا، هذا وغير هذا حتى الكبد نتاعك
0: معناتها كاينه تنبيه حسيته من عندك.
1: هو التنبيه ونحاول نوعي. فهمت؟ دونك برشا برشا حاجات هما خلوني نفيق على روحي، خليني نقوله. فهمت؟ راهو هذاك غلط. تيان بون
0: كيف باش لقيت شكون عاونك ولا لا؟
1: لا لا، وحدي.
0: على خاطر تنجم العائلة تقول لك تعمل فيه صحيح، تنجم العائلة تقول لك تعمل فيه غلط.
1: لا لا،
0: لونتوراج، الاصحاب، لي كوليغ.
1: لا لا لا لا لا، وحدي. انا العائلة بصراحة مرة ما تدخلوا في حد شيء من اللي نعمل فيه.
0: هي ما شجعوك ولا؟
1: وقتاش معناتها اول ما بديت
0: نحكيو
1: الكارير هذايا؟ لا ما شجعونيش، على خاطر من الاول كنت نتكلف لهم برشا مصروف.
0: هذاك العادي.
1: من بعد انا خدمت دوبي مون جوناج، عمري 16 سنة نخدم. بلي عمري 16 سنة نخدم، فهمت؟ جي توفي.
0: خلو
1: فوالا بوغ اماسي دو لارجون باش نجم نصرف على روحي، باش نجم نكون روحي بتي تابتي. ومن بعد كيما قلت لك لا ناتيروباتي والعلم هذايا، فهمت اللي نحن نجمو نوصلوا جسم الانسان دي كاباسيتي كون نو بوفي جامي معناتها ايماجيني.
0: وصلت لهم توا ايهاب؟
1: وصلت لهم وقتاش فقت بهم؟ توا دوبوي 3 à 4 ans. خاطر هي راهي حاجه هذيا كي باش تبدا توظف فيها في نهارك وفي عيشتك والريتويل نتاعك باش تبدله، ماهوش دان جور او لوندما باش تفيق بروحك تحسن.
0: هذاك العادي.
1: سي فوالا سي سا بخون بلو تون. فهمت؟ فقت بروحي كيفاش مثلا؟ وقت اللي انا نبدا خدمتي نهاري نبداه مثلا 7:30 حتى يكشي للعشره نتاع الليل وانا نخدم ما نتعبش. اللي انا توا قديش انت قديش قلت لي عمري بكري؟
0: 25.
1: انا عمري 36. دونك انا اللي راني يعطيني ديما 27.
0: قلت لك في الدنيا اصغر بتصور برشا، ما عرفتش قالوها لي غيري والا لا، ما موجوده فما منه شوي.
1: فهمت؟ انا اللي راني يقول لي ماشي صغار مش ماشي تكبر.
0: صحيح، لاحظتها فيه.
1: هذا كله من البايو هاكينج والناتيوروباتي. فهمت؟ كان جات حاجه خايبه ما تظهرش عليا.
0: اما صعيبه شويه.
1: مش صعيبه برشا.
0: باش تشوف حاجه هكا وتحرم روحك من حاجات معينه وتاكل حاجات معينه، ماهيش صعيبه برشا، اما حتى باش تبدل الريتم نتاع معناها نتاع حياتك في ريتم نتاع تونس، معناها نعيشوا في تونس في ريتم اكسيديرين في نفس الماكله تقريبا الكل، الطبقات الاجتماعيه الكل، نعيشوا في نفس العيشه، نشربوا في نفس الماء، جي انت باش تشرب حاجه واحده وتاكل حاجه وحدك، فما صعوبه.
1: بيان سور.
0: وديما نحكي على تجربتك ايهاب، لو تنجم تقول لي.
1: لا لا لا لا لا، صعيبه حتى اللي نعمل فيه مع روحي. صعيب، خاطر انا بيدي مالي انا انسان معناتها نشهى حاجات بنينه ونحب ناكل كلاس ونحب نعدي كوموند في حاجه تجيني للدار، خاطر مادام حد كوموند حاجه تجيك في الدار قليل. طبعا تو ولا فما كالي باغا سالاد وفما اللي ماكله هيلثي حتى توصل لك معناتها فيك ليفريزون وكل شيء، مي العبد ديما يضعف. فهمت؟ سورتو مع نكسي دو ستريس وكل شيء. اما حتى كي نعمل كتبلبيزه هذيك ولا شهوه سا سخا اون دو فوا بار سومين،
0: وهو اللي هي عادي كيما كاك الورقه
1: اللي هي عادي
0: في ستوريز، هذاك كاك الورقه اللي كليته والسترونات اللي شربته
1: شريته في الدوسيه.
0: نعس عليك نعس عليك. نحب نعرف شنو الحاجه اللي في تجربتك انت ما بينك وبين روحك صنعت الفرق؟ قلت توا انا راني ماشي في اثنين صحيحه، اللي نعمل فيه راهو صحيح، شنو هي بالضبط
1: اللي صنعت الفرق؟ اللي وقت اللي بديت نعمل في الاوبتيميزاسيون مع الناس
0: اي
1: ولقيتهم رجعوا لي بروتور تري بوزيتيف دونك قلت يا هنا انا صنعت الفرق
0: لهنا وهنا كلامي ماهوش غلط مثلا ربما تقول بالك صحيح بالك غلط تقول لان كلامي مش غلط معناها نعم في راهو صحيح
1: اكزاكتومون
0: في الثنيه
1: خاطر كان انت متبع ميثود والا حاجه تحب تبدا فيها ولقيتها من بعد ما نجحتش يا باش تبطل باش تقول راني غلط سي غولاتيف معناتها حاجه معناتها فهمت سي ان رابور دو كوزاليتي كوز افي
0: سبب ونتيجه
1: فوالا دونك انا مادام لقيت روحي ماشي في طريق اللي نعمل فيه مع الناس مع لي كليون تاعي راجع كله بوزيتيف دونك انا ماشي في خط صحيح ما فماش استنتاج واحد اخر فهمت
0: باهي كي نعملوا طلع على الانستغرام نلقاو تبعوا فيك الحقيقه برشا عباد واكثر من 70,000 فولور انت زاد تتبع في مجموعه من العباد التجربه نتاعك الديلي روتين نتاعك انت يهب تبارتاجي فيه شو نلقاو فيه
1: تلقى فيه

0: قرصنا
1: بالهاكر هيدي جافا ما هاكينج
0: قرصنا قرصنا للقدرات الجسديه والذهنيه نتاع الانسان.
1: وهذه تعريفها راك تشوف ديفينيسيون
0: تاع ديفينيسيون هنا بسطناها نحن مش اللي يسمع يقول لك شمعنى بايو هاكر خاطر سي سي مصطلح جديد فهمت وعلى حد علمي جو سوي لو سول في تونس بايو هاكر
1: هو انت الوحيد في تونس خاطر نعرف
0: اللي نشوفه في السوشيال ميديا الناتوروبات يظهر لي فما يتعدوا على سوابع اليدين يمكن 9 10 فهمت مي بايو هاكر ما ريتش سامونور فهمت حاجه نشرف بها ولا دونك هذه شنو تلقه القرصنه اللي هي تخليك
1: مش قرصنه انت في جعره
0: اي تخليك لقرصنه
1: قرصنه مزيانه
0: لقال هذه لقال وحاليه
1: قرصنه
0: تخليك تكمل نهار كونفور تخليك تبعد على راني قمت صفابا مدقدق مانيش ميخو راحتي برشا في النوم تخليك تكون تخدم 5 أيام في الجمعة لازمك الويكاند هذاك ترتاح فيها على خاطر ما عادش بدنك قادر باش انه يعطيك الإضافة تلقى روحك
1: لازم برشا ريكوبيراسيون
0: اكزاكتومون تلقى روحك تنجم تعطي فيه الإضافة والإضافة راه مش كاين في العمل خاطر الإنسان لازم يتفرهد زادة فما ناس راهي تستنى الويكاند مش باش يتفرهد باش يشد الفرش في بالك ولا
1: ريكوبيراسيون ريكفري
0: عنده هو الريكفري انه يتمد اليتي معناتها عبارة
1: هو هذاك مش العادي
0: هذاك مش
1: فما شكون في التوجه نتاعك انت ايهاب يقول لك انه اذا كان انت ماكش تخدم في الفلاحة معناها لازمك تترين لازمك تلهب بدنك وتاكل بالكدا
0: على خاطر هو لهنا نصور ويقصد انه الحركة
1: اكزاكتومون
0: فهمت خاطر اكثر عبد يتحرك هو الفلاح واليد العاملة اون جينيرال ميل اكثرية الفلاح بالطبيعة خاطر يمشي برشا في حقل معناتها نحكيو على دي سنتين دو متر معناتها كيل باركور
1: صحيح ملي الكلام هذاك حسب تجربتك
0: صحيح هي على خاطر الانسان كي يبدا سيدونتير وقتها تبدا الامراض خاطر سيدونتير وتزيدها بلوى اخرى اللي هي لا موفيز اليمونتاسيون معناتها خليت لهنا لبدنك باش انه يكون في صحه جيده ما خليت له حتى شيء ما خليت له حتى شانس دو ميور انت حطيته فهمت دونك فوالا دونك هي كيما نقولوا نحن تقريب والا تجسيد معناتها كانك ماكش تخدم هكا معناتها يقصدوا هما كان ماكش تتحرك
1: برشا
0: فهمت دونك لازم تترين على الاقل ولا تلقى حل تلقى حل
1: نسالك شويه اسئله ايهاب منك انت باش نفهموا الانستغرام نتاعك السوشيال ميديا نتاعك ونفهموا وجهات الافكار نتاعك اللي هي ابريتو معناها السوشيال ميديا جوست طريقه باش تتواصل بها مع العباد شنو الممنوعات على عائلتك على الكبار في عائلتك على الصغار في عائلتك في الديلي روتين نتاعهم في الماكله شنو تمنع عليه؟
0: سكر زيوت المهدرجه القهوه
1: القهوة هذه ريتها برشا في الاستوريات ما باش نسالك علاش اي الكل باش نسالك عليه معليش
0: ليكسي نتاع الملح
1: هذا في الكبار والصغار ولا العمر الكل
0: الكبار والصغار اما الكبار تكون بلو ريغورو معاهم وبلو اتونتيف فهمت فوالا دونك ديما نحرص عليهم على شرب الماء فهمتني و ليكريديتي الخضرة الحاجات اللي ناكلوهم كي سون كرو فهمت ديما الكرو خير من الطايب فهمت تحب ولا تكره الطايب
1: القيمه الغذائيه نتاعو اعلى برشا
0: اعلى برشا والله وليت تسخفني كلمه القيمه الغذائيه على خاطر دوبوي 7 ولا 6 ديسيني توا فهمت القيمه الغذائيه دهورت تاع كل حاجه ناكلو فيها
1: من الحاجات الشيميك اللي نزيدوها ومن الماء اللي نسقيو به ومن كل شيء
0: طبيعة كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تدهور وهذاك علاش ديما تسمع بالامراض توا اكثر من قبل وهذاك علاش حتى عمل الحياة عند الولادة نقص وهذاك علاش توا الجلطات وأمراض قلب وشرايين تسمحهم حتى عند واحد عمره 20 و25 سنة صحيح. فهمت اللي هما قبل كنا نسمعوهم بارتير دو لا 50 فوار لا 60
1: ساعات ما نسمعهمش
0: ساعات ما تسمعش بيهم فهمت سي مالو دونك أنا نحاول إني نبعد عليهم هذا الكل فهمت ميم سي ما نجمتش نبعد على الوالد على خاطر ربي يهديه مازال تو يدخن
1: كيما هما فما عادات راهو معينين معناها انت مشيت للدخان اللي كل ما تفهمين اللي هي خايبه شوي
0: لازم يتعرض لبرشا جلطات زاد كيف الى انسيست فهمت ربي يهدي كل انسان يدخن
1: هو التدخين فيه مضر اما اليوم انت تحكي على حاجات اسهل شويه من التدخين وهي مضره في الكوتيديان تاعنا لي جو الحاجات اللي فيهم برشا سكر نحطوهم كل مع بعضهم يعني ساعات التونسي ما يجيش على باله برشا اللي هذاك مضر برشا كما هو مضر بالحق
0: هو يسفي التونسي باش يقرا مش باش يقرا ارتيكل راهو ولا باش يقرا لا باش يقرا باش يقرا لي زانغريديون والباكو اللي شريها اكاهو راهو المصنع راهو ما يغش
1: يكتب كل شيء
0: يكتب لك كل شيء اما هو نقص كان باش يكتب لك بلاك عليه يقول لك تعمل مزيه اقرا اكاهو انت كان ما تقراش وتنصاع لك الرغبه نتاعك والشهاوي والا لي كابريس نتاع ولدك باش يشري لك

0: تشري له الحاجه هذيك
1: وهذيك خاطر كبر عنده الكابريس كيف
0: يعني تي فا سوكومبي فهمت تي فا سوكومبي وباش تشري وباش تاكل باش تولي لك عاده من بعد على خاطر السكر ادمان فهمت السكر ادمان كيما التدخين ادمان النيكوتين كيما الكول ادمان زاد لي زالكول وغيره فهمت دونك هذوما الحاجات كي تبعد عليهم وتنجم تسمح لروحك باش انك تاخذ اون فوا باغ فهمت تالي تي جور ما يقلقش ما كي تولي في الكوتيديان تاعك لهنا خلقت روحك مشكل كبير لهنا بديت تبني في امراض انت راه المرض عمره ما اليوم جاتك لطف عليك بطبيعه نحكي اون جينيرال عمره ما اليوم تجي للعبد ذبحة صدرية ولا
1: ما تجيش في نهار ولا في نهارين
0: لا لا لا هذاك انت بديت تحصد فيه هذيك النتيجه اللي بديت تحصد فيها دوبوي دي زاني دو دو مالتريتونس اللي انت تو مالتريت تون كور فهمت اي تون اورغانيزم
1: القهوه شنو حكاية القهوه خاطر نشرب برشا قهوه
0: القهوه
1: وانا ريت كي حكيت السوريه تاع القهوه
0: القهوه هي فيها مشكل مش غراف برشا اما دون فاسون ريبيتيتيف ولي غراف اللي هما لي ميكوتوكسين
1: هو جينيرالمون يهاب المشاكل تتكرر برشا معناها الحاجه العاديه تتكرر برشا تولي مشكله
0: بالطبيعه فهمت كي تتكرر برشا وكي تكبر الدوز نتاعها
1: كي تتعاود في النهار
0: نقولوا لو بوزون اي دون لا دوز فهمتني
1: بالضبط
0: على خاطر مثلا اون سيت ان بتيت اكزومبل الغله نافعه برشا كل شيء ما فيها ان سوكر خبي الفركتوز معناتها كي باش تاكل انت غله يكون الانديس جليسيميك نتاعها عالي اما كونتيتي شويه سباس مي كي تاكل منها برشا لهنا باش يولي عندك كبد دهني وغيره فهمت
1: في ستوري ديرنييرمون حكيت على العسل اللي تحطه في الماء وتشربه على مراحل باش ما يعملش بيك نتاع
0: في ميل دومانوكا
1: اللي مش موجود في تونس ولا موجود؟
0: لا مش موجود انا ديما برشا حاجات مش موجودين في تونس نوصي عليهم احبابي معناتها يجيبوا لي من برا فهمت كيما البلو دو ميتيلين ميال دو مانوكا كيما لاشيلاجيت وغيره فهمت اللي يعاونوني باش اني نكون بلو لوسيد فهمت بلو بيرفورمون فيزيكمون اي مونتالمون بلو فوالا بلو فيجيلون زاد كيف كيف فهمت فوالا دونك سي اونتر اوتر
1: حلو حلو باش ناخذ عندك نصائح قبل ما نختم معاك نصائح في باش نبدل تو الوجه كنا نحكيو على الناس كل الانسان العادي التجارب مثلا نتاعي انا والماكله نتاعي انا باش نحكيو اليوم على لي سبورتيف اللي نعرفوا انه فما سوق كبير نتاع مكملات غذائيه سوق كبير برشا نتاع حاجات معلش طبيعيه والا مش طبيعيه فما شكون يقول طبيعيه فما شكون لا شنو تنصحنا ايه
0: انا باش نعقب على كلمتين الاخرين اللي قلتهم طبيعيه ومش طبيعيه
1: عرفت باش تعقب عليهم
0: هو فيت خاطر العباد ديما يسالوا سؤال هذا يقول لك انت باش تاخذ فيتامين سي مثلا مكمل غذائي تما مصنوع هذاك سانتيتيك معناتها فهمت راه البدن ما يفرقش ما بين سانتيتيك والناتوريال في لي فيتامين سي لا ميم موليكول شيميك على فا يفي با لا ديفيرونس
1: وفما بعض البدونات اللي عندهم مشاكل نتاع امتصاص مثلا والا ما تنجمش مثلا تاخذ فيتامينات معينه من ماكله معينه
0: اكزاكتومون وزيد كيما قلت لك بكري الفيتامينات المعينه من الماكله المعينه ما عادش متواجدين بالقيمه اللي كانت عليه اللي نحن نعرفوا قلت لك خسرت راهو اكثر من 70% راه مانيش نحكي لك على 10 و15% فهمت معناتها انت كي تقول لي راهو انا حاجتي بالتال تال فيتامين ولا اوليغو اليمون ولا مينيرال تو ناخذوا مك الحاجه هذيك اللي هي من النيوتريمون من سامحني التغذيه هذيك فهمت
1: تبر موجوده ولا
0: موجوده ولا اما اسكو بالكم الكافي ولا فهمت الاشكال علاش المكملات الغذائيه تو نستعملوها برشا في الاوبتيميزاسيون تاع الفيزيولوجي تاعك معناتها كي تلقى واحد عنده نقص والا ولا انسوفيزونس قدر غير كافي معناتها من الفيتامين او المعدن هذاك نصلحوه مع توظيف الاكل اما نعرفوا لي الاكل ما يكفيش دونك نستعملوا وقتها المكمل الغذائي
1: مع المكملات الغذائيه
0: انا مع
1: استعملها مع العلم
0: بالطبيعه 100% انا جو برون جوسكا انتر 20 و 30 جيلو بار جور وكي نعمل الاناليز نتاعي فهمت مون بيلون بيوشيميك تو لي 6 mois je suis dans les valeurs optimales وفما حاجه اخرى ما يفرقوش بيناتها الناس انه حاجه فما حاجه اسمها فالور اوبتيمال ولا تسمى لو تو فونكسيونيل وفما حاجه اسمها لا فالور نورمال احنا في البايو هاكينغ
1: احنا في معناها في الطب الوظيفي يقول لك ما بين كذا وكذا
0: هذيك تسمى لا بلاج نورمال ولا لا فالور نورمال
1: وثما شكون يقول لك اذا كان فوت حاجه معينه صغيره وصارت مشكله
0: فما حاجات اي فما حاجات لا مثلا كان فوت حاجه معينه في لي زورمون مشكل لي هرمون نتاعك لو سيستيم اندوكرينيان او سيستيم هرمونال وكل شيء. اما كان تفوت حاجه مثلا في لي فيتامين هيدرو سوليبل كيما نفهم لا فامي فيتامين بي مثلا
1: لي فيتامين اللي يذوبوا في الماء
0: اللي يذوبوا في الماء فهمت ان تي تيكسي سا فا تيتر ديجاجي بار لي زورين و يخرج على المال فهمت سي سي سي انودا. اما كي تفوت لحد مثلا في لا فيتامين دي ولا الا ولا الاو والكا اللي هما لي بو سوليبل نسميهم انا لا فامي اديك وقتها تولي فما ان ريسك دو توكسيسيتي فهمت تسمم. مي انا لهنا نحب نرجع لك للبلاج نورمال الفرق بيناتها هي والبلاج وهي والفالور اوبتيمال ولا فونكسيونيل. اون برون ان اكزومبل هو معروف برشا مثلا فيتامين دي ديما عم تقول لك عندي فيتامين دي طايح خذيت هكا لامبول وكل شيء به
1: ولا توندونس ديغنييرمون فيتامين دي هو سورتو بعد كوفيد
0: هو اي على خاطر على خاطر هذيك الحاجه الشيلد نتاعك
1: هذيك الفيتامين دي والزنك
0: هذيك الدرع نتاعك تاع المناعه فهمت لتعزيز وظائف الجسم اون تيرم دو ايمونيتي فهمتني. دونك احنا كي نلقاو الفالور لهنا اللي هي ما بين مثلا يكتب لك في الاناليز اللي هي دوات اتر اونتر كومبريز اونتر 25 نانوغرام باغ اكزومبل اي 80 نانوغرام باغ مليليتر. انت كي تلقاها عندك 30 شنو تقول هنا صافا ولا خاطر لي كومبريز انتري لي دو انترفال هذوكم اور كو لي ماكش صافا جمله. انت لازمك تهزها للفالور اوبتيمال اللي هي 70 انتر 60 و 70. شنو معناتها هي موجوده 30 شنو معناتها هي موجوده في دمك عملت اناليز سيريك انت موجوده في دمك مي ماهيش بالقدر الكافي باش تخليها تؤدي وظيفتها على
1: قدر اللي يحشو به بدنك
0: اكزاكتومون فهمت شنو معناتها. دونك لهنا يغلطوا الناس فهمت يا با مال دو بروفيسيونيل دو سونتي يغلطوا فيها مالوغوزمون مي مش الكل يقول لك هاي موجوده من هنا من هنا سي بون تسكر الملف
1: الامور واضحه ما عندي حتى
0: مشكله مش واضحه اون دوا بوسي لي فالور هذوكم الوغ
1: هذا لي سبورتيف يهبوا للناس الكل
0: لا بور مسيو اكس مدام ايغريك لا لا بور بلوتو سي لو كونتخير مسيو ايغريك مدام اكس فهمت سي سي بور تو الموند. احنا كي نحكيو على الصحه ما تشملش كان الرياضيين شبيه العبد اللي ماهوش رياضي مسكين فهمت ما تلوش بصحته وتلاقيه بصحته وماذا بينا يولي رياضي فهمت.
1: فما بين نحب ناخذ من نصيحتك وتجربتك اللي هي السوشيال ميديا اللي هو عالم كبير فيه الباهي فيه الخايب شنو تنصح لجون في استعمالهم السوشيال ميديا اذا كان عندهم احلام كيفك انت هكا وطموحات يحبوا يوصلوا في مجال معين شنو يعملوا شنو من شنو يردوا بالهم شنو اللي يصدقوه شنو اللي ما يصدقوهش. تصور عندك تجربه كبيره في السوشيال
0: شوف ميديا. هو تو الحاجه الباهيه انه النفاذ الى المعلومه سهل
1: متوفر للناس الكل
0: متوفر للناس الكل اون دو كليك تنجم تاخذ المعلومه. اما لازمك على الاقل تعرف تفرق ما بين المعلومه الغلطه والصحيحه راه فما مينيموم دو باز فهمت. تو انا ما نفهمش الميكانيك تاع الكرهب مثلا حتى كي ندخل نلوج ساعات نجم المعلومه اللي نلقاها تغلط مش صحيح خاطر شوف راه الانترنت سي ان كوتو سويس فهمت تنجم تستعمله ليك تنجم يجي ضدك
1: ماشي كثير.
0: دونك ترجع لاهل الذكر العبيد اللي اختصاصها الحاجه هذيك تلوج عليها تسال ما تاخذش الحاجه تفرجت فيها طول توظفها تسال هذيك صحيحه ولا فهمت. وكانك انت تحب لهنا سؤالك خاطر حسيت فيه دو فولي معناتها لهنا كانك انت تحب تولي كرياتور دو كونتوني ولا انفلونسور فما حاجه برك نجم ننصح بها اللي هي حاول تعطي قيمه مضافه ضيف حاجه للناس باش الناس تتبعك وترحم على والديك
1: ماهوش حسيت حاب تقول learn then earn معناها تعلم وبعد خمم في الفلوس وخمم في
0: الشيء لا لا لا بعد كل شيء يجي وحده راه بعد كل شيء يجي وحده. انت كون كريديبل ساعه كي تكون كريديبل مصداقيه مع روحك قبل ما تكذبش على روحك مش انت ما عندك شيء تعطيه للناس والا انت فارغ.
1: موجودين برشا هذوما اليوم
0: موجودين بالطبيعه مسيو كي ناغيان دون لا كابوش موجودين فهمت. مي العباد تفيق بهم راه بعد
1: في الاخر. ساعات تفيق بهم مخر شويه.
0: تفيق بهم ساعات مخر شويه مالوزمون هذيك الحياه.
1: وانا هوني شيزني سؤال اخر قبل ما نختم معاك ايهاب. اليوم كيفاش نختار انا كوتش بريفي؟ خاطر نحكي مثلا على السوشيال ميديا نحكيو سورتو على الانستغرام فيسبوك ما عادش برشا الناس كلهم دي كوتش بريفي وكلهم مدربين وكلهم قاريين وكلهم عاملين دي فورماسيون وفورماسيون ما نعرفش وين وفي امريكا وفي سويسرا وفي كندا. كيفاش تنصحني اليوم كان انا باش نختار كوتش بريفي باش نتبعه واش نعمل عنده سويفي باش ينصحني في
0: احسن حاجه هي احسن حاجه لهنا تهزك الاختيار صائب هو اسال الناس عليه شوف الرتور نتاع الناس فهمت خاطر باش نقول لك والله اغزر الفيزيك واسكيلي سبورتيف بريزونتابل
1: انت تعمل ايه في الحاله هذه
0: باش نختار مثلا كي جيت انا كليون نختار كوتش نشوف الخلفيه العلميه نتاعو
1: حلوه الاجابه
0: اي شوف الخلفيه العلميه شنو هي اللي باز نتاعو شنو هي القاري وحتى كان يقول لي راه عندي تيل تيل ديبلوم شوف الدبلوم هذاك دو كوا يبارل ماهوش اي ديبلوم خاطر فما دي ديبلوم كي نو فول ريان دير معناتها عباره بيع وشري نتاع
1: تتقلق من الكوتش الموجودين تو في السوشيال ميديا
0: لا با دي تو لا كلهم خياني وصحابي
1: لا مش تتقلق منهم معناها اما فما حاجات ساعات نرى حاجات غلطه مش صحيحه مثلا يقولوها دي كوتش معينين
0: شوف الانسان موجودة الانسان خطا فهمت وساعات جو بريفير اني ما نصلحش فهمت على خاطر
1: معناها ريت حاجه ديجا
0: اي ريت ريت برشا برشا وين بدي نغلط انا مش معناتها نقول لك هكا راني انا نصلح من حد ولا لا بالعكس انا من اكثر الناس اللي نقبل النقد ونقبل النصيحه ونحاول نصلح من روحي
1: اما خاطر اليوم مثلا نرى دي جون برشا معناها برشا شباب يلوجوا على كوتش باهي يلوجوا على شخص باهي يتبعوه وساعات نلقى حتى نصائح غالطه في الانستغرام نراها برشا الحقيقه
0: لهنا علاش قلت لك انا لازم
1: واللي جاني يصدقوهم
0: علاش قلت لك لازم كي تلقى نصيحه لوج وراها تخديش مسلمه اللي ناخذوه مسلم هو حاجه باركه في الدنيا شنو هي قران هذاك اللي ما لوجوش وراه
1: قال وحدك مش لوج ماكش توصل معناها لازم تنبيه كما هو
0: تنبيه كما هو حتى كي تلوج تلقاه صحيح ما عندك ما تلقى فيه غلط جل من لا يخطئ الباقي كل اللوج وراه فهمت مهما كان العلم اللي قراه ومهما كان الباركور نتاعو في العلم تلوج وراه
1: تلوج وتثبت وتثبت مليح
0: اكزاكتومون
1: زوز الدكتور ايهاب الزويفر حبرش اللي انت موجود معايا باش نسالك شنو احلامك اللي ما زالت عملت عملت معناها اللونجيفيتي اللي هي الماركه نتاعك عملت السوشيال ميديا عملت احلامك حققت احلام مزيانه وظاهر اللي تخدم برشا وتلوج برشا وعندك هكا معناها دي كاسكيت مختلفين مثلا سيليكسيونور كيب ناسيونال في الكولتوريزم فما خدمه على روحك وين ناوي تمشي الايام الجايه السنين الجايه
0: والله ما نجمش نجاوبك خاطر بصراحه تعرف علاش ما نجمش نجاوبك على خاطر
1: عندك برشا فكره
0: على خاطر مخي ما يركحش كل مره نحب نطمح لحاجه المهم ان شاء الله اللي نطمح فيه اللي نطمح به ونحب نوصل له يكون يرضيني انا قبل كل شيء ويرضي الناس ويرضي ربي بطبيعه مش نعمل حاجه في الاحراء فهمت دونك مهما تكون هي ان شاء الله ننجح فيها وكاو
1: اما فما الافكار موجوده نبي على حاجات ان شاء الله
0: فكرون مخك يقف
1: شكرا لك يعطيك الصحه فرحان برشا جيت بحذايا اليوم شرفتني نورتني محلاه الانترفيو معاك مزيانه برشا وكل شيء تلقاه راه في الكونت نتاع ايهاب وقتاش يقوم شنو ياكل شنو يحط المانوكا العسل ديجا من جبته بالله من بلاد
0: نيوزيلندا
1: نيوزيلندا
0: هو بون موجود بارتو ما هو اشان ليني في المانيا
1: في تونس موجود
0: لا في تونس احنا هكا عندنا الحمد لله
1: كل جديد تلقاها معي هي بالحقيقه افكار محلاها افكار علميه شكرا لك هي يعطيك الف صحه شرفتني نورتني اليوم ميرسي لك انت يعطيك الصحه مازال بكري توا تقريبا العشاء و18 دقيقه تنجم تروح ترقد ولا فاتك الوقت فاتك النوم صحيح
0: لا مازال
1: سافا لابس يعطيك الصحه يا هيب ميرسي بوكو يعطيك الف صحه نحن مستمعين مواصلين في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب حتى النص الليل

0: هيك هذا صوت الاخر سي وصلنا حتى ل 10:47 دقيقه. هذا صوت سامي اليوسفي في سهريه السبت في على اذاعه الشباب يوصلكم من خلال كوثر البجاوي ومن خلال امين الرياح. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا كنتوا تسمعوا في صوت رمزي القلعي في نشرة اخبار 10:30 على اذاعه الشباب. وتوا باش تسمعوا صوت زميلتنا عفيف البرهومي الموجوده في جابس تحديدا في جابس السينما فن. عفيف اهلا وسهلا.
1: تحية لك تحية لكل المستمعين ونقولوا سهرة طيبة وإن شاء الله تكون سهرة ختامية فيها برشا ذكريات جميلة أخذت من جابس. لما نتحدث على مهرجان في يومه الختامي نتحدث على أسبوع ماراثوني بامتياز في برشا متعة وفرجة فيها عروض مميزة في أفلام. من شوي تقريبا هكا انتهى الحفل الختامي طبعا بعرض فيلم سيرات اللي تم اختياره في السهرة الختامية اللي بيج طبعا السهرة هذه سامي تقديم وحوصلة لأهم جاء في المهرجان وخاصة كما تعرف ديما البروتوكول الرسمي لكل مهرجان نهايته تكون بكلمة الختام من مديرة الدورة عفيف بن محمود كانت حاضرة وأيضا زي التقليدي اللي جيب في بعض الحلية التقليدي خلينا نقوله في لبسة الضيوف. تقريبا الحفل الختامي يشمل أيضا وحضور المسؤولين الجهويين سامي نتحدث على سيد والي جابس وأيضا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية جابس إبراهيم العرف أيضا حضور نجوم التحقوا أيضا ممثلين التحقوا بالمهرجان وباليوم الختامي تحديدا نذكر منهم نجيب بالقاضي الممثل والمخرج واللي كنت سألته الحقيقة في الكواليس سامي على عدم مشاركته بأفلامه في هذه الدورة فقال لي عفيف أنا قاعد نحضر في جديد إن شاء الله قريبا واللي اختار هو أيضا الجنوب ما حددنيش المكان بالضبط ولكن احترز على ذلك لكن المؤكد
0: أما الجنوب موجود في الحكاية
1: اي فوالا فهيك حاولت اني ناخذ منه المكان تحديدا لكن كما تعرف هو ابو نقول حاجه هيك خاصه شوي لكن قال لي عمل ان شاء الله باش تخدم في الجنوب. برشا اسماء كانت حاضره الحقيقه بنفس الروح بنفس الفعاليه منذ الافتتاح نذكروا بالجدال افتتاح نذكر السادة المستمعين انه الافتتاح كان طبعا بشكل رسمي صحيح برشا سالوني سامي على ثم تابيروج والا لا لكن نظرة المهرجان المرة هذه بطريقة مختلفة ومغايرة هذا ما لاحظناه أيضا حتى في تعاون المواطنين الجوابسية والشارع الجيبسي اليوم غير بروتوكولات ياسر جدية بقدر ما هي مهرجان تفاعلي مباشر مع الناس والضيوف الموجودين لهنا سواء كانوا ضيوف رسميين في المهرجان أو زادة حتى المواطنين اللي هم بيدهم مشاركين في هذا المهرجان بروحهم الخفيفة بتعاملهم الطيب مع السياح خلينا نقوله فما ناس اختارت فترة المهرجان تحديدا باش تزور جابس تزور الجنوب التونسي فما شكون اختار جابس ايامات المهرجان وفما شكون باش يواصل ايضا رحلته في مختلف المناطق الاخرى نتحدث على تطاوين ومدنين جابس فما شكون اللي قال لي المهرجان فرصة باش نكتشفوا جابس وباش نعملوا جولة زادة في ربوع الجنوب وهذه نقطة زادة تحسب للمهرجان على اعتبار فرصة هيك دورة شوي دولاب بين قوسين وخذيت شوية هيك حركية على غرار طبعا الأيامات الفارطة. نعود نذكر سامي اللي الحفل والسهرة الختامية زاد شملها تتويجات نذكره بالكداف التتويجات شملت الأربع أقسام اللي هي مركزة فيها هيئة المهرجان وقسمت هذه الدورة دورة ثامنة لمهرجان جاب السينما فن إلى أربعة أقسام نتحدث على قسم السينما وقسم الواقع الممتد وأيضا قسم فن الفيديو. تقريبا نجم نعطيك النتائج المؤكدة والأخيرة بالنسبة للجوائز المقدمة نتحدث اليوم على جائزة قسم السينما قسم السينما والأفلام الطويلة اللي فيها طبعا زوز أنواع من الأفلام أفلام طويلة وقصيرة. بالنسبة للجائزة الجمهور المخصصة للأفلام الطويلة كان ربحها بريزيدنت كيت لحسن هادي والأفلام القصيرة لفخاد ودي زيل لرامي الجربوعي هذا بالنسبة للأفلام الطويلة والقصيرة. ونمشوا لجائزة قسم الواقع الممتد الإكس آر طبعا هذا الواقع اللي عرض الأفلام بطريقة الواقع الافتراضي وخلينا نقوله بطريقة العالم الافتراضي وكان تجربة مميزة حسب هيك الناس اللي كنت سألتهم بطبيعة في هذا القسم فاز بها طبعا الجروب وخلينا نتحدث تو ذا كولد ار 2000 متر اللي سين تشين. ان شاء الله نكون منطقه الاسم بالصحيح، لانه كما تعرف مشاركين من اليابان من كوريا الجنوبيه، وهذوما الجروب اللي تقريبا جسدوا عمل كامل ومتكامل باشراف المسؤول عن قسم الواقع الممتد محمد هادي صالحيه المشرف على هذا القسم. ولكن الافلام اللي تفرجوا فيها الناس، القسم الفيلم عفوا اللي صوتوا للجمهور هو هذا الفيلم، نمشي بيك ايضا قسم فن الفيديو لما نتحدثوا على فيلم فائز. الفيلم الفائز في قسم فن الفيديو هو فيلم ناشيون ستيت لأريسيا تنصور، هذا الفيلم الفائز. ثم تفاعل كبير الحقيقة مع الجوائز المقدمة، ويظهر لي نتحدث زاد على مواضيع مختلفة، اعتماد موضوع الماء، ونعرف أهمية الماء، وهذا الموضوع لتقريبا خذاء الصوت الأكثر في نسبة المتابعة بالنسبة للجمهور اللي كان تابع الفيلم والأفلام المقدمة في نحكو لهنا على قسم الواقع الممتد. نمشي بك شوية أيضا سيدي، تقريبا اختيار هذا المكان للسهرة الختامية هي كانت مباشرة في المركب الثقافي محمد الباردي، ولكن كانت من المفروض مبرمجة مسبقا بواحات شنيني، ولكن لظروف مناخية هيك حسب ما طلعونا هيئة المهرجان خف شوي من العرض، يكون الطقس غير ملائم، فبالتالي تم تغيير المكان إلى المركب الثقافي محمد الباردي. علاش أنا ذكرت المعلومة هذه سامي؟ لأن المعلومة هذه تفيد برشا في مستوى اختيار الفيلم. علاش اختاروا فيلم سيرات في الحلقة الختامية؟ وهذا كنت لحقيقة سألت السؤال هذا، فكان التصور من الأول أن اختيار فيلم سيرات هو فيلم روائي بطبيعة اللي يتحدث على حكاية ورحلة أب فقد أب بنته في سهرة تقريبا سهرة إلكترونية في صحراء ومناظر صحراوية قحلة، ومنها هي إشارة إلى قيمة الماء وقيمة الحياة، وتقريبا الحكاية تبدأ شوي لوحة شنيني، فكانوا حابين يعملوا توافق بين المضمون متاع الفيلم وبين المكان اللي تم عرض فيه الفيلم، لكن للأسف المناخ والجو كان غير هو قرار غير اللي حضرته
0: لهذا، قرار حاجة أخرى
1: بالضبط، هذا هو فرض حاجة أخرى يعطيك صحة، فبالتالي تم تغيير المكان. على كل هو ما رحبناه حتى في قاعة المركب الثقافي محمد الباردي، حضور محترم جدا للجمهور، ولكن كان يكون أروع لو كان في واحد شنيني، لأنه واحد جميلة جدا سمين. ننصحك أنت بيدك والسادة المستمعين إذا تزوروا جابس برو الواد، ذكرني في الاسم الواد تقريبا في واحد شنيني اللي جميل، وفي منظر راس الواد تسمية صحيحة
0: راس الواد
1: الخيال هنا في جابس، يقولوا لي اسمه راس الواد بتحديدا، فبالتالي نعطوا هيك على الأقل جانب آخر سياحي في مداخلتنا سامي، حتى للناس اللي تزور جابس تعرف وين تمشي، راس الواد شنيني جابس الواحات الناجمي، خلينا نقوله تقريبا أكلات تقليدية زادة تجاهها في الواحة، منظر مزيان برشة نجم تستمتعوا بجمال الطبيعة، ولكن للأسف ديما ما نحبش نمشي هكا برسالة سلبية بقدر ما نذكر أيضا بمشكلة بيئية للأسف معناتها مأثرة على الواحة هذه ومأثرة على جماليتها، لما تحدث على المجمع الكيميائي فالحقيقة رغم جمالية المكان، وكانت البارح سهرة ممتعة جدا بعرض الفيلم الكوري وكان بحضور جمهور محترم في الهواء الطلق في واحة شنيني، لكن للأسف كان الهواء غير نقي بالمرة. احنا زرنا جابس ممكن في أيامات ونزورها في أيامات وفي تظاهرات، ولكن فما ناس عايشة فيها ديما، فربي معاهم صراحة وربي يحميهم وربي يفك هالكربة، لأن بالحق نعتبروا وبرشة ضيوف وبرشة ممكن ممثلين وأيضا أشاروا قال لك خسارة، معناتها جابس تستاهل الفرحة، جابس جميلة مزيانة، ولكن تبعات المجمع الكيميائي والحاجة اللي تخنق شوي خنقة الفرحة هذه، لكن ما يمنعش انه سامي تقريبا الناس الكل متفرهدة عاملة كيف صلاديما جابس نزوروها بالفرحة،
0: صلاديما جابس
1: رغم الوجيعة ولكن بطيبة كبيرة، بمحبة كبيرة. متصورش من اللقطات اللي أثرت فيها برشا تاني وقت اللي الدور هيك في وسط البلاد وتلقى الجواسية نقولها بصدق، معناتها سواء كانوا متطوعين اللي نحييهم برشا برشا برشا برشا، تلقى كل شخص متطوع راهو سواء كان مواطن عادي ولا ضمن جمعية أو معناتها عنده الباج ما عندهش الباج، تقريبا كل الناس متجندة من أجل إنجاح المهرجان محبة في جابس. خليني نأكد على النقطة هذه، حتى السبونسور نتاع المهرجان هما بيدهم معناتها خسرين فلوس ودافعين فلوس من أجل إنجاح وإرجاع الأمل إلى جابس. خلى الأمل ديما موجود، أنا جابس ترجع كما كانت وأجمل وأحلى وأروع، لأنهم ناس بالحق طيبين برشا، تطلع في تاكسي يفرحوا بالضيف يقول لك مش مشكل ما عندكش فلوس انت في جابس مرحبا بيك، مش معناها هذا عقليه. اليوم هم حابين جابس ترجع فيها الحياه، وانا كنت في درتشه من شوي مع صديقه لي نحييها يا ناصه في المجتمع المدني، قالت لي قاعده نحضر في بروجي ان شاء الله خاص بباب بحر اللي هو طبعا في وسط مدينه جابس اللي باش ترجع به الحياه في باب بحر اللي كان قديما سامي. ممكن الناس اللي ما تعرفش جابس بالكدا وممكن اللي زارت جابس قديما جابس باب بحر يقول لك باب بحر جابس
0: معناها سامي عليها صحيح
1: الكورنيش والحركيه والجو الصيف والكل، لكن بدا يضمحل شوي. فان شاء الله هالافكار والجمعيات بطبيعه الحال ترجع الروح لبرشا اماكن جميله في جابس. انا نحيي جوتيه الكل ونحيي الجنوب الشرقي الكل ونحيي تونس الكل والتوانسه الكل اللي اليوم كانوا هم بيدهم موجودين في هالتظاهرة واللي ما وصلش. ان شاء الله وصلنا لها الصورة وان شاء الله القضية هذه تهم توانسة الكل وان شاء الله بالحق معناتها المذرة ما تصيرش اكثر من هيك، لان ما تصورش قديش تحز في نفسنا يا سامي وقت اللي ضيف او فنان يقول لك محلها جابس ولا محلها البلاصة، لكن ياسر خنقة من الروايح اللي مقلقة شوي صراحة. فهذا تقريبا فعاليات المهرجان. نجم نقول المهرجان نجح بفضل مجهودات الناس الكل، ونجم نقوله اللي فما شوية ملامة هيك على انه المهرجان ما خرجش لبعض المعتمديات والمناطق البعيدة شوية على مركز المدينة. هذا فكرت فيه هيئة المهرجان اللي كانت اجتمعت تقريبا لحظات قليلة ولا سويعات قليلة قبل الانطلاق الفعلي لليوم الختامي لفعاليات المهرجان، وكان لي لقاء الحقيقة مع الهيئة اللي طبعا هي اللي تنسق وهي اللي تشرف اللي تشوف شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش. اكدوا لي
0: تقييم
1: انه فما نقاط قاعدين باش يخدموا عليها ان شاء الله في دورات قادمه. نجم نقولوا برافو لكويتية كل، برافو لعفيف بن محمود، برافو لكل اللي بينيفول للمجتمع المدني للناس الكل اللي حاولت رجال الاعمال رجال جابس بطبيعه اللي حطوا فلوس معها اللي حطوا فلوس كبيره راهو سامي ما نحكوش على مبالغ عاديه نحكوا على مبالغ كبيره اللي هم طوعيا ومحبه لجابس رغم انهم يسكنوا في ومش كون ميسكنش حتى في جابس اصلا، ولكن يقول لك انا على خاطر جابس واصلي ندفع للليل والمليارات. فتحيه ليهم صراحه هذه عقليه جميله برشا. ان شاء الله كل تونسي يكون نغور على جهته، هيك النجم نقدمه هيك النجم نفرحه كي تبدا عندنا هالعقليه الباهيه والسمحه.
0: شكرا لك عفيف، يعطيك الف صحه. عفيف المرهومي كانت وكبه الليل حفل اختتام الدوره الثامنه وكوكبه الدوره الثامنه الكل حقيقه من مهرجان جابس سينما فن اللي كانت تطلقت نهار الاحد 26 أفريل 2026، والسهرية متاع الاختتام كانت اليوم السبت 2 ماي 2026. شكرا لك عفيف برهوم يعطيك الصحة. نحن باش نواصلوا مع الموسيقى باش نسمعوا صوت سابرينا كاربيتر في اسبريسو سويد، نخليكم مع غنية باش نرجعوا بها نهار 19 سبتمبر 2025، كانت موجودة في ألبوم اسمه The Music May Contain Hope. This Music May Contain Hope، غنية اسمها Where Is My Husband اللي هي ترند حاليا في كل مواقع التواصل الاجتماعي.

نعمل اليوم الذكاء الاصطناعي نجم نعملوا به غنايه كامله، تصور فني كامل، له توزيع جديد للغنايه وصوت مزيان. سمعنا بابا اوتي الغنايه السخوماي، سمعناها الغنايه سمعناها هذه هي جينيري بالذكاء الاصطناعي. نعمل طلع للمعهد الوطني للرصد الجوي يحول طقسنا طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا قرب السواحل والجنوب وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق، البحر حاليا بقيه الليله مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقيه السواحل. الحراره الليله نلقاها ما بين 10-14 درجه بالشمال والمرتفعات وما بين 15-19 درجه ببقيه الجهات ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب صفحتنا على الفيسبوك غادي تشوفوا زي باج اوفيسيال وين نلقاو لي كومونتير نتاعكم، وين نلقاو الفيدباك نتاعكم، وين تلقاو كل اللايف ستريمينغ وتصاور نتاع كواليس برنامجنا وتصاور نتاع ضيوفنا وكيف كيف زاد ديما على ذمتكم لي فريكونس نتاعنا تسمعونا في تونس الكل.

وعلى ذمتكم www.radiojeune.ctn تسمعونا في العالم الكل وعلى ذمتكم التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية. نرجو صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيل. تحية كبيرة برشا لأيمن الماجري، تحية شهرزاد مبكر، تحية لرفيقة البروزلي محمد حمودة، نسلموا عليك برشا وعلى كل من اختار إذاعة الشباب. لكومنتير نتاعكم قاعدين نوصلوا نقراهم بشوية بشوية. محمد يقول أحلى الاختيارات الموسيقية مع أحلى الاستضافات في فيالة برفقة أحلى سمسوم، شكرا لك يا محمد. يقولنا مساء الورد والفل والياسمين سامي، تحية ليك والكوثر والأمين في الاستماع والمتابعة، ويحلو السهر في سهرة الست مع فيالة برفقة أحلى سمسوم. شكرا لك يا محمد، يعطيك ألف صحة. تحية كبيرة برشا ليك ولكل من اختار إذاعة الشباب وكل من اختار لي فريكونس نتاعنا والناس اللي في ثنين قدولهم. ثنين زينة إن شاء الله، الموسيقى اللي قاعدين تسمعوا فيها تعجبكم وتنال إعجابكم. ديما نحاولوا ننوعوا ونتنشوا في الموسيقى شرقية غربية قديمة وجديدة، وأكيد الموسيقى التونسية حاضرة مصين نحن مع الموسيقى. هذه موسيقتنا وهذه فيها سهرية السبت على إذاعة الشباب المتواصلة حتى نص الليل.

0: me more.
1: فما صوتنا شي سمعتوا لي هو صوتي انا نغني مع سام سميث اغنيه لوف مي مور رجعنا به 2022 تحديدا نهار 28 ابريل وقت اخراج البوم كان اسمه جلوريا. الاغنيه هذه توصلنا حتى ل 11:52 دقيقه مستمعينا بشوي بشوي قاعدين نوصلوا لاخر لي ميسيون تاعنا في على سهره السبت على اذاعه الشباب الليله نختموها بصوت مزيان برشا صوت ترنيم مدلي نسمعوه تاع مجموعه من الاغاني. ما بقى لي كاش نوصلكم تحيات ليكيب اللي كنا معاكم اليوم كوثر البجيبي نقول لك يعطيك الف صحه من الريح كان معانا اليوم كوتي ديجيتال ميرسي بوكو امين سيمين ويس نقول لكم اقعدوا ديما مغونشي على موجات اذاعه الشباب كالعاده نتقابلوا على قريب لكم زينه الناس كله باي باي.

الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.

0: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة الشباب. عدد جديد من برنامج خذ فرصتك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026. مرحبا بكم الناس الكل معنا، شكرا لكم على اختياركم هذه الموجات. أجمل تحية كامل للفريق اللي يرافقكم هذا الصباح في عدد جديد إذن كما قلت من برنامج خذ فرصتك. معنا نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للأستوديو، ألفانسيف في الإخراج الرقمي، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. لقنا كالعادة نحاولوا من خلاله نقدم لكم فيه كل المستجدات، كل حاجة تنجم تفيدكم، تقدم لكم الإضافة ممكن وراها تلقاو فرصة جديدة إلا ونقدموها لكم، ونحاولوا مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا سواء كان مختصين أساتذة مكونين مؤطرين مدربين نقدم لكم الإضافة في هذا المجال. اليوم إذن الموعد باش يكون لمتابعة اليوم الختامي ولا اختتام البرنامج الخاص بتونس الإبداعية، كنا قدمنا لكم فكرة عليه في الأسبوع الفارت. اليوم باش نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بهذا الموعد على امتداد اليوم. مجموعة كبيرة من الضيوف من المشرفين من في الهياكل الرسمية والمنظمات والحرفيين، برشا برشا مواعيد باش نقدم لكم التفاصيل مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو، وإلا زادة مع التسجيلات اللي حضرها لنا مشكور زميلنا بدران العرفاوي اللي كان منذ الصباح حاضر في قصر المؤتمرات بالعاصمة لمواكبة هذه التظاهرة مع تونس الإبداعية. وتتبع نقدم لكم فكرة على التسجيلات هذه. مرحبا بكم الناس الكل معنا 10:37 كالعادة باش نبدأ بالتحية الصباحية الأولانية مع الأنغام، ثم مباشرة نرحب بضيوفي اللي هما حاضرين معنا بعد في الأستوديو.
1: وجه القمر يا وجه القمر

0: اهلا وسهلا بكم معنا 10:41 صباحا، اجمل تحيه صباحيه من جديد نوجه لكم وين ما كنتوا في الاستماع لموجات اذاعه الشباب. لقانا اليوم اذا باش يكون فيه مواكبه ومتابعه مباشره لفعاليات اختتام مشروع تونس الابداعيه اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمه. شنو قاعد يصير تويكا في هذا الفضاء المميز؟ شنو فما؟ شنو ما فماش؟ كيفاش نجموا انتم كحرفيين نجموا تستفادوا من هالتظاهره الكبيره هذيا؟ انا سعيده هذا الصباح باستقبال سي محمد رماح عن تونس الابداعيه. سي محمد صباح الانوار.
1: صباح النور،
0: مرحبا بك.
1: عايشك.
0: اهلا وسهلا بكم. معنا زاده مدام ايمان الشرفي، مدام ايمان مسمى، مرحبا بك. بحذانا معك انت باش يكون فما نوع من تيموانياج للكلام اللي باش يقولوا سي محمد. مرحبا بك مدام ايمان.
2: عايشك بالامثال.
0: اهلا وسهلا بك. معك انت باش نقفوا عند اهميه التشبيك ما بين المصممين، ما بين الحرفيين، وما بين زاده تونس الابداعيه اللي هي معناتها
2: برنامج
0: مميز لدعم ومرافقه الحرفيين وكل الفاعلين في مجال الصناعات التقليديه، واللي من شانه هالعلاقه هذه من شانها انها تثمن وتدعم المجال، خاصه معناها تمرير الصنعه كلها للشباب للاجيال الجديده بابتكارات جديده بتقنيات جديده وبفرص جديده. لكن الموروث نتاعنا ديما معانا، ديما موجود معانا. كيفاش وعلاش شنو الطرق؟ هذا هو اللي تعاونكم فيه وعليه تونس الابداعيه. سي محمد مرحبا بك.
1: عايشك.
0: من فعاليات التظاهر هذية الخاصة باختتام مشروع تونس الإبداعي تجي بحذنا اليوم، إذا معك أنت نعود نذكره شنو التظاهر اللي موجودة في قصر المؤتمرات اليوم.
1: نذكروا أنه تونس الإبداعية هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، ويتم تنفيذه من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية. واليوم جيتكم من اللقاء الثنائي بي تو بي اللي هو يجمع المصدري زيت الزيتون بالمصممين للديزاينر والحرفيين والمؤسسات الحرفية اللي تشتغل على الخزف والتعب أو التغليف. دونك البرنامج هذايا هو الروكونتر هذايا بي تو بي هي بالشراكه ما بين كرياتيف تونيزيا لوندي والديوان الصناعه التقليديه سيبيكس يعني مركز النهوض بالصادرات وباكتيك اللي هو المركز الفني للتعبئه والتغليف. دونك ليفينمون هذايا اللي احنا جينا من وسطه توا معناتها حركيه اليوم كبيره، فما موجودين مصدري زيت الزيتون، موجودين مصممين، موجودين الشركات الحرفيه، موجود فريق تونس الابداعيه، الكل غاديك على عين المكان باش يسهل عمليه اللقاءات هذه الثنائيه اللي باش تجمع المصدرين والبروفيسيونيل هذوما في تصدير زيت الزيتون مع المؤسسات الحرفيه والمصممين. وما شاء الله معناتها اللي حضرت عليه هنا البارتي هذه المصدرين أبدوا أعجابهم برشا بالمنتوجات الموجودة، وفما لقاءات مثمرة ما بينهم ما بين المصممين ما بين المؤسسات الحرفية، حاجة حقيقة نشجع الناس اللي قريبة وتنجم تلتحق أنها تمشي تول القصر المؤتمرات وتخلط على عين المكان وتشوف المعرض الموجود غاديكا والمنتوجات الموجودة معروضة غادي
0: كفضاءات، سواء كان مدينة الثقافة بالعاصمة وإلا قصر المؤتمرات من بين أحلى الفضاءات وأجملها، خاطر في وسط العاصمة قريبة في نفس الوقت، في وسط العاصمة وقريب وبعيد على الحركيه ما انت مش في قلب حركه المرور، معناتها تنجم الوصول ليه سهل، الولوج سهل، معناتها ما يقلقش قريب. اذا نستغلوا الفرصه اذا كنتم قراب ليفين. وقتاش بدات سي محمد هي اليوم؟
1: بدات اليوم 9:30
0: وتقعد حتى
1: النصف نهار ونص. معناتها في قصر المؤتمرات تنجموا تجيو تقابلوا المحترفين اللي صدروا في زيت الزيتون، تقابلوا المصممين، تقابلوا
0: حتى المسؤولين زيادة،
1: وتقابلوا المسؤولين موجودين
0: يكونوا حاضرين،
1: موجودين المسؤولين
0: تجارة سياحة، معناتها مسؤولين من أعلى مستوى باش يكونوا حاضرين من توا حتى للعشية في أوقات مختلفة، باش تلقاهم موجودين في قصر المؤتمرات بالعاصمة في اللقاءات الثنائية المميزة هذية اللي تقرب أكثر أصحاب الشأن والمهتمين بالمجال هذايا. معناه إذا كان أنت كنت حرفي في المجال هذايا، اليوم الموعد متاعك، تحب توصل انتظاراتك، تحب تعرف بالعكس المروجين متاع زيت الزيتون شنو يطلبوا كتعبئة وتغليف، كيفاش يحبوا، يا هل ترى يحبوا التجديد، كيفاش التجديد فاش يتمثل، معناتها تنجم أنت تحط الانتظارات نتاعك، انت تحط معناتها شنو تستنى من المصممين والمروجين تعرفهم شنو يحبوا، وانت زادة معناتها الرؤيه نتاعك كيفاش حسب التقريب، معناتها اللقاءات هذه المميزه ما تنجم تلقاها كان في مثل هالتظاهرات هذيا اليوم. اذا كما كنت تحكي سي محمد فما كان تفاعل بداية التظاهرة، هي ما عندهاش برشا من اللي بديت عندها، يكون تقريبا ساعة ولا ساعة وشوية
1: بالضبط. هو احنا
0: فما تفاعل كبير قلت لي،
1: احنا ديما نقولوا 9:30 نقولوا يبدا تفاعل مثلا تقريبا من 10، احنا من 9:30 التفاعل موجود.
0: قول الصباح بكري مازال يبدا الاقبال ضعيف،
1: اي مازال يبداو جايين وكل، من 9:30 الاقبال ما شاء الله، وال معناها وال
0: عاد اصحاب السنة عندهم رؤية مختلفة سامح يقوموا بكري الرزق وما يقعدوش يستنوا،
1: جاوا بكري ومن الاول معناتها جاوا ديريكت شافوا شنو حاشتهم وحكاوا ديريكت هما معناتها مع المصمم الموجود غاديكا، وبداوا يسالوا على لي ديتاي، وبداوا معناها بداوا يقدموا اكثر فاكثر على معناتها الخدمه باش يخدموها ان شاء الله مع بعضهم، ان شاء الله باش تكون برشا حاجات مثمره من اللقاءات هذه،
0: برشا انتظارات نستناو فيها معناتها من هاللقاء هذايا. وانا باش استغل الفرصه باش ناخذوا اكثر معناتها التفاصيل حول حضور المصممين اللي هو حاجه مهمه جدا زيدا هما معناتها خاطر نقولوا ديزاينر هو ديجا عنده الرؤيه نتاعو للاشياء، لكن في نفس الوقت وقت اللي باش يحضر التظاهره هذيا لابد انه ياخذ بعين الاعتبار الانتظارات نتاع نتاع الحرفيين ونتاع المروجين في نفس الوقت مع رؤيته هو، زعما هالعلاقه الجدليه هذيا كيفاش باش تنجح. مدام ايمان صباح النور.
2: صباح الخير،
0: مرحبا بك بحذا اليوم.
2: يعيشك الله يخليك.
0: ديزاينر انت من بين لي ديزاينر اللي حاضرين اليوم.
2: انا عندي برشا كاسكيت، دونك انا مع كرياتيف تونيزيا بديت معاها في خاطرني انا كنت انسينيونت يونيفرسيتير وبعدين نخدم مع لي زاندستريال. مع كرياتيف تونيزيا تعرفت على الصناعات التقليديه ودخلت وتعرفت على تونس مع كرياتيف تونيزيا، خاطر هي موجوده
0: كلمه معناتها تعنيها انت كي تقول تعرفت على تونس.
2: تعرفت على
0: احنا التوانسة وفما برشا حاجات نجهلوها على بلادنا، برشا تريكنا
2: على التريكن على الصناعه على المواد اصلا الخام اللي موجوده عندنا على ثقافتنا اصلا دو على الريشيس اللي موجوده حتى في لي بيرسون في لي ارتيزون وكل شيء كيف نمشيو نكونتاكتيو. دونك مع تونس الابداعيه اثمرت لي برشا حاجات معناتها زادت اثراتني اكثر.
0: مره قيد سامحني حلقه قيد توريستيك تونسي هي في زياره معناتها الموقع اثري، وانا اصلا ننصحهم انهم يكونوا مع قيد مش يمشي وحده هكا، خاطر هو راه كل حجره باش تحكي لك حكايه محلاها الزياره وقت اللي تكون مع دليل سياحي مميز، معناها مش اي شخص قال تراو عمركم ما تصدقوا قلوب تونس بلاد 3000 حضاره، احنا اكثر من ذلك بكثير بكثير. اذا بالحق معناها وقت اللي قالت مدام ايمان باش تكتشف برشا حاجات على تونس، خليوا روحكم الفرصه بحضور مثل هالتظاهرات ذي والانضمام الى معناتها هياكل ولا الى منظمات تخليكم تتعرفوا على الامور ذي. تفضل مدام واصل.
2: دونك هذي هو معناتها كمصمم شاركت اصلا زاد في مع المصممين هونيه، وكيف كيف زاد انا من ممبر دو بيرو اكزيكوتيف نتاع الجمعيه تحالف المصممين التونسيين واللي هي باللي بروجي دونك في الاسوسياسيون هذيا. دونك زاد بخلاف اني انا خدمت كمصممة خدمت مع المصممين باش ساهمت انهم يكون موجودين بكثافه ويكونوا معناتها فاعلين اكثر.
0: يمكن انت كان دورك مدام ايمان في انك تنجح عمليه الغيزوتاج هذيا بين الاطراف هذوما الكل وتعرف اكثر المصممين بالتظاهر
2: ونشجعهم، وبما اني انا مشاركه نقول لهم انا مشاركه واو تنجموا تشاركوا راهو ما تنجموا تكونوا كان ناجحين وما تنجم تكون كان العمليه هذيا والتجربه هذيا كان ناجحه وتضيف لك اشياء عديده. اليوم نشوفوا في انه معناتها المصممين نجموا يتعاملوا مع الصناعيين اللي في الميدان هذا ونهضنا، خاطر احنا دورنا حتى كجمعيه انه المصممين يكونوا واعيين بالدور نتاعهم الفعال في بالنسبه في المنظومه التونسيه وفي تونس كامله، تعرف ببلادنا بانه نقوي وكان في الميدان الصناعي ولا الحرفي ولا الكوميونيكاسيون من التواصل وتوسا. دونك احنا اوني لا بور سا، دونك الحمد لله انه نقاو انه المصممين نتاعنا نجموا يتعاملوا مع الحرفيين، نجموا يصمموا، نجموا يقدموا معناتها حاجات اللي جلبت حاجه المستثمرين معناتها اللي باش يصدروا معناتها المصدرين تاع زيت الزيتون خاطر احنا في التالي احنا تجربتنا انه احنا نعرفوا ببلادنا انه احنا نزيدوا في هويتنا. والمصمم التصميم مش انك تصمم شكل اكاهو، انك تاخذ بعين الاعتبار الامكانيات نتاع اللي باش يصنع المنتوج هذايا وين باش يتسوق وشكون باش يسوقوا.
0: ونحافظ على اللمسه التونسيه اللي حكينا عليها.

0: نجاح كبير. انا واحده من الناس كمصممة معناتها عندي ثلاثه موديلات نجمت نصنعهم غاديكا توسا والحمد لله معناتها نقى في معناتها عندي دبوسه برك خمسه وحيد كل واحد يقول لي هات ونسجلها في لينوربي ونحب ناخذها معناتها ديجا من ساعه نحكي مع محمد قلت محمد تو يلزمني نقعد ونركز شكون باش نعطي وشكون باش نجم نعمل ديك لينيزون بدل وكل شيء. لا مش لا انا مش حتى ندلل انا نخمو دون لو سونس انه ما نخسروهمش شنو نجم نعطيهم فمحيط اللي يحب ياخذها توا خذها هي تلكلي واللي نجموا الاخرين شنو نجموا نخدموها. خاطر انا خدمت على ليدونتيتي خدمت على دونك على الكولون نتاع الدقه دونك بالشابيتو نتاعو كل شيء بما موقع الاثري نتاع دقه مشيت له انا وصغاري صغاري خاطر مشاو لاتين وكل شيء.
1: انت كل مره تمشي له راه تكتشف في حاجه
0: نعرف هذه صغاري مشاو لاتين يا اخي قلت لهم اجي نهزكم الدقه هزيتهم الدقه قالوا لي اقوى من اتين اقوى من اثار اللي في اثينا قالوا لهم بليس اثينا بعاد احنا نقرب احنا نمسوها الحجر احنا في تونس الاثار قريبت لك تلقاها موجوده باختو تشدها باختو اذا ما تلقاوش حتى بلاد تلقاها كان في بلادنا. دونك هذيك الامبريسيون اللي لقيتها عند صغار في نظرتهم خليت لي الكولون ودقه في وجود
1: دبوزه زيت تشريها تحيلك الى حضاره تحيلك الى عبق التاريخ لمنطقه معينه مميزه. دونك مدام انا في رأينا مع الوعاء هذا مع دبوزه الزيت يلزمنا نلقاو كيفاش عرفها الاستوى هذيك
0: نكتبوها وتصوروها لا كتبتها وسميتها وحكينا عليها.
1: خاطر انا مهم بالنسبه لي انه يوصل للبشيق الثاني معناتها الحريف البشيق الثاني مهم انه يشري دبوسه الزيت اوكي زيت تونسي لكن حب زاده معاه يتعرف على التاريخ هذا تكون لمحه تاريخيه. كيفاش مدام باش تعلق
0: حطينا الهوين نتاع دقه وفما تكست مكتوب عليه مكتوب ومكتوب على مكتوب على الكيو كود اللي باش تكتب ذاك اللي باش تنجم تمشي انت للموقع الاثري
1: منين جبتو يحيلوا معناها جوست كيف
0: يسكني فكره من عندك انت زدت اضفت لنا معناتها عجبتني مش نحلوها ميرسي
1: خاطر كيفاش تو هذا جديد يسكني الكيو كود هذاك ويحيلوا للموقع وللتصاور دونك فريمون باش يعمل رحله جميله برشا مع الصور في موقع دقة ونتخيل انا شكون عنده رغبة شديدة انه يزور الموقع هذاك سور بلاس
0: بيان سور
1: هذا اكيد
0: متأكدة.
1: انت زاد شوقتني باش نشوف لي موديل نتاعك مع اون ابال دو غات هاك باش نحطوهم هكا ولا لا شنو مش مقيدين في نوربي ولا النجم
0: مش مقيدين ما لعبت وصورت وكل شيء
1: مالا خلينا نحطوهم على الباج نتاعنا باش السادة المستمعين واللي هم متفرجين زادة يفهمون على شنو قاعدين نحكيو خلينا نصوروا هما زادة شوقني باش يشوفوا لي موديل اللي باش تلقاوهم تلقاو برشا كيفهم
0: برشا كيفهم
1: في مؤتمرات بالعاصمة
0: كبير في الموديلات معناتها ما نحبش نحكي كان على روحي انا جيت نحكي على تجربتنا الكل كمصممين
1: ما يسالش انت كفكره كتيمونياج
0: فما شكون خدم على المزيك على المزيك نتاعنا خدم على الكليم خدم على الزيتون لا فورم تاع جني الزيتون
1: زاد فما شكون كيفاش جاتو الفكره باش يقدم معناتها وعاء للتعب والتغليف جديد لزيت الزيتون وفي نفس الوقت باش يروج لبلاد وباش يروج لتونس ويحافظ على الصناعه
0: لا يجيو بخاطر باش يكتشفوا بالحق معناتها ما نحبش نحكي معناتها كان على روحي فما تصميم معناتها المصممين كلهم اعطاوا اشياء جميله جدا معناتها من كل دبوسه لدبوسه اخرى معناتها قاقوقه لقاقوقه
1: تلقى حكايه جديده
0: تفاصيل اخرى تفاصيل اخرى نظرة أخرى مختلفة واللي تجلب الانتباه.
1: ساعات يمكن تسرح تبعد شوية على زيت زيتون تلقى روحك في جو آخر.
0: في جو آخر في تونس معناتها فما اللي خدمت على الحناية، فما اللي خدمت قلت لك على الفسيفساء، فما اللي خدم على الزيتونة أون ميم، فما اللي قعد في المينيماليزم بالجرافيك هو اللي أضاف، فما اللي قلت لك عمل أون غوليف عمل جني الزيتون. معناتها بالزيتونة وعملية جمع الزيتون
1: محليها
0: محليها
1: الفكرة
0: اي محليها الفكرة معناتها قلت لك الأفكار ياسر معناتها ياسر كونتومبورين
1: فيها ليدونتيتي فيها
0: الإبتكار فيها ليدونتيتي
1: في نفسها أي ما نتصوروش أنه المغياج هذا باش يجي بالسهل يلزموا برشا خدمة يلزموا برشا تصور ابتكار رؤية والتنفيذ والتصميم عنده دور كبير
0: عنده
1: ياسر
0: دور.
1: في كل الحالات نتصوروا أنه الأوعية الكل يلزم يكون مكتوب عليها تونس
0: مكتوب عليها تونس 100% زين ومع تونس الابداعيه. احنا ديجا هو في نطاق تونس الابداعيه واللي ما ننساوش فضلها لانها تنظم مثل هذه التظاهرات اللي تسمح واللي هي عطات ثقه فينا كمصممين على خاطر هي تعرف قيمه التصميم في انه هو معناتها فيكتور دو ديفلوبمون معناتها احنا قادرين على التغيير.
1: هي اكبر دليل على ذلك. خلينا مدام نقفوا نعمل وقفه جيده مع الانغام، هي فرصه

باش نشوفوا كيفاش نحطوا الصور نتاع الابتكارات الجديده هذيا، ونتبعوا معاكم ونواصلوا لقناه اثر ذلك 10:57 دقيقه على موجات اذاعه الشباب في خذ فرصتك. حبيب

الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم شق طريقك. خود فرصتك.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في توقيت 3 دقائق بعد 11 متاع الصباح. ذكركم اذا بالتظاهره او المبادره اللي الان فعاليتها قاعده تصير في قصر المؤتمرات بالعاصمه، اختتام مشروع تونس الابداعيه. وكنا في بدايه اللقاء معنا قدمنا اكثر تفاصيل حول اللقاء هذا ما بين الحرفيين وبين المصممين وبين الهياكل الرسميه المعنيه من قريب ولا من بعيد، كما مثلا مركز النهوض بالصادرات وإلا وزارة السياحة ولا غيرها من الهياكل الرسمية اللي عندها دور كبير في المرافقة والتأطير الخاص بالحرفيين اللي عندهم معناها الطموح أنهم يروجوا لزيت الزيتون أو يصدروا زيت الزيتون بالتعاون مع تصميمات مصممين مبتكرة ومتجددة. نعود نرحب بسي محمد الرماح عن تونس الإبداعية ومدام إيمان الشرفي مصممة، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. مدام إيمان، باش نرجع لك أنا نحكيه شوية على أهمية أو على تثمين العمل متاع الديزاينر. علاش نقول في الأهمية والدور الكبير اللي مثل هذه المبادرات؟ خاطر تعرف احنا طويكة قاعدين نعيشوا في زمن الأدوات الذكاء الاصطناعي اللي كل عادة الناس منقسمين بين مؤيدين وبين مشجعين لها وبين ناس متخوفين منها، وفما عدة مهن من بينها المصمم اللي يقولوا عليها انه شو مازال باش يعمل مع ادوات الذكاء الاصطناعي، الوغ لي مش صحيح. الوغ ادوات الذكاء الاصطناعي تنجم تعاون وتنجم تربحوا في الجهد وفي الوقت، لكن التاتش نتاعو لكن الرؤيه نتاعو التصميم ما نجمش يعوضه حتى حد، ما نجمش اللمسه نتاعو يعوضها حتى حد. في الاطار هذايا احكي لي مدام ايمان رؤيتكم انتوما كيفاش تنجموا المصممين الشباب معناها ينجموا يستفادوا بالحق في المرحله هذه في البريود هذية من مثل هذه المبادرات باش يفرضوا رواحهم اكثر عوضا انهم يتخوفوا معناتها من الاي اي.
1: هذه باش نجي ديجا احنا في تحالف التونسيين، التحالف التونسي للمصممين، خدمنا اصلا عملنا معناتها ديبا كامل على الانتليجنس ارتيفيسيال وجبنا العبيد المختصين في هذا باش نثبتوا انه الانتليجنس ارتيفيسيال الفاريسي توجور ارتيفيسيال، ماهيش الذكاء اللي خلقوا ربي، ماهوش ذكاء احنا الانساني، فما فرق كبير برشا.
0: كنتم
1: المهنة نتعاملوا مع
0: ابداع واللي يقول ابداع يقول
1: فوالا سي تانوتي كيما وقت انسي. خلقت لاباري فوتو العباد الكل تخوفت منها وقال ما عادش فما بانتور، البانتور الى يومنا هذا موجوده، وفما الفوتو وفما الفيديو وفما غيب وفما الانتليجنس ارتيفيسيال، دونك سي تانوتي اللي ساعدنا في العمل مي ماهوش باش ياخذ بلاصتنا، خاطر اللمسه نتاعنا من ساعات احنا واحنا نخدموا به نقولوا ياسر ماهوش ذكي، ياسر ماهوش ذكي، ياسر ما ينجمش يوصل لك، ياسر انه بعيد برشا، فهمت؟ يحسن يسهل لك في برشا حاجات، مثلا عرفت احنا وقت نخدموا باللي لوجيسيال وكل شيء يطلب منا وقت اكثر ولا يطلب منا وقت اقل، في عوض 48 ساعه ولينا نجموا نخدموها في ساعتين. سنفاسيليت باش يعطينا الوقت،
0: يسهل لك العمل،
1: يسهل العمل
0: جهد
1: اقل جهد، مي تقعد تقعد الفكره، خاطر التصميم هو هي فكره وفكره مبنيه على كراسه شروط نسميوها احنا
0: ايه؟
1: يعني عندنا كراسه شروط سواء تقنيه سواء معناتها ارتستيك يعني في الفن معناتها فنيه، فانه ناخذوا سواء في التسويق معناتها هذوما سو سون توجور دي كونترانت اللي ناخذوهم بعين الاعتبار باش احنا نصمموا.
0: ياسر حلو التصميم مدام،
1: لا ياسر هي التصميم
0: بتاع دبوسه
1: الزيتونه الله يخليك
0: جميله جدا. تو بسام في الديجيتال، بسام بن سميه تحيه ليك معنا مع الفه في الديجيتال، تو يحط الساده المستمعين والمشاهدين باش يشوفوا التصميم جميل برشا ذي اللي كنت تحكي لنا عليه تويكا مدام ايمان، واللي حكيت هو مستوحاه من العرس نتاع المعلم الاثري نتاع دقه، ياسر مزيان ياسر جميل الفكره محلاها معناتها هذايا ويمش هذايا تنجم تزين بها حتى الصالون تاعك مش الكوزينه
1: هي ديجا الشابيتو اللي فوق الشابيتو اللي فوق هذيك من بعدين تنجم تنحيه بورت بوجي دونك بالنسبه لي الدبوسه ماهيش دبوسه اكاهو الزيت الزيتونه سي توت اون امبيونس نتاع تونس اللي احنا نحتفلوا بالزيت الزيتونه واللي احنا نحتفلوا بميدتنا اللي كنمدوها ونحتفلوا باللي يجي وكي ناكلوا كل شيء
0: دونك
1: من عادتنا هذيا كله
0: ياسر حلو
1: دونك حاجه مقطعه من تونس انت كي تهزها ولا دبوسه كي معناتها تحطها و بور سو ديماركي عاد بس اللي موجودين في الخارج يلزم تحط ليدونتيتي نتاعك.
0: اصلا هو يلزم تقول لهم هي دابوز الزيتونه تجي دابوزه نتاع بارفان تجي شنو تجي برشا حاجات اخرى تحفه ما تجيش تجي زاده حاميه شموع
1: تونس هي حاميه شموع الفوق الخطا هذيك وين تحط الشمع
0: زينه برشا بسام حطيتها لنا بسام تصويرها يعطيك الصحه محليها ادخلوا على صفحه رسميه على الفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب تشوفوا تصميم جميل برشا نتاع قارورة زيت زيتونة للمصمم إيمان شرفي هو من بين عدد كبير من التصاميم التونسية المصممين التوانسة هما حاضرين في قصر المؤتمرات بالعاصمة جاهزين معناتها باش يعطيوكم هالتصاميم هذي وانتم تطيروا بها للأسواق الخارجية وتملاوها بزيت زيتون تونسي
1: احنا هذوك التصميم هي كبداية فانه معناتها كما قلت لك انه التفاعل مع في البي تو بي هذي انه نجموا نقدموا اكثر معناتها هذيك التصميم هذيك البدايه فمن بالك معناتها كيف نكملوا معناتها نجموا بالتشجيعات الكل نجموا نصمموا اكثر وخير وكل شيء دونك هذه فكره انه المصمم التونسي كي يدخل الميدان انه ما يجم كان يضيف ويضيف لمسه اللي نجم تقدم ببلادنا وهذيك هو الاساس نتاع التصميم
0: واضافه معناتها اللمحه التاريخيه اللي باش تاخذك هالقارورة الزيت هذية والتصميم الجميل والمبتكر كذلك باش يكون عنده خصوصية التفرد بشكل جديد وقت يكون موجود في الأجنحة في الفضاءات الترويجية عبر العالم حاجة جديدة باش تجلب الانتباه خاطر أنا ديما نشوف نتفرج الحقيقة الكل هم كما حكينا المرة اللي فاتت سي محمد محصورين في هيك الزجاج الفيمي هذاك هو يلزمه يكون فيمي هكاك باش يحميهم الضوء الزيتونة معناتها كلهم أغلبيتهم هكاك هكاك يمكن يختلف شويه الفورما تلقاها قاروره اكلي عريضه من لوطا بوكرش كي احنا نقولوا ما تتغير التصميم لكن الكلها زجاج فمي البني هذاك في العموم
1: في التسويق كي يبدا في المساحات الكبرى هذيك هو اللي الدارج موجود في فما مساحات اخرى في التسويق اللي هي ما تبداش كبيره برشا واللي هما
0: فيها فما الابتكارات
1: فيها الابتكارات فيها حتى اونغري معناتها اون سيراميك وكل شيء مي دونك احنا هذيك
0: لا مدام ايمان انا شنو حبيت نوصل الفكره نتاعي تو كلنا عندنا معناتها البيبز نتاع زيت زيتونه اللي شريناهم بحدنا فرغنا فيهم سيراميك فرغ انا عندي حاجات خصوصيه بالابيض والازرق انا شريتها ما شريتش فيها انا الامبلاج نتاع زيت زيتونه فهمتني شنو
1: لا فهمتك
0: اما انك تشري انت زيت زيتونه في قاروره كي من هكايا هذا الجميل معك.
1: لا اي لا انا معاك في المختلف انت فهمتك انت انا نحكي لك على الاسواق الخارجيه بما اني نعيش ما بين تونس والخارج هنا دونك في الاسواق الخارجيه انه فما دبابس البلا وفما سيراميك احنا نحكيو كي باش نصدروا كمصدرين دونك يلزمنا نقراو حسبنا انه فما عباد زاده تخدم في السيراميك يلزمنا نحكيو على ليدونتيتي خاطر اذا فماش ستوري تيلينغ في البرودوي العبد ما فماش لاك داشا دونك يلزمك تحكي له حكايه يلزمك تعطيه شخصيتك انت بشويه
0: السر تويك هذاك السر ان يكون فما حكايه في الوسط مش انت ما تحكيت ما بين حريف وشاري مع توبيع لا حكاية أخرى
1: حكاية أخرى هو جزء من تونس باش يكون يدخل لداغهم واللي نحبوه يكون موجود في الديار الكل
0: جوستومون معناتها المهمة نتاعكم ماهيش سهلة حتى طرف أنت باش تروج لتونس قبل زيت زيتونة باش تروج لبلادك للحضارة نتاعك للصنعة التقليدية معناتها مهمة صعيبة برشا وخدمة فيها برشا ابتكار برشا جهد
1: هذيك هي خدمتنا وانا احنا اون لو في افيك بليزير معناتها سانسيرمون
0: تنجم تكون كان هكا باش تنجحوا فيها احكي شويه على تفاعل المصممين الشباب في التظاهر هذايا
1: فما برشا اللي جاونا شباب معناتها فرحنا برشا شجعناهم وجاو وكما قلت لك اللي خدم جمعان الزيتون مصمم شاب معناتها اللي اكتشفناه في الاليونس تونيزيان دو ديزاينر شجعنا برشا معناتها اللي كيف نتلاقاو عرفت احنا نعملوا عديد التظاهرات ونشاركوا مثلا لان عرفت في الولايات الكل الحمد لله ولينا موجودين ندخلوا خاطر المصممين نتاعنا احنا في تونس معناتها تونس كامله عملنا على نهج تونس الابداعيه يعني ما يلزمش يكون موجوده في الكابيتال وكهو لا المناطق الكل نحاولوا ندخلوا نحاولوا نشجعوا الشباب انهم يشاركوا كي يشاركوا عجبتهم خاطر احنا ديما كمصممين ساعات تقعد حد احد الفكره ما نتعديوش للليتاب نتاع الرياليزاسيون معناتها هذيك هي مشكلتنا تنفيذ الفكره الافكار موجوده لكن التنفيذ هو اللي ماهوش ساهل واللي احنا نلقاو فيه صعوبات برشا مع الافكار مع برامج كيما تونس الابداعيه اللي عملت لنا لي اب دو ديزاين اللي نجموا فيها من نتعداو المرحله هذه بالتظاهرات اللي كيما هذه كيما البي تو بي اصلا معناتها اصلا جابوا لنا الارتيزون اللي باش يصنع لنا وقفوا معانا في البروتوتيباج فما لازامبريسيون 3D عملناهم باش سهلنا زاد خاطر الوقت كان وجيز برشا راهو معناتها لي ديزاينر قدموا ورغم انه الوقت كان
0: معناتها ساعدوهم على تنفيذ النماذج اللي باش
1: يشاركوا النماذج اللي باش نصنعوا بهم احنا اللي مو اللي باش نصبوا بهم خاطر هو راهو توت ان بروسيسوس اللي ماهوش ساهل اللي هو انه احنا نعملوهم تو قداش من دابوسه معناتها وصلنا نومبر اسي امبورتون في وقت وجيز انه نصنعوهم ويتعداو معناتها الفاز نتاع البروتوتيباج والمولاج ونصنعوا المول القالب راهو ايتاب صعيبه برشا ماهيش سهله انه نصنعوهم انه لو جون ديزاينر يلقى روحه صمم منتوجو يلقى القالب نتاعو موجود يلقى هو مصنوع امبريسيون 3D موجوده ويلقى مصنوع ويلقى روحه يكومينيك مع الارتيزون اللي صنعلو ويكومينيك مع اللي باش يبيع في بالي اكثر من هكاك بالنسبه لينا معناتها انا نتذكر روحي كي كنت صغيره كان جاتني فرصه كي من هكا نبدا بجوينا معناتها بالحق معناتها الفرصه معناتها
0: تقول لي جون ديزاينر خذوا فرصتكم
1: خذوا فرصتكم ما تفلتوا في حتى فرصه ما تحسبوهاش فلوس راهي هي تجيكم والفلوس تجي معاها وفكرتكم تقعها موجوده وتتباع وتقع بيد تشجعكم معناتها محليها محليها ليستواغ بالحق محليها البروجي هذايا سيتي فريمون تري ريش شجعنا لي جون ديزاينر وعرفتك اللي في التالي احنا معناتها كمصمم وعشت في تونس معناتها صعيب باش نلقاهم مجسد البروجي نتاعي عرفتك اللي مشاركين به يا بخي هي ابخي قاوه معناتها فرحتهم انهم يقاو بالعمل حتى عندنا في
0: معناها معناها فكرتك تشوفها قدامك
1: تشوفها قدامك تشوفها مصنوعه
0: تخيلتها في مخك
1: وعبيت قاعده تشري لك فيها معناتها سي فورميدابل اون بليس
0: فما عندنا
1: اي وسيتي با فاسيل عندنا وحيد مصممين فخر دقيقه عرفتك اللي نجري واللي تكسر له واللي درا شنو معناتها ديجا امس مثلا واحد كيما تاليلي يقول لي مين هاي جيت فرحنا فرحنا
0: معناتها تصاميم
1: المشرف اللي تبعنا اي معناتها فرحانين انه وصلنا وفرحانين هما بيدهم فرحانين والحمد لله يا ربي معناتها
0: برافو ويعطيكم الصحة ومعناتها تهانينا لكم انتم وان شاء الله بالتوفيق والحظ السعيد انا ديما نخمم في الناس اللي توا يسمعونا توا فطنوا بالمبادره هذايا توا قالوا معناتها تاع خساره ما سمعناش عليها من قبل ولا شنو نجموا نقولوا سي محمد واستاذ زيدا مدام ايمان شنو الفرص المقبله بعد المبادره نتاع اليوم بعد التظاهره نتاع اليوم أبار انهم ينجموا يلتحقوا كان فما فرصه باش كانهم قراب باش يلتحقوا بقصر المؤتمرات بالعاصمه شنو فرصتهم كمصممين باش ينخرطوا معاكم ويلقاو كل هالتاثير هذايا وكل هالمرافقه وسمعتوا مدام ايمان كيفاش كانت تحكي على التسهيلات اللي لقاتها من عند تونس الابداعيه سي محمد كيف انتم انت شنو المساج اللي توصلوا للي جون اللي ما سمعوش من قبل بالاطار هذايا بالتاثير هذايا بالمساعده هذايا اللي ممكن يلقاوها معاكم
2: انا نبدا باللي بروفيسيونيل والحرفيين والمصدري زيت الزيتون اللي سمعوا ماخر مثلا بالايفينمون وما خلطوش انه اليوم يكونوا موجودين معناها على قريب شي يكون الكتالوج اللي فيه المنتوجات هذه والبيبس هذوما واللي زومبلاج هذوما موجودين مع لي كونتاكت نتاع ووسائل الاتصال الخاصه بكل مصمم قام بالمنتوج هذاك وصم وخدم عليه باش نسهلوا عمليه التواصل ما بيناتهم. بالنسبة للمصممين الشابين ولا المصممين اللي فاتهم الكونكور من الأول أنهم يدخلوا في البرنامج هذايا احنا خدمنا مع الاتيدي مع الجمعيه برشا برامج قبل كيما تصميم واحد واثنين وخدمنا معهم توا الكونكور هذا والجمعيه ما شاء الله عليها ماشيه ومقدمه في البرامج هذه اللي تدعم المصممين الشابين وتشجعهم على انهم يخدموا على على دي بروجي وعلى افكار اللي هي بعد تعاونهم باش يجسدوها. دونك اكيد التي دي عندها برامج مستقبليه ان شاء الله تكون معنا في في في البرامج كما هكا اللي تشجع المصممين الشبان انهم يدخلوا للسوق ويبداوا ينفذوا في افكارهم.
0: مدام إيمان انت شنو تقول للمصممين اللي الفرصه هذه ما سمعوش بها من قبل ما شاركوش فيها ومازال كلام نشجعهم وحمسهم؟
1: مازال احنا نقولوا احنا جمعيه جمعيه التحالف للمصممين المصممين للمصممين التونسيين خاطرنا في الفرنسي لاتي دي لاليونس تونيزيان دو ديزاينر. دونك احنا في كل فرصه نلقاوها وتجينا عندنا توا مثلا باكو كيف كيف تصميم نتاع سياره عندنا برشا حاجات عندنا برشا حاجات وبرشا برامج مرة أخرى كان تحبوا معناتها يكونوا موجودين اللي لهين بالتواصل متاع الاليونس تونيزيان دو ديزاينر ويقدموكم البرامج واللي كونكور ولا لي بروجي اللي احنا نخدموا فيهم بالتعاون مع عبيد الشركات.
0: الفرص الجديدة المتاحة لهم
1: خاطر احنا دي جامعة تونس الابداعية كما قال سي محمد الرماح خدمنا تصميم تصميم واحد مع في جبس وخدمنا على الألياف الطبيعية في جبس وشجعنا وبرشا مصممين ديجا دخلوا من وقتها دخلوا ولا ويشاركوا ومشوا في الاكسبوزيسيون تاع أنتيب في نيس قريبا نيس وهو هذي أكتفير أنتيب كبير برشا يجيوها دي كوليكسيونير من العالم كامل وكل شيء شاركوا في من تصميم أ نشحوا بالألياف الطبيعية قدموا غاديكا في فرنسا هزينيام فيهم اللي شارك سيدا في المعهد العربي اللي بباريس مع باري ديزاين ويك عملنا كيف كيف تصميم اثنين في القصري ودونك كيف كيف زاد ديزاينر اخرين جاوا جدد ودخلوا كل شيء للميدان. دونك هذه كلهم زاد في لي اب مع لي اب دي ديزاين معناتها مع تونس الابداعيه مع لي اب دي ديزاين اللي كانوا موجودين في القصرين وفي جبس على خاطر فما غادي كنجموا نتلاقاو ونجموا كما قلت لك نعملوا البروتوتيباج الاولاني نتاعنا نجموا نعملوا الشوتينغ الفوتوشوت تو سا غادي كموفرين لنا. دونك فما دي فورماسيون زاد كونتينيو موجودين. دونك هذوما هما احنا كل فرصه نلقاوها كجمعيه ناخذوها ونحاولوا انه ناكدوا على خاطر عندنا برشا اساتذه نتاع تعليم نتاع تعليم عالي نتاع في اللي يقريوا في لي زانستيتي نتاع لي زار ميتيي والديزاين و توسا في تونس كامله. دونك كي نلقاو بروجي نقول لهم كومينيكيو لي ستوديون اون كومينيك للعباد الكل نعرفوهم كيما قلت لك حاولنا احنا نكونوا موجودين في كل الجهات عندنا ديجا دي زامباسادور مسميينهم انهم يكونوا في جهات في القصرين في سيدي بوزيد في قفصه في بارتو باش انهم هما في مدنين في تطاوين باش انهم يجلبوا لي جون اللي موجودين بارتو في تونس في اي مظاهره نلقاوها تظاهره صحيت مظاهره العربيه نتاعي حاولت جيدا اني نوصل ما نخلطش فوالا في اي تظاهره نكونوا موجودين ندعموهم اوني لا معناتها غراتويتمون معاهم باش نسهلوا لهم كل شيء في التصميم كيفاش يحضروا الدوسي نتاع الملف اللي باش يقدموا به الترشح نتاعهم غاديكا حتى كي نبداو موجودين في الخفاء نضرب عليهم طاولة باش يكونوا موجودين.
0: يعطيك الصحة مدام إيمان شرفي مسمى وأستاذة ومؤثرة ومكونة مرحبا بك ديما بحثنا باش نقعدوا ديما عندنا معناتها نقعدوا على تواصل باش تعطينا الأخبار نتاعكم نتاع التحالف. سي محمد رماح احنا باش نواصلوا في الفقرة الأخرانية وفي الجزء الأخير من حصتنا مواكبتنا لفعاليات اختتام مبادرة تونس الإبداعية اللي فعاليتها قاعدة مازالت كنطلقت في قصر المؤتمرات بالعاصمة. سي الأسعد بن حسين عن مركز النهوض بالصادرات تسمعوا شنو قال قدم انت الفقره هذه مراد بن حسين
2: سي مراد بن حسين عن مركز النهوض بالصادرات باش يدخل ويقدم المبادره هذه زيد يظهر لي سي الأسعد بن حسين
0: برشا التسجيلات سي زميلنا بدران العرفاوي كان حاضر ناشط مشى عمل تفضل سي محمد
2: سي بدران كان اول الحاضرين نشكركم على التغطيه المتميزه للتظاهره هذه
0: العفو سيدي احنا شركاء واحنا سعداء بالشراكة هذه. المهم احنا نقدموا الفرص الجديدة الفرص المتاحة للشباب حتى يلقى روحه في مثل هالتظاهرات هذه ويلقى المساعدة المرجو. شكرا لك سي محمد الرماح عن تونس الإبداعية، تمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق.
2: عايشك.
0: شكرا لك مدام إيمان، يعطيك صحة تواصلي لنا مع تسجيل هذه السي مراد بن حسين عن مركز النهوض بالصادرات، نسمعوا شنو قال في حديثه على مبادرة تونس الإبداعية مواكبة من إنجاز زميلنا بدران العرفي، واللي مش تتواصل المواكبات متاعه بعد قليل في برنامج تونس اليوم مع زميلنا معز وكامل الفريق ل 11:23 دقيقة صباحا.
3: حدث هذايا هو حدث يسهل على تنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اسمه كرياتيف تونيزيا، يندرج في إطار البرنامج الأوروبي تونس وجهتنا بدعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج التعاون الإيطالي في تونس. يتوج المشروع هذا اليوم بتنظيم هذا الحدث اللي يجمع بين عرض لتصاميم وابتكارات تونسية في مجال التعبئة إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية تجمع نخبة من الفاعلين في قطاع زيت الزيتون خاصة المصدرين والصناعات التقليدية وكذلك تصميم من قبل الشباب اللي طوروا عبوات اللي هي نجم تحفظ زيت الزيتون يكون من السيراميك وفيها جانب من الابتكار. وهذا يندرج مع المبادرة الاستراتيجية الوطنية اللي تهدف إلى تطوير قطاع زيت الزيتون وتعزيز قدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وكذلك ثم الشباب والطلبة في مجال الفنون والتصميم اللي من خلال ابتكاراتهم قدموا نموذج من عبوات تحترم المواصفات الدولية واللي ممكن تحفظ زيت الزيتون وتعطي يعني زيت الزيتون في صورة جديدة في صورة مبتكرة تنجم تزيد تعطي أكثر قيمة مضافة للمنتوج هذايا باش يمشي للأسواق العالمية.
0: هكا نكون وصلنا لختام لقانا بالمواكبة هذية الخاصة لاختتام مبادرة تونس الإبداعية في قصر المؤتمرات بالعاصمة. ذكركم اللي المبادرة هذية باش تتواصل على امتداد اليوم في العشوية، مواكبة بإنذار زميلنا بدران العرفاوي والتسجيلات تباعا تسمعها كما قلت قبل قليل، وكذلك زميلتنا عواطف الورغي باش تكون حاضرة العشية باعتبار وأنه باش يكون فما حضور لي وزير السياحة والجانب اللي هم الترويج اللي فيه صبغة سياحية باش تلقاو التفاصيل كلها مع زميلتنا عواطف العشية. تابعونا على امتداد اليوم إذن كالعادة مع إذاعة الشباب ل 11:25 دقيقة. ما بقى لي كنوصل لكم أجمل تحية زميلنا نجم الدين بن سالم مهندس التقني لي برنامج خذ فرصتك، ألفة نصيب وبسام بن سمية في الديجيتال وسمح بن عيسى الفرجيني كنت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، بقية أوقات ممتعة، إلى اللقاء.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة، تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
3: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
3: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
3: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء.
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس. وبرامج لكل الناس.
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح. شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب. بيس. إذاعة شباب. عد المجد. تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: ديننا السمح

0: 4:04 على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دين السماح لامتداد ساعة. يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، ونطرح واحد من المواضيع اللي راو أنه جدير أن نحكيه فيه وأن نطرحه به. خليني نذكر أولا بوسائل التواصل والاتصال 71-844-411 إذا كنت حابوا تتصلوا على الهاتف، إلا الصفحة الرسمية راديو جون باج أوفيسيال على الفيسبوك، تطرحوا أسئلتكم، إذا كان عندكم إضافة ضيفوها ومرحبا بكم. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، مساء الخير، جمعة مباركة، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة في الدارين وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. طبعا يرافقنا في اللقاء زميلتنا كوثر البجاوي على الأجهزة الفنية، زميلتنا أميمة حمام في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصور. يقولكم أبقوا معنا، علاش؟ لأنه موضوعنا وفضيلة الشيخ أنه موضوع مهم اللي هو الحوار، وما أدراك ما الحوار. مش حاولوا نتطرقوا لموضوع الحوار من منظور ديننا الإسلامي، ديننا السمح، باش نعرفوا الحوار من زاوية الإسلام، أهمية الحوار، بعد باش نقفوا على شروط وآليات الحوار، لأنه مش أي حوار يصطلح عليه حوار، لا لا، ثم شروط وثم آليات تخلي هالحوار هذا نسميه حوار، النتائج المرجوة من الحوار. ولكن زاد باش نحكيه على مساوئ عدم اعتماد الحوار سواء داخل العائلة ولا في المجتمع. تقريبا هذوما مختلف المحاور اللي باش نحكيو فيهم في لقائنا اليوم. فضيلة الشيخ، لو كان نحبوا نعرفوا الحوار من منظور ديني باش نلقاوه بمسميات أخرى وتقريبا بمسمى آخر وهو الشورى، التشاور، ربما بين ذفرين، ولكن هات ناخذ من عندك انت القول الفصل فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم، الحوار في الحقيقة هو عملية تفاعلية، هو مراجعة كلامية بين طرفين أو أكثر، بهدف تبادل وجهات النظر، بهدف التعبير، تكوين حوار، بهدف الاستماع، بهدف في الإنصات، بهدف التعريف، بهدف التسويق، إلى غير ذلك. المهم هو عملية تفاعلية، عملية تفاعلية بين شخصين كحد أدنى. يمكن أن يكون حوار، هناك من يقول بالحوار الذاتي، هناك من يتحاور يعني يتحدث عن الحوار مع الذات ومع النفس. وطبعا أهمية الحديث في قضية الحوار والتحاور، والتي هي من المفاعلة والمشاركة، تكمن في طبعا أهمية البعد التواصلي في الإسلام، أهمية البعد التشاركي في الإسلام، ثم باعتبار أن هذا الحوار في الحقيقة له آدابه، له ضوابطه، له نوانسه،
0: شروطه،
1: له تجلياته في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ربما ما جعلنا يعني نختار هذا الموضوع نظرا لأن قيمة الحوار في حد ذاته ربما أصبحت يعني قيمة مفقودة في بعض العائلات وفي بعض الأحيان. وجدنا أن الحوار يعني ينقص، ربما كذلك المهارة الحياتية التواصلية هذه تقوم على أساس الحوار، الأخذ والعطاء يقوم على أساس الحوار، المبادرات الاقتصادية تكون على أساس الحوار. ربما اليوم شكل الحوار وأدبيات الحوار اختلفت مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى شكل الحوار ونسق الحوار ونمط الحوار وحتى الأدب في التحاور أو في التخاطب ربما اختلف عما كان عليه أجدادنا سابقا، فأصبح يعني ما يطغى على الأسلوب التواصل هذا الجانب الافتراضي. يعني أصبح الحوار له شكل وفضاء ووعاء افتراضي أكثر منه يعني مباشر.
0: هي حتى العلاقات العلاقات أصبحت افتراضية. يعني كله مرتبط ببعض
1: وعلاقات افتراضية.
0: بالضبط. علاقات افتراضية، تواصل افتراضي، حوار افتراضي، فكله
1: نعم حتى الجمال أصبح افتراضي.
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا
1: إلا الفلوس قاعدة
0: ماهيش
1: افتراضية. طيب ف يعني نجد كما قلنا أن هذه ربما من دواعي خاصة حديثنا عن الحوار ولبيان أهمية الحوار خاصة أيضا في المؤسسات التربوية. التربية تقوم على الحوار.
0: طبعا.
1: التربية تربية النشأ بين الأباء والأبناء تقوم على أساس التحاور والحوار. لأن لما نقول حوار نقول الإنصات. يعني الإنصات هو أدب، ثقافة
0: طبعاً.
1: ثقافة الإنصات طبعاً. ثقافة الاستماع للآخر. يعني التعلم يبدأ بالحوار، يبدأ بالتشارك، بالمفاعلة،
0: يعني بين طرفين أو أكثر، التفاعل،
1: التفاعل بين
0: أو أكثر.
1: بين المعلم والمتعلم، بين الباث وال يعني بمعنى يعني المتقبل. نتحدث عن يعني تركيبة تواصلية من باث، من متقبل، من قناة تواصلية، من أيضا محتوى. كل هذه الرموز المضمون، كل هذه الرموز وهذه القواعد أو هذه الأسس أو هذه نعم ما يسمى بأدوات الاتصال تقوم على أساس الحوار.
0: طبعا.
1: إذن من هذا المنطلق ربما يعني كانت الرغبة في أن نبين أهمية الحوار خاصة القرآن الكريم، يعني مع من يكون الحوار، كيف كان الحوار، ثم ثمرات أيضا هذا الحوار، يعني ثمرات مهمة. ففي الحقيقة يعني إن لم يحل الحوار سيحل العنف.
0: هذا بالضبط. يعني البديل الحتمي للحوار هو العنف.
1: نعم.
0: إذا كان ما فماش حوار وما فماش تواصل وما فماش أخذ ورد باش يكون هناك عنف.
1: نعم.
0: واعتداء وما إلى ذلك، وعدم فهم للآخر، وعدم تمثل للآخر، وعدم احترام للآخر. لأنه الحوار شنو اللي باش يخلينا نعرف، خلينا نحكي. احنا بدينا بالأسرة، المؤسسة التربوية، ولكن خلينا نحكي حتى على الحوار بين المجتمعات. إذا كان أنا ما نعرفش ثقافة شعب آخر وما نتواصلش معاه باش نعرف ثقافته، باش نبقى نتعامل معاها بعدائية ولا باستنقاص وإلا هكا، ولا في مستوى عادات وتقاليد ونمط العيش متاعه. وكيف يبدأ فما تبادل، تحاور، باش يولي فما قبول الآخر كما هو. تقبلني كما أنا ونقبلك كما أنت من غير ما تقيمني ولا نقيمك.
1: نعم هو كذلك يعني. وهذا بارك الله فيك أخي محمد رمزي، يعني هنا نفهم أهمية الحوار. لذلك نجد أن الأسلوب يعني القرآني والخطاب القرآني يقوم على الحوار. ولذلك نجد أن حتى القصص والرواية
0: قال قل أي
1: أيضا تقوم على الحوار. القصة والقصص يقوم على الحوار. حدث قال، قال فلان إلى غير ذلك.
0: طيب. عن فلان أنه قال.
1: نعم. يعني هو أسلوب يعني
0: تواصلي
1: ترتاح إليه النفس وتحتاج إليه، نحتاج إليه. طيب. فبما أن الإسلام لا يفرق بين غني أو فقير، ولا بين شمالي وجنوبي، ولا بين مرأة أو رجل، ولا بين طويل وقصير، ولا بين طفل، يعني الكل سواسية في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: التقوى هي المقياس.
1: لذلك الحوار هو شكل من أشكال التواصل بين الناس، باعتبار أن الناس كل منهم يحتاج إلى الآخر. إذن فأسس الإسلام دعائم لهذا الحوار حتى نستطيع أن نقول أن هذا الإنسان هو مدني بطبعه، ونعيش هذه الكونية.
0: الناس للناس
1: من بدو وحاضر،
0: بعضهم
1: بعض وإن لم يشعروا خدم، يعني
0: كل محتاج إلى
1: بعضا سخرية كما قال سبحانه وتعالى،
0: أي ليسخر بعضكم بعضا.
1: يعني هنا أمام هذه العالمية وهذه الكونية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن هذا يحتاج إلى تحاور. استقطاب الآخر يحتاج إلى تحاور، والتنفير الآخر يكون من خلال الحوار ربما.
0: ولو كنت فظا غليظا
1: لانفضوا من حولك. إذن فالإسلام جاء ليجمع بين هذه الحضارات وهذه الثقافات وهؤلاء الناس على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومشاربهم. يعني استقطابهم يكون عبر
0: باللين.
1: عبر آلية الحوار. ولذلك أرسل الله الأنبياء والمرسلين. ولذلك علم الله الأنبياء كيف يكون الحوار.
0: بالضبط.
1: ولذلك نجد أنه شوف هو الحوار، هناك من يقول أنه شوف خنت فيه مساعد جانب شكلي يقول لك راه الحوار ما يكونش بين قوي وبين ضعيف. يعني الحوار ما يكونش بين الأسد والغزال، هذا كيف فما سيطرة هيمنة فما التهام. يعني الغزالة تحاور مع الغزالة والأسد تحاور مع الأسد. وهنا حتى ما يسمى أحيانا
0: في مستوى موازين القوى على الأقل.
1: نعم.
0: أي في موازين الحوار في الأصل القوي باش يشوف الشروط الأمر.
1: ولذلك نجد أن مثلا هانتكتون وفوكوياما في حديثه مع انصراع الحضارات، يعني نتحدث عن أن القوي هو الذي يفرض أسلوبه في الحوار،
0: الهيمنة. بالضبط.
1: فنقول لك رأي الحوار في الأصل أنه ولكن نحن خلينا نخوض على الجانب بالشكل يا سيدي. نقصد بالحوار هي ذلك التبادل في الكلام، في الآراء، في ذلك التواصل. خلينا نقول المقصود به هو الجانب التواصلي. واضح.
0: الوظيفة يعني التواصلية للحوار.
1: شوف أنت حتى في بدء الخلق يصور المولى سبحانه وتعالى بين ظفرين هذا الحوار، إن صحت العبارة كما قلنا، لمن يقول أن هذا ليس حوار نقول أنه تواصل، اتصال بين الخالق وبين الملائكة والشيطان
0: وإبليس.
1: شوف لما ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: قالوا
1: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هوك بدأ القول من الله، ثم قالت الملائكة، ثم قال
0: مخاطبات،
1: ثم قال الله سبحانه وتعالى.
0: تسمى يعني في الحجاج المخاطبة،
1: مخاطبة سجال، يعني هناك تواصل. هذا كان عبر ماذا؟ عبر كلام، عبر خطاب،
0: والحوار
1: عبر قناة تواصلية معينة. ثم يعني لما أخبر الله سبحانه وتعالى كيف كان هذا الكلام مع إبليس، لما قال له عز وجل: استكبرت أم كنت من العالين، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وربي سأله قالوا: استكبرت أم كنت من العالين؟ قالوا: لماذا لم تسجد لما خلقت بيدي،
0: لم تنفذ الأمر،
1: لماذا لم تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال هكذا الشيطان، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: ربي فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربي توا، فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إلى أن قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: حوار تام الشروط.
1: يعني هنا الله عز وجل أقام الحجة على
0: إبليس.
1: يعني أول حاجة، يعني وهذا من حق الإنسان حتى لما هو بش يعمل حاجة بش تحاور وبش يدعتيه فرصة يدافع على نفسه. أنت عملت هكا وهكا، صحيح الحكاية هذية؟
0: ليش
1: عملت هكاية؟ أعطيه فرصة، خلي يتكلم، خلي يحاور، خلي يدافع على نفسه، خلي يبين وجهة النظر متاعه. فكان هذا الكلام حجة،
0: إقامة الحجة على
1: هو أقام حجة على نفسه. يعني ياريته ما تكلم، كان سكت خير.
0: بالضبط.
1: عليش ما لم تسجد؟ الله عز وجل يعلم ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني سبحانه وتعالى هو قال له: استكبرت أم كنت من العالين؟ هو ربي قال له، واضح معناته هو استكبار. استكبر. ربي قال له: استكبرت من كنت من العالين. قال: أنا خير منه. إذن هو كي قال أنا خير منهم أكد
0: أنه
1: الإخبار الأول الذي أخبر به مولى سبحانه وتعالى. استكبرت استكبار، يعني كبر هو الذي منعه من أن يسجد. فشوف كيفاش يعني الحوار أحيانا، مش أحيانا، في غالب دائما يكون هو الوسيلة التي تفهم بها الطرف الآخر.
0: هي لأنه سقراطش يقول: تكلم حتى أراك.
1: نعم.
0: تكلم حتى أراك، من غير حوار ما نجمش نعرفك، من غير كلام، من غير منطوق ما نجمش نعرفك.
1: نعم. يعني من خلال الحوار يتبين يعني الأسلوب وكثير من الأشياء.
0: كل
1: يعني
0: القرآن الكريم مليء بهذه القصص اللي فيها حوار فضيلة الشيخ.
1: نعم.
0: يعني تكاد تكون لا تخلو صورة، ربما أبالغ، ولكن معظم الصور نجد فيها هذا الحوار. يعني الحوار بين الله والأنبياء، الحوار بين الأنبياء وفرعون، مثلا حوار سيدنا موسى مع فرعون،
1: نعم نعم نعم نعم،
0: سيدنا يوسف مع إخوته،
1: نعم نعم نعم،
0: يعقوب مع بنيه،
1: نعم نعم،
0: يعني كلها بنيت على تقريبا على الحوار، لأنه يعني يبدو أنه الغاية الضمنية هو أن الحوار أبلغ في تقديم الصورة كما هي، يعني نتمثلوها نتصوروا في المسألة وكأنها أمامنا.
1: هو الحوار، يعني شوف أنت حتى يوم القيامة المولى عز وجل، مش حتى إبليس يعني في بدء الخلق، حتى فيما بعد احنا بالنسبة لنا وقت اللي نمتثل بين يدي الله عز وجل
0: يوم الحساب،
1: يوم الحساب ما يقولش يا مثلا ربي ادخلوا جهنم،
0: لا
1: لا لا, لا.
0: كل واحد بشيء
1: يقيم عليك الحجة. أول ما يقضى يوم القيامة في حق ثلاثة، مثلا رجل تعلم العلم وعلمه أو استشهد، الظاهر أنه استشهد في سبيل الله، فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها فعلمها، أقام عليه الحجة، شاف النعم كذا، أقر بها، قال له ما عملت فيها، مش عملت في النعم ذي، قال له يا ربي يعني تعلمت فيك أو استشهدت قاتلت فيك، اللي تعلم قال له تعلمت فيك، واللي قاتل قال أنا ربي استشهدت فيك في ابتغاء سبيلك، قال له ربي كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع قوي وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم.
0: والعياذ بالله،
1: حتى وقت اللي إنسان يغلط يوم القيامة يبدأ هو غلط وربي يقول له، يسأل، يقول هو يتسأل، قالوا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هو سيدي عندك حق حتى بس تسأل يوم القيامة، تسأل رب
0: لما
1: وهو لا يسأل عما يفعل، هم يسألون،
0: لكن
1: أباح لك وأجاز لك أنك تسأل، قالوا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يتسأل هاو علاش أقول لك، يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى. يعني هنا أول حاجة ردبك تتكبر على الحوار، شكونك أنت بتحكي معي، مفضلك بتحكيش معي، يقول لك شو بتحكيش معك، علاش بتحكيش معك، من أنت، كن ولا تسعى، يعني أنت خاطرك مسؤول، أنت مسؤول ستسأل، بالعكس أنت مسؤولية، خي فرحان كلمة مسؤول، رك كلمة مسؤول، يعني أنت معناتها ستسأل،
0: ستسألوا عن هذا
1: يخليك تسأل سبحان الله، يعني في الدنيا نعم أنك تقدم نفسك وتتكلم وتتحدث. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني خاطب الأنبياء، وحتى يعني الحوار شكل أشكال الطمأنينة، يخليك تطمئن، تقتنع، تفهم. شوف لما ربي سبحانه وتعالى يعني مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له تو نبي مخيم مؤمن بالله وبالبعث وكل شيء، ما فيش كلام هذا، لكن قال له ربي أرني كيف تحيي الموت. عجب أخي
0: ماكش مصدق
1: يحيي الموت، هو مصدق به أما ليس الخبر كالمعاينة، بنشوف. قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ربي أولم تؤمن، وعارف ربي هو مؤمن، قال له بلى هك ليش يعني قطعا لا أنا مؤمن
0: ولكن
1: ليطمئن قلبي. حاب نزيد نشوف زيادة إيمان،
0: يشوف بعيني نتري
1: ما هو الإيمان يزيد وينقص
0: بطبيعة،
1: فما حاجة تزيد الإيمان
0: والمعاينة قوي،
1: صحيح كي تشوف تزيد تؤمن،
0: مش كما قالوا
1: تو أنت الكعبة مثلا تؤمن به، لك تشوفها تولي تبكي، زيد تؤمن بها أكثر،
0: ليس الخبر وزيد تحبها أكثر، صحيح،
1: ويكاد يغمى عليك شوفها أمامك.
0: وهذا يعني علاش يحكيوا على الشوق إلى الحج وما إلى
1: ما تلومش عليه، هو شافها وذاك الحلاوة متاع الإيمان هذاك،
0: حبي
1: يعاود مرة أخرى
0: يستزيد،
1: لأنه أنت ما عشر بما اللي عاشه هو، ربي أعطاها ربي يزيده، المهم يقوم بواجبه. فقالوا ربي أريني كيف تحيي الموت، قالوا أولم تؤمن، قالوا بلى ولكن يطمئن قلبي. هيا هاو ربي قالوا شنو تعمل، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم.
0: سبحان الله،
1: أهو سيد تطبيق، إذن التطبيق هذا مسبوق كان بحوار، يعني ولذلك ما أحوج أبناءنا إلى أن نحاور

0: على الحوار داخل الأسرة. راو هذاك باش يتمادى معانا داخل المؤسسة التربوية.
1: صح.
0: ما هي لأنه المؤسسة التربوية باش تكمل، باش تحاول أنها تكمل ما بدأ بناؤه سواء في الـ الأسرة واللي خلات عليها من بعد المؤسسات الوسيطة اللي هي ما بين الأسرة والمؤسسة التربوية من الجاردوري سكولير وما إلى ذلك، ومن بعد تجي المؤسسة التربوية. هو بناء متكامل ما ينجمش يكون فيه ثغرة.
1: هو كذلك
0: صح. هذاك علاش الأهم هو أنه ينطلق الحوار والتربية على الحوار من الأسرة.
1: نعم. ولذلك هو حتى فما شوف في الـ في الـ في التعليم الابتدائي مثلا هناك ما يسمى بالحوار المنظم، وهناك تدريب على آداب الحوار.
0: آداب الحوار،
1: لكن الحوار يعاش، مش فقط هي حصة أو مجرد يعني جانب نظري. هو يبدأ من الأسرة، الأب الذي يمكث يعني لأوقات ربما أمام الهاتف الجوال، والأم التي تبقى أمام هاتفها. يعني هذه رسالة إلى أن الحوار يكون أمام عالم افتراضي. الحوار هو وسيلة باش أنك تعرف ابنك، تكتشف ابنك، تربح ابنك
0: وتعلم
1: ابنك تعلم. ويتعلم منك،
0: لأنه هو يخزر لك ويتعلم منك.
1: ثم شكل من أشكال نعم الترابط. يعني أحيانا تلقى فما علاقة بين الأم وبنتها أقوى من علاقة أخرى بين أم أخرى وبنية أخرى.
0: بنية أخرى
1: تقول يعني ماشي اعتباطية المسألة،
0: البنية هذه متعلقة بأمها.
1: أي نعم.
0: والأخرى لا.
1: شوف الإنسان يحب الإنصات والاستماع، لأنه الحوار يبدأ
0: بحسن الإنصات.
1: بحسن الإنصات. الحوار مش أي حوار. الأب والأم
0: إذا كان حوار الصم،
1: أنت شوف أي نسمع فيك نسمع فيك وأنا قاعد كذا. لا
0: ما إيه مش وقته، مش وقته، خلي من بعد. إيه
1: الإنصات خاصة مهم جدا أن ننصت إلى الذي يكلمنا ويخاطبنا، خاصة أبنائنا يحتاجوا إلى الاهتمام. الإنسان
0: كتلة من المشاعر، أولوية
1: هم أولوية،
0: حسوا اللي هو أولوية. مش أنت شاد تليفون تلا تولاه خلي من بعد، مش وقته.
1: التربية تقوم على الاهتمام، يجب أن تهتم. من أكثر الأسباب اللي فشل العلاقات بين الأزواج مثلا أيضا هو غياب الاهتمام. الرجل يحب الاهتمام والمرأة كذلك تحب من يهتم بها،
0: إنساني.
1: والرجل يحب من يهتم به. هو تخل مثلا تتكلم واش نحوالك لباس، تتلقفه من الباب، تحكي معاه، تفرح به. المرأة كيف كيف تحب كي تحكي، هي ما حكيش نهار كامل.
0: أي تسمع، لأنه ما عندهاش فما ربما مجال آخر.
1: عندها معدل متاع 20,000 كلمة في النهار باش تقول.
0: لازمها تقول،
1: لازمها تقول
0: بالضبط،
1: لازمك تسمح تقعد غادي وتسمع
0: رغم وتتحاول. اللي فيهم كلمات ويحد يحسب روحه ما سمعهم.
1: نعم. المهم يكون فما يعني أخذ ورد. شوف ربي سبحانه وتعالى قال في المحكم التنزيل لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه، قال
0: له
1: قد سمع الله قول التي
0: أميمة مش مقابلينك.
1: أيوة.
0: ما شفتهمش كيفاش خزروا لي.
1: أيوة. كيفاش خزر
0: سحبت كلمتي.
1: طيب ترد بالك نحن هنا.
0: مال
1: رد بالك. فربي يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. آية كاملة سورة المجادلة.
0: الله يسمع
1: أو عفوا سورة. شوف هنا يسمع تحاوركما، يعني حتى أنه سيدة عائشة تقول أنا كنت في يعني في البيت اللي بجنبه ما سمعت حتى كلمة، ما سمعت حتى شيء. والله سبحانه وتعالى السميع العليم.
0: طبعا.
1: فهذه كانت مشات تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تشوف أنت حديث في صحيح البخاري تلقى أنه أم المؤمنين تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى الحديث ذاك في صفحتين. كي نقرأنا الحديث في صفحتين وهي أم المؤمنين تحكي فيش قاعدة تقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول موسى عباله صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع في الكلام هذا الكل وفي تفاصيل التفاصيل وينصت صلى الله عليه وسلم. فاليوم أنه يعني أشكال الحوار يلزمنا حقيقة يعني نتحاور كما ينبغي فيما بيننا، لأنه أحيانا
0: لا
1: تلقى فما هروب من الحوار.
0: شيخ يلزمنا أولا نعاودوا نعرفوا الحوار وكيف يكون الحوار قبل ما نتحاوروا. راهو فما شروط للحوار أيضا، راهو مش حوار الصم، على خاطر احنا توا ولينا نعيشوا في مجتمع مش فاهم شو معناها حوار وشنو شروط الحوار وشنو الآليات اللي يقوم عليها الحوار. خلينا نحط الأمور في نصابها من الأول. راهو الحوار مش استعلاء.
1: نعم.
0: راهو مش استقواء على الآخر.
1: لا وحاجة أخرى أخوي محمد،
0: راهو فيه اللين. راهو
1: أحيانا ينجم يكون، أني أقول يا سيدنا على مسؤوليتي، أحيانا فما طرف

0: ما يتسحقش باش تحاور معاه
1: بطبيعة الحال.
0: ما زايد
1: ما يسمعش حوار
0: ما
1: الصم.
0: زايد
1: اي اي طبعا
0: ما تضيعش من الاخر
1: أي.
0: خذها من عندي ما تضيعش وقتك معاه. شوف شو يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم
1: أنذرتهم أم لم تنذرهم
0: لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم غشاوة. يعني سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: قلت لما قلت ما مش بيؤمنوا غير ما تكسر
0: يعني لسك. فما ناس
1: ختم الله يعني على قلوبهم
0: تحورت تحورت تحورت يا أخوي. الطاقة اللي عندك بتاع الحوار ذيك
1: خليها
0: نسخ
1: لي بالضبط
0: خليها مع ناس يفهموا
1: ما تهدرهاش في غير محل.
0: شفت كيف أحيانا نعرف اللي ممكن يوصل أنه الحوار يكون يوصل إلى طريق أنه مسدود ممكن أحيانا استنفذنا الآيات الكل فيا سيدي مش لازم. ثم حاجة أخرى أحيانا الحوار لا يجدي مع صاحب مصلحة. يعني إنسان عنده مصلحة أنت أحيانا الحوار من بين يعني مقاصد الحوار أنك بشتقنا نحاورك بشتقنا
1: هو مصلحته.
0: شوف أنا هذا تعلمته
1: أي.
0: إنسان عنده مصلحة
1: من غير ما تحاور
0: زيد تحاور
1: أي لأنه
0: يعني بشتقله شوف تقوله يدي فك عليك من حاجة هذه كروا هذه كذا مهما تحاور
1: ما
0: معه.
1: في قدما
0: فصاحب مصلحة يصعب بش نقول يستحيل أن تحاوره أو أن تقنعه. علاش؟ لأنه عنده مصلحة. اقعد الصباح خرف له قل له هذيك ما تجيش هو يعرف أن
1: لأنه يعني هو ماخو قراره ما قبليا هذيك مصلحته غادي يلزمه يم ها
0: صاحب المصلحة
1: لا يحاور
0: للأسف يصعب أن يكون هناك ثمرة في الحوار والتحاور معه. فعلا يعني تلقى صعوبة كبيرة باش تحاور معه ولكن رغم ذلك لا نرمي المنديل كما يقال.
1: واضح. وقفة إخبارية موجزة مع صديقتنا وزميلتنا ليلى مجهد وبعد نرجع ونواصل في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. أبقوا معنا.
2: ديننا سمح

0: الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب، قرابة العشرين دقيقة ما زالوا في دين السمح وفي مواصلة موضوعنا الحوار وما أدراك ما الحوار. وانطلقنا الحقيقة بدينا بالحوار في القرآن الكريم، وهذايا أكبر دليل على أنه احنا في حاجة للحوار، وأنه ربما التواصل أساسا ما يتم كان عبر الحوار. ولكن قلنا أيضا أنه الحوار شروط و آليات يتم بها، وركزنا في البداية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي اللي رحب به مرة أخرى، أنه الحوار ينطلق من الأسرة، والنموذج للأبناء هما الأب والأم، هما العائلة المصغرة، لأنه هو قاعد يتعلم منهم هما كيفاش هما يتعاملوا، راه هو بشيخه منهم. إذا كان ثم حوار داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، والحوار هذا يراعي شروط الحوار الحقيقية اللي فيه الاحترام المتبادل، اللي فيه الكلمة الطيبة، اللي فيه أخذ القرار المشترك، راهو الطفل ما تخافش عليه، راهو باش يطلع نسخة من، لأنه تربى في الأجواء هذيك. ولكن إذا كان والعياذ بالله يكون هل الأجواء مشحونة والحوار دائما بعنف وصوت مرتفع وما إلى ذلك، ف نقولوا راهو الإطار هذايا راهو ماهوش إطار تربوي، راهو الطفل ماهوش باش يتعلم منه الحوار، راهو ماهوش باش ياخو، راهو العائلة هذيك ماهيش النموذج الجيد لذلك الطفل. هكا ولا فضيلة الشيخ، ومن بعد تاخو عليها المدرسة.
1: أو كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة الأسلوب وكيف نتحاور مع الطفل، يعني هذا يكون شخصية الطفل ويسهم في ثقافته الإبداعية.
0: هو حاجتين فضيلة الشيخ، نعم. كيف نتحاور قدام الطفل، أمام الطفل، وكيف نتحاور مع الطفل.
1: نعم،
0: كيفاش نتحاور قدامه باش نعطيوه النموذج المثال، وكيفاش نتحاور معه باش نغرسوا فيه إذن أساليب الحوار اللي احنا نحبوها تكون
1: كذلك. يعني اعطاء الطفل المكانة المرموقة، و يعني خاصة عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصغار الصحابة، كان يخاطبهم بأدب وبلطف ويعلمهم، يقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: بعد التربية،
1: نعم، يعني في التعليم في التربية، يعني ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ثم مثلا عندما خاطب ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني أعلمك كلمات احفظها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك لن ينفعوك، وفي رواية لم ينفعوك إلا بما كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله لك لن يضروك إلا بما كتبه الله لك. جفت الصحف أو رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن يعني شوف إلى هذا الأسلوب في الدعوة وفي الخطاب مع شاب، يعني احفظ هذه الكلمات. ثم ننظر في القرآن الكريم كيف أن الخطاب في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني بدأ بالشرك
0: طبعا
1: بالله. يعني نعم شوي بشوي، ويعني يا بني شوف كيفاش
0: يا بني تصغير، يعني
1: تصغير في
0: تلطف والحب
1: في تودد
0: بالضبط.
1: فقالوا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ومن بعد بدا يمشي الخاص، بدا يوصي. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن هو خصص الأم ثم بعد ذلك الوالدين اثنين، يعني أمك ثم أمك ثم أمك، فهم أحق الناس بصحبتك بحوارك هي الأم.
0: صاحبهما بمعروف،
1: خاصة الأم أنك تصاحبها أكثر، لأنه شكون اللي يقعد أكثر في الدار؟
0: الأم.
1: الأم إذا هي تحتاج أكثر إلى ابنها باش أنه يصاحبها، لأنه إذا كان يكمل ابنها أيضا أو بنتها يعني باعتبار أنه مكوثها في البيت أكثر.
0: هو نظريا روته فضيلة الشيخ،
1: حتى لو كان تو زاد، حتى نظرية. لو كان تو مهما يكون، فإنه المرأة أكثر في الغالب هي تقعد أكثر. أنت شوف حتى ولادك تويك مثلا، ربي فضله بين بنتك وبين ولدك، تو تلقى بنتك هي اللي هي يعني اللي تقعد أكثر حتى في الدار أكثر من ولدك، لأنه احنا في طبيعتنا حتى كيفاش نقضيو قضيات البرة الأكثرية تستخف بولدك. فحق الناس بصحبتك، يعني كنتي صحبتها خاصة في بتكون في وسط الدار
0: في المنزل،
1: ما كنتش تخرج لبرا يعني تشوف انا امي هاني سيلفي، يعني انا امي هاني خرجنا هانا عملنا هانا قدينا
0: دخلنا في الرياء وقتها، لا دخلنا في الرياء
1: هذا ما عمت به البلوى
0: عياذ بالله.
1: ف ووصينا الانسان بوالديه، حملته امه او بصفه عامه من العام ثم الخاص، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم ما كنتم تعملون. وبدا يقول له كذلك يا بني اقم الصلاه، يا بني اضمن صوتك، يعني وصايا كثيره يعني في كل مره يقول
0: الارض مرحا،
1: يعني وصايا كثيره في سوره لقمان، يعني نلقاوها في الوجه الثاني من سوره لقمان، يعني هي علاقه الحوار في
0: الحوار بين يعني الاب وابنه،
1: بين الاب وبين الابن، والابن يعني هو ينصت نعم ونعم ذلك الابن يعني يعبر عن رايه. نلقاو انه في السنه النبويه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بنته، كان يسمع الوليد، كان يستشير، حتى انه وقت اللي مره النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وأتي بقدح يعني فيه لبن أو ماء الله أعلم، فنظر عن يمينه فإذا يعني به غلام، وعن يساره فإذا هم أشياخ كبار القوم كبار صحابة، وعلى يمينه طفل صغير. فهو بعد ما شرب، السنة أنه بعد ما تشرب كي باش تعطي اللي بجنبك تبدأ باليمين فقال له أتأذن لي يعني نعطي
0: كبيرة
1: الناس
0: الشيوخ
1: أكبر منك معناتها. هنا شوف ايش علمنا، انك
0: تبدا بيمينك،
1: تبدا باليمين،
0: ولكن
1: ما تحقرش الصغير
0: بالضبط،
1: تستشير صغير تاخذ رايه. وان هنا ولدي مثال الحاجه هذيك هي نتاعو، وانسان عنده حب التملك هي نتاعو
0: بطبيعه الحال،
1: انا نقول
0: يعطيها عن
1: انا عندي قناعه انه الطفل راهو ما يغلطش، الطفل راهو ما يغلطش لانه هو هكاك طفل، اذا كان هو غلط احنا ما عرفناش نتصرفوا معاه
0: بالضبط، اذا
1: كان احنا ما عرفناش نتصرفوا
0: ازرعنا
1: فيه احنا اللي ما خلينا، ما هو في الاصل ما يميزش يعني لازمنا احنا كيفاش نتعاملوا معاه. فمثالش بابا ناخذ هذه مثالش نسالفها من عندك مثالش، واذا كان قال لي ورد بالك تقيم القيامه تقعد بالعكس هو هكذا ديما يقول اي هذاك اللي مش به، خليه يقول مره لا به مثالش، خليه يتملك
0: لا والله
1: لا لا لا ما نحبش ما تاخوهاش الله يبارك
0: تحترم موقفه
1: اي نعم. شوف الحوار هو بيدور منك حاجه كبيره،
0: سيدنا ابراهيم عليه السلام تحاور مع ولده ويشاور فيه، معناه امره الله بان يربح ورغم ذلك يشاور في ولده، شنو رايك؟
1: وهو كذلك وهذا هو نجيو نذكروه. ولكن شوف نكمل القصة فقط لهنا، قال له أتأذن لي؟ قال له والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا قال له ما نوافقش، أنا نحب القدح ذاك
0: بعدك
1: أنا بعدك أنت، أنا نحط شفتي على الموضع أنت شربت منه
0: وبعد
1: نحب أنا نسبق، لأنه هو ما يعرف لي هو يعرف وشاف قديش كانوا الصحابة يعني يتسابقوا باش انهم يمسوا النبي صلى الله عليه وسلم، باش انه ياكلوا منه من هو كلاه، باش انه يمسوا حتى العرق نتاعو صلى الله عليه وسلم. قالوا لي يا رسول الله نحب انا، ملا يعني ثرب عليه وكيفاش وكذا، اقره على ذلك ولم يثربه احد ولا واحد، قال له كيفاش تعمل الشيك وما يجيش وهكا وعيب ووحشم وناس اكبر منك وكذا، لا لا لا لا لا. نجيو للانبياء، شوف سيدنا نوح اخر وقت هو يتحاور مع ابنه، لأنه يعني سيدنا نوح هو أول رسول، لأنه يعني أرسل ربي سبحانه وتعالى قبله فما أنبياء، نبي سيدنا آدم، لكن كرسول أول رسول من أولي العزم سيدنا نوح عليه السلام. فيدعو في ابنه الآخر وقت يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا وليدي يطلع وهو يقول لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله. يا وليدي راه شيء باقي شد صحيح يا أخي، في الأخر ما سمعش كلام فكان من المغرقين. لكن آخر وقت وهو يحاول في
2: إيه بلين
1: هنا القرآن أعطانا صورة
2: نتاع
1: الإبن بين ظفرين العاق والبو صالح كيفاش يتحاور مع ابنه.
0: بالضبط.
1: لما يكون البو صالح ويكون الابن ماهوش صالح،
2: رغم ذلك يستحملوا ويحاوروا بكل لين ولطف.
1: آخر وقت
2: يا بني
1: قوم بواجبك معاه، شوف سيدنا
2: استوفي الحظوظ.
1: نعم نعم، كما أشرت هو محمد رمزي، شوف أيضا سيدنا إبراهيم في حواره مع ابنه إسماعيل اللي يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أخي هو مشكل منكم تيمو ربي أوحى له تياك هو ما تشاور فيه الواجب
2: طبق أي نفذ
1: شنو هو لزايد
2: أمر من الله،
1: أمر من الله وأنت نبي شنو باش تقول ما سمعنا وأطعنا.
2: بالضبط.
0: لا لا
1: هو يعلم أن في ذلك خير.
2: بالضبط.
1: لكنه لا، ماذا ترى؟ شنو عندي ما نرى؟ شوف الابن الصالح كيفاش جاوبوه، كيفاش كانت يعني افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله من الجبين الآيات، يعني هنا بركة الحوار عظيمة وعظيمة جدا. الأسرة التي يعني تعيش على قدر من الوئام والسعادة والطمأنينة والراحة تجد أنها أسرة
0: مبنية على الحوار.
1: نعم.
0: على التفاهم
1: وعلى التشاور،
0: تشاور والتشارك.
1: نظام الحكم إذا كان لقيته ناجح أعرف راه قائم على الحوار وعلى التشاور وعلى الشورى بين الناس. كل قيادة إذا كان لقيتها ناجحة أعرف راهي تقوم على التحاور وعلى الحوار وعلى الشورى وعلى التناصح. شوف الدين النصيحة، وأبغض الرجال إلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الألد الخصم، أبغض الرجال أكثر رجال ربي يبغضهم هو اللدود الخصم، هو اللي تلقاه نادي وما يحبش الحوار ومكاسح وراسه صحيح وتلقاه لدود لدود حتى في الخصام نتاعو
0: يعني
1: كلمتين اخوات ما يفهموش
0: عنيف. باهي فضيلة الشيخ، خلينا احنا توا نخرجوا من المؤسسة التربوية نمشيو للمؤسسة التعليمية اللي هي في الحقيقة زادة من أهم الركائز نتاع بناء الحوار. و احنا نعرفوا انه المجتمع هو نتاج المؤسسة التربوية في نهاية الامر، نتاج الاسرة والمؤسسة التربوية، لانه ما فماش تقريبا، خلينا نحكيوا علينا احنا في تونس تقريبا اكثر من 90% تعدينا بال بال بال بالمؤسسة التربوية، سواء من المرحلة الابتدائية والمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية ومن بعد مشينا للتعليم العالي.
1: نعم.
0: فهك المجتمع المصغر هذاك هو ايضا فيه يعلم آليات الحوار، مطلوب منه أنه يعلم، مطلوب منه أنه يربي التلميذ والطفل على الحوار.
1: نعم هو كذلك، يعني لذلك فإن الدعوة من الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك
0: بالحكمة
1: والموعظة الحسنة. شوف أخي باهي الوظيفة التربوية، أخي الأنبياء هي شنو كان من بين وظائفهم؟ هي الوظيفة التربوية، وظيفة تربوية تعليمية. مربين هما أيضا، ربي سبحانه وتعالى مجعلهم ناس يربيهم، يعني الله سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله عز وجل أرسل الأنبياء ليعلموا ليرشدوا لينصحوا. أدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قالوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة تحتاج إلى حوار
0: وأسلوب
1: في التحاور. فالوظيفة هذه التربوية اللي قلت عليها أخوي محمد رمزي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين.
0: بالضبط.
1: يعني وظيفة تعليمية حوارية.
0: كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. قال أحمد شوقي.
1: نعم.
0: كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: ولذلك هو حتى الدرس الناجح في التربية هو اللي يقوم على الحوار،
0: صحيح. المشاركة،
1: المشاركة
0: ضبط.
1: يعني اللي يكون فيها الدرس يقول لك يكون فيها أيضا المتعلم والمعلم ما يسمى بالمثلث، المثلث التعليمي التعلمي. هك المثلث هذاك التعليم التعلم يكون فيه تشاركية ويكون فيه عطاء وأخذ بين المعرفة وبين يعني التعلم والتعليم وبين اللي خدر في المثلث هذاك عندنا جانب بيداغوجي وعندنا جانب معرفي كذلك تعليمي تعلمي ديداكتيك التعلمية كذلك اللي تقوم على الجانب هذا
0: تفاعلي.
1: التعليمي التعلمي التفاعلي وذاك علاش اليوم ما قولوش يعني يعني ما نتحدثوش عن تعليم تحثوا عن تعلم
0: تعلم اي تعلمية المادة
1: نعم وذاك علاش نقول وزارة التربية علاش نقول وزارة التربية والتعليم وفما شيء الأصل أصلا يعني على مستوى ديداكتيكي غلط تقولوا تعليم
0: اي بالضبط
1: تقولوا تعلم
0: تعلم
1: يعني كي يقولوا التعليم أن فما إسقاط
0: فاعل وهنا
1: فما إسقاط يعني فما
0: متقبل
1: فما رجل تربية يعطي في المعلومة يعلم لا هو التعلم
0: تعلم
1: هو هذا هو فالتعلم يقوم على هذه التشاركية أنه مش هو الأستاذ أو المعلم أو المربي هو المالك للمعلومة ولكن هو فقط ذلك الذي وجه
0: هو منشط في نهاية الأمر
1: نعم أي هو الذي يعني يحيل على ربما المعلومة أين تكون يحاول أن يأخذ ذلك لأن تصل إلى تلك المعلومة إلى غير ذلك فهو بمثابة ذلك المربي نعم فالحوار هذاك علاش لقاو انه النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الصحابه ومع صغار الصحابه يؤدبهم ويعلمهم ويربيهم يعلمهم الحكمه ويعلمهم باسلوب فيه من اللطف ومن اللين خاصه وهذا ما نحتاج اليه في مؤسساتنا التربويه
0: في مجتمعنا ايضا
1: خاصه يعني خاصه وخلينا نقول انه الحوار يعني هو الحوار اللي نجم يكون راه مكتوب نجم يكون مش فقط الحوار اللي هو يكون المسموع المنسموع المنطوق حتى لما يكون مكتوب لأنه الحوار هذا ما يسمى أيضا يعني ما يسمى بالتغذية الراجعة في الحوار الفيدباك هذيك مهمة جدا لأنها تعين في الجانب التواصلي نعم التغذية الراجعة ولا رجع الصدى مهم جدا أنك لما يكون وذلك علاش من أسباب انتشار ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي أنها تقوم على هذا هذه التغذية الراجعة هذا رجع الصدى يعني مش تسمعني وتمشي
0: لا لا باش تعمل رد
1: فعل مانيش تلفزة أنا
0: أي.
1: ولا لا لا ولا لا ولا مذياع فقط مثلا انا تو تسمعني وتمشي لا لا تتفاعل معايا
0: بالضبط
1: كيفاش تتفاعل معايا تخلي كومنتير
0: اعجاب بعدم الاعجاب
1: تعمل تعمل كومنتير
0: تعليق
1: تعمل اعجاب تعمل نشر
0: اعجاب
1: عدم اعجاب تعمل نشر اذا فما تفاعل معك فما تواصل معك فما تحاور معك اذا اسلوب الحوار انت اعطيتني يعني اعطيتني قيمه وسمعتني واعطيتني امكانيه باش نتواصل معك ونقول لك عجبتني ولا ما عجبتني
0: ولا ما عجبتنيش
1: اللي هي حاجة هذه ما كانتش وذلك اللي خلى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أنها تنتشر
0: تكتسح.
1: هذا الانتشار
0: تكتسح طبعا
1: لأنها الجزئية هذه متاع التغذية الراجعة متاع الفيدباك هذه هي بامتياز
0: حسستني بأني موجود
1: هي بامتياز
0: حس أني أنا موجود ونتفاعل معك طبعا.
1: فعلا وحاجة أخرى
0: مانيش مجرد مستهلك
1: نحب
0: سلبي
1: بارك الله فيك نحب نقول ايضا حاجه اخرى اذا كان ما نعلموش ابنائنا الحوار وما نحاوروهمش احنا راهم باش يتحاوروا مع من ليسوا اهلا بالحوار راهم باش يمشوا الى صناعه التفاهه فعلا
0: اي طبعا
1: تكون تفاهه كبرى لانه اليوم حتى
0: تسطيح لانه فما
1: هذا ما يسمى بتسطيح الوعي ما هو هو محمد عابد الجابري
0: وخلينا نكون واضحين راهو معناه فما ناس يشتغلوا عليه ويحبوا يرسيه في المجتمع تسطيح
1: موجود هذا تسطيح الوعي محمد عابد الجابري يعني اللي استعمل هذا المصطلح وأحدهم يستعمل يعني مصطلح الاستحمار يعني تسطيح الوعي يصبح الوعي وعي سطحي
0: سطحي اي
1: لا تنظر الا شوف شو تنظر
0: فوق
1: شوف الظوافر
0: بالضبط
1: والشعر
0: بالضبط
1: والمكياج
0: المظاهر
1: والحواجب وحدك غادي
0: بالضبط
1: هذاك عشان تركز الشكل
0: الشكل
1: لكن لب الشيء الحوار العمق الفكري العائق الابستمولوجي اللي موجود تجاوز العقبات كيفاش ممكن يكون الحس النقدي لانه فمش حوار
0: هذاك على سرعه الانحراف فضيلة الشيخ كما تحكي بالضبط ولينا نهتموا بالمظاهر الخارجيه وما نهتموش ببناء العقل بناء العقول تغذيه العقل بالمعرفه والوعي وقت يلقى روحه في اول مشكل يقف
1: نعم
0: هكا ولا فا يولي ينساق في اول دعوه جيه لك علاش نلقاو اليوم الادمان على الادمان بمختلف اشكاله، مش فقط الادمان على المخدرات ربما نوصلوا لمرحله اخرى، ولكن الادمان على وسائل التواصل هو دليل على فراغ ذهني، الادمان على التدخين، الادمان على الكحول وغيره وغيره وغيره.
1: نعم، ولذلك يجد ما نسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالرويبضة، يعني يأتي على الناس زمان يأتي هذا الرويبضة ويتكلم، قالوا ما الرويبضة رسول الله؟ قال الذي يتكلم هو التافه الذي يتكلم في أمور العامة. فيعني غياب الحوار البناء يعني مهم جدا، الذي يقوم خاصة الحوار الذي يقوم على إبداء الرأي، يرحم والديكم، إبداء الرأي، الحس النقدي، البونسي كريتيك، الحس النقدي، وهذه خطر يعني تم الاشتغال عليه فيما يسمى بالمهارات الحياتية. لي كومبيتونس دو في، هذه سوفت سكيلز، هذه راهي فعلا يعني مهمه جدا نحتاج طبعا اليها طبعا في يعني تنميه القدرات الذهنيه لشبابنا. لانه ما يكفي، لانه شوف الاشكال ان اليوم التعليم لم يعد مبنيا على الحوار في كثير من الاحيان، ولكن مبني على تلقف المعلومه. وذاك علاش اليوم الشاب بالنسبه لي باش ينجح تعرف شنو هو؟
0: يحفظ.
1: لا يحفظ، شخص يحفظ. فما فئه كبيره من الشباب يفسكي، راهو يجيب وراق وينقل الفوسكوبي، لانه بالنسبه ليه التعليم هو صب. ريت لو كان جاء التعليم يقوم على الاسبري كريتيك، على الحس النقدي، تجيب 20 كتاب قدامك وحل.
0: عملنا امتحانات مع
1: حل، مشكله مش في انك تصب وتجبد وتكتب، لا مش هذا، انما في المنهجيه
0: بالضبط،
1: كيفاش في طريقه التفكير،
0: كيفاش باش تتناول المساله هذه.
1: هذا هو، هذا هو اللي ما تجيبش تفسكيه راه
0: بالضبط
1: بالضبط، الا بطرق اخرى.
0: بذاعتكم ردت اليكم الناس كل قادرين عليها كما قلت انت، سواء باش تحفظ ولا باش تفسكي ولا اللي هو، ولكن انك تكون عندك مسافه نقديه من المساله هذه، واحنا حاجتنا بيك انت كيفاش تفكر،
1: ليت هذا باش يجي
0: كيفاش تتناول
1: بالحوار بالدربه. وقت اللي تبدا انت عندك عمل فني وتفرج فيه، تفرج على عمل فني، لكن بعد ما تفرج عليه تناقش انت وابنك.
0: بالضبط،
1: هذا موضوع كبير،
0: موضوع كبير برشا. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي، هكا نكون وصلنا لخاتمه لقائنا. تحية توصلكم من كوثر البجاوي أميمة حمس، إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر

وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن

مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن من أحب ما يتقرب به العبد إلى مولاه في أيام مباركة، وحنتحدث عن أشهر الحج، أن ينتظم في عقد من يرحل لأداء فريضة الحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقد رتب الشرع الحنيف على هذا الركن الركين أجرا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن فالحج سبب لتكفير السيئات ومحو الذنوب ومغفرة الخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا عجب أحبتي في الله، فالحجاج ضيوف الرحمن، وهو الكريم سبحانه، يفيض على من أجاب دعوته ويكرم من زار بيته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفي رواية الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جن
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جن
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: مش كما كل يوم.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
0: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتوصل إلى 13 من مايو الجاري، وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة من 13 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. فحظا موفقا لأبنائنا التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد نشرت مؤخرا رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. بدورها تواصل إذاعة الشباب بالتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بث برنامج راديو باك بالنسبة للموسم الحالي. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. تنظم جامعة تونس المنارة اليوم بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تظاهرة علمية تحت عنوان يوم هيكل البحث 2026. سيتم خلالها إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير هيكل البحث وإدارتها وفق ما أكده رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجال التعليم الرقمي والطفولة تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اليوم بمقرها بالعاصمة البطولة الوطنية أبطال المعرفة، وذلك بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن الاتفاق على تعليق ما أسماه مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في المقابل، أفادت مصادر إعلامية إيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب النظام المطبق حديثا، ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا

0: الماتينال جول.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الأربعة ستة به 2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك. صباح الخيرات صباح البصرات، مرحبا بكم معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. كل شيء تولد مع الصباح، البركة الأمل النجاح السعادة الهناء. قصة البارح وفيت وقصة اليوم بديت، إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية وتقضيوها معنا حتى للعشرة متاع الصباح بالاكتواليتي بالفقرات بالاستضافات والبلايليست الموسيقى اللي تكون متنوعة في كل مرة ما بين التونسي والشرقي والغربي. شكرا لكل المستمعين، إن شاء الله بالنجاح والحظ السعيد لتلاميذ البكالوريا اللي يبدأوا اليوم يعديوا البكبلون. إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله يا ربي المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. وفي كل مرة نستغل الفرصة ونذكر وأنه في إذاعة الشباب راه عندكم برنامج راديو باك اللي يبدأ معكم الستة حتى للسبعة ونص طبعا تيلة فترة المراجعة خلال شهر ماي معنا. دونك تابعونا تنجموا تلقوا كل المعلومات اللي حشكم بها باعتبار وانه في كل مرة نحكي عن مادة من المواد اللي ان شاء الله تنفعكم. وان شاء الله من هنا النهاية تجوان طبعا تسمعوا الاخبار الحلوة فيما يخص النتيجة. ان شاء الله موفقين وين ما كنتوا، ان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق حتى للعشرة متاع الصباح معكم في الماتينال جون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: هلو، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب الستة وسبعة واربعين دقيقة. شكرا لاختياركم في كل مرة وانكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتيلا جون على موجات إذاعة شباب غاديو جون تونيزي باش اوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات، ومرحبا في كل مرة بصوتكم طبعا اللي يوصل على صفحة الفيسبوك، لأنه المستمعين طبعا فوفيت بارتي دو ليميسيون. دونك نفرحوا برشا كي نلقاو لي كومونتير نتاعكم موجودين على الصفحة الخاصة في إذاعة الشباب. للي سأل على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة اللي تسجل انخفاض صغير بالشمال والوسط مقابل ارتفاعها بالجنوب، عموما الطقس اليوم باش يكون فما بعض الأمطار المتفرقة والمتوقعة بالشمال ومحلين الوسط مع حرارة في مستويات ربيعية. عموما هذه فكرة عن حالة الطقس اليوم اللي باش تكون فيه كما قلت بعض السحب واللي باش تخليها بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية بالشمال والوسط. وإحنا كالعادة بعد نشرة أخبار السبعة ونص ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو حبيت نذكركم وأنه محمد رمزي المنصوري كالعادة يكون حاضر معنا في جولة يومية اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. وفي نهار كيما اليوم ومن مواليد نهار 6 ماي تحديدا سنة 1856، شكون مولود؟ مولود فرويد. فرويد اللي هو العالم النمساوي في علم النفس، واللي كان توفى في سبتمبر 1939 عمره 83 سنة. فرويد اللي هو طبيب أعصاب من النمسا كما قلت، وأسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. لأنه معروف فرويد دا يخفى ما برشا، وشكون منا ما تفرش معناه في شوف لي حل وقت اللي شخصية سليمان الأبيض اللي ديما تحكي على فرويد. دونك فرويد اللي اشتهر بنظريات العقل واللاوعي وآلية الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج بعض الأمراض النفسية عن طريق الحوار ما بين المريض والمحلل النفسي، أو كسيختو لجماعة البكالوريا واللي اليوم يبدأوا الباك بلون سيختو جماعة الليتر. دونك المؤكد وأنه يعرفوا فرويد، وإن شاء الله ديما نقولها، وأنه بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. محمد رمزي المنصوري في فقرت كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. يوم الأربعاء 6 ماي 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1754 يتولد الأديب الأخلاقي الفرنسي جوزيف جوبير، مؤلف كتاب أفكار ومقالات ومراسلات اللي تنشر بعد وفاته في زوز مجلدات، وكانت شهرته وارتبطت بدعوته لنشر الفضيلة والأخلاق الحميدة، وبقات برشا من أقواله مأثورة ومتداولة، من بينها التفكير في الله عمل، العدالة هي حق الأضعف، العدالة بلا قوة، القوة بلا عدالة، زوز مصايب يخوفوا. وعلى ذكر العدالة والقوة، ما تراوش اللي العالم اليوم في أمس حاجة ليهم، شرط أنهم يكونوا متلازمين. 1909، بعد أسبوع بالضبط من الإتاحة بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني عبر انقلاب، يتم اكتشاف مغارة علي بابا، إنعم كنوز ضخمة في القصر متاعه، في الوقت اللي الشعب يعاني من الفقر والخصاصة. وهذا يذكرني باللي شفناه في التلفزة بعد الثورة في القصر الرئاسي، خزانة معبية بالفلوس بو 10 وبو 50 بخلاف الدفيز والمسوق، وقالوا لنا ما خفي كان أعظم، وبدينا نحلم بفلوسنا اللي رجعت وأحوالنا اللي باش تتحسن بعد ما هربت عصابة السراق، ونبداو جودة الحياة اللي حرمونا منها عقود. أما ظاهر لي ما طولناش باش نفيقوا من الحلمة، وربي سهل. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري

0: 7:14 على موجات إذاعة الشباب، على سلامتكم ومرحبا بكم من جديد في الماتينال جون. سي زبير العونية ونورنا في الاستوديو، لأنه معه هو ما شاء الله جايب أوراق تقول باش يبدا يعدي معنا الباك بلون اليوم. زبير الساعة صباح النور.
1: أهلا وسهلا بك سامي.
0: اليوم تبدا الباك بلون.
1: إيه
0: رجعت قداش من سنين تقريبا؟ مش نحسب عيد ميلادك معناها
1: بريتو
0: رجال جينيرالمون ما يقلقهمش معناها يعني
1: 25 اكثر. لا اكثر
0: 25 سنه التاليه.
1: اكثر 30 سنه.
0: اكثر 30 سنه التاليه ما شاء الله. تعمل كالكول 30 سنه 18 سنه يبدا عمره في الباك باش نطلعوه بالضبط. اذا مش مازال ما فهمنيش زبير.
1: لا فهمت
0: مرحبا بك ما شاء الله عليك. به زبير شو عنوين توب سبور اليوم؟
1: عناوين توب سبور نتصور الجمعة هذه ثم أهم يعني أهم حاجة اللي هو ديربي اللي مش يجمع الترجي بالنادي الإفريقي والعدد الجماهير وعدد الكاميرات اللي مش يتم التصوير بها للمباراة هذه. هذه بالنسبة للرابطة الأولى. الرابطة الثانية النهائي كذلك القمة بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة، شكون مش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذا بالإضافة إلى يعني مباراة الرابطة الثانية بقية المباريات مش حكيوا على كرة اليد والرياضة العالمية. هذا تقريبا سمي أهم الأخبار.
0: فوالا التفاصيل هذه وأكثر مع زبير العوني في توب سبور الماتينال جون.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعد الرياضي لهذا اليوم. البدايه باخبار ديربي العاصمه للشيش مع الترجي التونسي بالنادي الافريقي. البارح بعد الاجتماع الامني السلطات الامنيه وافقت على منح 27,000 تذكره لجماهير الترجي باحتساب اصحاب الاشتراكات. المباراه تنذكر من نهار الاحد 10 ماي 4 متاع العشيه في ملعب محمد العقربي برادس. ويبدو بالنسبه للطاقم تحكيم المباراه باش يكون اوروبي، وتكتم كبير على شكون منين حتى جنسيه الحكم اللي باش يزفر مباراه الديربي. باش يتم ربط المباراه ب 20 كاميرا، يعني مش كلها باش يتم ربطها بالفار، واستعدادات كبيره لهذه المباراه، مباراه الموسم بالنسبه للنادي الافريقي وكذلك بالنسبه للترجي التونسي. الترجي باش يغيب عليه حمزه الجلاسي بسبب الاقصاء، وفي النادي الافريقي باش يغيب اسامه بوغره بسبب حصوله على 3 انذارات. بالنسبة لبقية المباريات، نهار الجمعة 8 ماي 4 الملعب التونسي مع اتحاد بنقردير، مستقبل السيمانة مع مستقبل جابس، الأولمبي البيجي مع شبيبة العمران، وشبيبة القيروان مع الاتحاد الرياضي المنسيري. نهار السبت 9 ماي مستقبل مرسى السي اس اس، النجم الرياضي الساحلي النادر البنزرتي، وترجي جرجيس النجم الرياضي بالمثلوي. الترتيب قبل زوج جولات، النادي الافريقي في المرتبه الاولى ب 62 نقطه، الترجي في المرتبه الثانيه ب 60 نقطه، النادي الرياضي الشخصي عنده 56 نقطه في المرتبه الثالثه، الملعب التونسي 44 نقطه في المرتبه الرابعه، الاتحاد الرياضي المنستيري في المرتبه الخامسه ب 42 نقطه، النجم الرياضي المتوي في المرتبه السادسه ب 39 نقطه، المرتبه السابعه النجم الرياضي الساحلي عنده 38 نقطه، ترجي جرجيس وشبيبه العمران كل فريق عنده 35 نقطه في المرتبه الثامنه. في المرتبة العاشرة اتحاد بنقردان ومستقبل مرسى كل فريق عنده 34 نقطة، النادي الرياضي المنزرتي عنده 33 نقطة في المرتبة الـ 12، ضم الفرق اللي ضمنت البقاء في الرابطة الأولى. بالنسبة للفرق المهدد بالنزول الأولمبي البيجي في المرتبة 13 عنده 28 نقطة، شبيبة القيروان عندها 27 نقطة في المرتبة 14، المرتبة 15 لمستقبل السيمان عنده 24 نقطة، ومستقبل جابس في المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة، وغادر رسميا الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الاتحاد الرياضي المنسيري بعد القطع مع المدرب فتحي العبيدي، الهيئة المديرة تعاقدت مع المدرب سامي بالحاج يوسف للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم. الرابطة الثانية، الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، مباريات المش لعبوا نهار الاثنين 11 ماي انطلاقا من الساعة الرابعة، القمة في ملعب حمام الأنف، نادي حمام الأنف مع حمل أمل حمام سوسة الفائز. نادي حمام الأنف يزمو الانتصار للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأمل حمام سوسة التعادل أو الانتصار لصعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بقية المباريات في المجموعة الأولى، سبورتينج بن عروس منزل بورقيبة، هلال مساكن هلال الشابة، مكرم المهدية نادي محيط قرقنة، اتحاد بوسالم جمعية مقرين، بعث بوحجة اتحاد تتوين، سيكك الحديد الشخصي، كوكب عقارب منزل بورقيبة، واتحاد بوسالم غادروا رسمي للرابطة الثالثة المستوى الأول. هذا في المجموعة الأولى. نهار 3-12 ماي في المجموعة الثانية، سبورتينج المكنين مع جمعية ريان، القلعة الرياضية مع جندوبة الرياضية. نصر جلمة يستقبل الملعب الجبسي مستقبل الجاسرين نادي اتحاد قصور السيف. تقدم سقيد الدائري هلال رديف أمل بوشم النادي القربي. قوى في الجبسة أولمبيك سيدي بوزيد في المجموعة الثانية. سيدي بوزيد ونصر جلمة غادروا رسميا للرابطة الثالثة المستوى الأول، والصعود انحصر بين فريق تقدم سقيد الدير والملعب الجبسي. تم احتراز الملعب الجبسي على مستقبل الجسرين، يعني مستقبل الجسرين مش يلعب البراج في انتظار نتائج الجولة الأخيرة من سيصعد للرابطة المحترفة الأولى الملعب الجبسي أو تقدم سقيد الدير. الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت أن مباراة الدور النهائي لكأس تونس بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنصيري مش تدور يوم 9 مايو بقاعة رادس بدار طاقم تحكيم أجنبي. وبالنسبة للكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الصفاقسي، المباراة هذه مش زفرها طاقم تحكيم تونسي. الدور النهائي لكأس تونس في كرة اليد نهار السبت 9 مايو الأربعاء جمعية الحمامات مع سبورتنج المكنين. الملعب التونسي مع نادي سقيط الزيت. الستة الترجي الرياضي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي وبعث بن خيار النادي الإفريقي. في كرة الطاولة رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة مختار التوكابري أعلن لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اختفاء لاعب المنتخب الوطني التونسي بوبكر بوراز بتاريخ 2 مايو الجري بعد إنهاء المشاركة في بطولة العالم المقامة بلندن. نختم برابطة الأبطال الأوروبية الدور النصف النهائي الأول. البارح تعرفنا على الفريق اللي ترشح للنهائي أرسنال اللي فاز على أتلتيكو مدريد هدف مقابل صفر. مباراة الذهاب كان انتهت بالتعادل 1-1. أرسنال يعود للنهائي بعد 20 سنة، وهذه ثاني مرة يترشح فيه النهائي بعد نهائي 2006 ضد برشلونة اللي كان انهزم فيه 2-1. اليوم الدور النصف النهائي الثاني بايرن ميونخ الألماني يستقبل بي اس جي الفرنسي. الذهاب كان فاز به البي اس جي 5-4. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة. سامي لك الخط.
0: شكرا زبير على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 27 دقيقة هذه إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا حتى للعشرة متاع الصباح يوميا في المتينة الجندي مع موجات إذاعة الشباب.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك الماتينال جون.

0: الماتينالجر
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: عدي الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: نشرة الأخبار
4: اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتواصل إلى 13 من مايو الجاري. وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للمتفوقين في بكالوريا 2026 للدراسة بفرنسا وألمانيا وتونس. جامعة تونس المنار تطلق اليوم منصة رقمية لتسيير إدارة هياكل البحث العلمي وتعزيز حوكمته. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم ولكم التفاصيل. تنطلق اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتواصل إلى 13 من مايو الجاري، وهي الفروض التأليفية للثلاث الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية. الزميلة نجاة حسن في مواكبة هذا الصباح لأجواء ما قبل الامتحانات من أمام معهد باب الخضرة بالعاصمة. صباح النور نجاة، أهلا بك.
5: صباح النور، صباح الخير، أهلا بك يسرى وبكل مستمعي إذاعة الشباب. إذن كما ذكرت اليوم يتجدد الموعد مع الامتحانات الوطنية مع البكالوريا التجريبية والباكبلون. يسرى الامتحانات التي تنطلق اليوم لتتواصل في كافة المعاهد العمومية والخاصة أيام 7 و8 و11 و12 و13 مايو الجاري. أنا الآن متواجدة أمام المعهد الثانوي باب الخضرة بالعاصمة لمتابعة أجواء انطلاق هذه الامتحانات. إذن بعد أقل من نصف ساعة تنطلق الاختبارات. معي إحدى المترشحات. صباح الخير.
6: صباح الخير.
5: لو كان تقدم روحك وأنت بكسنا.
6: بشرة بكسكني.
5: بشرة تعديلي من باكبلون تنطلق للاختبارات، تحكي لي شنو تعديو اليوم، شنو حضرت؟
6: يوم الصباح نعديو كيلو والعشية نعديو لوبسيون تشكيلية ولا ألمون ولا إيطاليان ولا أي أوبسيون نعديوها العشية.
5: البكالوريا التجريبية بالنسبة ليك هي شنو بالضبط؟ معناها مرحلة تقييمية شنو بالضبط؟
6: والله هي الواحد يقيم بها روحه اولا مع الباك برينسيبال، نشوفوا شنو ناقصنا، شوفوا شنو واضحنا، شنو الحاجات اللي متميزين فيهم باش نقارو احنا حاضرين في الباك برينسيبال.
5: انتم تعديو على الثلاثي الاخرين وش على العام كامل؟
6: اي جوست السيمستر الاخر كهو.
5: شنو خايفه؟ فما شويه خوف ولا
6: لي؟ والله شوفها جوست شويه، معناها نجربوا تجربه جديده، فما نشوفوا حاجه جديده معناتها نفس الكونديسيون اللي باش نعديو فيهم الباك برينسيبال وما باش نعديو فيهم الباك بلون. أما غوصو مدو سافا نلقاو روحنا حاضرين.
5: في الدار فما اهتمام شوية زي ديك
6: شوية مش برد.
5: شو تحب تقول لصحابك؟
6: إن شاء الله ربي ينجحنا مع بعضنا، إن شاء الله نفسه الكل مع بعضنا، نحن عائلة معناها نحبوا كلنا نشوفوا نفسه مع بعضنا ونعاونوا بعضنا.
5: عندك زميلتك صباح خير.
6: صباح خير.
5: شنو اسمك؟
6: إيه باك شنو؟
5: تكنيك.
6: شنو تعدي اليوم؟
5: فيلو أولها يحكي لي شنو حدثك اليوم كان هربوك؟
6: خايفة برشة بزيعة برشة ستريس، حضرنا البارح مع صلاة ربي معانا.
5: البكالوريا مش كيما البرنسيبال
6: ليه؟ أما خطوة الأولى لازم تقول شنو نحسوا في كبر الأحكام.
5: صلاة ربي نجحكم. إذا يسرى اليوم الأول من الدورة التجريبية يجري التلاميذ امتحان مادة الفلسفة من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا. نذكر إلى يسرى أنه البكالوريا التجريبية كما نعلم تأتي تمهيد للدورة الرئيسية اللي تبدأ في الثمان المقبل على أن يتم الإعلان على النتائج في 23 جن. أيضا يذكر يسرى أن دورة البكالوريا للسنة الفارتة شهدت تسجيل أكثر من 151 ألف مترشح، ومن المتوقع أن تكون الأرقام متقاربة لدورة هذه السنة، وتجرى اختبارات البكالوريا التجريبية كفروض تأليفية للثلاثي الثالث فقط، وهي محاكية لظروف البكالوريا الرئيسية لتقييم جاهزية المترشحين وسط ترتيبات تنظيمية دقيقة على غرار البكالوريا الرئيسية. أذكر أيضا يسرى أن الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا ستكون في الفترة الممتدة من 14-23 مايو الجاري. والبكالوريا التجريبية هذه تأتي بعد أن اجتاز 151,720 مترشح منهم امتحانات الباكسبور في أبريل الفارط. إذن نتمنى النجاح والتوفيق للجميع يسرى.
4: شكرا لك اذا الزميله نجاة احسن، كنت معنا في مواكبه هذا الصباح لاجواء ما قبل الامتحانات من امام معهد باب الخضرة بالعاصمه، وننتظر تدخلك في مداخله اخرى. يذكر انه سيتم الاعلان عن نتائج الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على ان تجرى اختبارات دوره المراقبه ايام 29 و30 من جوان والاول والثاني من جويليا، ليتم الاعلان عن النتائج يوم 12 من جويليا. فحظا موفقا لأبنائنا التلاميذ. تستعد الأسر التونسية إذن لهذه الاختبارات في محاولة لتخفيف الضغط على المترشحين، كل حسب طريقته. وفي هذا السياق يقدم الباحث في علوم وتقنية الطفولة إبراهيم الريحاني بعض النصائح لتلاميذ البكالوريا وأسرهم.
0: أكيد اليوم مقبلين على امتحان الباكالوريا كما يقولوا، أهم حاجة باش ننصحوا التلاميذ والأولياء نتاعنا أنه نحاولوا نقلصوا الضغط أكثر ما يمكن للأطفال نتاعنا والتلاميذ نتاعنا، خاطر اكيد هما يعيشوا في الوقت نتاع الامتحانات واليوم فهم برشا ضغوطات، نحاولوا نتصرفوا بشكل اعتيادي وعادي مع تغيراتنا. اهم حاجه في اللحظات هذه معناها نحكيو كان على المراجعه الذاتيه، كيفاش ننظم الوقت نتاعي. ماذا بيه نقسم اليوم نتاعنا الى فترات مراجعه كثيره تكون ما بين 45 و60 دقيقه وما بيناتهم راحه، نتعد اكثر ما يمكن عن التشتت، اني نقلل من الهاتف ووسائل التواصل اثناء المراجعه ونخصص وقت محدد باش ما نضيعش التركيز نتاعي. النوم والتغذيه مهم برشا، التحضير النفسي نقول لبنيتي ولا بناتي راهو طلاق طبيعي، راهو يكفيك انك تخمم بطريقه ايجابيه، يكفيك انك تحكي مع روحك وتقول انا قادر انا مستعد، تخمم بطريقه ايجابيه، نتجنب المقارنه ما بين روحي وما بين عباد اخرين.
4: ولمزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للإسحاقات التقييمية، نشرت وزارة التربية مؤخرا رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn. بدورها تواصل إذاعة الشباب التعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بث برنامج راديو باك بالنسبة للموسم الحالي، ويكون الموعد يوميا على الساعة 6 مساء، كما يمكن متابعة الحصص على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. تنظم جامعة تونس المنارة اليوم بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تظاهرة علمية تحت عنوان يوم هياكل البحث 2026. سيتم خلالها إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها، وفق ما أكده رئيس جامعة تونس المنارة معز شفرة.
3: يوم البحث العلمي باش تكون فيه حلقات نقاش، دورة تحسيسية باش نستدعيو فيها رؤساء المخابر، عندنا 109 مخبر بحث، باش يكون معرض، باش يكون عرس للبحث العلمي، عندنا جوائز في احسن مشروع وكذلك احسن دكتوراه في اخر اليوم تحت لجنة علمية تترأسها نائبة رئيس الجامعة، باش نعلموا على اطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وادارة هيكل البحث، تشتغل بالذكاء الاصطناعي باش تخدم على التصرف في الهيكل البحث. كل هيكل بحث عنده اسباس فيه الطالب الباحث باش يحط فيه المعطيات نتاعو، باش يحط فيه المشاريع نتاعو، باش يحط فيه كذلك لي بارتنير اللي يتعامل معاهم، وباش يحط فيه المنشورات باش تولي فيها اكثر مقروئيه بالنسبه للمخبر. وكذلك فما منصه اللي يتصرف فيها العميد او المدير باش تبدا عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكليه نتاعو ولا في المدرسه نتاعو ولا في المعهد نتاعو.
4: بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجال التعليم الرقمي وطفولة، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اليوم بمقرها بالعاصمة البطولة الوطنية أبطال المعرفة، وذلك بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة. وتعد هذه البطولة منصة عربية جديدة لتمكين الأطفال من أدوات المعرفة الحديثة وفتح المجال أمامهم للتفاعل مع محتوى تعليمي تفاعلي قائم على الابتكار والتقنية الذكية. فكيف انطلقت فكرة البطولة الوطنية أبطال المعرفة وأبرز أهدافها مع منسق المشروع عادل الشويشي؟
7: النسخة الأولى فيها برشة تكنولوجيا جديدة، الصغيرات اليوم برشة مرتبطين بالتكنولوجيا، وإحنا كمربين وكأولياء ماذا بينا الصغير متاعنا يقرأ، كيفاش نربطوا التعليم والكتاب بالتجربة التكنولوجية؟ الفكرة إنه نفعلوا كل القسم يولي كله مفعل بالذكاء الاصطناعي، فجات الفكرة إنه يكون الحيط تكتيل والأرضية كيف تكتيل، والصغير يحول التجربة متاع الدرس متاعه إلى تجربة تفاعلية كاملة. التنفيذ الساعة والحاجة بدا بالكرياسيون تاع المنصة، هي بإيدها كيفاش إنك تفعل الأرضية باش تولي هي تكتيل. هو صغير يحب يلعب بطبيعته، فهما بيكويز أو موفمون وتمثل حياته ولا تقف فوق الإجابة الصحيحة إذا كان هي مطالعة فيسبوك تكون قريت القصة، وإلا إحنا كيف شهر التراث باش نحكيو على الموروث الثقافي نتاعنا الكل، خاطر هي البطولة كلها ثقافية تحكي كان المحميات نتاعنا الطبيعة نتاعنا كيفاش نحافظوا عليها. بإذن الله باش يكونوا معنا 6 فرق، كل فريق فيها 20 طفل، والتجربة باش تكون هي الأولانية ونشوف النتائج نتاعها إن شاء الله.
4: أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن العمل جار بهدف تطوير أدوات التمويل الأخضر الأكثر ملائمة للسياق التونسي، كما شدد الوزير خلال الدورة 5 للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات التي تتواصل أشغالها اليوم أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون لا يمكن أن يتحقق دون تعبئة القطاع المالي. وزير الاقتصاد والتخطيط اعتبر أن مسألة التقليص من انبعاثات الكربون تمثل مكونا أساسيا لتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية والقدرة على الصمود، وأكد أن تونس تقف اليوم أمام خيار استراتيجي حاسم لضمان هذا الانتقال الذي يشكل فرصة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة. إلى أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق ما أسماه مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في المقابل أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب النظام المطبق حديثا، ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية، وقدمنا في النشرة موكبة للأجواء قبل انطلاق الاختبارات. وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للمتفوقين في بكالوريا 2026 للدراسة بفرنسا وألمانيا وتونس. جامعة تونس المنار تطلق اليوم منصة رقمية لتسيير إدارة هيكل البحث العلمي وتعزيز حوكمته. انتهت النشرة، مع تحيات يسرى شيبوب، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
8: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدي الموجتك. تسمع صوتك.
2: السبعة وستة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار على سمتكم ومرحبا بكم من جديد في الماتينال جون، الموعد اليومي والمنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من 6:30 حتى للعشرة متاع الصباح.
0: الماتينال جون،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك، تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
1: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا

0: matinale jeune.
1: Météo. الميتيو حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون حسب توقعات المعهد؟ يبدو أن هناك انخفاض صغير على مستوى درجات الحرارة. كل التفاصيل باش تكون مع سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سعيدة ومرحبا بك.
2: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. الطقس مسحب شوية هنا، يعني قاعد نشوف معناها يعني مش شباك، وعلى ما يبدو أنه فما انخفاض صغير على مستوى درجات الحرارة. هات معك أنت، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة.
2: صحيح، اليوم نلمس انخفاض في درجات الحرارة خاصة مقارنة بالبارح في مناطق الشمال والوسط، فما بالك يعني تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 25 و 32 درجة ببقية الجهات. في مناطق الجنوب تكون حرارة مرتفعة يعني توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، يعني كما نجم نقوله ثم تباين في درجات الحرارة مقارنة بمناطق الشمال. اليوم البارح في تونس سجلنا 26 درجة، اليوم نتوقع يعني تقريبا 22 إلى 23 درجة كحرارة قصوى. فيما عدا ذلك اليوم الطقس كما قلت مغيم في أغلب المناطق، تتكثف تدريجيا السحب في المناطق الغربية مع أمطار متفرقة خاصة بعد الظهر. ريح من القطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وضعيفة في المعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للغدوة يوم الخميس يكون أكثر الوضع ملائم لنزول أمطار خاصة في المناطق الغربية، يكون مغيم جزئيا في الصباح وبعد تتكون خيرية عادية في المناطق الغربية مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الريح تتواصل من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد فمحليا ثمانية شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج إلى محليا مضطرب بالشمال. بالنسبة للحرارة غدوة يعني تواصل في انخفاض طفيف، تكون بين 20 و 25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 26 و 32 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 39 درجة خاصة بأقصى الجنوب الغربي.
1: نعم.
2: بالنسبة لنهاية الأسبوع نمشي أكثر في الاستقرار في العوامل الجوية، بش يكون يعني استقرار في حالة الطقس مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يعني معدلات يعني تقريبا أكثر شوي من المعدلات العادية لشهر أفريل خاصة في نهاية هذا الأسبوع شهر ماي عفوا.
1: نعم، معناها تقريبا معناها أني رسميا دخلنا في فصل الصيف هكا ولا لا؟
2: تقريبا يعني أيه. في على مستوى درجات الحراره
1: حتى كي يكون
2: يعني
1: فما انخفاض على مستوى درجات الحراره معناه ماهوش كبير، لكن الدنيا تقعد
2: انخفاض نسبي يعني نسبي. وتتواصل يعني احساس بالدفء موجود يعني، اما الحراره تنخفض نسبيا ايامات وترجع تطلع ايامات اخرى، يعني تقريبا كما قلت نقتربوا اكثر لفصل الصيف في الارتفاع هذا في درجه الحراره.
1: نعم سعيدة بن صالح يعطيك الصحه، المعهد الوطني للرصد الجوي شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 57 دقيقه هذه اذاعه الشباب، شلا طريق سلامه لكم انتم وين ما كنتم، بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد لكل تلاميذ البكالوريا اللي يبداوا اليوم الباك بلون. شلا ربي معكم، شلا موافقين وين ما كنتم.

0: الثمانية ودقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب حتى للعشرة متاع الصباح. وباش نبداو الاستضافات والحديث يخص الملتقى الدولي الإفريقي الأول لأطفال التوحد، لقاء العمالقة. الملتقى هذية اللي تنظمه جمعية تونيزيا وومن، والموعد متاعه باش يكون بداية من بعد غدوة إن شاء الله من نهار الجمعة ويتواصل حتى العشرة مايو 2026. دونك يجمع نخبة من الخبراء الدوليين والأكاديميين في ملتقى علمي تكويني ومتعدد الاختصاصات. حابين ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع مع مدام سعيدة أبو العابي اللي هي رئيسة المؤتمر ورئيسة جمعية تونسية وومن ومدربة دولية. صباح النور مدام سعيدة ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الورد، صباح الامل والتفاؤل، صباح الطاقات الايجابيه.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك معنا. دونك هذه الملتقى الدولي الافريقي الاول لأطفال التوحد لقاء العمالقة. احنا جاني غالمو ديما يصيروا مؤتمرات والا لقاءات علميه خاصه طبعا باطفال التوحد. اليوم نلقاو مع جمعية تونيزيا ومن نلقاو ملتقى دولي إفريقي أول. ما الذي يميز الملتقى هذه مقارنة طبعا بالملتقيات والتظاهرات الخاصة بأطفال التوحد؟
1: قبل كل شيء حبيت نشكركم على الاستضافة هذه. بتبيع وحبيت نقول لكم اللي الأعلام هو اللي يخلي الطبيعة المبادرة والمؤتمر هذا ينجح. بالنسبة لحاجة تميز الملتقى هذا، هو أول ملتقى دولي إفريقي. الملتقيات الموجودة الخاصة بأطفال التوحد هي ملتقيات وطنية عادية، يعني تشمل الوطن وكهو الولايات. أما إحنا حبينا نعمو الفكرة هذه والملتقى ونلتلقوا من أوروبا وأفريقيا، ويكون افتتاح على الدول الكل، خاطر هذا بالحق طاح حساس ولازم نقفوا الوقفة حاسمة الناس الكل باش نوصلوا بأصوات الأطفال هذوما اللي ينتظروا منا نعطوهم ثقتهم في رواحهم. كلهم أمل، كلهم ما عادش يحبوا على الحب، على الاحتواء، على الاهتمام. الاهتمام خاصة اللي أنا فكرت باش نعمل ملتقى إفريقي دولي، حبيت القطع هذا نطوروها أكثر.
0: شو باش يكون فما بالضبط معناها في البرنامج اللي هو يتواصل على امتداد 3 أيام معناها؟
1: الملتقى الإفريقي الدولي هو فضاء علمي وإنساني قبل كل شيء، يجمع مختصين وخبراء من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، زادة خطر لازم نخلو لهم مكانة زادة. الملتقى هو يمثل فرصة حقيقية تقريب الرأي وتطور الخدمات المقدمة للأطفال والعائلات خاصة مجال التوحد.
0: فوالا، دونك هذايا اللي تقريبا معناها اللي باش تخدموا عليه في الملتقى العلمي هذايا. هو لقاء معناها وملتقى دولي افريقي، معناها ضيوف الخبراء منين باش يكونوا بالضبط معناها خلال هذا الملتقى؟
1: الضيوف باش يكون احنا نجحنا باش نلبوا دعوه لبرشا برشا ضيوف في القطاع هذا وعند مؤسسات خاصه بالتربيه المختصه، مسؤولين عندهم دكاتره في الاختصاص هذا. باش يكونوا ضيوف ان شاء الله من خاصه ليبيا الشقيقه، يعني حتى وزاره التربيه ودولها الهمام من ليبيا حاضرين، الجزائر، الكونفدراليه الجزائرية رئيسها حاضر معنا سي خالد بلبل، حاضر معنا سي ناجي المجبري، زادة عنده سلسلة من مؤسسات الطفولة والتعليم العالي كل ما يخص التعليم. عنا البحرين اللي حاضر معنا أكبر شخص عنده سلسلة مؤسسات طفولة وتربية مختصة في اليمن، في مصر، في الإمارات، هو بالحق أول ما استدعيناه لبى الدعوة وجينا، ومادي دي اللي نجم يعاوننا في برشا حاجات، تكون شراكات بيناتنا، تكون عمل متبادل، لما لا حتى الملتقى هذا باش يزيد باش يكون نموذج الأول في تونس، واللي هما حبوا الفكرة وحبوا زادة يطبقوه في البلدان المشاركة. هذه الحاجة البي وهذه النجاح، أنا أشوف هذا النجاح حقيقي. ثم فرصة زيادة المشاركين والحاضرين باش يخرجوا ساتسفيت على الأخر من المعلومات خاصة، وزيادة اللي عندهم فرص باش يتعرفوا على مؤسسات من دول عربية إفريقية أجنبية. عندنا من فرنسا زيادة الأستاذة هيفا شرف باش تشرفنا من فرنسا. عندنا جمعية تدريب السيد أسلين غربيل، يعني بالحق نجحنا باش نجيبوا مشاركين من الدول الدولية والعربية اللي مختصين في القطاع هذا.
0: مدام سعيد، احنا نعرفوا اللي فما هو الحقيقة معناها يعني برامج وطنية كل سوا في إطار التظاهرات الدولية العلمية، ونعرفوا اللي برنامج خاص وبرنامج كبير معناه نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد حتى في مؤسسات الطفولة، كيف كيف زاد برشا معناها اللي مستفيدين من الخدمات والبرامج الوطنية للدمج التربوي. لكن انتم كجمعية من خلال هذا الملتقى، شو الأهداف العامة اللي تحبوا توصلوا لها من خلال هذا الملتقى الدولي الافريقي؟ لانه هو تو فما برامج وطنيه معناها، وفما اللي يقول لك لا، فما اللي قاعده تنفذ على ارض الواقع، فما اللي يقول لك لا ما نجمتش. نعرفوا اللي المراكز زاده الخاصه باطفال طيف التوحد معناها الحقيقه غاليه برشا حتى بالنسبه للاولياء. دونك انتوما كجمعيه ومن خلال هذا الملتقى الافريقي، شنو الاهداف العامه اللي تحبوا توصلوا لها من خلال هذا الملتقى؟
1: والله تم عديد من الأهداف كما قلت لك، ساعة باش نتبادلوا الخبرات، الشركات فتح أفاق العمل داخل وخارج تونس، يعني تم اللي يحبوا يخرجوا للخارج يخدموا خاطر مختصين. عندنا ناس كفاءة برشا في تونس بالنسبة في الاختصاصات، رانا ممتازين ومميزين. عندنا هدف زيادة قاعدين نخدموا عليه إن شاء الله، نحب هو حلمة حتى إذا باش يتحقق باش نسموه حلمة، نحبوا مركز كبير.

0: طب الأمهات زادة أي صحيح
1: أبيك أين أروى أين نجيحي مع أطفال التوحد أين تعمل تقبل الأم احتويها نفسانيا نأطرها نخليها تتقبل الاختلاف بينه وبين صغيرها ومن بعد تنطلق خدمتنا خاطر الخدمة الأولى هي مع الأم طفل التوحد لو متنجمش تخدم معاه إلا كي تبدأ الأم نبدو بالأم من بعد بالمربي ومن بعد بالمجتمع خاطر كي تبدأ الأم هي مش قابلة الاختلاف وما تخدمش مع صغيرها وما تتكونش وما تكونش عندها دراية بكيفية التعامل مع طفل التوحد ما عملنا شيء راه ري الأم أم الأم هي الوطن أم هي النواة الأولى وهي النجاح الأول لطفل التوحد
0: واضح واضح إن شاء الله موفقين على كل حال مدام سعيدة إن شاء الله بالنجاح بالنسبة لطبعا هذا الملتقى
1: يوم الافتتاح نهار 8 الافتتاح نورمالمون تعرفونا عنا باللي حبيت نشكر الأخ أكرم ماجا رابير اللي لبى الدعوة عنا وليد هذا يوسف يحب الراب برشا ويغني الراب وكان حلمه الوحيد اللي يغني مع بلتي ولا أكرم احنا ما نجمش نتحصلوا على بلتي تحصلنا على أكرم كان بالحن إنسان رائع وبش يجي مجانا وبش يحيي الحفلة يوم الجمعة على خاطر يوسف وبش يغني معه يوسف ويتحقق الأمل انتي عو طفل التوحد
0: يعطيك الصحة شكرا ليك مدام سعيدة بارك الله فيك مدام سعيدة أبو العابي رئيسة المؤتمر ورئيسة جمعية تونيزيا ومن دونك نذكر وأنه الملتقى هذا اللي بش ينطلق من نهار 8 يتواصل على امتداد 3 أيام حتى 10 مايو 2026 بمدينة الحمامات فما نخبة بنا الخبراء الدوليين والأكاديميين في هذا الملتقى العلمي التكويني ومتعدد الاختصاصات الملتقى الدولي الإفريقي الأول لأطفال التوحد ونذكر وأن أنه في الحقيقة معناها من خلال البرامج الموجودة برامج دعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد ودمجهم في مؤسسات الطفولة المبكرة منذ سنة 2022 بتبع تم إطلاق الخطة الوطنية لدمج الأطفال واليافعين من ذوي طيف التوحد في نوفمبر 2025 وكانت الوزارة وزارة الأسرة والطفولة اللي كانت طبعا أصدرت البلاغ الخاص اللي يشدد على أهمية الصحة النفسية للأم زادة لأنها مش تتعاهد بأبنائها ممن لديهم الاضطراب هذه وضرورة تتعاهد بها نفسيا وتأطيرها دونك في الحقيقة فما مجموعة من الأخصائيين النفسيين بجميع المندوبيات الجوية لشؤون المرأة والأسرة هذا بالإضافة إلى توفير رقم أخضر 1809 دونك الرقم الأخضر 1809 للاتصال بالمختصين والعديد من البرامج الأخرى دونك هنا نحكي على دور الأمهات وأهمية الصحة النفسية طبعا للأم للتعاهد بأبنائها من لديهم الاضطراب هذه لأنه في الحقيقة كما حكيت وأنه المؤسسات طبعا الخاصة اللي تحتضن الأطفال هذه معناها تكاليفها غالية برشا دونك نلقاه هنا الولي ما بين ما عنده مشكل نفسي معناها كمان معناها من داخل ساعات في بعض الأحيان ربما حتى تعب محدودية الموارد المالية خاصة وأنه المراكز هذه غالية برشا دونك كي نلقاو فما برامج هكا مجانية وبرامج خاصة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نحاولوا قدر المستطاع نستفيدوا منها دونك 18-09 جربوها الرقم هذا اللي هو رقم أخضر فما عديد المختصين اللي نجموا يعاونوكم 8:12 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

0: حياتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.

0: الثمانية واثنين وعشرين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، على سلامتكم من جديد. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله نهار كله طاقة إيجابية. رفيق دريدي مع الجرايد نتاعو، قال خليني نعمل طلة على مختلف عناوين الجرايد ومواقع اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 في غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال
0: رفيق، صباح النور من جديد.
2: صباح الورد سامي من جديد ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. غوفو الماتينال، جولة في أهم الأخبار الوطنية الواردة في الصحف اليومية وكذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية، والبداية بموقع الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال .tn. العنوان والحدث اليوم تربوي بالأساس، إذن اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية، ما يعرف بالباك بلان. اليوم إذن الانطلاق، إن شاء الله بالتوفيق لكل تلامذة الباك إن شاء الله في الباك بلان، وأكيد في الاستحقاق امتحان البكالوريا بعد أقل من شهر من توا، تحديدا نهار 3 جوان بسكون الانطلاقة، وبسكون إذن آخر الاختبارات بتاريخ 14 جوان 2026. دونك الباك بلون يبدأ اليوم في مختلف المعاهد وإذن في كامل تراب الجمهورية. الامتحانات تحاكي وتمثل محاكاة شاملة لظروف الامتحان الرسمي، امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية في كل المواد الأساسية والاختيارية. نذكروا كونوا المترشحين يجتازوا الاختبارات التطبيقية والشفاهية، زادة ما يعرف بالباك براتيك يتسمى، من بين 14 ماي و 23 ماي الجايين، بعد ما اجتازوا 151,720 مترشح امتحان الباك سبور في الفترة المتراوحة من 13 إلى 25 أفريل. إن شاء الله بالنجاح لكل تلاميذ البكالوريا. كيف كيف زادة نحكيه تربية، كذلك نحكيه تربية وتعليم. العنوان يجينا من موقع الإذاعة الوطنية التونسية، جامعة تونس المنار تطلق اليوم منصة رقمية مبتكرة لتطوير البحث العلمي. الحدث دونك شيكون اليوم اللي هو التظاهرة العلمية تحت عنوان يوم هياكل البحث 2026، وتلقاو كل التفاصيل على موقع الإذاعة الوطنية التونسية. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال، أخبار وطنية وكذلك اليوم من المنتظر كونه يكون متوفر دواء جديد لعلاج مرض السكري، عفى الله الجميع. العنوان يجينا من موقع الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال .tn. بداية من اليوم دواء جديد لمرض السكري في الصيدليات التونسية يكون متاح للعموم، حسب ما كانت صرحت به لأخبار الإذاعة الوطنية رئيسة إذن قسم أمراض القلب والشرايين في سبيطار الهادي شاكر في صفاقس الدكتورة ليلى عبيد. تلقاو إذن كل تفاصيل على موقع الإذاعة الوطنية التونسية. كيف كيف زاد معناها نفس الموضوع تقريبا تم إذن الحديث عليه في مختلف الصحف، ما فيها مثلا صحيفة لابخيس الناطقة بالفرنسية اللي تكتب ديابيت دو تيب دو ان تريتمون انوفون ان فارماسي دي اوجوردي. بداية من اليوم إذن الدواء هذا جديد لعلاج مرض السكري، كل تفاصيل في الصفحة الثانية لجريدة لابخيس. نكملوا في مختلف الأخبار اللي موجودة في الصحف اليومية، نقرأه من جريدة الشروق عنوان في الصفحة الأولى 67 موقوفا ومليارات محجوزة في 7 ولايات، الإطاحة بأخطر شبكة دولية للمخدرات وغسل الأموال، كل تفاصيل إذن في الصفحة التاسعة لجريدة الشروق. وعودة على كل العمليات النوعية اللي كانت الأسبوع اللي فات اللي قامت بها مختلف الوحدات الأمنية ضد شبكات ترويج المخدرات في تونس الكبرى، سوسة المستير القروان جندوبة قفصة القصرين، في إطار الحرب المفتوحة على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والجريمة العابرة للحدود، كل تفاصيل في الصفحة التاسعة الشروق القضائي. تلقاو إذن عودة على هذه العمليات النوعية. كذلك نقرأ عنوان من جريدة الشروق في عملية إنسانية نوعية بالمهدية، نقل أعضاء متبرع متوفن عبر مروحية طبية. هذا الخبر زادة كان تم تداوله البارح في عديد المواقع الإلكترونية، والله رحم اللي توفى، وكذلك مجهودات كبيرة قامت بها إذن الإطار القطارات الطبية وشبه الطبية لنقل الأعضاء هذه عبر مروحية طبية عملية. إذن تلقاو كل تفاصيلها في الصفحة الثالثة لجريدة الشروق الصادرة اليوم. كذلك نقرأ من جريدة لو كوتيديان، نعرف وإحنا توا في شهر مايو وبدينا نقرب من فصل الصيف، تكتب لو كوتيديان: aucune plage en Tunisie n'est labellisée pavillon bleu. ولا شاطئ في تونس مصنف ضمن اللواء الأزرق. هذا هو سيتنا لابيل يتم إسناده للشواطئ حسب طبيعة جودة المياه والرمال والمحيط، وهو عبارة كيما الشعار يعني، ولا كيما ديستانكسيوم يعني، كيما اللقب يتم إسناده حول العالم لمختلف الشواطئ. وما فما حتى شاطئ في تونس مع الأسف مصنف ضمن اللواء الأزرق الصيف هذا. نذكر كونه تقريبا آخر ولا من آخر الشواطئ اللي تصنفت 10 سنين التالي في 2016 شاطئ حمام الغزاز في ولاية نابل، كان هو مصنف ضمن البافيون بلو اللواء الأزرق، ومعاه يظهر لي زوج شواطئ آخرين ما نستحضر استوانيهم الشواطئ، لكن تقريبا من الفترة هذيك ما فماش حتى شاطئ صنف. إذا كان بتبيعة هذا أنا لي نذكره سامي في علاقة بتصنيف الشواطئ هذية، فهوني الحقيقة إن شاء الله نشوفه في الأعوام الجاية شواطئ تونسية، لأنه موجودة الحقيقة شواطئ مزيانة وحلوة برشا وتستحق كون تكون مصنفة ضمن اللواء الأزرق. نقرأ في الرياضة فقط عناوين بسرعة، نقرأ في جريدة الشروق: أسبوع الدربي الترجي يحشد الجماهير، والخضراوي يعود عودة إذن على مباراة الدربي اللي بتكون إن شاء الله نهارة لحد هذايا في ملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. رهان كبير في اللقاء ذايا هو التتويج بالبطولة.
0: شكرا رفيق. موعد موجز 8:30 مع زميلنا مجدي المشرقي، وبعد موجز 8:30 اليوم نقترح عليكم.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
3: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. تنطلق اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتوصل إلى 13 من مايو الجاري، وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة من 3 إلى 10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية، فحظا موفقا لأبنائنا التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد نشرت مؤخرا رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. بدورها تواصل إذاعة الشباب التعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم في بث برنامج راديو باك بالنسبة لموسم 2026. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة تلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. جامعة تونس المنار تنظم اليوم المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تظاهرة علمية تحت عنوان يوم هيكل البحث 2026. سيتم خلالها إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير هيكل البحث وإدارتها وفق ما أكده رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجالات التعليم الرقمي والطفولة تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو اليوم بمقرها بالعاصمة البطولة الوطنية أبطال والمعرفة، وذلك بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة. وتعد هذه البطولة منصة عربية جديدة لتمكين الأطفال من أدوات المعرفة الحديثة وفتح المجال أمامهم للتفاعل مع محتوى تعليمي تفاعلي قائم على الابتكار والتقنيات الذكية. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في المقابل، أفادت مصادر عالمية إيرانية بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب النظام المطبق حديثا ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك
2: تسمع صوتك.
1: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا،
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا،
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
4: راديو باك،
5: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: يوميا من 1 إلى 30 مايو من 6 ل 7:30 متاع العشية.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.

0: 48 دقيقة دي مع الموجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم جديد، مرحبا بكم إذا كنكم زلتوا كيخلطوا علينا في الاستماع للماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية معهد تونس للفلسفة اللي بشي نظم ندوة حول إيتيقيا الإيكوسوفيا وصحة الإنسان، دونك من بعد شوية بمدينة الثقافة الشادي القليبي في 9:30 متاع الصباح. دونك فما في الحقيقة مجموعة من الندوات العلمية، الندوات الدولية والندوة الدولية الأولى بشكون الفلسفة البيئية والمناخ وصحة الإنسان. على كل احنا حابين ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. شكرا لي لتدخل معنا سي فتحي أتريكي رئيس معهد تونس للفلسفة. صباح النور سي فتحي ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير وصباح الخير لكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. دونك معهد تونس للفلسفة اللي بشي ينظم الندوة اللي باش تنطلق من بعد شوية يظلي في حدود 9:30 صباحا بمدينة الثقافة.
1: 9:30 صباحا
0: فوالا. دونك هي مضمونها إيتيقيا الإيكوسوفيا وصحة الإنسان، يظلي هكا ولا لا؟
1: هي في الحقيقة مشروع،
0: أي مشروع
1: يقوم به معهد تونس الفلسفة،
0: أي
1: يتمثل في دراسة الإيكوسوفيا والذات والعالم. الإيكوسوفيا هي كلمة جديدة، مفهوم جديد.
0: أي جست ما كنتش نسألك عليها أنا بمعنى أي تفضل.
1: مفهوم جديد ويعني فقط الحكمة البيئية، لأن الآن علاقتنا بالبيئة بصفة عامة يجب أن تصل إلى مستوى الفكر ومستوى الفلسفة، مستوى التفكير الفلسفي ومستوى الحكمة، أن تكون لنا حكمة في تناول انشأنا هذه العلاقة الشائكة والجديدة أيضا بين الإنسان والعالم بصفة عامة، يعني بين الطبيعة والحياة، بحيث هذا ما تعنيه الإيكوسوفيا بالنسبة يعني بصفة عامة. طبعا نحن
0: يعني سمحني سي فتحي، فلسفة بيئية ربما اللي تهدف إلى تغيير علاقة الإنسان بالطبيعة من المركزية البشرية للمركزية البيئية، باعتبار وأنه معنى محاولة لإنقاذ الكوكب ربما من الأزمات الناتجة عن الحدث. أي تفضل.
1: طبعا محاولة لإنقاذ الكوكب، ولكن المهم ليس هو في التكنولوجيات العديدة يعني العلوم المتتالية التي تحاول أن تنقذ العالم من مستتبعات أنشأنا التطورات التكنولوجية والعلمية وغير ذلك، ليس هذا هو المقصود، لأن المقصود هو أن نتجاوز هذا نحو ما نسميه بالفكر التأسيسي لنوع من العلاقة يجب أن تكون علاقة جديدة بين الطبيعة والحياة. يعني أن الإنسان كيف أقول لم يعد هو الذي كيف أقول أن الإنسان، أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست علاقة تهديد، ليست علاقة تغيير، ليست علاقة هيمنة، يجب أن تكون هناك علاقة جديدة، علاقة تواصلية أساسا مع الطبيعة، ولما لا علاقة حب ومودة. يعني أن نظرتنا مثلا للشجرة، نظرتنا للحيوان بصفة عامة، نظرتنا للطبيعة يجب أن تتغير، لا أن في كل مرة أن نفسد الطبيعة أن لكي يستطيع أن يعيش الإنسان. بالعكس الإنسان يعيش بالطبيعة، داخل الطبيعة، في تفاعل كبير مع كل محيطه، مع كل الجوانب الموجودة في محيطه، وهذا يجب أن يصل إلى مستوى الفكر العالي، مستوى الفكر الفلسفي الذي انشأنا يبنى عليه كل فكر مستقبلي ممكن. هذا هو الأساس بالنسبة لدينا.
0: اللي فهمته معناها يعني فما ثلاثية الأبعاد، معناها بالنسبة لكم أنتم اللي ما يمكنش فصلها ما بين البيئة الطبيعية والعلاقات الاجتماعية والحياة الذهنية، معناها وأنه الأزمة البيئية اللي تعيشها البشرية حاليا ما تتعلقش بالطبيعة كهو، إنما تتعلق بطرق التفكير، بنمط العيش مع الآخرين. دونك هنا مهم برشا هكا ولا؟
1: طبيعة الحال. حتى عندما نتحدث عن العيش معا أو عن العيش المشترك، فيجب أن نفهم أن هذا العيش المشترك هو أيضا مع الطبيعة، ليس العيش المشترك بين الإنسان والإنسان، وأن السلم التي نتحدث عنها والكرامة التي نتحدث عنها وكل ذلك مرتبط أيضا بالطبيعة وليس مرتبط فقط بالذات وبالإنسان.
0: واضح. دونك البرنامج باش ينطلق من بعد شويه، فما مجموعه من الادوات. كيفاش باش يكون البرنامج بالضبط سي فتحي؟ تفضل.
1: وبالنسبه الاولى الفلسفه البيئيه والمناخ وصحه الانسان، هذا الماده العلميه الاولى، وهي على مستوى دولي استدعينا لها بعض يعني المختصين.
0: أي.
1: بعض المختصين في البيئه والخبراء ايضا، وحتى تكون هناك تفاعلات بين الخبراء والفلاسفة، ودعونا أيضا فلاسفة من تونس ومن بعض البلدان الـ يعني خارج تونس، حتى تتلقح الأفكار، وربما سيكون هذا فتحا لندوات جديدة حول هذه الإشكالية الصعبة، يعني الفلسفة البيئية، وهي فلسفة جديدة حتى على المستوى العربي، يعني
0: هي
1: ليست جديدة على مستوى العالم الغربي، ولكنها جديدة بالنسبة للعالم الفلسفي.
0: خبير. يعطيك الصحة سي فتحي، شكرا ليك، بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. سي فتحي التريكي، رئيس معهد تونس للفلسفة، شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا واللي تخص الندوة العلمية طبعا اللي باش تنطلق من بعد شوية بمدينة الثقافة بداية من 9:30 متاع الصباح. احنا ديما معكم 8:55 دقيقة، من بعد شوية رفيق دريدي سنوي في فقرة الانفوت، رفيق الثانية 9 الصباح على موجات إذاعة الشباب.

0: التسعة ودقيقتين ديما على موجات إذاعة شباب حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور من جديد.
2: صباح الورد من جديد سامي ليك ولكل المتابعين انفو ترافيك. وحاليا فما اكتظاظ كبير على مستوى البحيره واحد خاصه بالنسبه للي جايين من العوينه والمرسى. الاكتظاظ في اتجاه تونس يبدا من بعد خرجت العوينه يتواصل على امتداد كيلومترات الى حدود الاضواء الموجوده في البحيره واحد وين جامع لاك ان. ننصحوا اللي يحبوا يتفاداوا كونوا يستعملوا الطريق الرئيسيه اللي تتعدى عبر وسط منطقه البحيره واحد. نكملوا مع بقيه مناطق الضاحيه الشماليه. حاليا الوطنيه رقم 8 الاكتظاظ مازال موجود حاليا على مستوى برج الوزير وحي النزهة في اتجاه تونس العاصمة. في الوطنية رقم 8 كذلك في الاتجاه المعاكس فما كثافة مرورية وفما زاد اكتظاظ في اتجاه تونس على مستوى الحي الأولمبي بعد المركز العمراني الشمالي محاولة شرقية مطار تونس كارتاج الدولي. ننصحكم بتفاديه بما أنه فما اكتظاظ كبير توا حاليا يبدأ تقريبا من دخلة المطار وشارع الشهيد ياسر عرفات يتواصل إلى حدود محطة الفرات الخاصة بالبضائع وكذلك في اتجاه منطقة البحيرة. بالنسبة للضاحية الجنوبية حاليا المدخل الجنوبي كالعادة اكتظاظ كبير الحقيقة يبدأ من خارجة مركز الإصابات والحروق البليغة على مدخل مدينة تونس ويتواصل إلى ما بعد محاول باجة تونس الغربية. وننصحكم بتفاديه عبر استعمال الطريق الوطنية رقم 1 مع وجود زادة اكتظاظ كبير حاليا بين مفترق المدينة الجديدة ومفترق شوش ترادس في جي بي 1 في اتجاه تونس العاصمة. نشوفوا الضواحي الغربية غرب تونس العاصمة حاليا منطقة منوبة اكتظاظ في الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى مركز الخيل بقصار سعيد في اتجاه ذن روتيكس وفي اتجاه باردو في الوطنية رقم 7 كذلك فما اكتظاظ نسبي توا حاليا وكثافة مرورية كبيرة على مستوى دور هيشر في الطريق الوطنية رقم 7. بالنسبة لشوية ايكس الحركية خفت شوية مع المقارنة بالسبعة لكن مازال فما اكتظاظ مروري حاليا خاصة متركز بين مفترق حي التحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ايكس تروا والمقر الأكاديمية الدبلوماسية. نشوفوا لي زوتوروت الطرقات السيارة توا 9-4 دقائق شنو حوالي الحركة المرورية فيهم. سيارة A1 تونس حمامات سوسة فما اكتظاظ مروري توا في منطقة عين الرحمة تقريبا على مستوى محطة سيدي خليفة خاصة في اتجاه تونس العاصمة بما انه فما أشغال. وبالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية في بي اتش سي دي ثابت. وبالنسبة للسيارة A3 تونس باجة بوسالم حاليا حركة عادية باستثناء كثافة مرورية في بي اتش الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق. بعد شوية ان شاء الله نجيوك لفقرة بيتك غاديو جون تونيزي باج اوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: التسعة وحدش ندقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب باش نحكيو مسرح والدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. دونك المهرجان هذية اللي باش إن شاء الله باش يبدأ بداية من غدوة 7 ماي ويتواصل حتى ل 16 ماي 2026. أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع باش يكون مع مدام حياة العلوي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس. صباح النور مدام حياة ومرحبا بك.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الخير لك ولكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد المسرح، المهرجان هذي اللي عنده جمهوره، المهرجان هذي اللي يبدأوا يستنوا فيه العباد، هذي الدورة الجديدة وصلنا ل 34 سنة على تأسيس المهرجان. شنو اللي يميز الدورة الجديدة مقارنة بالدورات السابقة؟
1: أولا نشكركم على الاستضافة. ثانيا الدورة هذه فيها تميز الحقيقة من ناحيتين، من ناحية المضامين اللي باش تتعرض معناتها في الدورة هذه، ومن ناحية أخرى في اختيار الفضاءات، لأنه الدورة هذه اخترنا أنه نخرج للفضاءات المفتوحة، الفضاءات الخارجية. الدورات السابقة كانت تنفذ على مستوى معتمدية حمام لنف، ولكن سنة الخيار كان في إطار معناتها بالتشاور مع وبالتشارك مع مركز الفنون الحي، مركز الفنون الدرامية والرقحية ببن عروس اللي هو شريك في التظاهرة هذه في هذا المهرجان، أنه ننفتحوا على الفضاءات المفتوحة الأخرى، نحكي على الساحة العامة، نحكي على فضاءات خاصة، نحكي على قاعة ملاكمة، نحكي على دار أثرية عتيقة معناتها دار بالحاج، هي دار معروفة يتم فيها تصوير بعض الأفلام والمسلسلات. دونك هذا التوجه اللي مشينا فيه، إضافة كما قلت لك للموضوع اللي احنا اخترناه سنة باش نخدمه على المسرح والتكنولوجيا. كما تعرف سيادتك معناتها العلاقة بين المسرح والتكنولوجيا اليوم صارت معناتها أعمق بكثير من اللي احنا مستنسين به قبل، معناتها كان مجرد استخدام الإضاءة والصوت بشكل بسيط، ولكنه اليوم في خضم التحولات التكنولوجية والرقمية، اليوم التكنولوجيا هذه غيرت معناتها المسرح في عدة مستويات. مثلا نحكيه على السينوغرافيا الرقمية، نحكيه على الإضاءة الذكية، نحكيه على الكتابة الرقحية معناتها اللي هي تعتمد

0: أساسا على التكنولوجيا، لأنه التكنولوجيا هذه أصبحت جزء من اللغة الفنية اللي يعتمد عليها معناتها العرض المسرحي.
1: أي دونك هذه مهم وقت اللي نحكيه اليوم على التكنولوجيا ودور التكنولوجيا ربما في تشكيل الصورة المسرحية، هكا ولا مدام حياة؟
0: أكيد أكيد. أي. لأن التكنولوجيا اليوم ولت فما إضافة جمالية للعرض، معناتها هي حاجة لا يمكن الاستغناء عنها، معناتها حتى في التصورات وفي وفي معناتها الإضاءة الرقحية هي حاجة تضيف للعمل الفني وتزيد تقدم به وتزيد توفي عليه جمالية.
1: دونك بن عروس اللي تحتفي بالمسرح الرقمي ودورة جديدة من مهرجان علي بن عياد، هذه دورة 34 هكا ولا لا؟
0: بالضبط.
1: فوالا دونك اذا كان الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يحبوا ياخذوا اكثر تفاصيل عن محتوى العروض والبرامج يدخلوا للصفحه الرسميه الخاصه للمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه بن عروس. فوالا
0: اي تفضلي. الصفحه زاد اللي مهرجان علي بن عياد تم انشائها مع احداثها موجوده زاد كيف كيف، يدخلوا مهرجان علي بن عياد للمسرح موجوده.
1: فوالا يدخلوا للصفحه الرسميه دونك مهرجان علي بن عياد في دورته 34 المسرح والتكنولوجيا اللي باش يكون محور للابداع في ولايه بن عروس. شكرا لك مدام حيات، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا مدام حيات العلوي المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه بن عروس. دونك البرنامج اللي فيه مجموعه من العروض بمشاركه نخبه من المبدعين، دونك تلقاو كل التفاصيل كما قلنا حتى على صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال من 7 حتى 16 ماي 2026. موعدكم مع الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح.

0: مهتمي.
1: قال لك اعمل حالي أي. مهتمي ومش مهتمي.
2: ايوه هاي افهم
1: روحك. ما تعمل روحك اللي انت ما في بالكش.
2: لا لازمك تقول لنا مهتم ولا مش مهتم.
1: هي قد منيش انا قلت ليسا قال.
2: ايوه هي اللي ما تقول واللي لازم يقول لازم يقول. اللي
1: لازمها تقول لازمها تقول.
2: ها؟
1: سازفولي انت مهتم.
2: بالطبيعة.
1: الالف والشدة.
2: في قلب الاهتمام. الاهتمام بيدو.
1: هاي سيدي ديريكت نمشي معاك الفقرة بيتك.
2: يلا.
3: بيتك.
2: موديل جديد من اوبن اي اي نحكيه على جي بي تي 5.5 انستنت اللي هو يقلص الاخطاء ويرفع دقه اجابات شات جي بي تي. اوبن اي اي تعلن اطلاق نموذجها الافتراضي جديد جي بي تي 5.5 انستنت في شات جي بي تي مع تحسينات ملحوظه في دقه المعلومات المقدمه وتقليل الاخطاء ولما يعرف بهلوسه الذكاء الاصطناعي اللي هي المشكله اللي تؤدي لتوليد معلومات غالطه ولا مختلقه من الروبوت بيدو. اوبن اي اي تاكد كونه النموذج الجديد هذا يقدم تحسن كبير في موثوقية الردود وترتيبها وتقييمات داخلية تأكد انخفاض الردود غير صحيحة بنسبة قيمتها 52.5% مع المقارنة بإنستنت تشات جي بي تي 5.3 وهذا في استفسارات حساسة كما الطب القانون الشؤون المالية. نحكي وزيد على أوبن أي أي كنا حكينا جمع اللي فات على السمارت فون الجديد اللي بش يكون العام الجاي وأوبن أي أي دونك تستعد للدخول سوق للسمارت فون وهوني شركة تخطط لبدء الانتاج الضخم. الأول سمارت فون يعتمد على ليزاجون اي اي في النص الأول من عام 2027 يكون الإطلاق وش يحافظ على شكل التقليدي للسمارت فون لكنه بش يقدم فلسفة استخدام مختلفة. دونك هوني ليزاجون اي اي بش يحلوا محل ليزابليكاسيون التقليدية. تجربة قائمة على فهم السياق يقوم فيها الذكاء الاصطناعي بإدارة الواجهة وتشغيل الوظائف في لاغيغ بلون بشوية بشوية تنعطيه كل مرة معلومات على الاصدار الجديد هذا من اوبن اي اي ودخولها على ما يبدو بقوه لعالم السمارت فون. المونتاج التقليدي نجم نقولوا انتهى نحكيوا على الفيديو بالاساس وبريمير برو دونك هوني البروغرام هذايا ولا اللوجيسيال هذايا فات كونو ابليكاسيون تاع مونتاج عاديه وتحول لمركز قياده ابداعي كامل ما عادش الذكاء الاصطناعي مجرد اداه مساعده جانبيه انما ولا جزء عضوي من النسيج التقني للبرنامج ما بدل قواعد اللعبه بالنسبه للمحررين وصناع الافلام ودونك هوني المونتاج ولا اسهل وحل مختلف الإشكاليات.
1: شكرا رفيق موجز 9:30 مع مجدي المشرقي حتى 10 الصباح في المدينة الجنة.
3: دي تك المدينة الجنة
4: الصباح رباح
3: الصباح رباح
4: وعلى موجاتنا
3: صباحنا بالمسك فواح
4: صباحنا بالمسك فواح
3: الماتينال جون عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
5: موجز 9:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم. المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة يأخذون بداية من اليوم البكالوريا البيضاء وهي الفروض التأليفية لثلاثي الثالث وتجرى في نفس الظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل الأيام 7 و8 و11 و12 من مايو الجاري بحسب رزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية لدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة تلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وصياغة احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة ومساعدين بهيئة مراقبية دولة برئاسة الحكومة. وتفتح المناظرة بقرار من رئيسة الحكومة الآن. يضبط هذا القرار عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتاريخ قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في المقابل، أفادت مصادر عالمية إيرانية بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب النظام المطبق حديثا، ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم باستشهاد شخصين وإصابة آخر في غارة صهيونية جديدة على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك، اسمه معنا في إذاعة الشباب.
4: خذ فرصتك،
3: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
4: في برنامج خذ فرصتك
3: من 10:30 لل11:30.
4: عدل مشتك، ترد بالك، ضيع فرصتك. إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: صباح رباح
1: صباح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 9:43 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكمل معاكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينا الجون ديما على موجات إذاعة الشباب، ونكمل اللقاء بالحديث عن مسيرة الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر ورحلة من العمر، من حلوة يا دنيا إلى بعدك مليش، ومن لو بتحبي إلى جرحي أنام. حياة هاني شاكر الفنية اللي تبدو كأنها حكاية غنائية طويلة اللي كتبت بمفردات الحب والفقد والحنين والموت في وفاة بنته دينا، في رحلة في الحقيقة اللي شهدت معناها العديد من المحطات الفنية. هاني شاكر اللي توفى وعمره 73 سنة، توفى نهار لحد اللي فات 3 مايو 2026. في آخر تصريح تلفزيوني سألوا هاني شاكر وقالوا له لو كان اليوم تكون آخر حلقة تطلع فيها للجمهور شنو اللي تقول له؟
1: لو كانت اليوم آخر حلقة بيطلع فيها هاني شاكر على التلفزيونات شو بقول للجمهور؟ بدي منك تطلع كاميرتك لو سمحت وتقول رسالة للجمهور as if إنه اليوم آخر حلقة هاني شاكر على الهواء.
2: بقول للجمهور الحبيب في كل مكان، سعدت برحلتي الفنية معكم، وسعدت بإن أنا طول عمري ربنا مديني القدرة والصحة إن أنا أغني لكم وأسعدكم وأقدم لكم كل اللي بتحبوه، وثقوا تماما إن أنا ما اتخرتش أي جهد عشان أقدر أسعدكم وأقدم لكم كل الأغاني اللي أنتوا بتحبوها.
1: I love you.
2: Thank you يا حبيبي.
0: رحيل الفنان المصري هاني شاكر بعد معاناة من المرض، لأنه تعرض لأزمة صحية حادة خطيرة بدأت بإصابته بنزيف حاد في القولون واللي استدعى تدخل جراحي عاجل، والعملية اللي كانت معقدة وتم خلالها استئصال القولون بالكامل للسيطرة على النزيف، وبعد استقرار نسبي معناها لحالته الصحية قرر نقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص، لكن حالته الصحية شهدت انتكاسة من جديد، انتكاسة مفاجئة واللي تمثلت في إصابته بفشل تنفسي حاد، وهذا اللي استدعى نقله طبعا إلى وحدة العينية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعية.
3: بتتمنى الموت لتلتقى بالأحبة اللي سبقوك، أو بتتمنى تعيش العمر عمرين تضل حد الأحبة اللي بعضهم عايشين معك؟
2: لا، ما حبش العمر عمرين، لا كتير كتير، يعني كفاية ضغط الحياة والحياة اليومية اللي بقت صعبة دي، حرام يبقى في عمر تاني، لا كفايه كده عشان كل الناس اللي وحشاني اروح لهم.
3: شو يلي كسر هاني شاكر اكتر؟
2: الضنا طبعا،
3: مع وفاة بنتك دينا واهلك وخيك الكبير ماجد الله يرحمهم، صار عندك علاقه قويه مع القبور؟
2: يعني الموت والاحساس ده والنزول للقبر والكلام ده كله حسيت انه قريب مني جدا، لأن أنا حتى مني نزلت تحت حقيقي،
3: صار بدك تلتقى فيها بأسرع وقت
2: جدا جدا جدا فوق ما تتصور. يعني البنت ربنا ما يوري حد، البنت أو الابن بتحس إنه حتى منك أنت نزلت تحت، فحسيت قد إيه الموت قريب، ده خد مني بنتي، ده خد مني حبيبتي اللي كانت حضني. من ساعتها التفكير حتى في الحياة بقى مش بالطريقة بتاعت زمان اللي هي انت مالي عن الاخرة ومالي عن يوم القيامة ومالي عن يوم الحساب، لا بقى في دماغي كتير، ده بفكر فيه كتير وحامل همه، وطبعا بتمنى يا حبيبي اليوم اللي انا اقدر اشوفها فيه وحضنا واخدها في
3: الله يرحمه.
2: يا رب الله يرحمه، انا وحشتني جدا جدا، ولا يا رب تكوني سامعاني يا رب.
0: نذكر وانه بنت دينا اللي توفيت عام 2011 بعد صراع مع المرض، ومن المقرر وانه اليوم ستقام مراسم تشييع جنازة الفنان المصري الراحل هاني شاكر بعد صلاة الظهر من مسجد ابو شقة، وباش ينطلق الموكب الجنائزي من بعد الى مقابر الاسرة الواقعة في طريق الواحات بمدينة السادس من اكتوبر. الفنان هاني شاكر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وداعا هاني شاكر.
2: أتمنى الناس تبقى فاكراني بالخير،
4: بعد ما أمشي 5 أيام كل اللي بيحبوه عني، كل اللي بيحبوا يسمعوه عني، كل اللي بيحبوا يقولوا عني، كل الأغاني اللي أنا سمعتها، هم يعني هم يقولوا سيرة ذاتية.

0: أكيد.
1: من أجمل ما غنى الفنان المصري الراحل هاني شاكر 9:58 على موجات إذاعة الشباب. احنا تقريبا هكا كنا وصلنا الى نهايه لقناة في الماتينال جورنال على موجات اذاعه الشباب. رفيق
2: ميرسي سامي الناس كل اللي تابعونا في الماتينال جورن، وان شاء الله نكونوا فدناكم بالمعلومه اللازمه وبالبونيمور كالعاده، وان شاء الله غدوه يجدد معكم
1: فوالا اكزاكتومون. ميرسي بوكو رفيق، واحنا ان بليزير في كل مره كي نتلاقاو على امتداد 3:30 من فقرات الاكتواليتي. الموسيقى نجم الدين ما حبش اغنيه قال كاكا هو سي بون، وصلنا ما عادش فما موسيقى سي بون. ميرسي بوكو نجم الدين كوفي
2: كاكا هو يعطيك وقت غيرك
1: اذا كان فهمك كان يعلش لي. شكرا نجم الدين بسالم كان حاضر معنا على مستوى الاخراج التقني. اي دريدي يعطيك الف صحه اللي كانت حاضره في الاخراج الرقمي. الدريدي وانا شقلت
2: انا شقلت دريدي شوي هكا
1: انا قلت ادريدي ولا دريدي انا راني نموت على
2: الدريدي
1: ادريدي انا قلت اي دريدي
2: اي هكا اي دريدي هكا تحس
1: خاطر على الملاحظه اللي انت عملتها الاي قبيلها فوالا خاطر السي رفيق قال الاي دريدي قال راني نحب الالف واللام راني رفيق ادريدي
2: ادريدي
1: فوالا وانت تحب اي ادريدي ولا اي دريدي
2: ادريدي كيف
1: نفس الكريتير. السلام عليكم الكل وين ما كنت. ميرسي بوكو. دونك اي مجدي لمشرقي يسرى شيبو في الاخبار، زبير العوني في السبور، نجم الدين بسالم في الاخراج التقني، سامي فرتوني يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج تاع الشباب. باي باي،
2: نهاركم زين.
3: الماتينال جول
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
5: اذاعه الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.
5: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا.

0: matinale jeune. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك. من اثنين للخميس، من ماضي ساعة لما ثلاثة تعلقينا.

الطول وشكيت لناسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة. انطلقت اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية وما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتواصل 13 من ماي الجارية. وتحكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة من 3 إلى 10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. وكانت وزارة التربية قد نشرت مؤخرا رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.in بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. تواصل إذاعة الشباب التعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم في بث برنامج راديو باك بالنسبة لموسم 2026. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا. وتنظم جامعة تونس المنار اليوم بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تظاهرة علمية تحت عنوان يوم هيكل البحث 2026. وسيتم خلالها إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير هيكل البحث وإدارتها وفق تأكيد رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة. أريانا تستعد للدورة 30 لعيد الورد من 8 إلى 17 من ماي الجاري تحت شعار كل عام وورد أريانا غرام. في أخبار العالم، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم وتمركزت في عدة مناطق منها شارع الجبل والدوار الروسي ومفرق الراضي وشارع القدس دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل. استشهاد شخصين وإصابة آخر في غارة صهيونية جديدة على جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

الشباب من تونس. إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. شبابنا اليوم قدموا برشة طرق للنجاح، ثم اللي يختار الجامعة ويكمل في البحث العلمي والمعرفة، وثم اللي يختار التكوين المهني والتدريب ويكتسب المهارات. التعليم العالي عنده أفاقه في مجالاته، ومراكز التكوين المهني والتدريب تعطيك ما لا يقل أهمية: مهارة مباشرة، تجربة تطبيقية، قدرة على دخول سوق الشغل بسرعة، طريق عملي فيه استقلالية وفرص حقيقية للنجاح. باش تتعلم الحرفة والتقنيات، تفهم السوق، تبني مشروعك خطوة بخطوة، تتقن وتطور، لازمك إرادة، اختيارات ذكية ومتابعة لبرنامج خذ فرصتك. مرحب بكم معنا باش نتعرفوا على مركز جديد، مركز التكوين المهني والتدريب بالعمران. ضيوفنا نورونا، مرحبا بهم، ويرافقكم طبعا محمد الدراوي بالتحليل، التفسير، التوضيح والنتائج والنصائح.
1: ان شاء الله ان شاء الله نوصل
0: النتائج. عرفتك اللي كثرت عليك، حسيت التحليل، التفسير،
1: التوضيح، وزدت من النتائج بالاخر، مش مزيد انت قلت.
0: والنصائح، وهو المختص في اداره المعرفه. ونحكي اليوم على موضوع جديد بتبيع مع بعض الاسئله اللي نطرحهم عليه، بما اني نحضر في برشا مشاريع، وكيفيه نفهم برشا زملاء يحبوا يعملوا مشاريع ويطوروهم. هذاك علاش نطرحوا اسئلتنا على محمد. سعيده اليوم باستقبال السيده خوله القرقوري، مكلفه بتطوير بالمركز، مركز العمران. واسماء عمدوني هي خريجه المركز، باش تحكي لنا على التجربه نتاعها، طبعا كيفاش اختارت المركز هذايا، علاش اختارته، شنو اللي تعلمت منه، وشنو وين وصلت اليوم. البدايه تكون مع التعريف بالمركز. مرحبا بك، اهلا وسهلا مدام خوله القرقوري، المكلفه بالتطوير. نتعرف على المركز، الاختصاصات نتاعو، شكون اللي يمشي للمركز، النيفو معناها المستويات، وفكره عامه شامله. اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتونا. المركز هو في العمران، في حي زيتين.
2: في حي زيتين، في منطقه معناتها حضريه وسكنيه، معناتها
0: حي
2: زيتين.
0: وقريبه لبرشا بلايص،
2: وبطريقه معناتها اللاكسي معناتها باش توصل له، معناتها ساهل برشا.
0: من كل والعمران قريب معناتها برشا مناطق. معناتها جاي في الوسط،
2: جاي في الوسط العاصمه، معناتها في وسط تونس، معناتها كلي
0: ينجموا يجيوهم بلايص كل ما يبخلوا.
2: ساهل برشا، ساهل برشا. مرحبا.
0: الاختصاصات اللي فيه، معناها اللي يحب يمشي للعمران باهي، يقول لك اي مركز قريب ونجم نتكون فيه والكل، ما فيه ميولاتي ولا ما فيهش الاختصاصات متنوعه؟
2: ولا في برشا اختصاصات معناتها ويحبوها برشا، معناتها عندنا الكل في الكل 10 اختصاصات. مقسمه على نوعا ما، معناتها لي زوز قطاعات. قطاع القطاع شبه الطبي، وقطاع متممات البناء.
0: شبه طبي ومتممات البناء، حسيتهم بعاد على بعضهم.
2: صحيح. اما معناتها اللي يجي للعمران يلقى
0: ما متنوع معناها. ما انا ديما يمشي في بالي اللي يبدا فما كهرباء، تكييف، تبريد،
2: هذوما
0: كلهم
2: موجودين. هذوما في متممات البناء عندنا، فيها زاده زوز مستويات، معناتها للي النيفو نتاعهم سنه 9 اساسي منهات، ياخذوا شهاده الكفاءه المهنيه. عندنا مركب في كهرباء البناء، عندنا مجهز حراري وصحي، اي عندنا
0: مركب مطلوبين من بعد برشا،
2: مطلوبين على الاخر، وسيرتو عندهم ريت اللي يكملوا في المستوى هذا ينجموا يتطوروا للمستوى اللي من بعده، اللي هي شهاده الكفاءه المهنيه موجوده عندنا زاده في نفس المركز.
0: هذه سنه ثانيه ثانوي،
2: السنه الثانيه ثانوي منهات، فما فوق
0: وسنة ثانية يظهر لي معاها يطلبوا الشعب معينة ولا
2: لا؟ لا لا لا، الشعب الكل، جميع الشعب هذيك في القطاعات الشبه الطبية. القطاع الشبه الطبية من المستحسن أن تكون شعاب علمية، خاطر معناتها كلي باش يقراوا معناتها حاجات معناتها حيوية ومعني
0: تبع الاختصاص. باهي برشا. متممات البناء،
1: لهنا بعد اذنك سهيل نحب نسال، متممات البناء تقصدوا بها ما يسمى الفينيسيون ولا ديكوراسيون والا اختصاصات اخرى؟
2: لا لا لا، متممات البناء معناتها مثلا عندنا اختصاص رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية للبناء.
1: واضح واضح واضح جدا.
2: مجهز حراري وصحي. عندنا معناتها فهمت معناتها اللي تبع كلها تبع البناء.
1: واضح واضح. خاطر علاش انا سالتك؟
2: يخدموا في دي شانتيي.
1: واضح. ثم مركز اخر فينا الماء موجود في حاج نوسينا في ما يسمى في البناء وتوابعه.
2: نفس
1: الاختصاص ولا ثم
2: نفس الاختصاص.
1: واضح واضح مشكور.
0: توابعه ومتممات تجي سينونيم.
1: انا واحد من الناس ما ذاك على سالت باش نبين باش نستبين فينا الماء وحتى المستمع اذا كان عنده معناها يعني دي بريفيرونس معينين يقول لك انا وين باش نتوجه بالضبط فهمتني يعني لا بريسيزيون مهمه جدا فهمتني
2: هو كي باش يجينا احنا باش نعطيه الديتاي.
1: واضح واضح.
2: كل اختصاص حسب المستوى نتاعو حسب زاد وين هو يسكن فهمتني كيفاش باش يكون لاكسي مع تقريب هكا يبدا سهل.
1: واضح.
2: اي ونشوفوا معناتها واذا كان معناتها هو بعيد علينا مثلا عنده شانتيي معناتها قريب من داره.
1: أيه؟
2: ممكن علاش خاطر احنا بالتداول باش يجيو يقراو نهارين في الجامعة.
1: واضح.
2: وبقيت الاسبوع عندهم استاجيت معناتها كلي
1: ممتاز. ولهنا نعاود نركز على الجانب التطبيقي للتكوين. كما تشوف نهارين نظري وباقي الجامعة معناها تطبيقي على في شانتيي سكي سوبر امبورطون معناها للي كانديدا اللي حاب يعمل معناها في المون فورماسيون براتيك وحتى غدوة شوان تراه طالبين في المون اختصاص تطبيقي
2: صحيح.
1: ومهارات تطبيقيه ففينا المو معناها الكورسوس ياسر معناها متماشي مع متطلبات السوق في مجال
2: البناء. حاجه اخرى هما صحيح يشوفوا النظري وعنا راهو دي زاتولي معناتها في السنتر.
1: واضح.
2: مجهزين وكذا معناتها حاجات باهيه برشا.
1: واضح.
2: وبخلف هذا الكل عنا شكون اللي يمشيوا يتبعوهم في الشركات وفي
1: المرافقه زاد
2: يتبعوهم معناتها كلي
0: الاختصاصات فيكس مدام خولة في السنتر متاعكم وإلا أي سنتر آخر معناها ما فما كان هذوكم وإلا تمشي ما أكثر مع متطلبات السوق معناها نجم نزيدوا اختصاص بعد قديش من عام أي ولا لا
2: هذه ما نكذبش عليك ما عنديش علي فكرة أما هذه هو خطر برشا الاختصاصات اللي عنا السنتر مش كبير برشا
1: يعني انا فهمت شنو تقصد بالضبط الاخت سهي فينالمون اذا كان شركه نهار من نهارات تطلب منكم تكوين في اختصاص معين حسب الطلب يعني الاختصاصات حسب الطلب هل السونتر عنده الامكانيه انه يتاقلم مع طلب المؤسسه ولا هناك برامج معناها كما نقولوا
2: لا يبعث لنا شكون هو يحب معناتها يعملوا الفورماسيون فهم كيفاش وينجم يعمل التكوين نتاعو وثم شكون يعديو لي تيست بروفيسيونيل تلقاه يخدم في شركه
1: أي.
2: ونيفو تاع ما يسمحلوش ولا عمره كبير ولا كل وعنده معناتها الخبره
1: اي
2: يولي يجي عدي تيست بروفيسيونيل
1: هذيك ياخذ شهاده في الكفاءه المهنيه
2: اي
1: واضح لا سي بي هكا يسمى
2: لا
1: سي بي سمح سيرتيفيكاد دابتيتود بروفيسيونيل
2: فوالا هذيك
1: هذاك هو واضح
0: مكلفه بتطوير مدام خوله كانت تعطينا فكره على التطوير خطر عاده ما نستقبلوا مديري المراكز والا المكلفين بالمرافقه فيحكيوا لنا اكثر كيفاش يرافقوا المتكونين او المتربسين وكل لهنا عندنا كلمه التطوير ومهم جدا انه في كل مجال يكون فما تطوير على اي مستوى تطوير
2: المستويات الكل معناتها انا معناتها نتدخل في معناتها في كل حاجه كي شويه شويه نتبعهم ونقصين احنا شويه بيرسونيل دونك معناتها كلي تم حاجات نقوم بهم انا معناتها شكون اللي يعملهم مثلا في الاختصاصات الشبه الطبيه يعني مثلا في البيولوجي نمشي انا للسبيطارات ونامن لهم وطن اي ما وطن التربص اي نعمل اتفاقيات فهمت كيفاش وكي يستحقوني زملائي معناتها من الاختصاصات الاخرى معناتها اني باش نكون متواجده ولا معناتها باش نعمل في اي حاجه انا نلبي الطلب
0: معناها مرافقه وتطوير وتوجيه وكل اختصاصات
2: مرحبا بالناس الكل
0: تحسهم كلهم اولادك تخممون باش تحطهم
2: عامين نعديو مع بعضنا اي من اول ما يجي ونتبعهم معناتها كلي في نسمعهم حتى في حكايتهم الخاصه معناها
1: هي مرافقه معناها محاذاة كبيره ياسر المتكون ففينا كما تقول هي عامين علاش قلت لك هي جانب التطوير انه تفهم حتى متطلبات او احتياجات المتكون وقت التكوين يعني غدوة نجم تنصحوا ولا ترشدوا هل يكمل في اختصاص معين هل هو عنده مهارات معينه بعد ما اكتسب معنا خذ الدبلوم نتاعو فاش نجم يكمل ففينا فهمت انه من خلال معنا مهامها في ما يسمى بالتطوير في نيولي تلقى له يعني نوعا ما كديسباتشيك ماتشيه كما يقولوا وين بالضبط نجم يخدم وين بالضبط نجم يكمل يتكون زاد كيف كيف
2: مثلا عندي في البيولوجي معناتها هو من الاختصاص نتاعهم التحاليل الطبيه انا نخدم لهم في اخر العامين معناتها مش كان التحاليل الطبيه امشي اعمل تربص مثلا في ليزيرجونس وفي معناتها كيفي حتى لي سوان. كان لقيت معناتها خدمه في كلينيك معناتها مش بالضروره باش نخدم في لابوراتوار بريفي نجم في بري في كلينيك باهي معناتها تاكلي تنجم مثلا تحل نهار اخر بارا
0: اي
2: ما انت ما تتخصصش في حاجه
1: اكيد اكيد هو لهني دور التوجيه مهم جدا ها
2: وهي الميول نتاعها انا كل واحد نشوف هو شنو كذا
0: اي هاو
2: كان شنو نركز له
0: اي ما تتقيدش أي. بحاجه معينه راهو عندك الافيق موجوده
2: أي.
0: أي. وقت اللي دوبا يجيو المتكونين اول ايامات عندهم تحس انهم جايين على خاطر عندهم حاجه معينه في مخهم عندهم هدف معين والا جايين باش يقراوا خاطر يعرفوا اللي الحرف هذيك مطلوبه في سوق الشغل
2: فما شكون اللي جايين خاطر يعرفوا عندهم فكره على التكوين شنو هو وحابين معناتها يطوروا في المجال هذاك فما شكون على حسب رغبه والديهم فما شكون اللي ما همش فاهمين شنو اما احنا نوجههم نسمعوهم ونوجهوهم ومن فك الاشهر الاولانيين نشوفهم اذا كان هو عنده مستقبل في المجال هذاك نشجعوه ونعاونوه باش يكمل اذا كان عنده ميولات اخرى نجم نوجهوه راهو حتى مركز اخر ولا نقولوا له
1: بالطبيعه
2: راهو عنا هكا انت ما عندكش فكره شنو عنا اختصاصات اخرى عن بلاتفورم كامله راهو احنا في التكوين المهني
1: أكيد.
2: تدخل لها فيها سناتر في الجمهوريه كامله
0: معني اذا كان عنده ميل اخر تقول له تبع الحاجه اللي انت تحب عليها
2: حتى لو كان مش تبع انا نقترح عليه
0: اي معناها تقول له انت تحب تعمل الاختصاص هذاك
2: نقول له انا نشوفك مثلا فك الحكايه هذيك معناتها فك الاختصاص هذاك جرب روحك معناتها انت ماكش باش تخرج من هنا جرب روحك اذا كان انت معناتها كلي عجبتك الفكره و اتو نزيدو معناتها نوصلوك معناتها وين ما تحب انت وندلوك وين تمشي بالضبط
1: إيه؟
2: اذا كان انت مقتنعة تحب تكمل في المجال هذا زادا مرحبا نكملوا معاها للاخر زادا
0: فما نقطه سمعتها برشا مراكز جابوهم برغبه والديهم وللولدين هم اللي يحبوا في
2: صحيح
0: ما نعرفش بها تقلقني الكلمه هذيك نعرفوا الولدين الكل أكيد. يحبوا صغار
2: اما ثم شكون اللي بدلوا من بعد اما ثم شكون اللي من بعد تبدلوا ولو هما يحبوها معناتها يحبوا الاختصاص اللي تحطوا فيه
0: اي خاطر
1: ما سيتي ريكومونداسيون هي نصيحه من الوالدين نتاعو بالطبيعه انا نعاود ناكد ان الملاحظه نتاعها مهمه جدا علاش خاطر لازم يزيد المتكون يكون واعي وفاهم حتى هو وين التوجه نتاعو مهنيا فهمتني
2: صحيح.
1: يعني الوعي نتاع المتكون مهم جدا واهم ياسر من انه يعول على نصيحه ابوه وامه في مستوى معين نعملوا انه المتكون يكون فاهم روحه فاهم الميولات المهنيه نتاعو وين ينجم يلقى روحه عمل هكا اسال شويه على السوق يعني القناعه نتاع المتكون مهمه جدا ولكن بالطبيعه
2: باش يخالط سامحني هو باش يخالط معناتها اصحاب اخرين وكذا باش يشوف معناتها الموتيفاس مثلا باش يمشي باش نبعثوا احنا راهو من اول نهار يدخل فيه للبشاقر النظري زاد كيف يمشي يعمل الستاج نتاعو
1: واضح
2: راهو بالتالي معناتها كلي مع بعض فهم كيفاش هو كي باش يمشي يشوف ويجرب تما حاجات باش تبدلوا فيه
0: اي تطبيقي حببك في الاختصاص اكثر خاطر تو براتيك الحاجه ما تمشيش تقرا نظري فقط اسمع انت من اللي يختاروا اختصاصهم وحدهم ولا والديك هما اللي اقترحوا عليك باش ما نقولوش اختاروا لك
3: شكرا على الاستضافه
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
3: فرصه مدينه برشا ميرسي جدا مدام خوله نعرف بروحي مره اخرى انا اسماء عمدوني خذيت الباك سيونس 2022 التوجيه الجامعي ما خوليش اني نقرا الحاجه اللي نحب عليها تحطيت باش نقرا حاجه
1: شنو حبيت تسمى الاول توجه انت
3: حبيت نعمل اي حاجه في دومين سانتي ما كنتش حاسه روحي في حاجه فهمت
1: واضح
3: من بعد خولي التوجيه الجامعي اني نقرا انجلي دو ريلاسيون انترناسيونال ما كملتهاش على خاطر حسيت روحي انا مخي سانتيفيك اكثر نحب السيونس اكثر
1: واضح
3: دونك جاتني الفرصه على طبق من ذهب في العمران الحق يعني فيها برشا فرص فيها برشا افاق قضيتها والحقيقه ما كانتش من يعني من لي بارون تاعي انا حبيتها ونحب سبيسياليتي نتاع البيولوجي وخذيت القرار وقريتها
0: سمعت على السنتر قبل والا ما عرفت اللي في اللي سنتر تنجم تقرا
3: الحقيقه هذا. كما تعرفوا انه السنتر هذه نجم يلتحقوا اللي ناجحين في الباك والا اللي عندهم باك منهيت. دونك عندي صحابي ما نجحوش في الباك نتاعهم ما وقفوش مشاو قراو في السنتر. الحقيقه هما عن طريقهم هما عرفت السنتر وتعرفت عليه اكثر.
0: باهي برشا. مشيت لقيت الاختصاص اللي حاجتك بيه ولا اخترت
3: الحقيقة فما الفارماسي فما البروتيز دونتير وكل فما البيولوجي ميديكال. أنا ملت أكثر للبيولوجي ميديكال معناها.
0: باهي أحكينا أكثر باش اللي يسمعوا فيك ويحبوا يمشيوا للسنتر ويعملوا بيولوجي ميديكال شنو اللي تقرا وشنو أفاقها مستقبل أنت توا شنو تعمل ولا شنو ناوية تعمل؟
3: باهي الحقيقة هما القراية على عامي الصباح ديما نعملوا استاجيتنا في السبيطارات الكل وفي الأقسام الكل والعشية نقرأ العامين نتعديو في ساعة نقرأ عند برشا بلوزور ميدسان كيما دكتور علوي دورساف دكتور بحري مالك دكتور عبد السلام بهلول فما دي فورماتور معناها تري كومبيتون كيما لا فورماتريس تونسي حبيبة نقراو بيوشيمي نقراو لي ماتيير دو باز نتاع البيولوجي كيما في الفاك بالضبط معناها نقراو بيوشيمي نقراو ايماتولوجي نقراو بارازيتولوجي بكتيريولوجي نقراو لي لونغ نقراو الفيزيك شيمي بليزيور اوتر ماتيير. دونك الحقيقه انا جيت من المتميزين معناها
0: في كانت الاولى هي على
1: ما شاء الله
3: عايشك وكرموني بتروفي كنت لي
2: لحسب جبتها معك
3: كرموني شجعوني اكثر. دونك العامين في ساعة تعدي واكسبيريانس يسر مزيانة تعلمت برشا حاجات. مدام خولة توفر لنا لي ستاج الكل من اول ملي ندخلوا دوبا انت تدخل تقرا تلقى روحك سي بون معناها عندك سبيطار عندك قسم تدخل تقرا على روحك. اخر العام الثاني حاجة مزيانة برشا تعلمي لنا مدام خولة عبارة انت باش ترجع على خدمة سي بون تحضرك تعطيك ورقة ستاج امورك امشي ركح روحك دبر ستاجك معناها هذه حاجة مزيانة برشا هاي اكسبيرونس انت نجحت تخرج لازمك ترجع على ستاج. شنو اخر استاج حاجه ياسر مهمه برشا نعملو معناها استاجتنا في سبيطارات الكل في الاقسام الكل نتعلمو برشا حاجات يهيئنا للخدمه نكونو براتيكمون يعني حاضرين في البريليفمون في كل شيء. دونك هذه حاجه ياسر بيا.
0: طموحك شنو بعد التخرج؟
3: زميلك توا كان يحكي على الوعي وكل الوعي هذا يتكون بشوي بشوي الحق ماهوش بسهوله باش تلقى روحك ويعني انت شنو مهني شنو بتكون. انا في نقطه معينه توا ما نقولكش دي انا سي بون كل شيء واضح لا مازلت فما رؤيه ضبابيه نوعا ما لكن فما حاجات عارفه اني نحب نوصل لها ديبيوت معناها وكل والبروسيس اني باش نوصل ان شاء الله هاني خديت بديت بشويه بشويه بالسنتر اللي كاني بالحق عطاني برشا فرص مزيانين اصلا ديما حتى في صحابي كل نقول لهم انا دخلت عبد خرجت عبد اخر خرجت عبد كومبيتون خرجت عبد يعمل على روحه خرجت عبد ما يقفش ما يحيرش. اكثر حاجه تعلمها انك ما تحيرش معناها ما نعرفش كيفاش نفسر هيك ما تحيرش حتى في حياتك اليوميه
1: الحس نتاع المسؤوليه يتطور في في التكوين خلال التكوين تاعك
0: دي سي حتى اللي تلقى خدمه او الخدمه اللي انت تتمناها مازال عندهم الحق الخريجين انهم يعملوا ستاجيت يقولوا ما تهرنا من السنتر الفلاني
2: لا لا لا لا لا
0: باش نحب تقعد محافظه ديما على
2: ما تنساش عاملين ستاجيت هما راهو في الصباح معناتها يعديوا الستاج ذاك علاش انا نختار معناتها المؤسسات معناتها نتاع الطلبه يكونوا قراب للسنتر باش ينجموا هما زاده في
1: العشيه
2: يجيو يكملوا الاي يشوفوا
0: النظري المؤسسات الصحيه قريبه برشا من
2: العمران باب سعدون اي باب سعدون كلها
0: قريبه وفي العمران زاده فما فهذا الكل
2: وفي اخر كل عامين معناتها نجيبوا شكون من مكتب التشغيل اللي باش يزيد يوعيهم ويقولوا لهم معناتها شنو ينجموا يعملوا بعد ما يتخرجوا
0: باهي برشا
2: وهم عندهم كل شيء يعني عندهم الخبره وعندهم
1: يعني النقطه اللي قلت انت تركيز على افاق التشغيل يعني انت في يدك توا دبلوم كما هي كانت تقول مانيش مأطره روحي بالكدا وين نجم نتوجه ولا وين نجم نخدم بالضبط ولكن على الاقل ثم معناها من الاول مرافقه اول ما ياخذ دبلوم نتاعو راهو شنو افاق التشغيل نتاعك وين تنجم تخدم شنو مثلا الميولات نتاعك في الاختصاص نتاعك وين تنجم مثلا مع شكون تنجم تتعامل ففينالمون التوجيه هذاك هو المهم جدا باش ما نخليهوش ياخذ دبلوم في ديه وحاير زعمانه وين نجم نخدم
2: في الأول معناتها نكونوا احنا معناتها نوجههم ومن بعد نقريهم حتى تما ماتير تكنيك ريشيرش دون بلوا كيفاش يوليو هما يلوجوا على قبل يتخرجوا
1: اكيد
2: اي ومن بعد نجيبوا لهم شكون زاد من البيرو دون بلوا معناتها باش يزيد يوعيهم وشنو معناتها انوي عليه كونترا وشنو ينجموا يعملوا باش ما يديوش ضايعين ديما ثم من بعد بعد لا يتخرجوا ياخذ لاتيستاسيون تاعو ولا الدبلوم يولي ما بين يدين المكتب التشغيل.
0: ايه
1: واضح. يعني فينا المهم مرافقه يعني متواصله, يعني
2: متواصلة
1: تحت
2: متواصلة.
1: نفس سلطه الاشراف
2: احنا في يعني نفس الوزاره.
1: يعطيك الصحه.
2: اي صحيح. نفس سلطه الاشراف معناتها ديما معناتها ويرجعوا لي من بعد.
1: أي. ولا حتى كيف يجي الحاجه اللي حبيتها راه اونتر بارانتيز هي تحكي وتقول نشكر مدام خاوله على كذا وكذا كذا يعني تتذكر بالقد ايش
0: مدام خاوله تعاود من هذا
1: يعني انا حسيت العلاقه الكبيره والخدمه معناها كما نقولوا باتقان اللي خليت المتكون يغزر لك برشا حاجات ويتذكر برشا حاجات.
0: صحيح.
1: هي حتى معناها كما نقولوا ثمنت بالقد ايش مجهود كان فيه. تفضل اعطينا السر, اعطي زملائك السر فينا.
2: نعطي زملائي السر. لا انا راني صحيح معناتها مكلفه بالتطوير في السنتر في مركز تكوين التدريب بالمهني بالعمره.
1: اي
2: انا الاختصاص نتاعي معناتها الشده معناتها مع البيولوجي.
1: واضح.
2: من اول ما يحطوا ساقيهم من اول معناتها يعملوا الترسيم تاعهم ويجيوني معناتها انا باش نحتضنهم وانا باش نكمل معاهم عامين كاملين.
1: واضح.
2: وحتى بعدك العامين ما نخليهمش يرجعوا لي تولي علاقه اخرى من بعد. وحتى كيف يجيوني مثلا عروض شغل ديما معاهم عن تاكلي وعاملين حتى معناتها باج صغرونا كيف فهمت كيفاش.
1: انا نشكرك برشا على المجهود اللي تعمل فيه سانسيرمون. باش تقول لي مش مزيه ولكن برشا محبه وبرشا مسؤوليه.
2: اي
1: انا نشكرك برشا على المجهود اللي تعمل فيه
2: الحق معناتها. اي عندي برشا اجيال برشا بنات محلاهم وديما علاقتنا متواصله.
1: ونعاود ناكد راه الاختصاص مطلوب جدا اليوم في السوق. البيوميديكال فينالمون مطلوب جدا جدا.
2: ما حكيناش عليهم بك
1: اللي قد حكينا
2: عليهم. اي اللي هو متكون عندنا في البيولوجيا الطبيه وعندنا تقني محضر صيدلي. اي مش نفس
1: مثلا
2: البيولوجي يقراو كل يوم في العشيه وفي الصباح ستاج. عندنا تقني في صنع الاسنان وعندنا محضر صيدلي عندهم ذلك كي نهارين في الجمعه والبقيه معناتها في يعملوا عقود مع لي فارماسي ومع مخابر معناتها صنع الاسنان.
1: واضح.
0: هذا بالنسبه للاختصاص الشبه الطبي. بالنسبه للمتممات البناء يظهر لي كلهم جايين وعارفين اليوم باش يخرجوا من بعد يخدموا وحدهم عندهم في مخاخهم مشاريعهم على خاطر
2: الورشات يحبوا يخرجوا لبرا.
0: أي.
2: حتى ريت كيف نجيب لهم شكون من البيرو دون كلوار. اي اول حاجه تحكي لهم عليها هي الهجره المنظمه اختي الاماخير معناتها ثم شكون يتبع فيهم والا وحدهم معناتها يرمي رواحهم. اي نساش احنا نوعيهم
1: للتذكير راهو ماهيش كما نقولوا دفعه للشاب التونسي انه يخرج بل بالعكس هو تنسيق ما بين تونس والدول تسميهم شركاء فينالمون من الجهه الاخرى من البحر الابيض المتوسط انه قال لك فينالمون علاش ما توليش الشراكه هذه يعني تحت نظام معين تستفيد منه تونس فينالمون ويستفيد منه الشاب المتكون وكيف كيف الدوله الشريكه زاد كيف تستفيد من المهارات نتاع الشباب التونسي. داكوردو. ولكن نتمناو حتى شوف ثم متابعه ومرافقه علاش خاطر لهنا وسامحوني القوس اللي باش نحلو تركيا بدات هكا. تركيا كانت تبعث في الشباب نتاعها لالمانيا يتكونوا ولكن كانت تتبع فيهم الشباب هذوما دو فاسون القوه الاقتصاديه والصناعيه نتاع تركيا اليوم بناتها من ناس اللي خدموا وتكونوا في الخارج في المانيا فجلبوا التكنولوجيا والمعرفه في اوروبا جبدوها هزوها عاود رجعوا بها لتركيا وبنيوا تركيا كقوه صناعيه جديده. فنتمنى زادة كيف تونس وعندنا لو بوتونسييل هذه حاجه متاكد منها نخرجوا لنا نعاونوهم بشيخ مغديكا ونشجعوهم اذا كان نهار من نهارات يحبوا يحلوا مشاريع ولا نهار من نهارات يحبوا
2: قاعدين يحلوا في مشاريع وثم برشا قاعدين يرجعوا لي معناتها ويحكيوا لي معناتها على الاكسبيرينس قاعدين يعملوا فيها البرا
1: قاعدين خاطرك باش يرجعوا بالمعرفه يجيبوها.
2: نزيد نرجع لك اللي احنا عامين متواصلين معناتها التكوين بالتداول راهو معناتها
1: حاجه صعبه برشا
2: النظري والتطبيقي مع بعضهم يعملوا في برشا عامين معناتها اكسبيريونس
1: بالضبط
2: كيفاش هذاك يعاونهم برشا
1: اكيد
2: اي وسوا معناتها القطاع معناتها الشبه الطبي في السبيطارات معناتها اللي احنا راهو بالكونكور معناتها نحكيوا عليه يمكن الكونكور مختارين الحق خاطر القطاع الشبه الطبي معناتها قطاع حساس جدا
1: مسؤولية كبيرة بتبقى.
2: مسؤولية كبيرة يلزمنا نختاروهم يلزم الكونكور يكون صعيب شوية فهمت كيفاش من الأول معناتها يدخلوا يعلموهم شوية ومن بعد يوليوا يعملوا عليهم.
1: واضح. مسؤولية كبيرة تدخل
2: معناتها مش يمشيو يعملوا ستاج اوبسرفاسيون معناتها اللي باش يطبقوا اللي فهمت كيفاش معناتها هما معناتها باش يتكفلوا بالحكاية هذيا وعلى عينيهم الكل.
1: اكيد.
2: وكذلك معناتها المجال معناتها نتاع متممات البناء قلت لك في السونتر عندنا دي زاتوليي وعنا دي ماكينات معناتها كبار ما شاء الله موفرت لنا معناتها الدولة برشا حاجات. وزيد في الستاج معناها يخرجوا ما شاء الله عليهم متمكنين
1: معناها دبلوم معناها مليان وفينالمون
2: متكون
0: نجموا يخدموا في شركات نجموا يخدموا في
2: المحل وحدهم كان تجي فرصة أخرى تنبعثوا شكون معناتها حل مشروع وحده ويجيوا يطلبوا دي ستاجير من عنا نحنا
1: لهنا لا كونتينيتي المتكون هو بده يولي مشغل وشريك
2: يولي هو يرجع وياخذ من عنا معناتها تلامذة
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. اللي يجيكم عندكم مبيت مدام في
2: لا احنا ما عندناش مبيت اما اول ما يعملوا الترسيم نتاعهم معناتها يتقبلوا يعملوا الترسيم نتاعهم يعملوا مطلب عنا وحدات مبيت معناتها مهمش بعد برشا أريانا كذا فهم كيفاش ينجموا ولا في حي زهور يعملوا مطلب وحسب
0: أي معناها خطر اللي يسمعوا فينا توا من جهات أخرى من تونس مهمش ولاد العاصمة
2: مركز
0: تكوين
2: العمران ما يوفرش مبيت أما عن طريق المركز هما باش يكتبوا مطالب والمركز هو اللي يبعثها أي نجم معناتها احنا نسخوا ما بيناتهم
0: اي معناها نجموا يجيوا من جهات اخرى
2: اكيد لا يجيوا يجيونا اي الاكثر يجيونا من المناطق الداخليه اي يجيوا برشا اي
0: باهي برشا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لاولادكم الكل ولك انت اسماء اذا كان تحب توجه رساله واحنا نحبوك توجه رساله للي مغرومين بالميدان هذايا ما لقاوش فرصه ربما سكور ما خلطهمش باش يمشيو للفاكولتي اللي يحبوا عليها والا يعرفوا اللي الباك ما مش مضمونه نجم تجي نجم تجيش ديما فما ان بلان بي فما حتى بطريقة أخرى ينجم يقرأ اللي يحب عليه. شنو تقول لهم بعد التجربة متاعك الناجح؟ الحمد لله
3: الحمد لله. الحقيقة ننصحهم برشا أنهم يقرأوا على خطر نحس أنه شيء هذي بش يبدل فيهم أكثر من أنهم بش يتعلموا حاجات سور لو بلان براتيك وعلى الخدمة وكل أنهم أصلا بش يكونوا وعي معين بش يكونوا شخصية معينة بش يعرفوا برشا حاجات وأبارك كيكا فما برشا أفاق راهو في الدومين هذي وخاصة في الاختصاص هذي فما برشا أفاق ما هوش بش يحير راهو كما معناها قلت اللي فما ما همش باش ينجحوا ولا حاجه معناها ما يحيروش ما يقفوش سي لو بلان بي موجود ديما ننصحهم به برشا وان شاء الله ربي معاهم
1: والله سامحني قسيت عليك انت اخترتوا على اساس البلان ا خاطر فينالمون كان عندك غرام ولوجت منه ومنه ولقيت انه ثنيه باش تتبع في غرامك وقلت انا انسانه سيونتيفيك ومثا بين نكمل في الاختصاص نتاعي فلوجت وانا بالنسبه لي كما نقولوا اختيار كبير برشا ثم مسؤوليه زاد في اتخاذ القرار يعطيك الصحه فهمتني ولا ونرجع ونقول مره اخرى خاطر مش اول حاله نسمعها اخذ البكالوريا نتاعو والتوجيه الجامعي ما ساعدوش خاطر عنده غرام معين
2: سامحني نقص عليك اما ثم شكون مكملين في الجامعه راه
1: اكيد يعطيك الصحه
2: وهذا اللي علاش عنده اللي صوص ما نجحوش بال على خاطر الفاكولتي معناتها تعلمهم النظري اكثر معناتها يعملوا ستاج
0: مع
2: شهر ولا قداش احنا معناتها التطبيقي اكثر
1: مش مطلوبين برشا اسمع هنا باش نحاول كيما نقولوا ندارك شويه انا جامعه خاطرني لهنا اليوم الجامعه وزاره التعليم العالي قاعده تخدم زاد كيف عن طريق برامج الماجستير المهني على الجانب التطبيقي ولكن فينالمون كيما قلت انت لو سيكل كور اللي هو بازي برينسيبالمون على الجانب التطبيقي في التكوين المهني يعني يساعد اكثر المؤسسات بالطبيعه لهنا شنو الفرق ما بين الجانب معناها التكوين المهني والتكوين الجامعي انه المؤسسه تطلب من الجامعه اطارات قادره على تغيير مناهج العمل في الشركات وتطلب من مراكز التكوين المهني مختصين على وقادرين على الانتاج على المدى القصير يعني حتى لا سيب اللي باش نفهموا رانا ماناش قاعدين نقولوا بربي سيبوا الجامعه وادخل التكوين المهني بل بالعكس قاعدين نقولوا راهو انت وشنو التوجه نتاعك ثم شكون يقول لك انا انسان نحب نكون اكزيكوتون ان بون اكزيكوتون ونلقى على مدى قصير تشغيليه محترمه ثم شكون يقول لك انا الهدف نتاعي اني نكون باحث اني نطور من مناهج العمل في المؤسسات ان نتعدى النيفو اخر يقول لك انا نحب نتبع المسار البحثي الجامعي وبه مره اخرى نعاود نذكر لهنا انه التاثير نتاع المتكون او طالب الشغل بعد بكالوريا مهم جدا جدا ويعطيك الصحه على القوس اللي حليته انت علاش يعطيك الصحه علاش خاطر فينا المون لازم نفهموا اليوم انه ما ثماش حاجه تعوض حاجه بالعكس ثم كما نقولوا يعطيك الصحه هو نسيج كامل المؤسسه حاشتها بخريج التكوين المهني وحاشتها بخريج التعليم العالي زوز حاجتهم بهم ولكن بدرجات معينه حسب كما نقولوا الظرف نتاع المؤسسه حسب كما نقولوا الفتره اللي تمر بها المؤسسه ذاك كيف وحسب زاد كما متطلبات سوق الشغل اليوم دونك هذا هو
0: الاطباء يخدموا مع تقنيين المهندسين يخدموا.
2: اما ليش نقول لك حاجه اخرى، احنا ما طرقناش ما قلناش اللي مركز التكوين التدريب المهني بالعمران اللي هو تاسس عام 1982 معناتها عنده ما شاء الله 44 سنة
1: أكبر مني
2: نعم معناتها عنده 44 سنة خبرة ومعناتها يعرفوه معناتها معروف بالقدا بالقدا
1: ما شاء الله،
2: واللي متخرجين وعاملين دي لابوراتوار وحدهم كان يخدموا في السبيطارات وفي المستشفيات معناتها ويعرفوا اللي قاعدين يجيو معناتها تلامذة ويشوفوا فيهم من عمران.
1: أكيد
2: معناتها اسم العمران قديم برشا راهو، واحنا نتعاملوا راهو في القطاعات شبه الطبية عن اتفاقيات شارك مع هيئة الصيادلة ومع نقابة صانعي الأسنان معناتها هم يشرفوا
1: معنا وهذا اختصاص راه مهم جدا
2: هم معناتها معنا كذا ويزيدوا قريوا معنا فهم كيفاش
1: فينالمون كما نقولوا اون كومبيتونس كبيرة برشا وتجيب برشا فلوس على حد علمية.
2: انا نجيب معلومه عندنا شكون قرات سي بي معناتها نيفو نتاعها سنه 9 منهات وعمل التكوين في مجال صنع الاسنان عاون في صنع الاسنان وخرجت بها
1: اكيد اكيد
2: خطره مطلوبه جدا جدا وما شاء الله نجحت في حياتها بالقدا بالقدا انا برشا معناتها امثله قاعدين يرجعونا بصراحه
1: بطبيعه الحال
2: يرجعوا يشكروا راهو
1: فينا المو اسمع مش هكاك اللي مش يركب زرسه ولا سنه يقولوا له زوز مبين تسمي فينا المو سيت ميتيه ياسر مطلوب والصنعه فيه يعني محترمه جدا
2: وهذا اللي نحب نقوله اللي معناتها الوزاره مش اعتباطا معناتها مختاره معناتها لا راهو باش تصرف على اختصاصات كيف ما هيك ومتواجده معناتها في سناتر معناتها اعرف راهو فيها مستقبل
1: اكيد اكيد
0: طبعا
2: من ابسط معناتها اختصاص لكذا معناتها تم مستقبل
0: ايش
2: اما انت والعزيمه نتاعك
0: مستقبلها ما ينافسوش الذكاء الاصطناعي اه عندي مشكله مع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي قالك ندخل في كل شيء الا في الحرف
1: اللي بدرجه معينه صحيح كلامك اليوم صحيح اليوم اليوم الحرفي اي اليوم الحرفي بالحق صاحب الصنعه نقول انا اكثر واحد محمي من الذكاء الاصطناعي بدرجه كما نقولوا حينيا نحكي اليوم ممكن غدوه مع تطوير خاطر الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور مع الروبوتيه زاد ما ننساوش فهمتني فلا روبوتيك زاد تنجم الفيل بولوفيرسومون نتاع الخدمه نتاع الصناعي ولكن نبقاو ديما نقولوا هي مرحله متاخره شويه
2: اللي تتعامل مع
1: اله يعطيك الصحه اله تتعامل مع اله وفينا المو
2: راه صحيح احنا تو في السبيطارات كنجيو نشوفوا قبل كانوا يتعلموا مانيوالمون معناتها كيفاش يدوا الدم تو ثم دي زوتومات وثم فهم كيفاش
1: يعطيك الصحه
2: معناتها قاعدين ماشيين
1: اكيد شنو لهنا باش نتغلبوا عليه انه حتى في مجال التكوين نتاقلموا مع تطور التكنولوجيا اليوم ففينا المو فاهمين انه ثم ذكاء اصطناعي فاهمين انه ثم روبوتيه انا كي جيني غدوه متكون نقول له راهو ثم ماكينات ولا دي زوتومات بروغرام باش تعمل معاهم قبل كنت نعلم فيك مثلا كيفاش تعدل الدم ولا كيفاش تقيس ولا كيفاش تحضر التركيبه هذه نتاع الدواء غدوه باش نقول لك كيفاش تبرمج الاله او كيفاش تبرمج الانتيليجونس ارتيفيسيال باش تعمل لك تركيب في اسرع وقت فلهنا حتى طريقة التكوين لازم تتأقلم مع التكنولوجيا فينالمون التكوين عنده دور كبير فيما يسمى اليقظة التكنولوجية لازم نتبعوا ما يسمى لافي تكنولوجيك نفيقوا ديما نشوفوا السوق شنو طالب وكيفاش يصير التطور
2: وانا كمكلبة التطوير مطالبة
1: مهمتك انت وابارامون معنا قام بدورك يعطيك الف صحة
2: عايش مرحبا بك
0: كم تحكي على البرمجة نعطيكم سر برمجة محمد الدراوي انا نقول له كلمة ذكاء اصطناعي تبرمج سيير
2: كاو يوقف في عصره شنو يحب
0: هكا هو ينهارت اللي باش تعمل لنا حاجه كشركه ولا مؤسسه
1: انا حاليا خليني في التعليم نحب التعليم خاطرني مغروم بالتعليم فينا الذكاء الاصطناعي زاد نتعاملوا معاه واليوم حتى التعليم العالي قاعد يعمل في دورات تكوين على كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي في يعني مهنة التعليم الموجهة للطلبة فينا كما قالت الأخت كل واحد يتبع غرامه مش بالضرورة الناس الكل نشبه القالب واحد فينا أنا لقيت غرامي إن شاء الله الناس كل تلقى غرامها

0: وفي الحوار شكرتك على المرافقة معهم خاطر وقت اللي نسمعوا أسماء كيفاش تحكي وصلت لحاجة بيه وكل ما تستحق تقول معايا معنا ما أي معنا مدام خاولة تبعنا وترفقنا فشكرتك على النقطة
1: عايش ما
0: أي الأبواب مفتوحة
1: أي باش تتفتح قريبا معناتها للشباب اللي يحب معناتها يتبع اختصاص معين في تبع مركز تكوين تدريب المهني بالعمران الابواب باش تفتح ما قالوناش الدات بالضبط الدوره تاعنا دوره واحده احنا راهو
0: دوره واحده
1: نبداو نحضروا لها في جوان وجويليا واوت باش يدخلوا على البلاتفورم باش يقدموا الترشحات نتاعهم غادي يسجلوا ويجاوبوهم من بعد عندنا لي كونكور تما
2: عملية فرز حسب الملفات ولا امتحانات
1: المره الاولانيه حسب الملفات
2: بالضبط
1: خاطر النمبر يجيونا برشا احنا فهم كيفاش دونك المره الاولى على الملفات باش يصبوا اعداد نتاعهم تاع كل واحد حسب المستوى اللي طالبينه ومن بعد يبدا العدد التنازلي فهمت كيفاش عندهم كونكور اكري وعندهم كونكور اورال فهمت كيفاش
2: وهذا يؤكد مرة أخرى لانه معناها الخريجين نتاع المركز هما معناها مستويات عاليه جدا اذا كان يتعداو بالسيليكسيون هذه بالمرحله نتاع
1: والله شو ايش نقول لك زاد ممكن في القطاع الشبه الطبي اما في القطاعات الاخرى يركزوا الاكثريه على البسيكوتكنيك ما نحرموش زاد اللي معناتها ما ناخذوش ديما معناتها كلي المتفوقين
2: وهذا والله حاجه مهمه جدا ومدهشة
0: شويه هكا
2: لفت دو كونسيديري سا هي حاجه ممتازه جدا بالعكس انا نشوف ان كما نقولوا المركز اجتهد نوعا ما وقال لك خلي نعطي مجال للناس نجم تكون عنده الغرام ونجم يكون انسان معناه نهار اخر معناه عنده الكفاءه معناه كما نقول بالقدام
1: واللي ما حالفهمش الحظ معناتها نزيدوا نوجههم خاطر نقولوا لهم معناتها ينجموا يشوفوا كان في نفس الاختصاص ولا في اختصاص اخر ينجم يمشي معناتها كلي يشوف مركز اخر وينجم
0: كلام هذوما اللي ينجم يمشي
1: هذا بينا ما نسيبوها مش
0: طبعا انا نعرف
1: برشا مادام وصل لجينا معناتها هو يحب على يلوج على حل حياته هكا ولا دونك احنا نحاولوا نوجهوه نحاولوا
2: اهم حاجه هي التوجيه هذيك المرافقه
0: نعرف برشا كلام ذا مستوى سنه 9 مثلا ما يجيبوش معدل على خاطر ماهوش به في العربيه ماهوش به في اللغات ماهوش به اما الاكسل في التكنيك مثلا التكنيك يحب يشد خيوط ويصنع ويعمل وكل فهذا ما يتحرمش ونجم يلقى بلاستو في سنتر ويعمل اختصاص كهرباء واختصاص الكهرباء موجودة برشا وتمامات البناء موجودة برشا زادة في سنتر العمران هكا خدينا فكرة شافية وضافية على السنتر مركز التكوين المهني والتدريب بالعمران قضيتوا فكرة على الاختصاصات على النيفو كيفاش تمشي وشنو اللي تقرأ وشنو الافاق ان شاء الله يا ربي متميزين ديما اولادكم شكرا ليك ولكل زملائك في المركز ان شاء الله نراوك كيما تتمنى واكثر اسماء عمدوني مدام خوله القرقوري شكرا ليكم وان شاء الله في لقاء
1: وشكرا لك
0: اهلا وسهلا شرفتوا

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: في الجزء الأخير من نجمش ما نسألش محمد دراوي سؤال عنده علاقة بالمعارف.
2: وربي يستر من أسئلتك.
1: شو محمد؟ قيل أنه إدارة المعارف تقوم على استغلال معارف موظف متميز وتحويلها من الشخصي إلى ثروة مشتركة يستفيد منها الجميع.
2: صحيح بالكذب بالكذب.
1: كتبته بالعربية سؤال.
2: محلها العربية.
1: مالا ويني نقطة قوتي أنا اللي تخليني مطلوب وين ما نمشي في المستقبل؟ معناها أنا خبرة ما شاء الله. نحكي على روحي. أنا خبرة، عندي برشة خبرات والكل، باش ندخل نخدم في شركة. علاش ياخذوني خبرتي يمشيو يفرقوها على بقية الموظفين؟
2: أي خاطر أنت لهنا خممت من منظورك أنت وحدك، ما خممتش من منظور المؤسسة وما خممتش من منظور النسيج الاقتصادي كامل. لهنا شنو نقصدوا بإدارة المعارف فينالمون؟ علاش نعملوا في الإدارة نتاع المعرفة نحن؟ باش نثمنوها. كيفاش يصير التثمين؟ إنه المعرفة ولا الكفاءة المتطورة اللي عندك أنت تستفيد منها المؤسسة نتاعك أولاً، وبعدين تستفيد منها الكوميونيتي معناها البلاد نتاعك فينالمون، حتى لو سيكتورز ده كيف كيف. لهنا نرجع ونحكي لك ما يسمى في النظري فهمتني ولا لي دو زيكول اللي موجودين في العالم في إدارة المعارف. ثم اللي بداوا بها المدرسة اليابانية عن طريق الأستاذ نوناكا، قال لك أنا اليوم المعرفة الموجود عند الشخص اللي يخدم في المؤسسة لازمنا ندرسوها، نثمنوها، نعلموها للناس اللي تخدم معنا في وسط المؤسسة، ومن بعديك اش نخدمه باش نحافظوا عليها في وسط المؤسسة. يعني ما تخرجش للكوميونيتي، تولي عبارة أنا فونتاج كومبيتيتيف متاع المؤسسة، خطر المعرفة هذيك ولينا الكلنا نخدمه بها. الماكينة تطورت عن طريق الموظف اللي عنده المعرفة هذيك، يعرف يخدم على ماكينة بالكدي، نعلموا الناس كيفاش يخدموا على الماكينه بالطريقه نتاعو هو. هي معرفه نقلناها من عنده كشخص وعديناها لزملائه باش المستوى نتاع الانتاج في المؤسسه يطلع بالكدا. هذه سيدي المدرسه اليابانيه واضح انها في الاخر المعرفه هذيك تستحفظ بها في وسط المؤسسه. به تجي المدرسه الامريكيه، قال لك ان المعرفه هذيك يقوم بنفس المسار نتاع المدرسه اليابانيه، ولكن المعرفه هذيك يصوغوها تولي على عباره على انيموبيليزاسيون، عباره على باتريمون ثروه، ويبيعوها لبرا، يعني يستنفعوا بها في وسط المؤسسه داكوغ، ومن بعديكش يثمنوها تولي عباره هي منتوج برودوي ويتباع لبرا. نعطيك المثال كيفاش. الانترنت اول ما تخلقت لدوافع جاسوسيه، تخلقت باش يتجسسوا بها على روسيا ايامات الحرب البارده. تحت الحرب البارده يقول لك انا عندي تكنولوجيا كبيره وعندي تكنولوجيا ما يسمى الانترنت نتاع تبادل المعلومات البيانات. قل لك انا المعرفه هذه لازم نثمنها ما تموتش، مش خاطر وفات الحرب انا معناها المعرفه الكومبيتونس هذه باش نخليها. يقوموا هكا يعموا الانترنت في العالم وتولي اكسيسيبل للناس الكل، المواطنين العاديين. نحن اليوم كي نستعملوا الانترنت قاعدين نستعملوا في اول اداه جاسوسيه عند الامريكان.
1: داكوغ.
2: دونك هذه هي معرفه اختاروا الامريكيين انهم يبيعوها كيما ما يعملوا مع مجموعه المعارف الكل. اليابانيين على عكسهم شي يقول لك انا نستثمر نعمل ما يسمى لي كونسورتيوم، انه نبنيو المعرفه مع بعضنا ونحتفظوا بها في وسط بلادنا دو فاسون لا تكنولوجي ما تتعداش للاخر. يقول لك انا الياباني متميز بمعرفه معينه. هذاك علاش راهو اسمع لا سيكوريتي في اليابان على البيانات للداخل في دول الاسيا الكل جينيرالمون هي سيكوريتي كبيره برشا. المعرفه عندهم حاجه قيمه جدا. الامريكان ايش يقول لك؟ نحفظها ولكن نثمنها ونرجع منها فلوس، يعني سيب لك ويبيع لك ويخليك تتعامل بها. علاش؟ خاطر هنا نغزروا حتى النظره نوعا ما البروليتاريا نتاع البروليتاريا نقولوا فهمني فريمون امبرياليه كاسحه جدا. اني نقول لك ان العالم لو كان يستعمل المعرفه نتاعي يولي ما عادش ينجم يستعمل اي بديل اخر. اليوم لي زيشونج فينونسيي يتعداو على نظام معناها كما نقولوا نظم عالميه. اليوم الدولار ماهوش الكيكر واربيتريرمون العمله العالميه، هي معرفه ماليه قامت الأمريك بتثمينها وبيعها للعالم. لهنا نوريك لو كان جيت مثلا الأمريكان يخموا كما أنت قلت من الأول، أي عندي خويا معرفة معينة، عندي سيستم منظومة نخدم بها نخليها كان عند الأمريكان كهو.
1: شنو باش يصير؟ عندهم حاجات هكاكا، هو ما يجمشوا الأبسط حاجة الشكالت نتاعهم، فما شوكولاتة شهيرة هذيك الأتارتيني باللي حاولوا قلدوها ولا جاي نفس الطعم، خاطر ما عطاوش اللي عندهم الكل، ما عطاوش الروسي كاملة.
2: يعطيك الصحة، شنو يعملوا هكاكا؟ يجي يعطيك الليسونس، يقول لك أنا نجيب لك لا فورمول ديريكت حاضرة. معناها بالاخرى تنتجها، نسمح لك باش تنتجها عندك، ولكن ما نعطيكش السر. لهنا شنو عمل المعرفه؟ ثمنها، ردها اكسيسيبل، ولكن ما يخسرش السيطره عليها.
1: تفهمش
2: نحكي لك
1: لضيق الوقت نهبطوا احنا من المثال الكبير نتاع الدول الكبيره. المثال ديال المثال حد باش يعمل مشروع وعنده المعارف ولازم يخدم مع مجموعه. هل خبرتي نعطيها كلها للمجموعه والا نحتفظ لروحي بحاجات اما نعطي اللي نقدر ما ينجح لي الخدمه في داخل المجموعه؟
2: شوف عمليا يقول لك انا عندي خبره معينه نحاول نعطيها حسب الطلب نتاع المؤسسه به، ولكن اذا كان نحكيو على اخلاقيات العمل واخلاقيات التعاون في وسط المؤسسه، ملزمنيش نبخل على المؤسسه نتاعي بالمعرفه اللي عندي. راهو انا فينا الماء وقت اللي نعطي المعرفه اللي عندي راني باش نزيد نتطور. المعرفه عمرها ما تقف، ما عندهاش حد معين. انا كي نخدم ونشارك مع الناس بتترجيني افكار باش نحسن في المعرفه اللي عندي. لو كان نحتفظ بها لروحي شنو باش يصير؟ يوما ما باش يجي شخص منافس عنده نفس الدرجه من المعرفه نتاعي وباش يفك لي بلاصتي. ولكن اذا كي بالبرتاج تكبر المعرفة متاعي، فما يلزمنيش يكون تفكيري ضيق.
1: إذاك لو أنا باش نخدم في مشروع، لو كان المشروع مشروعي اللي باش يدخلوا يخدموا معايا، نعطيهم من خبرتي، من خبرتي ولا نعطيهم خبرتي الكل؟
2: بالطبيعة لهنا في مصلحتك أنت إذا كان تعطيهم من خبرتك.
1: لتطوير
2: بالطبيعة هي الشركة المؤسسة متاعك أنت. إذا كان عندي أنا أستيوس معناها قوية في الخدمة، في العمل، في الإنتاج، في الكوميرسيال، فاش قال ما نعطيهاش للناس اللي تخدم معايا وتحب تربحني. بل بالعكس انا هيك كنظلم روحي اذا كان ما نعطيش الخبره نتاعي. راهو نرجع ونقول المعرفه تشارك.
1: منين يعني عندي نظريه المؤامره؟
2: كيما
1: اسمع كيما
2: براتيكمون دول العالم النامي الكل، ما نحكيلكش تونس وحدها، كيما دول العالم النامي الكل، الناس الكل تخمم في دول العالم النامي انه يقول لك انا عندي معرفه معينه نحتفظ بها لروحي، نسكر عليها روحي. لا غلط. المشاركه كيما عملوا الاسيويين انهم يشاركوا مع بعضهم. يشاركوا المعرفه، علاش؟ يحبوا يكبروا مع بعضهم. نعطيك مثال، في اسيا طلعوا بما يسمى لا كومبيتيسيون. اش معناها لا كومبيتيسيون؟ قبل كانت تسمى لا كومبيتيسيون المنافسه. جي وقال لك نحن لازمنا نعملوا كوبيراسيون مع بعضنا، يلفو كوبيري ومن بعدك ندخلوا كومبيتيسيون. عملوا ما يسمى لا كومبيتيسيون. اش معناها؟ نخدموا على تكنولوجيا مع بعضنا كشركات، نطوروها مع بعضنا، مثلا سيستم جديد نتاع جيستيون نتاع تي بورتابل دي سمارت فون، طورناهمش ثلاثه اربع شركات منافسه مع بعضنا، عملنا تكنولوجيا لا تقهر، اي كنهبطوا للسوق كل واحد يبيع على زيه. دوك لهنا شنو عملوا؟ تشاركوا مع بعضهم باش يعملوا تكنولوجيا جيده ممتازه، ومن بعدكش هبطوا للسوق كل واحد يبيع بطريقته وقتها تجي المنافسه. ففينالمون المعرفه معناها ما يصيرش فيها استثمار وما تعطيش نتائجها كما تصير فيها مشاركه. التشارك في المعرفه مهم جدا.
1: جماعه جاي نحكيوا على الكوبيتيسيون دي اختر اول مره نسمعها.
2: اكيد
1: نفركوها. الرومانة، شكرا محمد دراوي، شكرا سيده خوله قرقوري، اسماء عمدوني، شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو على خير، الى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. إطلاق منصة رقمية مبتكرة اليوم خلال تظاهرة علمية تنظمها جامعة تونس المنار بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تحت عنوان يوم هيكل البحث 2026، وفق ما أكده رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجالات التعليم الرقمي والطفولة، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو اليوم بمقرها بالعاصمة البطولة الوطنية أبطال المعرفة، وذلك بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة. وتعد هذه البطولة منصة عربية جديدة لتمكين الأطفال من أدوات المعرفة الحديثة وفتح المجال أمامهم للتفاعل مع محتوى تعليمي تفاعلي قائم على الابتكار والتقنيات الذكية. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. من أخبار العالم، أكد مصدر باكستاني أن أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في المقابل، أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
8: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
9: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس،
9: من 11:30 الماضي ساعة.
10: تونس اليوم،
8: تونس اليوم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا في موعد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعه مع مواضيعنا اللي نطرحوها معكم في برنامجنا وفقراتنا اللي استنستوا بها تكون حاضره معاكم في تونس اليوم. تلقى حميده زغدودي لليوم قدام الميكرو، معايا سي عبد القادر الحمدوني في التحليل والتعليق. سي عبد القادر نحويلك،
11: صباح الخير، تحيه ليك، تحيه لكافة المستمعين. موعد جديد متجدد في تونس اليوم، ان شاء الله نقدموا المواضيع والأخبار اللي ممكن تهم الناس ونعلقوا عليها ونحلوها التحليل الضروري حتى يعني نتفاعلوا مع الناس أكثر.
2: إلى جانب الفقرات اللي استنستوا بها تكون حاضرة بحذينا كيما تونس وأخبارها وكيما الاقتصاد اليوم وغيره من الفقرات اللي حاضرين، مجموعة من المواضيع باش نحكيوا عليها. نحكيوا على رقمنة المدارس، هذه اللي طوى نتصور هنا الناس كل أونلين يتدخل وماذا بها تخرج كل شيء هكا، يبدأ أنا بتليفوني ندخل على أبليكاسيون نلقى ولدي شنو عنده، فأنا مدرسة نحب نحطه شنو
11: الامتيازات. احنا نحكوا عليه يعني كان قبل ممكن مسألة اختيارية، طوالا مسألة ضرورية، وثاني حاجة ما عادش ممكن أن نكونوا متأخرين على اللي صاير في العالم كل. وثالث حاجة راهو من الناحية الاقتصادية يعني مهم جدا، باعتبار أنه التطبيقات هذه ترتحنا من كل ما هو ورقي في علاقة لأنه الورق يستهلك ماديا كمؤسسة أو كشخص أو كفرد، وثانيا وحتى في علاقة بالتلوث، باعتبارك أنه أنت وقت اللي تقتصد في علاقة بالورق يعني حميت هالمحيط هذا من الخطر. كي نشوفوا الأوراق اللي تترمى في آخر العام ونشوفوا كم الوثائق المطلوبة، فمسألة أصبحت مسألة حياتية
2: إلى جانب تقريب المعلومة، أسرع أنك تكون أنت في
11: تليفونك في يدك، إذا ما كنت المتلقي توصل له بأسرع وقت وبأسهل طريقة. فالتطبيقات الموجودة سواء على هواتفنا الذكية أو على حواسيبنا مجبورين أنه نتفاعلوا معها، ما كانش رول أنك تكون متخلف، يعني مش بالمعنى الأخلاقي بل بالمعنى التكنولوجي، بالمعنى مواكبة الأحداث، راهو خطيرة يعني قد تصل إلى درجة الوصف بالأمية، يعني الأمية مش بالمعنى الدراسي كم من واحد موجود في الابتدائي والثانوي، لا حتى الأمية، هناك الأمية في علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وبالتعامل. بعض البلدان راهو وصلت إلى صفر ورق، يعني قدرت أنها تواكب وأنها تستعمل تطبيقات اللي تمكنها من أن بما فيها العملة، يعني العملة أصلا ثم عديد البلدان ما عادش تتعامل بالعملة باعتبارها أن كلها تطبيقات.
2: العلوش ما يغيبش علينا، خاصة أنه احنا طوى ماشيين بشوية للعيد وما هو أسعاره كيما البورصة، تعرف أنت التونسي يقولك بكشي تيح آخر النهار بكشي الله أعلم يطلع نتبعه، وإحنا لوين ماشي الأسواق.
11: أنا في اعتقادي أن الأمور تجاوزت الحدود، سواء من خاصة على مستوى التاجر مش على مستوى الفلاح، وحتى على المستوى المستهلك يلزم الناس تعمل كما نحكو في أي نظام دوك فريناج، يلزم تو الناس تستعمل المكابح، لأنه اللي صاير ما هوش معقول الأسعار اللي نشوفه فيها، ورغم اللي بعض الصفحات تعدي في أسعار مقبولة ومقبولة جدا، لكن ولينا كأنه عملية التطبيع نورماليزاسيون مع الأسعار المرتفعة، مش فقط كان في العلوش وفي اللحوم لكن في عديد الأشياء طبعنا مع الغلاء.
2: معلم تاريخي زاد نشوفوه في الكارت بوستال سي عبد القادر، قبة الهواء بالمرسى هذيك اللي ديما حتى هكا كيف نقولوا المرسى تجي لبالنا هي ديريكتومون، قرار اخلاء، هي مهدده البنيه هذه باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل ونحكيوا على المعالم التاريخيه في بلادنا.
11: كان ما تصير المشكله هو يجب يكون ثم بروتوكول وطني نتبعوه الناس الكل لحماية تراثنا ولحماية أثارنا بقطع النظر على قبة الهواء ولا أي معلم آخر ولا أي تراث آخر، لأنه اللي شفناه زاد في سيدي بوسعيد في علاقة باللي صار وأنه هك الانزلاقات وغيرها، يعني يلزمنا ثم برشا حوايج ناخذوهم بعين الاعتبار. فشكون يفيدنا؟ يعني هم المختصين اللي يعني لأنه في بعض الأحيان شفنا حتى في بعض المناطق السيارات ممنوعة في عديد الأماكن من العالم، السيارات ممنوعة، عدد الناس اللي يدخل عندك رقم مسموح به ما يلزمش عدد اللي موجودين في المنطقة ذيك أو في المكان هذيك يتجاوز عدد كذا، ثم أنواع من الأنشطة ممنوعة في الفضاءات هذه، لأنه يلزمنا ناخذ قرارات في علاقة بحماية الأماكن هذه.
2: هذا وغيره تلقاوها معنا اليوم في برنامجنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، خلينا نسلم عليكم ايه في الديجيتال، بدران العرفاوي وكيف كيف معز العويني في الاعداد، موزيكا ونرجع لكم.

0: اكتواليتي موسيقى. خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
2: من الاثنين للخميس.
1: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
0: تونس اليوم.
2: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في تونس اليوم. وباش نمشيو لضيفتنا الاولانيه مروه مهذبي. اهلا وسهلا بك يا مروه.
3: عسلامة. عسلامة مدام حميدة. عسلامة مش عبد القادر. عسلامة المستمعين الكل.
2: شكرا ليك، انت من الشباب اللي معاملين عليك خاطر الشباب اللي كيفك بصراحة سي عبد القادر كل مرة هكا بالمنصات هذوما جدد اللي قاعدين يطلعوا يسهلوا علينا برشا امور. نحكيوا اليوم على منصة تونسية اسمها فيزيو سكول.
3: بالضبط. فيزيو سكول هي فكرة انا وفيت قريت في الانسات وشفت اللي بالتكنولوجيا معناها كيفاش نجمو نبدلوا العالم حقيقة، يعني خاطر احنا اليوم وصلنا في مرحلة متاع تعليم في المؤسسات الخاصة برشا عبادي حتى المؤسسات العامة عنا برشا تفاصيل، معناها برشا وراق وبرشا تفاصيل، في الاخر ساعات تولي المؤسسة مركزة في الامور اللوجستيكية اكثر من التعليم، مش معناها هي ما تحبش التعليم لكن تلمو الامور اللوجستيكية تاخد برشا من وقتها لين غيبنا، معناها ساعات نطفيو الضوء على حاجات واللي هما الاهم. دونك هي الفكرة والهدف متاع البلاتفورم الكل اللي هي حقيقة نحاول باش نرتقيو بمستوى كل تلميذ ونحاولوا نوفروا ظروف لكل الناس، معناها مش واحد تكون عنده ظروف باهية نجم يقرا واللي ما عندوش ظروف باهية ما نجمش يقرا. دونك الفكرة متاعنا اللي هي الناس الكل تكون عندهم نفس الظروف اللي وهي عن طريق التكنولوجيا. دونك بدات الفكره، احنا الهدف نتاعنا خاطر تم نقطه مهمه برشا اللي بدات منها الفكره نتاع البلاتفورم هي حمايه المعطيات الشخصيه. كما نعرفوا معناها اي بلاتفورم معناها تبدا عندنا برشا معطيات شخصيه نتاع العائله نتاع الصغير نتاع سيتواسيون فاميليال نتاعو نتاع لينوت نتاعو برشا تفاصيل يلزم بالحق تكون ثم حمايه كبيره برشا. وحسب الهيئه العليا لحمايه المعطيات الشخصيه اي انسان ما عندوش الحق اصلا الستوك دي دوني ما غير ما ياخذ اوتوريزاسيون.
2: سامحني مره باش نسالك سؤال. احنا نعرفوا كلنا مثلا لي بارون ثم الفضاء الرقمي للتلاميذ اللي هو تنجم تحط فيه انت المعرف الوحيد نتاع ولدك. بالضبط. تدخل تنجم تشوف لي نوت نتاع ولدك وشنو رتبته غير وحاجات من النوع هذا. بون ماهوش متطور ياسر باش نجم تشوف فيه برشا حاجات ابار هذوما. ما نعرفش مثلا المنصه هذه شنو تفرق على
3: هذا. اوكي، هو بالنسبه للمنصه الموجوده اليوم العموميه هي معناها تعطيك حاجات واللي هما لابد منهم، معناها المعرف الوحيد فين باش يقرا اللي نوت نتاعو. اللي نوت حقيقه نبداو نسجلوا فيهم اكثر من بارتيغ من الكوليج والليسي، اما الرؤيه من في الابتدائي ديما تكون ثم دي ستاتستيك واحصائيات بين بين المدارس الخاصه وبين المدارس العموميه. معناها انا ما نعرفش حقيقه كل صغير قداش جاب، معناها خاطر كلهم ياخذوا كان احصائيات. دوك هو هذه نقطه من نقاط، اما احنا صغير عنده ملف طبي، عنده ملف مدرسي، عنده عديد، عنده عقوبات، عنده تعدى بسيتواسيون اخرين. المؤسسه كيف زاد عندها برشا امور اداريه، عندها من الانسكريبسيون امور البيداغوجيه لي كور لي زيكزارسيس.
2: ديجا حتى الكور وكل شيء يبدا موجود.
3: بالضبط. معناها الكور والاكزارسيس لي بولتان، معناها احنا ثم الجانب الاداري البحث، ثم الجانب البيداغوجي، ثم الكوميونيكاسيون والجانب التواصل مع الاولياء ومع لي زاكتور الكل، معناها
2: الكوميونيكاسيون معناها بين المعلم والولي مثلا،
3: بين المعلم والولي، بين المعلم والمدرسة، بين المعلمين في بعضهم، بين الاولياء في بعضهم، معناها كل اللي زاكتور هذوما في الايكو سيستيم كلهم يتواصلوا.
2: سامحني هذوما كيما مثلا كلي جروب دي بارون اللي عملوهم الاولياء بينات بعضهم
3: موجودين. موجودين اليوم لي جروب دي بارون موجودين معنا في الفيسبوك.
4: خاطر هذوكم ما فيهمش مراقبه،
2: يعني الصحة.
4: يعني كل واحد يحط اللي يحب، يعني وما همش زاده بروفيسيونيل، ما همش يعني هما ثم أولياء طوعوا باش يعملوا الفضاء هذي.
2: ساعات مثلا باش يبدا معلم عطاه معلومه كل واحد من ولده ايش سمعت شي تزيد انت معلومه باركونتر هنا نتصور انا
4: كيبدا تتنظم لخاطر احنا هي الاهم شيء انه المعلومه في المعلومه هم شو المهم انها تكون في وقتها وثم زاد انها تكون دقيقه وصحيحه، لانه اللي شفناه في صفحات الاولياء يظهر لي راه ولدي ثم نهار الخميس ولا نهار، لكن وقت اللي تكون فيها الطابع الرسمي وفي وقتها، لانه يعني شفناهم اللي جروب بتاع الاولياء والله راه ولدي تو حكى لي اللي غدوا عنده امتحان
2: زيدوا ثبتوا مع اولادكم.
4: فبالتالي ما انه نحولوها، لانه احنا لحد الان هالفضاءات هذه واللي زي سباس نتعاملوا معاهم يعني بدرجات مختلفه، وفي بعض الاحيان لانه مروه حكيت على معطى مهم جدا اللي هو المعطيات الشخصيه. يعني راهو ثم حوايج الحكي، ثم الجانب الصحي، الجانب الطبي، ثم حتى اعداد التلميذ، حتى ارقامه، حتى هذيك كلها يجب ثلاث مرات ان تكون محميه. فبالتالي الولي عندما يدخل هناك فضاء يدخل فيه معطيات فقط ابنه أو بنته بالضبط. اللي حد آخر من نجم يطلع عليه، لأنه شفنا بعض الصفحات فيها أرقام بطاقة التعريف، شفنا فيها معطيات شخصية، فيها في بعض الأحيان حتى الاسم الثلاثي وغيرها. فمهم الجانب الآخر اللي حكيت عليه مروة، أنه ثم الجانب الإداري، ما هي الوثائق المطلوبة وغيرها، هو عنده الولي في حاجة لشهادة حضور، شو المطلوب منه وغير، ولكن كيف ثم سيرفيس خدمة تتقدم في علاقة بالدروس، سواء كانت نظرية أو تمارين، فتتوفر. المهم كذلك أنا في اعتقادي أنه من هو المدرس، زاد لازم تكون تتعطى، لأنه في العالم الكل ولاو يحطوا السيارة الذاتية للمدرسين. صحيح. لأنه أنا يقري، شكون اللي يقري في ولدي ولا في بنتي؟ بالضبط. وأنا لخاطر أنا أعطيتك أمانة، يعني مش أي واحد يجي يقريه، دونك ضروري أنه يكون ثم الناس هذا ما عندهم سيارة ذاتية. كذلك المراقبة، شكون يقوم بالمراقبة أو التفقد أو غيرها، لازم النظام المؤسسة يكون معلوم، يعني لداء، لأنه هو منتفع بهذه الخدمات كولي، وهو يدفع، خاصة أنك نحكو على في الخاص، يلزم في المقابل خاصة يجب أن تكون المعلومة متوفرة لديه بالكامل، وتكون عنده فضاء يا أما للريكلاماسيون، وإما فضاء اللي يبلغ المقترحات، وإلا الفضاء للتسائل. لأنه يعني في بعض الأحيان أنا أعلن أساس أنت حددت غدوة امتحان ولا كذا، وهو حتى في التقييم، كيفاش نقيم المؤسسة هذه، ثم مسألتين تتقيم عليها، كيف أجابت ومتى أجابت وشنية الإجراءات ما بعد الأسئلة هذه أو التسائل أو المقترح. فوجود مثل هذه البلاتفورم اللي هي اللي حكينا عليها يخليها تفاعلية، يخليها كيف تعطي صورة حقيقية على المؤسسة،
2: مدى جديتها
4: أنا مثلا مؤسسة ما فيهاش المعلومة، وفي وقتها حتى ولو يكونوا المدرسين لباس ويقروا في أحسن ويواكبوا، لكن التفاعل متاعها مفقود، المعلومة مفقودة. ثم جانب آخر اللي حكيت عليه مروة، مش فقط الدرس، المؤسسة عمرها ما كانت درس فقط، ثم جوانب أخرى يجب أن تكون حاضرة وباستمرار.
3: أكيد هو خاطر ساعات يعني تصير حدث عادي في كل عائلة، مانيش نحكيه على الحاجات الإكستريم كيما الطلاق وكل، ساعات الأم تجيب صغير آخر، الصغير تصير له بيرتورباسيون في الكور، كل معلومة هيك كيما توصلش في وقتها، احنا ضيعنا ديجا 3-4 وحدات، معناها ساعات الإنسان سيلقى روحه ضايع يضيع،
2: معناها ساعات باش المعلم يعرف يتعامل مع الصغير هذيك الفترة هذيك ويراعي اللي ثم
3: يعطيك الصح، وثما ديجا كوميونيكاسيون بين المعلمين الكل. ساعات تلقى في مؤسسات كل معلم يخدم وحده، قش عليهم التلاميذ ماهمش نفسهم، يعني العربي يخدم وحده، الفرنسي يخدم وحده، واحنا نحكيوا على نفس التلميذ، معناها ساعات انسان يكون باهي برشا في الفرنسي وضايع في العربي، علاش؟ اما كي تلقى عندنا المعلومه الكل سنتراليزي مع بلاتفورم، هي تعمل لك، ما هي مش باش تاخذ القرار في بلاستيك، اما تعمل اناليز للمعلومات، خاطر احنا ثم عندنا حاجه هي تاخذ المعلومات، هذه حاجه معناها بور لي ستوكي، الحاجه الثانيه هي لي زاناليز نتاعهم، والحاجه الثالثه هما تعطيك لي زانديكاتور، خاطر احنا عندي المعلومات، عندي لي زانديكاتور، نجم نتصرف خير برشا. خاطر انا ساعات احنا هذا كان نعمل تجربه، كان نحكيوا حكايه، معناها انا نحكيها لسي عبد القادر ويحكيها لك وانت تحكيها للجماعه، توصل ديجا دي فورمي، معلومه تتبدل. دونك احنا الهدف نتاعنا، وساعات زاده معلومات ما حاشيش باش الناس الكل تعرفها، يعني انا مدير المؤسسه يحب يحكي مع الولي في حاجه خاصه، مش بضروره انا نحكيها لألف واحد في الاداره باش يعرفها، نجم تكون الامور موجوده. وبار هذاك عندنا زاده الجانب المادي، خاطر هي كمؤسسه تعليميه صحيح تقري، لكن لكن هي كمؤسسة يلزمها تربح، يلزمها تشوف روحها فلوسها وين موجودين، يلزم تشوف بفلسة تعرف معناها غير مو شكون خلص شكون ما خلصهاش. بفلسة تنجم تبعث اون كومباني اس ام اس للناس الكل مثلا، خاطر حتى انا انتغري الاس ام اس ولي ميساجري. دونك هي حقيقة تسهل على كل انسان خدمته وتخلي كل واحد يقوم بالدور نتاعو، حتى المعلمين تسهل لهم برشا خدمة نتاعهم.
2: إلى حد الآن هو تقريبا المنصة هذه في أهدافها وفي في تواصلها وكل تحقق المنشود مع الأولياء في إطار أنه تمشي للعمومي.
3: بالضبط.
2: أها.
3: بالضبط، هي تمشي من العمومي ان شاء الله، معناها قاعدين نخدموا باش نعملوا تعامل يعني تعاون مع المنظمه العموميه، خاطر احنا بلي يكون احنا ولاد العمومي وماذا بينا زاده كيف كيف المعلومات هذه تمشي، خاطر احنا في الاخر الهدف نتاعنا شنو؟ خاطر الهدف نتاعنا كالصغير، الهدف نتاعنا الجيل الجاي، كان احنا بالحق نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاهم، كيفاش نتعاملوا معاه. انا معناها ابار الكاسكيت نتاعي نتاع الانفورماتيك عندي كاسكيت اخرى في معناها في فورماتريس في البرمجه اللغويه العصبيه، في المسيره نتاعي الكل فهمت كيفاش الكلمه تنجم تبدل حياه عبد. بكلمة فقط أنا كان صغير يجيني مثلا ما فهمش تمرين في الرياضيات وأنا تعاملت معه بالطريقة الغالطة في الوقت هذاك، سيء هو كان اعتقد اللي هو خايب في الرياضيات حياته الكل مش يقعد ديما خايب. معناها احنا حتى في التعامل مع التلميذ، حتى في معناها مراعاة العمر متاعه، مراعاة الاحتياجات متاعه، خطر أنا أبار اللي أنا نعطي البلاتفورم نعمل إحاطة بالمؤسسة ونعاونها في البروسيس هذي متاع الرقمنة وكيف كيف نعملوا زادة لفورماسيون للمعلمين، وخطر هي حاجة مهمة، مش معناها هم المعلمين ما يحبوش، أما ساعات ما عندهمش المعلومة أصلا يعرفوش كيفاش يتعاملوا. دوك هو الهدف نتاعنا حقيقة اللي احنا نعاونوا كل صغير في بلاصتو.
2: شكرا لك مروة، يعطيك صحة مروة مهذبي على كل التفاصيل. سي عبد القادر، مروة حكيت على الرياضيات، شنو اللي خليك تحب الرياضيات انت؟ نعرف من عشاق الرياضيات.
4: اللي ما يعرفش الرياضيات، الرياضيات ستان ريتم موسيقى قوانين
2: راهو اللي تقعد عمرك كامل تلوج على الاكس هكاك.
4: لا لا مش حكيت ملبا سا ديبون شنيا الإكس اللي أنت تلوج عليه. كل واحد في حياته، أنت كسلت على العلوش قبل بشوي دونك
2: هذاك الإكس.
4: واللي كي حكيت مروة حكيت على الانفورماسيون سيت ان إكس، هذاك راهو بالنسبة لأي كان كل واحد والإكس الإكس متاعه، على خاطر احنا في الرياضيات ناخذوا فيها ديما بالمعنى الابستري هكا. لا الرياضيات في كل حياتنا، انت في الحياه الكل انا نشوفها ماتريس مصفوفه في الماتريس اللي على دوني اللي على كل شيء، فبالتالي كل واحد كيفاش يتعامل معها. ودو بلوس اللي يحب اللي فاهم الدنيا طيب يحب الرياضيات.
2: ضيفنا بعد شوية بعد الانديكاتيف، استناني بدرانها باش نرجع لك. ضيفنا بعد شوية باش نقلبوا الكاسكيت، محب الرياضيات ليه ومحبي زاد الرياضيات الكل، مؤتمر عملنا لكم للرياضيات باش يحكي لنا بعد على المؤتمر هذا بأكثر تفاصيل.
1: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها
5: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
2: أهلا وسهلا بك سي عبد القادر من جديد، مرحبا بك، نورتنا بحضورك. خلينا نحكيوا على المؤتمر.
4: وشكرا على الدعوه، وشرفني اني نحضر معاكم في ذات الشباب، وشرفني اني نحضر معاك بذات حميده. شكرا. في برنامج تونس اليوم.
2: شكرا. مؤتمر انت عضو لجنه التنظيم فيه، مؤتمر الرياضيات، خلينا نزيدوا نحكيوا عليه اكثر تفاصيل ومعك انت سي عبد القادر.
4: هو في كلية العلوم قفصة بتنظيم مشترك بين كلية العلوم قفصة وكلية العلوم صفاقس، يعني هي المناسبة أنه وفاء لزميلين كان تحمل مسؤولية أنه ترأسوا قسمين مهمين في كلية العلوم في قفصة، قسم الرياضيات وهو المرحوم سالم عمري، وقسم الإلكترونيك اللي ترأسوا الزميل المرحوم جيلاني روابح. فوفاء للزميلين سينتظم يوم الاثنين والثلاثاء القادم 12-13 مايو المؤتمر الوطني حول الرياضيات وتطبيقاتها. فالمشاركين مش بالضروره من الرياضيين او من من اهل الرياضيات، بل من اختصاصات متعدده في الهندسه الكهربائيه، في البيولوجيا، في حتى في مجالات الفنون، في الجيولوجيا. كل سيقدم ما وصل اليه او ما توصل اليه تحت فيه عنوان من الوفاء، لانه زميلين فقدناهم يعني في وهما اعطاوا للكليه هذه، كليه العلوم في قفصة، وكانوا من المؤسسين وتحملوا مسؤوليات واطروا طلبه على في المستويات المختلفة، على مستوى الإجازة، على مستوى الماجستير وحتى في الدكتوراه. ولكن تم فقدناهم يعني ونترحموا عليهم بالمناسبة، وكل التعازي للأهل والطلبتهم وزملائهم. نوع من الوفاء. مؤتمر سيكون على امتداد يومين،
2: 11 و12 نهار الاثنين ونهار نهار الثلاث، 11 و12 ماي ان شاء الله،
4: 11 و12 ماي في كلية العلوم في قفصة. الأجيال ما زالت مفتوحة لبعض الزملاء، وخاصة الذين لهم علاقة بقفصة وبكلية العلوم ومروا من هناك، بإمكانهم أن يرسلوا مشاركاتهم. يعرفوها رئيس المؤتمر هو الأستاذ عماد البزدوري، ومعه الأستاذ محمد الحبيب، فبإمكانهم أن يرسلوا مشاركاتهم، لأنه وجود أنشطة في الجامعات هذا مهم، باعتبار أنه يخلق حركية، وكذلك هو الجانب المسألة ما هيش فقط علوم وتكنولوجيا وغيرها، لكن ثم جانب سامي في علاقاتنا، أنه نحافظوا على علاقتنا بالذين قدموا. فالوفاء هو فيه نوع من
2: نحن في العرفان بالجميل،
4: العرفان بالجميل، ولأنه احنا ديما نحكوا على الحقوق وحقوق التأليف وغيرها، ولكن ثم حقوق زادة، حقوق الزمالة وحقوق العشرة وحقوق كما حكيت انت حميدة، الاعتراف بالجميل للذين قدموا وضحوا من أجل أنه بعض الكليات وبعض الجامعات تبقى واقفة وتقدم الكثير لجهتها، لبلادها، لطلبتها.
2: فما أستاذ سي عبد القادر، العبيد حبت الرياضيات من خلالهم هم،
4: طبعا
2: خاطر حب الأستاذ هذيك.
4: طبعا في, في, في مسيرة كل واحد منها في الرياضيات أو في غير الرياضيات، أنا ديما نحكي أنه الأستاذ تقريبا كيف رجل المسرح، يعني مثل الفنان، يعني نفس الدور تعطيه لزوز ممثلين، واحد يشد الجمهور واحد ما يشدش. نفس الشيء مهنة التدريس، وما فيها جانب مسرحي، باعتبار أنه الأستاذ في عملية التدريس هناك فضاء يلزم يعرف أنه يتملي الفضاء هذاك، ويلزم يعرف يشد الجمهور نتاعه، لانه الدروس، وديما انا نحكي للزملاء، الدروس موجوده في كل مكان، يعني الكور كما حكيت قبل بشوي مروه ترجم على الصفحه، على كل بلاتفورم موجوده فيه، لكن الاهم انك توصل العقل الطالب او التلميذ، توصل قلب الطالب او التلميذ. هذه تتطلب جانب اخر بعيد عن الجانب العلمي، يعني لا اشكك في الجانب العلمي لا يمكن، لكن طريقة الإيصال والتواصل تختلف من شخص إلى آخر. والأنجح في المدرسين هو اللي عنده قدرة أكبر على التواصل مع تلامذته ومع طلبته، وقادر أنهم يقع جلبهم أو أنه يمشي معهم في رحلة طيلة ساعة ونص أو ساعتين، وهما يبانوي متفرهدين، مش جاي الحصة وهو على عصابه وجاي لأنه فلايز
2: باش يعديه. يعطيك الصحة سي عبد القادر، شكرا ليك. مازالنا مكملين معاكم، احنا بعد شوية باش نمشي، والموضوع آخر نحسبوا حسبتنا، كل واحد شلم للعلوش، حتى هذه رياضيات راهو
4: تحسب
2: ملالي. نمشيوا للموسيقى ومن بعد نمشيوا للبدرة العارفاوي.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، رجعنا لكم مازال مكملين معاكم في تونس اليوم. وباش نمشيو الموضوع أضاحي العيد اللي كل مرة نتفقدوه ونشوفوا فين وصلت أسوام العلوش يا بدرة.
4: وين وصلت؟
3: وين وصلت؟
4: أكثر منك سوم الذهب العلوش بلا سوم الذهب ولا بسوم الذهب
3: بلاش
4: أي مذهب
3: ما ثماش قبل لك كنا نوزن ونقولوا ليه تو يرخص العلوش ليلة العيد تو يتيح قبل العيد بشوية. ما عادش
4: في الظرف العادي تو مانيش في ظرف عادي نحن تو نحن عندنا أزمة نتاع لحوم حمراء وهي أزمة هيكلية وفما فيها برشا أسباب دونك تو مانيش في العادي. قبل في العادي الأسوام معقولة وكذا قبل بليلة قبل بليلتين تو نهار العيد يسجد ولا قبل بنهار تو ليه تو فما أزمة هيكلية لا ليش غالين العبيد فما ناس مش قادرة تشري العلوش.
3: أنت عملت لنا ميكرو تروتوار هبط للعبيد وسألتهم
4: على سوم العلوش ويسكنه ويتعيد ولا الحقيقه كلهم يشكي ويبكي وغالي وكذا وكلهم مش يشري المفارقه العجيبه
3: لينا نسمعوا من العنصر المسجل
5: اسمعوا من 12% وانت فهمت حتىش لزوز ورا بعض وجود السومات كل كل قدير وقدر فهمت. وهذه راي اول حاجه بالاحرى هي اضحى انا ضحي فهمت غالي حتى انت امكانيتك تبداش انت مسال مدان فهمت شي بالضبط وتضحي فهمت انت امكانياتك معناها فهمت اذا امكانياتك تسمع علاش لا
6: مش معقول اسوام خويا
7: انت مش عايد
6: والله الى حد الان مانيش باش نعيد شهر سهل ربي ان شاء الله ولا كذا كان في مخدور الى في الوقت الحالي ما نجيبش نعيد ما نكذبش هاني ما يصور الحال تسمى الحمد لله يا ربي انا نخدم مرتي تخدم ودار ما نخلطش
7: علوش في 10 كيلو يكلفك في الكيلو 200 دينار حي معقول شيء هذا
6: فهم شني انا حتى العلوش يجيبوا فيه ما ذيق هرمز
8: كل عام قصب
7: هي السنيه
8: ايه
7: السوي مش كده
8: لا يسوي ما خير الواحد هينهم يزينهم فهمتني
7: ليه ما بين شنو شنو
8: والله ايش خلك ما نصورش انا تحت المليون مش تلقى حاجه تستر لقينا مليون حتى شي مليون ونص لازم منين انت ماشي ان شاء الله كل عام خصم نعيط على ما نعيش الحمد لله الواحد مستور يخدم الروح ويليك يكتب من رب
7: فرح صغير
8: ايش بيه
4: شنو المشكل يغلى يرخص الواحد يشوف اموره ما ناخذوش حاجه كبيره ناخذ حاجه صغيره
3: هيك هاو لوجيك
4: كلهم شايد ليه هو الحق معناها موعد مقدس الحقيقة
3: بيت تعرفش عليش ممكن ما نعرفش توسي عبد القادر واحنا قلنا ونزيد نعود نقولوا راه وعلاقة التونسي باللحم موسمية ما نعرفش
4: من الأسباب
3: مش ديما ديما تشري فيه معناها
9: في أسعار شفت عديد الصفحات مدام نحكوا على الصفحات فيها في لا فيها اسعار معقوله ومعقوله جدا يعني نفهم في العلوش
3: قمام
9: يعني فرق ما بين الخطر اللي يطلب في مليون و200 ومارشون كذا والعلوش ما يعملش 10 11 كيلو دونك الكيلو باش يكون ب 100 دينار في حين شفنا صفحات اخرى حطت علوش
3: معقول
9: الاسعار ولكن يعني مش الناس كل باش تمشي مانيش باش نسمي المناطق مش الناس كل باش تمشي للمنطقه هذيك دونك ضروري انه اولا العلوش ما نجموش كما حكى بدران نحلوا المشكله ليله العيد ثم مشكله نتاع العلوش في تونس ثم حوايج ارتكبت في حق القطيع نتاع الاغنام في تونس سواء بالتهريب او بالذبح وشفنا لانه الناس اللي ذبحت لنثى وهي صغيره هذيك راه واول اللي هربته ونخلى هذه حقائق نستعرفها خليت وزاد جات فترات اللي هي فترات الازمه اللي عرفناها في علاقه بالامطار والعلف وارتفاع العلف بارقام خياليه وسط لكن تو السنوات هذه على الاقل عملوا الوسنه ثم صبت برشا مطر
3: موسي عبد القادر يقول لك القاعده في تونس اللي يطلع ما عادش يتيح سوم
9: هو احنا ثم ناس متحكمه وتحمل مسؤوليتي في علاقه بالخضر بالغلال باللحوم بغيرها اللي فعلا كلامك صحيح، لكن

0: مشيه من الفلاح الفلاني للفلاح الفلاني. دونك هل الاجراءات هذه يجب ان ما يعملهاش فرد، ما يعملهاش شخص، تعملها اجهزه الدوله.
1: سي عبد القادر، من الاسباب انا سمعت حكيت مع فلاح كونه جيست من بعد الثوره وشمه شويه فوضى وتفقد الامن وكذا، فما برشا عمليه سرقه صارت، وليت برشا فلاحين وقتها ما عادش يحبوا يربيوا.
0: هذاك جزء من
1: العوام الاولى نتاع الثوره.
0: الاكبر اكبر مشكله هي التهريب وذبح الانثى.
1: يعني السرقه والبريود هذيك بدات من غادي الازمه.
0: هي الاكبر مشكله هي التهريب
1: وذبح الانثى.
0: ذبح الانثى انت كي تشوف المشاوي على على الطرقات يعني اغلبها انثى هذيك، وهذا يمس من القطيع.
2: ومن بعد تلقى انت التبعات في صوم العلوش في العيد كيما هكا، كيف يقول لك مليون ما يجيبش علوش.
1: تقد العلوش اللي يغلى.
2: شكرا لك بدران، يعطيك الصحه. مازال مكملين معاكم باش نمشيو الفاصل، ومن بعد نمشيو لزميلنا مكرم الهداجي من القيروان.
3: تونس اليوم، اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
3: تونس اليوم.
2: زميلة مكرم الهداجي من القيروان مباشرة معنا، أهلا وسهلا بك مكرم.
5: أهلا وسهلا بك حميدة، تحية ليك واللي سعد القادر بدران كل الفريق التقني، مرحبا بكم من القيروان. حميدة نحكي في نفس الموضوع تقريبا، معناتها غلاء الأسعار بالنسبة للعلوش وغيره. مش نرجع ونحكيهم بعد شوية على معناتها انطلاق موسم حصاد المرمز في مدينة القيروان وصناعات القيروان. سعد القادر حكى على الأعلاف، بكل صراحة لهنا حميدة شوف معناتها الاعلاف موجوده، معناتها التبن اللي متاتي من المرمز والا من الحبوب والا غيره، كي تجي تقارن معناتها بسوم العلوش معناتها الاعلاف متوفره وموجوده، لكن ديما كل المشكل وين في معناتها في القشار والا معناتها في الفلاح. معناتها يقول لك معناتها الانتاج مش معناتها مش مطابق للواقع نتاع اللي نعيشوا فيه في معناتها في المناطق الفلاحيه وفي الضيعات الفلاحيه اللي متوفر فيها المرعى بكل صراحه، متواجد على عين المكان هنا في احدى الضيعات في ولايه القيروان حميده. الاعلاف متوفره، الاعلاف موجوده، كل شيء موجود، لكن كي تجي تقارن في سعر العلوش معناتها ثم بون وفرق شاسع بين الواقع وبين السعر اللي ياخذ به المواطن من الرحبه. ولهنا معناتها هذا مرض الفرست، ولهنا المشكل الكبير بالنسبه للمواطن التونسي. معناتها لازمنا نضربوا المشكل وين موجود، معناتها بنسبه كبيره اللي هو القشار. بكل صراحه نحكيو على الواقع، القشار هو اللي يتحكم في الاسعار بالنسبه للعلوش. الموجودين في احدى ضيعات ولايه القيروان حميده نحكيو على انطلاق معناتها حصاد المرمز في ولايه القيروان. نعرف المرمز هو الشعير الاخضر اللي يتم حصده معناتها في الفتره هذه قبل ما يوصل لفصل الصيف ويبت، معناتها الفارق الصغير هذاك نتاع الاخضرار نتاع حبه الشعير. القيروان تعد من المناطق الاولى في معناتها في وطنيا من حيث الانتاج. نحكيو هنا على الشبيخه، الشبيكه القيروان الشماليه وكذلك القيروان الجنوبيه. نعرف انه الفلاح معناتها يحفظ سويك المرمز ويترك معناتها الارض نتاعو في الفتره القادمه الفتره الصيفيه لزراعه الخضروات معناتها كما الدلاع وكما الحبوب وغيره من معناتها الزراعات الاخرى. بالنسبه للاسعار حميده، موجودين في احدى الضيعات كما حكيت لك، الاسعار تقريبا بين 9 13 دينار بالنسبه للقلبه اللي هي معناتها تقريبا القلبه نحكي تضم تقريبا 14 كيلو غرام، ووسط تذمر خاصه من الفلاحين من انخفاض الاسعار مقارنه بالمواسم الماضيه. اليوم انتقلنا لاحد الضيعات في القيروان باش نحكوا على المرمز. معنا حميده احد معناتها اصحاب الضيعات لهنا، مرحبا بك على اذاعه الشباب. عم بشير، انطلق ظهر لي معناتها موسم حصد المرمز في ولايه القيروان. لو كان نحكوا على الانتاج بصفه عامه في ولايه القيروان وتحديدا في الضيعه نتاعك،

0: بالنسبة للمرمز القلبة من 11 دينار إلى 13 دينار، لكن بالنسبة للزراعة سنة الشعير ما مشيتش باية، يعني ما جت مغلوطة هكا وكذا وما مشيتش.
1: تحكي على الزريعة؟
0: على الزراعة، على الزراعة يعني.
1: شنو الزراعة؟ ماذا هو الشعير؟
0: الشعير، الشعير يعني ما مش كما السنين جاء مخلط وكل شيء. لكن بالنسبة هم توجبين على تسمو على العلب، بالنسبة للسديري نحن نأخذه من نيابة في 13 دينار، اللي عنده 40 نعزة ولا 50 نعزة يعطوه في الشهر سكارتي ما يكفوته في الصباح كيلو ولا شيء كيلو. والبرة عندنا تسمو عند تسمو اللي يدوروا بالسديري وكذا الشكارة ب50 دينار وشكارة السندري ب50 دينار، يعني الفلاح ما عنده وين يجيب، يعني ياسر عليه باللي ماشي بيه وباللي ما كذا كل شيء ما خسر في الافار من الاسعار نتاع الفلاح.
1: بالنسبه للزريعه عم بشير، معناتها اللي باش يزرع البرمز، اللي باش يزرع البرمز معناتها ثم نوع واحد نتاع الشعير والا ياخذ برشا انواع نتاع الشعير؟ بالنسبه للزريعه نحكي
0: نحن ناخذوا فيه من السيلون، قال ما شو اسمه زراعه سنين بايه، اما السنه جت مغلوطه وخلطه مخلطه، يعني تلقى فيها اربع انواع وخمس انواع ما مشيش، يعني مش كما السنين عطى المفعول نتاعو مثلا وكل شيء المربوطيه نتاعو ماهيش كما السنين. بالنسبه للتبن نتاع المرمس من 8 دينارات ل 10 دينارات موجود، من 8000 ل 10000
1: ظهري حسب نشوف في الضيعه عم بشير، معناتها ثم اللي معناتها اللي يحفظ المرمس معناتها التبني يبقى في الثانيه، معناتها يبقى حتى اللي يصب عليه المطر وثم حتى اللي يخليه
0: يفسد. مرات اللي يفسد مثلا اذا كان ما يديش الرباط او تمشي الماكينات،
1: وبعض الفلاح يتشكى من غياب الاعلاف ونقص الاعلاف وصول علوش يغلى ولا الاعلاف طيش في الثانيه معناتها
0: صحيح عشان يفسد يصب عليه المطر كذا ويفسد وكل شيء عليه.
1: علاش؟ هل مثلا باش السوم نتاعو
0: مثلا السوم يا مثلا كما عمل هو باش تبني ب 18 فرنك ويربط فيها بنزين، الماكينه تربطها له بنزين ويبيعها هو ب 18 فرنك، يعني يقول لك لا عاد ليش نلم فيه، خليه يتم تصب عليه المطر وخليه يخسروا.
1: لاحظنا حاجه اخرى يا عم بشير في زيارتنا للصيعه نتاعك، الماكينه ظهري مش موجوده، الماكينه الحصاد نحكيو لهنا، معناتها برشا مواطنين يبقوا معناتها بالموعد بالرمز يبقوا مع الماكينه، النقص معناتها كبير ظهري.
0: بالنسبه للسنا جو كان ثلاثه ماكينات وما هيش ما مكفيه به
2: مكرم
0: هم يدوه مثلا نعم
2: حبيب نظرا لضيق الوقت مكرم باش نشكروك مكرم على كل التفاصيل.
1: حابين نركز على الاسعار خاصه حاليا تقريبا في 18 دينار ومشكل خاصه في نقص معناتها الالاف الحاضره.
3: هو راهو عادي انه الاسعار يعني باعتبار انت مكرم تعرف اللي المرمز الناس كانت تقبل تحبه في رمضان اكثر شيء، بما انه فتره المرمز او المخذور كما يسموه في بعض الجهات جات بعد رمضان فبالضروره باش ما يكونش نفس الطلب ونفس وهذا مفهوم يعني.
2: اثر عليه
0: للجنوبيه راهي مشي ماخذه حظها كما الشماليه، الجنوبيه ما عندها تكون يتكلم عليها وما عندها حتى شيء.
2: شكرا لك مكرم. مكرم شكرا لك على كل التفاصيل، يعطيك الصحه مكرم الهداجي زميلنا من القيروان. باش نمشيو الفاصل احنا ونمشيو لزميلنا معز العويني وتونس واخبارها.
4: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في تونس اليوم تونس واخبارها مع معز. اهلا وسهلا بك معز.
6: تحية ليك حميدة، تحية سي عبد القادر، تحية الناس تسمع فينا كل على موجات إذاعة شباب.
5: تونس واخبارها
6: جولتنا في تونس واخبارها نبداوها بانطلاق اولى رحلات حجيجنا الميامين للبقاع المقدسه واللي باش تكون غدوه الخميس 7 ماي وتتواصل الى غايه 22 ماي. المكلف بتسيير اداره الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه انيس المزوغي في تصريح للاذاعه الوطنيه دعا الحجيج الى الحضور في المطار قبل 5 ساعات من موعد اقلاع الطائره واللي باش يكون 9 متاع الصباح.
7: أنا نوصي جميع الحجاج إن شاء الله أنهم يكونوا 5 سوايع قبل انطلاق الرحلة موجودين في المطار، المطارات اللي باش ينطلقوا منها، ويكونوا مصحوبين بطبيعة بجواز السفر نتاعهم وخاصة دفتر التلقيح الضروري سواء في تونس ولا في البقاع المقدس. بالنسبة للتذكرة ساعات كلموني حاجة قالوا يضيعنا الذاكرة نتاعهم، راهي التذكرة إلكترونية ماهيش ورقية، معناه يجيب بيسوي السفر نتاعه ويتعدى على سيستم يلقوه موجود، اذا تذكرته ماهيش اشكال، فقط انه يتاكد انه اسمه موجود على متن الرحله هذيك، هذاك على يلزم يتاكد من توقيت الرحله وتاريخها وتوقيتها بالتحديد وعدد الرحله. هذا فما رحلات تنطلق في نفس الوقت لكن ماهيش في نفس الرحله، تكون نفس المطار، مثلا فما رحلات تدخل السعوديه في نفس الوقت تنطلق لكنها في تواريخ مختلفة وعدد رحلات مختلفة، هذا حبيت أن نأكد عليه. كذلك يفهم سنة مبادرة قامت بها وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع جميع شركات الطيران منهم التونسية والخطوط السعودية. المبادرة دي تمثل في حاج بلا حقيبة، الحاج يخرج من تونس إن شاء الله يوصل المطار عنده الحق في دوز حقائب 23 كيلو معلات توتال 46 كيلو وحقيبة يد 8 كيلو. الحقيبة اللي بشي بقجهم هما في الطيارة هذوكم يوصل يلقاهم في النزل متاعه، هذا بالنسبة لمرحلة الذهاب. وبالنسبة لمرحلة الإياب بشي جو هو اللوتيل متاعه البيت متاعه بيشوزوا الحقائب متاعه ومن بعد يلقاهم في تونس، كي من الطيارة يلقاهم في تونس، معناه هو بشي مشي بلا حقائب بشي يروح بلا حقائب.
6: محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت اليوم صباح بالتحديد مع 8.6 دقائق رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 من سلم ريشتر بجنوب الكتار في ولاية قفصة. سلامات الآن في الكتار. رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني قال في تصريح الجورة فام أن تكلفة الدروس الخصوصية لتلاميذ البكالوريا توصل إلى 2000 دينار شهريا.
8: وقت ناخذ الأرقام المتداولة هي ما بين 1.5 مليار دينار و 3 مليار دينار، ما يمثل 20% من ميزانية وزارة التربية 40%. وقت ناخذ الشيفر هذايا يخلصنا ما بين 50,000 و 100,000 مدرس، يقول أنا براتب سنوي في حدود 30,000 دينار، معناتها أتبري ما يمثل 50% 25% من عدد المدرسين الحاليين، معناتها يتكلف ما بين 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين أنت والعدد المواد اللي تصرفهم أنت والبورصة متاع الأستاذ اللي قري ولا الأستاذة، فهمت؟ معناتها يلزمنا نشوف الأسباب الحقيقية متاع الدروس الخصوصية. هو حتى المشرع حتى الوزير أقر بضروريتها، عملناه الوقت هبط منشور ونظمها وقال نعمل دروس الدعم في وسط الليسيات والمدارس، اللي عنده الفلوس ويصرف صح عليه وربي يزيده، لكن اللي ما عندوش هذه إشكالية. اليوم وقت ناخذ الدروس الخصوصية كما هي اليوم هي نتطلب تبيع ناس تنقص من مكلتها تنقص من شربها تنقص من أساسيات حياتها باش تقري ولدها ولا بنتها، واللي عنده هذا واللي ما عندوش اللي ما يخلطش على الشيء هذا على خاطر في نهاية الأمر في حاتم ما تقرأش الدروس الخصوصية ما تنجحش.
6: مع ربي تونسي الحقيقة وقت
3: نشوفه في وضعية الدروس الخصوصية أنا في اعتقادي الأمور تجاوزت كل الحدود، تجاوزت كل الحدود ولا نفعت مش مناشير ولا قرارات ولا عقوبات. الأرقام اللي نسمو فيها خيالية وجدي بين خيالية. العائلة التونسية لم تعد قادرة، نحكي على عائلة عادية ما نحكيش اللي عنده كما حكي السيد ربيعين، ولكن تجاوزت كل الحدود. هي كانت حصص دعم ولا حصص ضرورية وعلى حساب برشا حوايج أخرى. العائلة ولات أنا نعرف شكون اللي باع سيارته اللي باع عمره اللي خذا قرض كذا، الامور
6: اشكاليه. سي عبد القادر سامحني ماهيش مربوطه بالتلميذ ينجح ولا لا، على خاطر برشا عائلات قاعده تلوج على معناها يكون التلميذ متميز بالمقارنه.
2: لا لا لا لا لا
3: سي معزر، انا ناكد لك انه على حساب الدرس اللي في القسم، لو الدرس
6: وعلى حساب البورصه نتاع
3: الاساتذه، الكتاب المدرسي والبرنامج المدرسي كافي، راهو كان يتطلب بعض حصص الدعم. طول الدعم عنده هو قبل الدرس، وهذا مشكل كبير يلزم الاطراف الكل تبقى مع بعضها. صحيح وانا نحكي بعادي نحسنوا الظرف المادي والامكانيات الماديه للمدرسين، ولكن اللي صاير تو تجاوز كل الحدود، وحكايه هذه انه ثم حصص دعم في المعاهد والمدارس غير موجود.
6: ان شاء الله بنجاح لتلميذات البكالوريا. نمشي لموضوع اخر. امال برجب المدير التجاري لنقل المسافرين بشركه تونسيه للملاحه اكدت في تصريح للاذاعه الوطنيه أن الشركه وضعت 82 سفره على خط مارسيليا، 67 سفره على خط جنوا مع تعريفات تفاضليه في اطار استعدادات لتامين عوده التونسيين المقيمين بالخارج.
9: 82 سفره على خط مارسيليا و67 سفره على خط جنوا. بالنسبه للتعريفه نحب نقول اللي منطقة الاستيعاب 433 ألف مسافر و 126 ألف سيارة. الشركة التونسية تخصص ما يناهز 31% من هذه الطاقة بتعريفة تفاضلية اللي هي لورلي بوكينج. هذه كتخصصها باش تمس أكبر عدد من أبناء الجالية، والتعريفة هذه يتمكن من تخفيض بما يتراوح ما بين 39% و 25% من قيمة التذكرة العادي. بالنسبة للبقية هما تعريفة العائلة، هي تخص بها العائلة متكونة من أبارتير دو 3 بيرسون افيك ان انفون دو 3 ا 7 باساجي. دونك التعريفة هذه تخص بها العائلات، وتكون معناتها طريقة الدفع فيها فما إمكانية الدفع بالتقسيط، تقسيط معناتها الجزء الأول 15% من قيمة التذكرة، والجزء الثاني يتم دفعه 45 يوم قبل السفر، وتتراوح قيمة التخفيض فيها ما بين 20% و 33%. بالنسبة للعائلات اللي متكونة من 2 أفراد إلى فما فوق حتى 7 أفراد ويكون فيها دي جون ودي زادولت، خصصنا اليوم هي تعريفة المرجان، تعريف كوراي، واللي يكون نسبة التخفيض فيها ما بين 31% و 14%. برتو دي ريزيرفاسيون من 16 ديسمبر 2025 تم فتح الحجوزات للموسم 2026، ومن وقتها معناتها العباد اللي يختار لاشاء او كونتون باش يكون يتمتع بالتعريفة الحجز المبكر، اللي بالتقسيط باش يتمتع بالتعريف فامي تعريف كوراي، وعندنا زاده لو تعريف بيتون اللي هو تعريف بيان فونو، معناتها كي يبدأ مسافر غير مصحوب بسيارة هي تعريفة زادة فيها نسبة انخفاض كبيرة.

0: على كيفك
1: تتبارة الصحة والهناء
0: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة متاع القايلة.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة. وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للمتفوقين في بكالوريا 2026 للدراسة بفرنسا وألمانيا. مركز الصحة الأساسية بالمنستير ينظم اليوم يوما تحسيسيا وتكوينيا حول نظافة الأيدي والوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وذلك بمناسبة الاحتفال أمس باليوم العالمي لنظافة الأيدي الموافق للخامس من شهر ماي من كل سنة. الطبيبة المسؤولة عن المركز عفيفة عبد الكافي قوبعة:
6: عملنا ورشات. الورشة الأولى هي تابعة للوسط الصحي محامي الصحة، استدعينا ممرضين وأطباء من كامل مجمع الصحة الأساسية، وعملنا حصة تكوينية حول نظافة الأيدي، ثم عملنا حصة تثقيفية وتقييمية حول مراحل غسل الأيدي. عرضنا زادة فيديوهات استعملناهم احنا فريق المركز باش نعرفوهم على طريقة غسل الأيدي وأهمية غسل الأيدي. تعرفوا نظافة الأيدي مهمة ياسر باش ما تنتقلش العدوى من مريض للمهن الصحة ولا مهن الصحة للمريض، وهذا باش تحافظوا على سلامة المرضى وسلامتنا بالطبيعة واحترام قواعد الصحة. كيف كيف عملنا ورشة للصغيرات، صغيرات روضة إيلي اللي جاوا بحدينا اليوم باش يلعبوا باش يلونوا باش يتعرفوا على مراحل غسل الأيدي، يعلم الأطفال وهم يلعبون.
5: أريانا تستعد للدورة 30 لعيد الورد من 8 إلى 17 ماي الجاري تحت شعار كل عام ورد أريانا أغرام. من أخبار العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء ضرب مواقع تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في قصف جوي إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن روسيا أطلقت عشرات المسيرات على أوكرانيا في هجمات ليلية في تجاهل لوقف كييف إطلاق النار من جانب واحد بداية من منتصف ليلة أمس. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
2: من الحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا، ونرجعوا لبدران العرفاوي. اليوم بدران دوبل كاسكيت بكري في ميكرو تروتوار على علالش، تو نمشيو
4: للمعرفة
3: للمعرفة، وهذيك الدنيا راهو بين هذا وبين هذا، هذاك التونسي يجري على كل شيء على انه يكونوا مثلا
4: ولاد،
3: خاصة الصحافي يجري على الدنيا الكل. علاش باش نحكيو بدران؟
4: هي اليوم مسابقة بطولة نتاع معناها البطولة اسمها بطولة أبطال المعرفة، النسخة النموذجية الأولى في العالم العربي، وهي عبارة عن مسابقة كما كانت قبل بين المدارس، أما هذه معناها بالذكاء الاصطناعي، وعلم الأطفال وهم يلعبون، معناها كي شعارها معناها يلعبون ميم تون، معناها فهمتني، ثقافة عامة، ثقافة عامة حول تونس، تاريخها، جغرافيا، الشخصيات التاريخية، فهمتني، نظمتها لليسكو ومع الجمعية المتوسطية للطفولة،
3: خاصة انه اعتماد هذه تقنية الذكاء الاصطناعي
4: هم مدارس ستة مدارس من تونس الكبرى باش يتنافسوا بالذكاء الاصطناعي. كيفاه؟ فما تطبيق ميرو هي على الجدار، فهمتني، عبارة سبورة تفاعلية صغيرات، معناها يطرحوا لهم اسئله وصغيرات يمشيوا يمسوا الجواب وبعد يعملوا هما ليكرون كله فيرتويال وكله معناها ذكاء اصطناعي، ومن بعد معناها فيها ثقافه عامه على تونس، خاصه على تونس. فهمتني
3: انت كانوا عندك تسجيلات
4: مشيت ليفينمون مدام بسمه بالحجالي مديره البطوله باش تتحدث معنا.
5: هي النسخة النموذجية الأولى عربيا، وباش تصير وتحتضنها الآن الأليكسو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. بين المدارس كنا قبل نلعبوها ونحط طواول وكراسي وستيلوات، اليوم نعطيهم معرفة للأطفال يراجعوا منها ويجيوا يلعبوا. اللعب بالتعلم اليوم باش تروا في أبهى حلة، باش نستعملوا بالذكاء الاصطناعي، باش يكون أي جدار هنا في القاعة معزز بالذكاء الاصطناعي، الطفل فقط سيتحرك يذهب نحو الجدار ليلمس الإجابة الصحيحة، فما سكور فما تايمينغ وفما نوت في الاخر باش تجي لكل فريق، فريقين يتباريان، فما اربع جولات، كل جوله فيها ثلاثه مباريات، وبالتالي سته مدارس ستتبارى بما بينها. سنتحدث على تونس، تاريخها، جغرافيتها، عاداتها وتقاليدها، محمياتها، بيئتها، كل ما يخص تونسنا من مفكرين وعلماء. بالتالي الطفل اليوم باش يتعبى هويه، باش يتعبى وطنيه، باش يخرج من هنا متشبع بكل ما يحوم حول تونس من تاريخ من القديم إلى الحديث، ويبني الحاضر أكيد، وأكيد سيكون هو رجل المستقبل.
3: كانت هذه للتسجيل الأول، وما زال عنا تسجيلات، احنا باش نعرفوا أكثر بالتظاهرة هذه.
4: هذه مديرة البطولة أعطتنا في الإطار العام وفكرة عام. أنا حكيت مع الصغيرات على المسابقة، على شنية معناها على انتظاراتهم، شنية الفائدة باش تحصل،
3: شنو محضرين،
4: فرحانين الساعة جاوا لليسكو عجبتهم، وتحسها كروح المنافسه كلهم، ان شاء الله ان شاء الله مدرستي هي تربح.
3: هو راه صغير سبحان الله بالفطره يحبك المنافسه، ويحب هو يجيلول والمدرسه نتاعي تربح، وانا هو اللي
4: سيما معناها اي انسان يحب يتنافس مع يحب معناها
3: ولي بارون تنجم تزرع فيه روح المنافسه هذه، وقت تخليه يشارك في كيما هالمسابقات هذه من نوع هذا، هو ديجا يولي عنده كروح التنافسيه.
4: هو الحق الصغيرات فرحانين ويشكروا ياسر في سيدتي كلهم يشكروا في المعلمات نتاعهم، هما اللي فهمتني،
3: خاطر هي السبب، هي اللي اثرت، وهي اللي خليتهم يتغرموا بالحق. راي سيدتي اول غرام في حياه الصغير
4: في التكوين.
3: خلينا نسمع مال الصغيرات فاش يحكيوا.
6: انا جيت باش نربح معلومات ونلعب ومش نوري وجه مدرستي، ونتمنى نحن نربحوا.
4: صحيح،
6: والتوفيق لكل المدارس. انا حبيت نشارك على خاطر هذه بمصلحتي ومصلحة الصغار اللي يشاركوا، حتى واحد يتعلم حاجات برشا، حتى لو كان خسر حاجة ماهيش خايبة، هي فما عبيد ما تحبش الخسارة وفما عبيد تحب مش تحب الخسارة أما تنجم تخسر. الخسارة هي تعلمنا برشا حاجات، مثلا أنت تشارك في حاجة وتخسر، المرة الجاية تعاود تشارك في حاجة أخرى حاجة الغلط فيهم تعاود تتجاوب عليهم بالصحيح وتصلح والمعلوماتك وتنجم تربح.
7: أنا اليوم شاركت وكنت فرحانة على الأخر خاطرني أول مرة جيت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وانا فرحانه على الاخر. فايده نتاعها انك تكتشف برشا معلومات وبرشا ثقافه، زيد تثقف روحك ان شاء الله نعرفو.
8: تعلمنا برشا معلومات جديده، برشا معلومات كنا ما نعرفوهاش.
3: هذوما صغيرات اللي شاركوا في المسابقه هذه، ريت محليهم لهنا صغيرات انهم كيف ما قال مدرا
9: انا
3: ساعات الحقيقه مش ديما دي شو ساعات تحسوا صغيره ربي معهم عرفت، ومن مولادنا راهو ساعات تقول والله ولدي معلي، وساعات نهار تقول والله يبعدني خير خاطرك هاو ما عادش عندك عصب مع الصغار. يحب لهم برشا جهد الصغار، والله يعطيهم الصحه المربيين والاولياء والناس الكل اللي تستثمر في صغارها. راهو بالحق صغيرك هذاك مشروعك اللي تنجم انت تستثمر فيه، كسوا لهنا نحكيو مطالعه، نحكيو مسابقات سبور، في اي مجال، في اي مجال، في تربيته، في اي مجال انت تتعب على صغيرك راهو بحول الله تعبك ما يضيعش. هكا ولا سي عبد القادر؟
9: والله انا ما تعرف الصغار، احنا تقريبا العائله التونسيه من العائلات اللي معروفه في العالم تستثمر في صغارها، في قرايتهم، في صحتهم، في يعني، والعائله توارثناها جيل بعد جيل، انه يعني يعطي من روحه من اجل صغاره. رغم ان الحياه يعني اصبحت يعني صعبه على الناس الكل، ولكن في اعتقادي كنشوفوا ما تستثمره العائله خاصه في تعليم صغارها في تربيتهم مهم جدا. واحنا تو في موسم الحصاد، في علاقه بالامتحانات وفي علاقه بالنتائج، تو نشوفوا الفرحه اللي تعيشها العائله التونسيه مع بدايه، لانه بداية النتائج الأولى مهما كان المستوى، يعني من التحضير إلى حدود الجامعة وإلى حدود الدكتوراه. فربي ينجحنا الصغار كلهم أولادنا وبناتنا، ونحبوهم ديما ناجحين ومتألقين.
3: يعطيك صحة سي عبد القادر. احنا بعد شوية بعد الفاصل باش نحكيو على قرار إخلاء فوري لبناية قبة الهواء في مرسى شاطئ. مش باش نحكيو في حد ذاتنا سي عبد القادر على قبة الهواء، قد ما باش نحكيو على المعالم التاريخية في تونس، كيفاش نجمو نحميوها، كيفاش نجمو نستحفظوا عليها، خاطر احنا نعرفوا في برشا بلدان ساعات تبدا حكاية صغيرة ما عندهاش حتى نفس القيمة اللي في بلادنا نحنا، وتولي فيها زيارات وتولي فيها جروبات سياحية ماشية وجروبات سياحية
9: لكن منظمة تنظم باش نجموا الحقلين. وهذيك مش ملكنا احنا، هذاك ملكنا، ملك بلاد وملك اجيال قادمه وجزء من تاريخنا، فضروره بالضروره نحافظوا عليه.
3: احنا باش نحكيو باكثر تفاصيل بعد شويه مع ضيفتنا الاستاذه هاجر الكريمي المختصه في التراث.
0: تونس اليوم، تونس اليوم.
1: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة، 11:30
0: الماضي ساعة. تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: استاذة هجر الكريمي مختصة في التراث، اهلا وسهلا بك معنا.
10: مرحبا، مرحبا بإذاعة الشباب، مرحبا بكم كل المستمعين.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة. حكينا نحن في خبر قرار إخلاء فوري لبناية قبة الهواء بمرسى الشاطئ بعد ثبوت خطورتها على السلامة العامة. خبر كيما هكا باش يهزنا ونحكيو فيه على موضوع المعالم التاريخية في بلادنا. أستاذة، كيفاش نجموا نستحفظوا عليهم، كيفاش نجموا نخليوهم قائمين، كيفاش ديما وين ما نمشيو المعلم ينجم يكون للسياح اللي يجيو في بلادنا يجيو يشوفوا. احنا حاجه كيما قبه الهواء اللي بالمرسى سي عبد القادر، تفكر نشوفوها قبل وقت اللي كانوا لي كارت بوستال هكا يخرجوا في لي كارت بوستال ومعالم اللي الناس وقت اللي تمشي تتفرج فيها تتفرهد وفي نفس الوقت ترجع للتاريخ وتاريخك البنية هذيك.
9: أستاذ هاجر.
10: تفضل.
9: أولا حبينا أولا نرحب بك، وثاني حاجة احنا اللي يهمنا موش معلم بذاته بقدر ما يهمنا أنه كيفاش نحافظه ونحمه كل هالإرث من تراثنا، الإرث التاريخي. شنية الإجراءات أنت كمختصة اللي يلزمنا ناخذها في علاقة بحماية هالتراث هذا؟
10: شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم جميعا. هو موضوع يعني يفرض نفسه يوميا، ومش السنة مش عمناه ومش العام الجاي، هو بشبقة دائما مفتوح، لأنه هذا من ناحية واجب، من ناحية رسمية هو واجب، وأيضا هو مسؤولية. من ناحية واجب هناك يعني اختصاصات مختلفة تدخل فيه إدارات واختصاصات كما قلت مختلفة تقوم بواجبها، والتوانسة من يعني الناس اللي مش مقصرين إزاء التراث نتاعهم، وهذايا نشهدوه كي نسافروا ونشاركوا في التظاهرات الدولية وفي اللقاءات، نلقاو واحنا يعني على الأقل قايمين بواجبنا. ولكن هناك أيضا المسؤولية، المسؤولية هي تنجم تكون معنوية كما تكون مادية، وتبدأ هنا النتائج تنجم تبرز إذا تضافرت جهود الواجب مع المسؤولية والوعي، نجم نشوفوا نتيجة. واليوم خلينا يعني مثال قبة الهواء، هو القرار جاء في وقته وكان لازم يتخذ، لأنه أول حاجة هو درءاً للخطر. أي معلم قديم متآكل، الظروف المحيطة به المناخية والبيئية أيضا تساهم في تسارع هذا التآكل وتعلن بالخطر، وبالتالي قبل كل شيء نحمي الناس المحيطة به ونحمي كل هذه البيئة. والقرار يعني كان لابد أن يتخذ. اليوم نحبوا نحكيه عن الحماية، يلزم التونسي يفهم حاجتين. هناك الحماية القانونية واللي تتكفل بها الدولة وتتكفل بها مؤسسات مختصة وقاعدين نقوموا بها، عندنا مجلة حماية التراث في تونس اللي ما يعرفهاش وقيس باش يقراها ويعرفها، واللي هي أصدرتها الدولة التونسية من 93، ولكن احنا من وقت البيات كان عندنا كود قديم يعني يعني يستأنس به، وكانت هناك حماية ما هيش بنفس الحماية القانونية اليوم مع كل ما يعني شهده التطور، الأبحاث الجامعية والقانونية، وأصبح اليوم هناك يعني حماية وترسانة قانونية تحمي التراث في تونس، وهي هناك الترتيب والحماية. وكل عام تونس يهبط يعني على الرائد الرسمي قائمة من المعالم مش بالضرورة تكون مهددة. الحماية والترتيب هو إجراء قانوني نسميه احنا حماية قانونية، يحتضن المعلم أو الموقع الأثري التاريخي أو حتى أماكن الذاكرة وحتى الأعلام. اليوم لازلنا ندخل في هذا الشكل من الحماية، كل ما له علاقة بهويتنا بتاريخنا لابد من واجب الدولة أنها تصدر قرارات حماية وترتيب. والحماية والترتيب ما مش كيف كيف، ولكن أضعف الإيمان الحماية يعني يصبح ذلك المعلم من مسؤولية الجميع إن كان مجتمعا أو دولة، وفيه يصدر قرار في الرائد الرسمي باقتضاء هذا القرار المعلم إن كان ملكا خاصا أو ملك للدولة هو محمي. يعني التدخل فيه يتم بعد يعني دراسات وأخذ بعين الاعتبار للخصوصية المعمارية أو الخصوصية التاريخية أو الخصوصية التراثية للمعلم أو للموقع. هذا من ناحية قانونية. هناك نوع ثاني من الحماية المعالم والمواقع هي المادية، نقولوا لابروتكسيون فيزيك، يعني التدخل المباشر، وهنا الصيانة، الترميم، المحافظة، حتى التثمين هو يعني والاستغلال هو نوع من الحماية. وقت اللي توظف معلم يعني تطوله في عمره، تزيده حياة جديدة، أنك تستغله في نشاط يحفظه ويخلي العين عليه يعني، والتدخل فيه يكون أسهل. هذايا نوع حتى التثمين نعتبره نوع من الحماية.
3: شكرا لك.
10: تفضل. هذوما يعني حبيت نقول لك اللي موجودين في تونس واللي قاعدين نتعاملوا بهم مع المواقع.
9: يعطيك الصحة أستاذة هاجر على المعلومات اللي قدمتها لنا، وخليتنا ما تعاملناش مع يعني مع مسألة مبدئية في علاقة بالتعامل مع جزء كبير من تراثنا وتاريخنا. يعطيك الصحة أستاذة هاجر.
10: شكرا لك.
3: شكرا لك استاذه، يعطيك الصحه على كل التفاصيل. وليد النويري بحضينا، اهلا وسهلا بك.
11: تحيه لك حميده، تحيه للاستاذ واللي يسمعوا فينا الكل.
3: الاقتصاد اليوم وخرني لاخر الحص
11: باش يولي هكا،
3: باش يولي في اخر الحص
11: ان شاء الله في التوقيت هذايا في الفتره القادمه، وان شاء الله كالعاده كسوسوا في بدايه الحصه ولا في اخر الحصه راهو المعلومه ان شاء الله تكون موجوده.
3: هذاك هو اهم حاجه. خلينا نمشيو للاقتصاد اليوم.
0: الاقتصاد اليوم.
11: وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري استقبل البارح وفد عن الشركة الأمريكية المختصة في صناعة مكونات السيارات فيستيون. والوفد هذا كان يتقدمه نائب الرئيس التنفيذي للمجمع خواو باولو ريبيرو. اللقاء مثل فرصة أكد فيها الوزير على دور الشركة في تطوير صناعة مكونات السيارات في بلادنا واعتمادها على أحدث التكنولوجيات في المجال واعتمادها أيضا على الكفاءات والخبرات واليد العاملة المختصة. من جهته ريبيرو قال أنه شركته حريصة على توفير حلول ذكية ومبتكرة في مجال المكونات الإلكترونية الذكية مع إقامة مشاريع توسعة في تونس في الفترة القادمة وإحداث مواطن شغل جديدة. الشركة هذه شركة فيستون موجودة في تونس منذ سنة 2005، يعني عندها أكثر من 20 سنة في بلادنا وتنشط في مجال تطوير التقنيات الموجهة لصناعة السيارات العالمية. توفر 560 موطن شغل حاليا بنسبة تأطير تفوت 40%. والشركة تختص في تصميم وصنع أنظمة المكونات الإلكترونية الذكية والتكييف وإنارة السيارات لأشهر الماركات العالمية من خلال 14 مصنع في العالم و18 مركز للبحث والتطوير، وهو ما مكنها من تأمين أكثر من 10,000 موطن شغل في العالم. المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بشركة الخطوط التونسية أمينة عمار كانت صرحت البارح لزملائنا في الإذاعة الوطنية أنه شركة حققت مؤشرات إيجابية على مستوى نقل المسافرين في الثلث الأول من سنة 2026، بما أنه عدد المسافرين ارتفع بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. نسبة تعبئة الطائرات حسب السيدة المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بشركة الخطوط التونسية تطورت ب 1.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 وبلغت 76%، وهما يساهم في تحسين استغلال الطائرات والرفع من مردود الرحلات حسب تعبيرها، مع العلم أنه نشاط الشحن الجوي تطور هو أيضا بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. البنك المركزي التونسي أعلن في مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات الدفع أنه يعمل على تعزيز وتعميم استخدامات الدفع الرقمي خاصة من خلال نشر الدفع عبر الهاتف المحمول، وهذا في إطار استراتيجيته لتطوير المدفوعات الرقمية. وفي السياق هذا البنك المركزي أوضح أنه تم إرساء علامة وطنية موحدة تحت اسم تون باي بالتشاور مع شركة نقديات تونس بصفتها الجهة المكلفة بإدارة منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، وهذا بهدف توحيد هويتها البصرية وتسهيل التعرف على نقاط قبولها وتعزيز ثقة مستخدميها. البنك المركزي أضاف في هذه المذكرة أنه هذه العلامة تجسد الابتكار والأمان وسهولة النفاذ إلى خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، بما يخدم منظومة حديثة وشاملة ومستدامة. نحكيه على نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر أفريل 2026 واللي وصلت 5.5% في هذا الشهر، علما أنه كانت 5.6% في أفريل 2025 حسب مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. للتذكير نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي كانت 4.8% في جانفي 2026 قبل ما توصل إلى 5% في شهري فيفري ومارس 2026. كي ناخذوا الفترة ما بين 2020 و2026 نجم قسمها لثلاث مراحل: انخفاض نسبي في 2020، ثم موجة ارتفاع قوية بين 2021 و2024، بعدها جاءت مرحلة من التراجع والاستقرار نسبي بين 2025 و2026. هات نتذكروا في سنة 2020 تونس عرفت تراجع نسبي في التضخم وبلغ المعدل السنوي حوالي 5.6% بعد ما كان في سنوات سابقة أعلى من هذه النسبة، وكان هذا التراجع نتيجة للتباطؤ الاقتصادي في جائحة الكورونا. في 2021 و2022 التضخم عاود رجع للارتفاع تدريجيا مع تعافي الطلب العالمي وارتفاع أيضا أسعار المواد الأساسية وبلغ مستويات مرتفعة، خاصة في 2022-2023 كنت تذكروا وصل حتى في بعض الفترات فات 9%، في 2024 يبقى التضخم مرتفع نسبيا لكن بدا يتراجع وصل حتى الى 7%. قبل ما يبدا في التراجع اللي بدينا نعرفوه اكثر بدايه من سنه 2025 وصل لحوالي 5.3% كمعدل سنوي نتيجه لاجراءات متعدده للحد من الاسعار وايضا نتيجه لتحسن نسبي في بعض المؤشرات. في 2026 كما كنا نحكي واستقر التضخم في حدود 5% خلال الاشهر الاولى مع استمرار الضغط خاصه من اسعار الغذاء والخدمات قبل ما يوصل في الشهر الأخير كما حكينا إلى 5.5%. سعر صرف الدينار اليوم الصباح الأورو بثلاثة دينارات 382 مليم والدولار بزوز دينارات 882 من المليمات. احتياط العملة الصعبة يبقى في استقرار في مستوى 104 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة 98 دولار للبرميل واحد تراجع بستة دولارات في هذه الفئة وتراجع بسبعة دولارات بالنسبة للمزيج بتاع البرانت اللي يوصل 106 دولار للبرميل حاليا. مضيق هرمز يعتبر ممر حيوي لبرشا حاجات مش كان للطاقة أيضا هو ممر حيوي لصادرات الأسمدة من دول الخليج خاصة من السعودية من قطر عمان والإمارات وتمر عبر مياه وشحنات ضخمة متجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية وأيضا الأمريكية. ولسبب هذا الولايات المتحدة الأمريكية استوردت من عند شكون؟ تصور من عند روسيا. تستورد من عند روسيا أسمدة بقيمة 243.9 مليون دولار في شهر مارس الماضي وسجلت هكا أعلى قيمة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين. جاء هذا حسب ما أظهرته بيانات لهيئة الإحصائيات الأمريكية وقفزت قيمة الشحنات بنحو الضعف ما بين مارس 2026 وفيفري اللي قبله في 2026. وحسب نتائج ربع الأول من العام الجاري قيمة واردات الولايات المتحدة من الأسمدة من روسيا كانت وصلت 564 مليون دولار بزيادة 37% عن الفترة نفسها من السنة الماضية. استعادت روسيا هكا مركزها كثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الولايات المتحدة وتفوقت على عديد البلدان كما السعودية وعمان وقطر وهذا مفهوم. وفي المرتبة الأولى نلقاو كندا كانت القيمة متاع الصادرات متاعها 354 مليون دولار. نلقاو المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ب 143 مليون دولار ثم عمان ب 83.3 مليون دولار. نحكيه على صادرات الأسمدة في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الاقتصاد اليوم
3: برشا اخبار
9: هو برشا اخبار لكن شفتوا
11: غرقتكم بالاخبار حتى حد يسأل حتى سؤال.
9: لا لا الاخبار الاخراني في علاقه مضيق هرمز والتعامل الاقتصادي والتجاري التجاري بين الولايات المتحده وروسيا. الولايات المتحده تتعاقب في عديد البلدان وتتخذ ضدهم في اجراءات صارمه صارمه جدا عند تعاملهم مع روسيا عن امام الضروره يعني هذا الكل مشى يعني كلهم مشات يعني راي السياسه الدوليه ما هيش قوانين ثابته هي مربوطه بمصالح وجودي بيع مصالح ويعني هي وقت لي وهذا اللي لازم يفهموه غيرها انه هي نفس الولايات المتحده عندما تطلبت مصالحها الخاصه ان تتعامل مع روسيا ذهبت وحطمت ارقام قياسيه في علاقه بالتعامل التجاري بين البلدين في فتره قصيره وقصيره جدا.
3: شكرا لكم يعطيكم الصحه. شكرا لك وليد على كل التفاصيل. هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. جيهان التركي وحسين الطاهري في تعويض الكريم الزغبي تلقاهم بعد شويه في على كيفك. تحيه فريق تونس اليوم وفي لمن
0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة
0: تونس اليوم
1: تونس اليوم.
12: باش تسافر بعيد اتفقد كرهبتك ارتاح بالباهي ومن بعد شد ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة الشباب
13: عدل موجتك
2: تسمع صوتك
13: على كيفك
2: على كيفك،
13: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
13: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
13: على كيفك،
11: إدبارة الصحة والهناء
13: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
11: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
13: على كيفك.
14: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من على كيفك. اليوم 4/6/2026 على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة كما تعودتوا به، كل يوم نفس الفقرات. بعد شوية بون بلون، ماضي ساعة ونص نشرة أخبار، من بعد توب سبور أوت أوف ذا بوكس والميتيو، طقس. اليوم هذه الفقرات اللي تعودتوا بها معنا في على كيفك اليوم. اليوم مش معايا كريم. عسلامة حسين.
15: عسلامة جيهان. أنا في تعويض اليوم، واليوم وغدوة إن شاء الله في تعويض صديقنا كريم زغبي يرجع للكرسي هذا بحذيك. معناتها في على كيفك نحب نحكي حكاية للناس اللي يسمعوا فينا تو. جيهان الساعتين هذوما باش يصيروا لهم حاجة يقولوا عليها العلماء flow state. الflow state شنية هذية؟ إنه المخ متاعك في الساعتين هذوما باش يفرز دوبامين، وكي يفرز الدوبامين التركيز باش يقوى، وكي يقوى التركيز ما عادش تحس بالوقت. والساعتين هذوما ما عادش بنحس بالوقت،
14: ما كاش تحس بالوقت معنا. هذاك علاش احنا بعد شويه باش نسمعكم برشا موسيقى اليوم. اما بعد دابا باش يكون معنا زاهر كمون، باش نمشيو معاه في دوليشه في الجنوب، تكتشفوها معنا بعد شويه. وكذلك زاده التحريشه في الجنوب شنيه،
15: نكتشفوها مع بعض.
14: مش كسكسي بالمسلين كما المرة اللي فاتت، خاطر كريم صار فيه بالكسكسي بالمسلين. حتى نجم الدين داني معنا، نجم الدين نارته. أول أغنية
15: يلا نتصور
14: بها سلطان تامر حسني ومؤف وانت بتكلمني.

0: كزدورة نصيف زيتون ماضي ساعة وربع على موجات إذاعة الشباب وماضي ساعة وربع في على كيفك هو وقايت
1: وقايت الدوليشة بون بلان
0: بون بلان ومعنا زاهر كمون زاهر المختص في الهوية التونسية مرحبا بك زاهر
2: مرحبا مساء النور ومرحبا كل مستمعي إذاعة الشباب
0: ومبروك العودة وصحة الفواياج
2: يعيشك يعطيك الصحة يعيشك
0: زهري مش مشيو اليوم
2: اليوم مشنا بعد شوية من الصيف مش مشيو الجبس اليوم
0: تمشيو الجبس أي
2: أي الجبس مش بعيد على الساقس في الجنوب من أجمل ما تشوف أحد الرحالة المعروفين اللي يقول جبل جنة الأرض على خاطر هي جنة على وجه الأرض رغم أنه بدي نعرفه اليوم من تلوث وغيره لكن من أجمل ما تشوف جبل فيها الواحة اللي موجودة على البحر اللي هي حاجة فريدة من نوعها ما تلقاهاش في العالم الكل جبل فيها سيدي بوبابة اللي هو أحد أهم العلماء وهي جبل سامحني فيها سوق جارة لكن احنا مش نبعده ما احناش نشوف السنتر جيل مش نشوف المناطق البربرية ولا القرى البربريه اللي محيطه بجابس واللي هما برشا معناتها على خاطر كانوا قبل يسكنوا في الجبل في قرى خاصه وتكون القرى هذه معناتها ماهيش بني عادي اما بني محفوظ في الجبل ينجم يكون غار ينجم يكون داموس ينجم يكون غيرهم وغيرهم من الطرق السكن البربري واكيد اللي يمشي جابس اول معناتها قريه ما تجي في مخه هي مطمطه مطمطة اللي هي من أجمل المدن اللي فيها كما قلنا الديار العربي اللي محفورين في الأرض حتى قبل كي يحكيوا في الستينات والسبعينات

0: يشوفوا الصور بالقمر الصناعي فوقها جمرة من فوق خاطر كلها منقبة معها. وهي طريقة سكن ممتازة جدا على خاطر نعرفوا أنه جابس هي مدينة سخونة شوية خاصة في الصيف، وهيك علاش السكن هذا يبدأ بارد في الشتاء وسخون في الصيف، ومعناتها وطريقة التكييف فيها ولا طريقة العيش فيها بطريقة طبيعية جدا، وينجم حتى زادة يخبيوا فيها المونة وكل شيء وتكون البلاصة باردة. وديجا من بين الحاجات المعروفة على مطماطة أنها مثل فيها سلسلة من أهم الأفلام الأمريكية اللي هي ستار وورز. ستار وورز متمثلش فقط في تطاوين ولا في توزر، زادة تمثل في مطماطة في أحد الغرف هذية ولا الديار هذية اللي تولدت نزل مش نسميه اسمه. وكما قلنا مطماطة جميلة جدا، فيها متحف زادة للعادات والتقاليد اللي يحب يكتشف التاريخ البربري وتاريخ سكان مدينة مطماطة. لكن زادة مطماطة مش هي القرية البربرية الوحيدة، على خاطر كي تزيد تمشي حوالي 12 كيلومتر على مطماطة مش نلقى قرية جبلية أخرى اسمها تمزرت، اللي هي كيف كيف من أجمل ما تشوف. هي قرية محمية بجبل ومعنتها في منطقة عالية جدا ومحمية من كل الغزات وكل الهجومات اللي تجي من أسفل الجبل. وفيها كيف كيف حتى هي متحف يحكي على تاريخ وتراث تمزرت، وكل عام يصير المهرجان اللي هو مهرجان التراث البربري اللي يصير نهار 14 جانفي من كل يوم من كل عام، اللي هو يمثل بداية العام الجديد اللي هو العام البربري والأمازيغي اللي هو يناير ولا نسميه أي النار. وفيها ما تشوف ما نبعدوش برشا على تمزرت، مش نلقى قرية أخرى اسمها تاو الجود، ونعرفوا أنه في البربري أي كلمة تبدأ بالتاء وتوفى بالتاء هي كلمة بربرية، والآ وتوفى بالآ، كما تمزرت هي تبدأ بالتاء وتوفى بالتاء هي بربرية. تاو الجود كيف كيف تبدأ بالتاء وتوفى بالتاء، توجان كيف كيف تبدأ بالتاء، برشا كيما تطاوين زادة وغيرهم. وتاو الجود كيف كيف حتى هي قرية صغيرة بربرية، والحاجة المزيانة فيها أنه من بعيد تشوف الجامعة متاعها يبدأ مختلف لونه ويعمل كونتراست بالنسبة معناتها مقارنة بالديار الغاديكة اللي هما الشكل متاعهم معناتها اللون متاعهم تقريبا بني، لكن الجامع يبدأ أبيض وناصع البياض خاصة وقت يجيروه ويبدأ مزيان برشا. نواصل جولتنا في القرى البربرية هذية، نمشي من جهة جنوب أكثر اللي هي قرية توجان اللي معروفة خاصة بزيت الزيتون والمعاصر التقليدية اللي موجودة في الجبل واللي تستعمل معناتها طرق تقليدية لاستخراج الزيت من زيت الزيتون. زادة توجان معروفة خاصة بالزربية الحمراء متاعها، زربية توجان والمرقوم التوجاني اللي هو فريد من نوعه، وهي تعتبر حرفة مهمة جدا وللأسف مش تنقرض، بهيك علاش لازم نستحفظوا عليها كتراث غير مادي معروف في المنطقة هذه. ونختم بآخر قرية اللي هي قرية بني زلطن، كيف حتى هي قرية بربرية في الجبل، وكلهم قرى، هي قرى صغيرة وفيها تراث جميل جدا. واليوم ثم برشا عائلات في القرى هذه ما زالوا يتكلموا باللغة الأمازيغية ولا الشلحة، يقولوا احنا هي اللغة المحلية في جابس، وخاصة في القرى البربرية اللي تبدأ مزيانة برشا تتمتع بالجبل تتمتع بالطبيعة وفي نفس الوقت تتمتع بالتراث والتراث المادي والمعالم المزيانة جدا. وأكيد بعد ما جوعناك لازم ناكلوا
1: كل حاجة بركة زاهر بالحق نمشي الجابس. أما المسلك اللي عملته أنت توا بالنسبة للجابس، شخصيا عمري ما زرت، يعني زرت مطماطة وقفت في مطماطة، بقية القرى ما كملتهمش ما تعرفتش عليهم، وشخصيا بالحق خليتني نحب نعاود نرجع الجابس ونعمل السيركوي اللي انت حكيت عليه توا، خاطر بالحق اللي حكيت عليه انت توا ينجم يكون مسلك سياحي ثقافي على خاطر يجمع بين السياحة وبين تراث المادي غني حكيت عليه انت توا، سواء من الزربية سواء من الصناعات يعني اللي حكيت عليهم، ولا أنه نزور متحف، يعني بالحق مسلك سياحي ثقافي بامتياز اللي حكيت لنا عليه توا.
2: نعم
0: أكيد أكيد، والقرى كل هذه مش بسيطة على بعضها، معناتها نحكيه على 12 كيلومتر 15 كيلومتر 20 كيلومتر وما تفيقش بثنية، على خاطر ثنية بين القرى هذه ثنية جبلية ومشوف برشا مناظر جبلية رائعة جدا، هيك اللي يخليك تنسى ثنية الواحد لازم يسيس روحه، خاطر كما تعرف الجبل تروح وضبوط ما ينساش يروح وهو يسوق، لكن في نفس الوقت نيجي نشوف برشا حاجات مزيانه، خاصه الوديان والزيتون هذاك اللي في الوديان والجسور وطريقه معناتها جمع المياه وغيرها، هي حاجه فريده من نوعها موجوده في حول مطماطه بالقرى الجميله هذه.
2: زاهر عسلام، انا معك حسين.
1: حسين
0: مرحبا حسين.
2: السؤال، انت حكيت لنا في البدايه قلت فما شكون جابس سماها جنه على الارض، انا نحبك بكلمه اخرى ونعرف انه انت خبير في المجال السياحي والتراث المادي واللامادي، مطماطة في كلمة شنو تنجم تسميها؟
0: مطماطة نسميها بلاد البربر، خاطر براتيكمون أكثر بلاد معناتها معروفة تسميت على البربر، رغم أنه ثم مدن أخرى كيما زوارة وكيما جلالة مثل في جربة وغيرهم، لكن احنا عرفنا أنه مطماطة بلاد البربر وبلاد الدواميس ولا بلاد هذاك المغاور اللي تلقاه محفورين في الجبل ولا محفورين في القاع معناتها.
2: أي حتى قبل ما نمشيو للحديث على الماكلة، أنت قلت حاجة مهمة حبيت نقف عليها ولو كان بعجالة. اليوم الزربية الحمراء اللي حكيت تن عليها قلت ماشي في طريقها للاندثار، كيفاش نجمو نحافظوا على حاجات كيما هكايا بالنسبه لنا احنا معناتها من تاريخ بلادنا بالطبيعة؟
0: هو المحافظه راهي تصير من مسؤوليه الجميع. اول حاجه مسؤوليه الدوله لازم تشجع النساء يخدموا غاديكا، خاطر بالحق معناتها مهنه ياسر مهمشه وحرفه ياسر مهمشه، ما نستناوش حتى الجمعيات فقط هي اللي تنهض ولا تثمن التراث هذايا، لكن بالحق الدوله لازم تقف، وكيف كيف المواطن العادي لازم يشري، ما نشريوش الزربيه المستورده اللي مصنوعه بالماكينه، لا نعرف كيفاش وصلت لنا ولا نعرف كيفاش صنعت، لكن نشريو حاجات نتاع بلادنا اللي هي مخدومه معناتها على الطريقه التقليديه نتاع جدودنا اللي هي نجم تداوم معاه تقعد عشرات وعشرات السنين ما يصير لحد شيء، وفي نفس الوقت نشجعوا هكا الحرفيات الصغار اللي يخدموا اللي يحبوا يدخلوا شويه فلوس من مورة رزق من الحرفه هذه. حاجه اخرى نسيتها، في توجان معروفه جدا بالعسل، خاطر ثم برشا في الجبال غاديكا يقطعوا العسل، يعني في توجان راهو تنجم تاكل العسل، تنجم تلقى زيت الزيتونه، تلقى المرقوم، تلقى كيف الخبز الطابون، هذه حاجه بنينه برشا. وفي قرى صغيره اللي بالحق كي تتعدى منها وتسلم عليهم، اول حاجه ما تلقى كان الترحاب، وخاصه اهل جابس معروفين بالترحاب، وثاني حاجه بالحق يستحقوا الدعم، معناتها يستحقوا الدعم المادي والمعنوي، وانه نشجعهم باش انه التراث هذايا ما يندثرش وما نندموش نهار ونقولوا يا حسره هيك العام كان عندنا مرقوم في توجان.
1: باهي، عملنا الدوليشه هذه الكل وشفنا القرى هذه الكل، يعطيك صحه. التحريشه خاطر جوعنا في الدوره جوعنا.
0: نمشيو للجنوب اكيد مش نحكيو على البركوكش، احنا خاصه البركوكش الجيتسي معروف برشا معناتها، واللي تنجم تاكلوا في اي قريه من القرى هذه، واللي هو تقريبا ينجم يكون كسي كبير ولا محمص جويد، ويطيب بيطيب احمر معناتها بالصوص، ويطيب بالبصل وغيرهم، ويتعمل بالقديد، احنا نسميه في السياق الكركوش ولا القديد، وفما حتى يعمل فيه مرقيز، ويكون فيه بعض انواع البقول كيما الفول الشايح كيما العدس كيما الحمص وغيرهم، كل واحد يحط، وبنين بنين بنين برشا. وبالهنا والشفاء هي حاجه كما قلنا فريده من نوعها، ونلقاها خاصه في جابس والبركوكش الجابسي معروفه عالميا.
1: شكرا لك زاهر، نتلقاو ان شاء الله نهار الاربعاء الجاي في دوليشه اخرى في منطقه
0: اخرى. انا على ذمتكم نجمو نمشيو اي بلاصه.
1: اي اكيد توزر بالحق يعني ولايه جميله جدا، وخاصه الواحات يعني بالحق المناطق اللي في توزر والمحيطين بتوزر يستحقوا نحكيوا عليهم اكثر من مره.
0: اكيد نحكيوا على شبيكه، نحكيوا على تمثله، نحكيوا على ميداس، وكيف كيف تطاوين نحكيوا على شنني دويريز، يعني عندنا برشا من
1: عندنا من نحكيوا.
0: وين على ذمتك.
1: شكرا لك زاهر. احنا
2: مكملين معكم بعد الاخبار، نرجعوا بقيه فقراتنا متواصلين بعد عنا توب سبور، ونواصل مواكبتنا وحديثنا على بقيه الفقرات اللي محضرينهم لكم اليوم في على كيفك. مرحبا بالناس الكل.

0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عد موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
1: دبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
6: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: شباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
7: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
7: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
7: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: الأخبار. وفي عناوينها اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا البيضاء في كافة المعاهد العمومية والخاصة لتتواصل إلى 13 من شهر مايو الجاري. إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها خلال تظاهرة علمية نظمتها جامعة تونس المنهر. وروح الحكايات فيلم قصير من ابتكار عدد من التلاميذ يسلط الضوء على قيمة الكتاب والمطالعة. وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. انطلقت اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء في كافة المعاهد العمومية والخاصة لتتواصل إلى 13 من شهر مايو الجاري. هذه الامتحانات تعتبر مرحلة تقييمية في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية المبرمجة من 3 إلى 10 من شهر جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. الزميلة نجاة حسن واكبت أجواء اليوم الأول من البكالوريا التجريبية من أمام المعهد الثانوي بباب الخضرة بالعاصمة ونقلت الروبورتاج التالي.
9: باك تكنيك لما نعديو فيلو اوبسيون هو تيست صغير للباك برانسيبال. نسهلوا على رواحنا سيمستر 3 نلخصوها. الباك برانسيبال نلقى رواحنا جوست عنا 2 سيمستر للريفيزيون. كاين عائلة وخوات ان شاء الله نفرحوا الكل مع بعضنا ونعاونوا بعضنا.
10: باك نعديو فلسفة وفما جماعة عديو الاوبسيون تاعهم وفما عباد عديو اخر نهار. انا باش نحاول معناها نركز كيفاش ننظم وقتي في الدورات. وفرد مرة نسني راجع التريمستر الثالثة قبل كل باك بنوع العام كامل توا التريمستر الثالثة اسهل اي اما قبل خير خاطر التجربة تكون اقرب للباك.
11: باك الكودو مانيش خايفة الحقيقة جملة.
12: عندي فلسفة واسبانيول امتحان عادي امتحانات الكل. تجربة الباك برانسيبال تحضر روحك معناها تعرف روحك شنو يقاد.
13: بجينا على الدولة والاخلاق محضر لاباس كل عام نفسي هو تحس فما كل حماس كل خوف شوية. وما هي مرحلة تقييمية ترمستر ثلاثة فما شوية اهتمام زيت الواحد باك في العيلة
14: فماش برشا خوف مش داخل هو في نوت الباك. باك بلون عادي كيما اي دوفار سانتيزا محضرين ان شاء الله. طبعا بمدة نحضر غدوة سيونس خاطر انا باك سيونس غدوة ماتير برانسيبال بالنسبة لطول السكسيون.
15: ان شاء الله ربي معانا وبونسونس للناس الكل.
8: ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 في 23 من شهر جوان القادم على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و 31 جويليا القادم ليتم الإعلان عن نتائج يوم 12 جويليا المقبل. يوم هياكل البحث 2026 تظاهرة علمية تنظمها جامعة تونس المنار اليوم تم خلالها الإعلان عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لتسيير هياكل البحث وإدارتها وفق تصريح رئيس الجامعة معز الشفرة للزميلة تبرن عيمي.
16: المنصة هذه هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي، لأنه خموا في تطويرها باش تكون حتى منصة دولية، أولا باش تكون وطنية، هي لحد الآن منصة محلية جامعة تونس منار، 108 يعني هيكل بحث ما بين 500 هيكل بحث في تونس الكل، نستحقوا لهالمنصة هذه للتسيير وللتصرف في الهياكل، يعني رئيس الهيكل باش يكون هو عنده انسباس يعني في وسط المنصة، باش يبدأ عنده دراية على كل الباحثين، كل باحث باش يكون عنده كذلك الاسباس نتاعو، باش يدخل المعلومات نتاعو الكل، باش يدخل البحوث نتاعو الكل، باش يدخل الشراكة خاصة اللي عنده مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وكذلك المحيط الدولي، وباش تكون فما اسباس الى رئيس المؤسسة، باش يكون عنده دراية بكل المخابر.
8: رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة أعلن بالمناسبة عن إطلاق منصة ثانية لاحقا تتمحور حول علاقة البحث بالتشغيلية. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجالات التعليم الرقمي والطفولة، انطلقت اليوم فعاليات البطولة الوطنية أبطال المعرفة لدعم القراءة والذكاء الاصطناعي لدى الأطفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. وتعد هذه البطولة التي تنظمها الأليكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة منصة عربية جديدة لتمكين الأطفال من أدوات المعرفة الحديثة، وفق ما صرحت به رئيسة بطولة أطفال المعرفة بسمة بالحاج علي للزميل بدران العرفوي.
17: هي النسخة النموذجية الأولى عربيا بين المدارس، كنا قبل نلعبوها ونحط طواول وكراسي وستيلوات، اليوم نعطيهم معرفة للأطفال يراجعوا منها ويجيوا يلعبوا. اللعب بالتعلم اليوم في أبهى حلة، بيستعملوا بالذكاء الاصطناعي، باش يكون أي جدار هنا في القاعة معزز بالذكاء الاصطناعي، فما سكور وفما تايمينج وفما نوت في الأخر باش تجي لكل فريق، فريقين يتباريان، فما أربعة جولات، كل جولة فيها ثلاثة مباريات، وبالتالي ستة مدارس ستتبارى بما بينها. سنتحدث على تونس، تاريخها، جغرافيتها، عاداتها وتقاليدها، محمياتها، بيئتها، كل ما يخص تونسنا من مفكرين وعلماء.
8: عدد من التلاميذ المشاركين في أبطال المعرفة أكدوا أن هذه المسابقة كانت مفيدة لهم وساهمت في تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
18: جيت باش نربح معلومات ونلعب وباش نرفع وجه زاد مدرستي برشا، ونتمنى نحنا نربحوا.
19: انا حبيت نشارك على خاطر هذه مصلحتي ومصلحة الصغار اللي شاركوا، معناتها واحد يتعلم حاجات برشا، حتى لو كان خسر الخسارة هي تعلمنا برشا حاجات.
20: انا اليوم شاركت وكنت فرحانة على الاخر، خاطرني اول مرة جيت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فايدة متاحة انك تكتشف برشا معلومات وبرشا ثقافة، يعني انت كنت حاجه هكي باش تولي حاجه كبيره، وانا فرحانه على الاخر باش نتفقفوا وبطبيعه نتوقعوا ان باش نربحوا. نحب نرفع راس مدرستنا الكلها وراس المعلمين اللي عاونونا واللي ساهموا ان ناخذوا برشا معلومات جديده كنا ما نعرفوهاش. نتمنى انه العباد الكل تدخل لها البلاصه هذه.
8: في الشأن الثقافي، روح الحكايات فيلم قصير أنجزه عدد من تلاميذ معهد محمد العربي الشماري بالوردية بطريقة مبتكرة تقترب من الأطفال والشباب. حاول مخرج الفيلم أن يوجه أنظار المشاهدين إلى أهمية العودة إلى عالم المطالعة والكتب. هادية ترودي.
21: مرحبا بكم يا جماعة، نجيكم بحاجة جديدة، حاجة مش مستنسين بها. أنا طبعا قدم المكتبة المهجورة، قال لك بعد 9 متاع الليل أسمع فيها ضحك قربية، أنا طبعا أنا بش ندخلوا وشوفوا شنية حكايتها بالرسمي ونحلوا الخبيلة توقيري. ما ذكركم شاعة دعملوا الشيء لللايف، خلي نسل كل وشوفوا شنية حصر المكتبة الشيء.
22: هي مقدمة لفيلم نبعت فكرته وأنجز في كل مراحله على أيدي مجموعة من الشباب من تلاميذ معهد محمد العربي الشماري بالوردية. مهندس هذا العمل الفني ريان بحرون اختار له من الأسماء روح الحكايات، وهذه قصته.
23: الفيلم يحكي على توفيق، شخصية شابة في عمر 17 سنة، مغروم ياسر بالانستغرام والسوشيال ميديا والكل، يسمع اللي في حومته فما مكتبة مهجورة وأم بلوس مسكونة من فوق، فيقرر انه يعمل فيديو لايف يكتشف فيه سر المكتبة بإيه التحقيقة والخرافة.
22: انطلقت رحلة البطل داخل أروقة هذه المكتبة المهجورة ليفاجأ بأن الأرواح التي تسكنها هي في الحقيقة أبطال روايات تسللت من صفحات الكتب.
23: ينطلق توفيق في المغامرة هذه يمشي المكتبة وين يصير شانجمون راديكال وين يلقى انه المكتبة هذه مسكونة اما مش مسكونة بعباب ولا شواطن ولا رواح ما مسكونة بالشخصيات والكتاب اللي تاع الكتب معناها.
0: شكونكم انتم؟ خطفتوني؟ ومش مش غريب علي؟ تقابلنا قبل؟
1: انا الشاعر الكبير كتيبتي نحارب اليد ونغني للحرية. انا ابو القاسم الشيب.
0: يعني تحب تفسر لي انه الرجال اللي دايرين بالطاولة هذه الكل خارجين من الكتب؟
22: بعد الصدمة بدأ بطل الفيلم في التعرف على هذه الشخصيات وفق المخرج ريان بحرون.
23: أبو قاسم الشيبي اللي هو مالك المكتبة، فهم إذا أربع شخصيات خارجة من الكتب، جزء منهم من الثقافة الأوروبية اللي هما جون فالجون وروبنسون كروزوي، وجزء أخرين جايين من الثقافة العربية اللي هما إسحاق وعلاء الدين.
22: من الفكرة إلى الإنجاز رسم الهدف تشجيع الشباب والأطفال على ارتياد المكتبات والعودة إلى هذا العالم الذي غيب التكنولوجيا الحديثة.
23: فكرة هذه كانت جاية من سنين بعيدهم، فهما شافوا إنه هذه أحسن ميثود نجم تشجعوا بها العباد والصغار وان جنرال حتى الكبار إنهم يقرأوا الكتب ويرجعوا للعالم هذا اللي مالوروزمو مع تقدم التكنولوجيا اللي عنا ولينا بعدنا عليه برشا.
8: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين اليوم. انطلاق اختبارات البكالوريا البيضاء في كافة المعاهد العمومية والخاصة لتتواصل إلى 13 من شهر مايو الجاري. إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها خلال تظاهرة علمية نظمتها جامعة تونس المنار. وروح الحكايات فيلم قصير من ابتكار عدد من التلاميذ يسلط الضوء على قيمة الكتاب والمطالعة. إلى اللقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك،
3: عدل مشتك،
2: تسمع صوتك.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: ومحبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
5: يا المستمعين، رجعنا لكم في على كيفك حتى الماضي ثلاثة بعد موج بعد نشرة الأخبار، وتوا فقرة توب سبور مع الزميلة العزيزة وفاء فدو اللي حاضرة معنا، وأوراقها حاضرين والأخبار الجديدة اللي باش نسمعوا من عندها توا. وفاش نحوالي؟
6: مرحبا حسين، أهلا وسهلا. سمعت بيك لنريتك، عرفتك اللي سمعت بيك لنريتك. لو سمعت بيك سمعت بك يا نريت.
7: عنده شهرين نسمع بيه.
6: عندي شهرين نسمع بيه ريت اليوم.
7: حسين التهري كيقول لك انا حسين اخر مره خدمنا مع بعضنا ديون، ايش نقول قداش عندها الحكايه؟
6: نقول انا اخويا برشا برشا لحد معناتها قد ما تحسبوا تغلطوا. هكاك وراحت هذاك. لا برشا مرحبا، مرحبا بيك، نورتنا مرة أخرى.
7: أرسنال
5: يخليك عايش بوفاء،
6: خرجت من بحذانا
7: ورجعت حذانا
6: معانا وعاودت رجعت. مرحبا بيك حسين. بعد أرسنال
7: لقيتو عاد ديون اليوم وتغيير كيكي ما فماش
6: كيكي هاكوجي
7: كيكوجي.
6: أكيد الحدث الأسبوع هذا وآخر الأسبوع هذا في الويكاند باش يكون الديربي من النهار لحد اللي فات، خلينا نقولوا من نهار الاثنين. مليو فات الجولة 13، ناس كل تحكي على الجولة 14 إيابة والجولة 29 من البطولة. ديربي
7: ديربي حد تكون صاحب البطولة.
6: ديربي الحسم. هو ديربي الحسم للبطولة موسم 2025-2026. ترجي يلزمها الانتصار باش تضمن التقدم على النادي الإفريقي في الترتيب العام. الإفريقي تعادل يخليها متوجة بنسبة كبيرة برشا في انتظار الجولة الأخيرة اللي باش تستقبل فيها الأولمبيا البيجي. الإفريقي انتصار وتعادل يخليها مازالت محافظة على حدودها كاملة في صورة الانتصار، فإنه رسميا تتوج بالبطولة. في صورة التعادل فإنه ننتظر الجولة الأخيرة. النادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي والترجي ينزل ضيف على الاتحاد الرياضي بنقردين. الترجي يلزمها الانتصار باش تاخذ السباقية تدخل أسبقية أكيد بنقطة بعد نهاية مباراة الديربي، وانتظار بتبيعة الجولة القادمة في صورة الفوز حتى فوز النادي الإفريقي فإنه الترجي يتوج بالبطولة. الديربي شنو اللي صار البارح؟ اجتماع أمني، اليوم اجتماع في الوزارة، برنامج المباريات، غيابات اللي باش تكون في الديربي هذا، ولأنه الجولة هذية باش تلعب على ثلاثة دفعات. الديربي باش يكون كان نهار لحد وحده، وباقي المباريات باش تلعبوا بين جمعة وكذلك سبت. كل اللقاءات الأخرى اللي قريبة معناها الرابطة الثانية كذلك جولة أخيرة حاسمة باش تلعبوا بين اثنين وثلاث، يعني بعاد على الويكاند. يعني برشا حاجات أكيد متغيرة.
7: هل يستدعي الديربي هذا الكل؟
6: هل يستدعي الدربي هذا الكل؟ هو ممكن يمكن أمور تنظيمية أمور أمنية خليت إنه يكون الدربي وحده نهار
7: الأحد. يعني بايرن وبي إس جي.
6: أي هو لا هو أقوى الدنيا. أقوى من بايرن وبي إس جي، أقوى من برشلونة وريال مدريد، أقوى من كل دربيات وكلاسيكوات العالم.
7: اللي ناه اللعب المحلول اللي صار بين البايرن والبي إس جي في ماتش لليل.
6: لا لا رياضيا احنا ما نحطوش رياضيا.
7: واللعب
6: احنا قوتنا في خارج المستطيل الأخضر. احنا اللي يصير معناتها خارج المستطيل الاخضر اقوى حاجه فينا في تونس، معناتها حاجه مرات عيني بالكلمات والسلامات.
7: اتلتيكو ارسنال
5: شبكه الاتصال الاجتماعي
6: اللي هي ياسر موتره الاجواء، ونداء مره اخرى نهديه الضرب شويه معناها نهديه ونهديه على خاطر وصلنا لاقصى درجات العنف، وصلنا كيف ما نقولوا للقاع معنا اللي يعني قاعدين نشوفوا فيه احنا توا حاجه ما تشرفش.
7: محبه الفريق وانت محبه الفريق ونذكر كان يعني في ذات الشباب كنا نمشيو مع بعضنا الاستاد ونجموا حتى احنا كل واحد فينا يحب فريق ونقعدوا فرد بلاصه مع بعضنا ونتفرجوا في الماتش ونروحوا بول فدلكوا على بعضنا كده ربحنا احنا ربحناكم انتم
6: في الاخر 90 دقيقه في الاخر مباراه نتاع كره قدم معناها ماهيش حياه او موت وماناش داخلين الحرب وماناش داخلين الحادثه يعني نقصوا شويه من الضغط.
7: اي فريق ينجم يهزها شامبيونا وصح عليه.
6: صحيح. المهم تتخدم تتلعب من غير كواليس من غير
7: اكسترا سبورتيف تلعب في التيران
6: هذا هو
7: والفريق اللي يلعب ويربح صح عليه
6: هذا هو هذا لازم يصير. هذه الديباجة الأولى
7: الديباجة الأولى
6: الديباجة الأولى تصبر يا
1: على كيفك.

0: دوب سبور. مرحبا من جديد في دوب سبور. اليوم كان اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة، حضر فيه رئيس الجامعة والنائب نتاعو رئيس الترجي وعدد كبير من الإطارات الأمنية وإطارات وزارة الشباب والرياضة، مع غياب رئيس النادي الإفريقي دكتور محسن الترابلسي لأسباب شغلية ما نجمش يجي دكتور لأنه عنده عملية مستعجلة خليته يغيب عن الاجتماع هذا. نعرفه صفته كدكتور بعدها، هذاك علاش خليته يغيب، مع كذلك غياب أي طرف ممثل للفريق. البارح كان الاجتماع الأمني اللي كان بمقر ولاية بن عروس اللي تم الاتفاق فيه على تمكين الترجي 27,000 تذكرة. رأوا الأرقام اللي باش نعطيهمكم أرقام رسمية وصحيحة اللي قاعد يدور توا في مسائل التواصل الاجتماعي وعطاته
1: تذكر ب 8,000
0: هذا الكل ما فهمش. 27,000 تذكرة لصالح جماهير الترجي الرياضي التونسي، مع 45 دعوة عطاتهم الترجي للنادي الإفريقي بين فيهم اللاعبين وستاف والمسؤولين، وهذا اللي صار بالضبط في مباراة الذهاب، يعني المعاملة بالمثل بين ديربي الذهاب وديربي الإياب. مع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية، الإفريقي صحيح هدت بالانسحاب في وسط الاجتماع الأمني اللي صار البارح في مقر ولاية بن عروس، في صورة ما صارت تجاوزات في عملية دخول اللاعبين وكذلك تواجد ناس لا علاقة لهم بالتنظيم في وسط الملعب، نحكي لهنا على المنكورات وكذلك بين حجرات الملابس اللي قالوا جماعة النادي الإفريقي انه صارت اقبل تجاوزات من نوع هذايا. هذا علاش صار هذا علاش صار معناتها التهديد بالانسحاب. أوكي. اذا ما يتمش، اذا يتم تجاوز في الامور هذايا هيئة الافريقي لم تقول انها باش تلتجئ وباش يتم اللجوء الى عدل تنفيذ لمعاينه التجاوزات. هذا الكل ما صارش البارح، يعني اللي قاعد يتقال من عدل منفذ وش يبدا من اللي خرجت الكار اللي وصلت، هذا كله ما فماش، فقط صار حديث على الانسحاب في صورة ما الهيئة المنظمة لمباراة الديربي لم تلتزم بالأمور اللي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأمني. وهكا نسكروا نذكروا أن الديربي باش يتلعب بطاقم تحكيم أجنبي، فما أسامي خرجت منها تحكم طاقم تحكيم ألماني. لحد الآن ما فما حتى خبر رسمي من الجامعة التونسية واللي هي باش تتكفل انها باش تجيب الحكم وطاقم كامل باش يكون اجنبي، لكن مازالت ما خرجتش الجنسيه نتاع الحكم اللي باش يزفر المباراه. هذا بالنسبه
1: كل اجانب،
0: الكل اجانب، الفار الحكم الاول والمساعد نتاع الفار والحكام اللي باش يكونوا في ارض الميدان الكل باش يكونوا اجانب. هذا بالنسبه لمباراه الديربي اللي كيف ما قلت باش تتلعب نهار لحد الاربعاء نتاع العشيه في ملعب رادس. نهار الجمعه الجوله هذه باش تبدا نهار الجمعة 8 ماي بين الملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببن قردان مستقبل سليمان مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، وجي اسكا الاتحاد الرياضي المونستيري، الاتحاد المونستيري اللي غيرت المدرب متاعها بعد القطيعة مع فتحي العبيدي البارح بالانسحاب، وتفاهموا على كل اتفاقات معناتها اللي صارت وتعاقدات اللي صارت بينهم، وتم التعاقد مع سامي بالحاج يوسف للإشراف عن الفريق حتى نهاية الموسم. الموسم مازالوا فيه جولة هذه وجولة أخيرة بما أنه الاتحاد المونستيري غادر مسابقة الكأس. نهار السبت مستقبل مارسا سي اس اس نجم الساحلي لنادي البنزرتي وترجي جيس نجم المتلاوي، ونهار لحد كيف ما قلنا مباراة الديربي بين الترجي والنادي الافريقي. في الرابطة الثانية جولة اخيرة باش تكون حاسمة، مباراة قمة في ملعب حمام نلف، هذاك علاش بعد على الديربي حتى هو مباراة كبيرة بين حمام نلف وامل حمام سوسة. حمام نلف يلزم الانتصار للصعود، والأمال الرياضي بحمام سوسة يكفيها التعادل في حمام الأنف للصعود مباشرة للرابطة المحترفة الأولى. حمام نلف إذا ما فازتش تكمل في المركز الثاني أو الثالث وتلعب مباراة البراج بشكل تحديد بتوقيت متاحهم من بعد. سبورتينج بن عروس تستضيف منزل بورقيبة، هلال المساكن هلال شابة، مكارم هدايا محيط قرقنة، اتحاد بوسالم جماعة مجرين، بعث بوحاجة اتحاد تطاوين، وسكاك الحديد صفاقسي كوكب عقارب. ونهار ثلاث مباراة سبورتينج المكنين جماعة ريانا، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، نصر جيل مع الملعب الكبسي، مستقبل القصرين قصور السيف، مستقبل القصرين كذلك اللي جابت مدرب جديد هو فريق الجنحاوي، البارح كان تقديمه رسميا، تقدم سقيط الدير هلال الضيف، أمل بوشامة النادي القربي، والقوافل الرياضية بقفصة، أولمبيك سيدي بوزيد. هذا بالنسبة لكرة القدم. في الكرة الطائرة اليوم الموعد مع نهائي كأس الجامعة 6 بن سيوكا وسعودية سيدي بوسعيد، ونهار الجامعة 8 مايو دور نصف النهائي الأول لكأس تونس أكابر بين نجم الصيح لمدية بوسالم، ونهار السبت دور نصف النهائي الثاني في زواوي بين ترجي وسي اس اس، والدور النهائي باش يكون نهار الجامعة 15 مايو في الباسكيت. نهار السبت الموعد باش يكون مع الدور النهائي كبريات وأكابر. ماضي ساعة الكبريات الجمعية النسائية بجمال سي اس اس، والأربعة ونص الأكابر بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. المباراة هذه باش تكون بإدارة طاقم تحكيم أجنبي، كذلك ماهمش حكام التوانسة باش يزفروا مباراة النهائي. ديما في المواعيد الكبرى بقل كلام
1: بقل مشاكل
0: وقل مشاكل مع التحكيم التونسي. هاك المباريات الكبرى والنهائيات يكون بتحكيم أجنبي. في الهوند كاس تونس السيدات، كاس تونس الدور ربع النهائي غدوة الخميس 7 مايو 5 في قاعة الحمامات. مباراة هذه مؤجلة بين جمعية نسائية بالحمامات والنادي الإفريقي. وبالنسبة للأكابر دور ربع نهائي قمة باش تلعب في الزواوي نهار الجمعة 8 مايو 6 متاع العشاء بين الترجي ونجم الساحلي، وباقي اللقاءات باش يتلعبوا نهار السبت 9 مايو 4 متاع العشاء بعث ابن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي تقدم سقيط الدير وجمعية الحمامات سبورتينغ المكنين.
1: ويكاند حافل
0: ويكاند حوصلنا لاخر الموسم معناتها توا النهائيات والمباريات الحاسمه ديما شهر ماي اول جمعه من شهر جوان ديما تكون هكاك. في الختام رابطه الابطال الاوروبيه البارح الارسنال فازت على اتلتيكو بهدف في الاميريت ستاديوم بهدف مقابل صفر. مباراه الذهاب كانت انتهت بتعادل 1-1، والارسنال ينتظر اليوم يا البي اس جي حامل اللقب
1: يا البايرن
0: شكون باش يجي باش تكون مواجهه انجليزيه فرنسيه وانجليزيه المانيه في الاليانز ارينا اليوم 8 متاع الليل بين البايرن والبي اس جي. شفنا معناتها مباراه ذهاب 5-4 في البارك دي فرانس، ننتظروا لشكون باش تكون الكلمه اليوم بين البايرن والبي اس جي.
1: يمكن في اكثر حذر في التعامل، ولا باش تتوقع انه اللعب باش يكون محلول كما في اللي
0: مش نشوفوا 9 اهداف ما نتصورش ما نتصورش برشا باش يكونوا فيه 9 اهداف، لكن الاهداف اكيد موجوده الاهداف باش تكون موجوده، لكن شكون الله اعلم ننتظر لانه حتى شيء ما هو.
1: اما الفرجه مضمونه
0: اكيد الفرجه مضمونه بين زوز فرق خاصه البي جي اللي قاعد رجع في السنوات الاخيره اكيد مع اللاعبين نتاعو، والبايرن باقوى اقوى هجوم. البايرن الحقيقه يعني عندهم لاعبين ممتازين جدا، معناتها تتوقع منهم من ربع أكثر من 10 فرصة نجم يكون فيها هدف وتقلب كل الموازين. أكيد الفرجة مضمونة بين بايرن وبي اس جي، وننتظروا شكون باش يكون مع أرتيتا في النهاية.
2: شكرا وفاء فدو. كانت هذه توب سبور، مكملين معكم مع في على كيفك حتى الماضي ثلاثة.

0: كيفك. على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.

0: يلا مستمعينا مكملين معاكم في على كيفك وتوا وقيت متاع Out of the Box.
1: Out of the Box.
2: في Out of the Box عودتكم ديما نحكي لكم على أخبار الحيوانات الأليفة، حيواناتنا الأليفة اللي البعض يعتبرهم جزء من العائلة، البعض يعتبرهم العائلة بكلها عالمو بكله. يعني تنحكي لكم نهار على القواعد العشر اللي كي تمشي تزور إنسان عنده حيوان أليف ما يزمكش تعملهم في داره. تعرفهم حافتين ولا ليه؟
0: لا ما نعرفهمش حد.
2: أو قاعدة كي تدخل بحدة إنسان عنده حيوان شو تعمل أنت؟ تتصرف عادي؟ عنده كلب وعنده قطوسته،
0: تحاول تداعي بالقطوس هذاك مثلا اذا كانت عدى قدامك، تسأله على اسمه، تحتسل الشخص على الغرام نتاع وقتاش بدا. شنو
2: اما ما تبعدش الحيوان الاليف ولا لا. هاي انت عندك التصرف سليم مع ال مع ال فما ناس اول حاجه عملها يقولوا مثلا كان قاعد على الكنبي في الصالون مثلا القطوس ولا الكلب، يقولوا شو يقيموا ويقعد هو. هذيك الغلطه اللي ما تعملهاش على خاطر موليه
0: ما يحبش فيه
2: بشكرك في اللحظه هذيك. مانيش مبالغ راهو،
0: اي فهمت،
2: بشكرك في اللحظه هذيك. اللي زي احسن حاجه التصرف اللي عملته انت انك تحاول هكا تلعب معاه، تحكي معاه، شو اسمه، قداش عنده عندك الاستاذ الاستاذه، هذيك التصرف السليم على هذا الراونجينغ. راك ضمنت انك
0: ما مش باش يقبلها
2: علاقتك بالشخص هذاك ستتوتر.
0: واللي انت اللي عنده
2: احنا اليوم مش نحكيه على اليوم بحق قاعدين نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي الحيوانات الأليفة في علاقتها يعني بالبشر ولا حتى اليوم شركة أوروبية مختصة في التكنولوجيا، اختصاصك حسين انت عربي، الإدارة قررت تعمل مبادرة أنها تبنيت قطوس وعينته رسميا مسؤول رفيه نفسي.
0: هاي
2: يعني أنت تدخل الشركة، القطوس هدايا عنده البادج نتاعو وعنده الزي نتاعو، ووقت الاستراحة ولا في وقت الموظفين في المكاتب نتاعهم هو يبدا يدور عليهم، هو يتعدى اللي يمسح له على راسه، اللي يحكي معاه، اللي ياخذه في حضنه، وهو مسؤول على رفاهة الموظفين في الشركة وحتى الاجتماعات يحضر، يحب قاعة اجتماع

0: يخلص يخلص على خاطر متوفر له المسكن، متوفر له الاكل بتاعه، يمشي للبيطري بتاعه يعمل التلقيح بتاعه، فيخلص بطريقه انك تخلص بها حيوان اليف.
1: فكره نجم تنجح في تونس، ماذا بينا نراو انه فما قط هكا ولا عنده وظيفه رسميه في شركه
0: من الشركات،
1: واذا ينحي الضغط النفسي مع تعالى الموفين علاش ليه؟
0: هو انا شخصيا نجم اكد لك ينحي الضغط النفسي، على خاطر ساعات نروح في نهايه يوم تحس روحك تعب، كي ندخل انا عندي قطوسه في الدار، ريت كي ندخل ونقعد تستنى فيا ورا الباب، خاطر عندهم يعني الحيوان نتاعك راهو يعرفك وانت جاي، يا يعرف روتينك حافظه والا ريحتك، ف تلقاه يستنى فيك اول واحد.
1: واضح.
0: فريتها العلاقه هذيك اللي هي تغزر لك وكل مياو ولا الترحيب هذاك، التعب هذاك يحفل الباب بتاع الدار.
1: واضح. انا قريت مره انه القطط بصفه خاصه ما تحبذش التعامل مع الاشخاص التوكسيك بين
0: اي
1: يتفاداهم ويهربوا منهم.
0: ناكد لك كي يعني عابد يبدا هكا تغزر له وتمشي، ويعرفوا شكون يحبهم وشكون ما يحبهمش.
1: ممتاز. هو ممتاز. نكملوا احنا
0: اوت اوف ذا بوكس.
1: اوت اوف ذا بوكس ونحكيو توا بعد الشركه اللي تاع التكنولوجيا اللي ربات القطوس، توا روبوت بشري الخدمه نتاعو انه توصيل الطلبات. الحكايه هذه صارت في مدينه امريكيه، روبوت صغير مخصص انه يوصل معناتها طلبات صغيره كيما البيتزا ولا القهوه، وهو ماشي خارج قدام سكت ترينو، وقف ما فهمش الخطر اللي نجم يواجهه، وقعد واقف. والنتيجة القصة الحزينة هذه تعرفوها أنه القطار هذا حطم الروبوت البشري هذا بالكامل. الموضوع هذا أثار سخرية مع تاع برشا ناس طلعوا على
0: الخطر،
1: أنه ما عرفش الخطر، وأنه الذكاء الاصطناعي أو ذكاء الروبوتات عنده في النهاية حدود، ما هوش كما يتقال يخوفوا فينا مع الذكاء الاصطناعي أو ذكاء الروبوتات باش يجي في وقت من الأوقات يفوت الذكاء البشري. هذه واحدة من القصص الحزينة اللي تتعلق بالذكاء، ذكاء الروبوتات.
0: ذكاء الروبوتات يعني
1: روبو يوصل، عمل الحادث في الطريق ما انتبهش انه فما خطر، انه كي يسمع
0: الزفارة
1: تاع القطار فضروري انه يوخر
0: ياخذ
1: مسافة وما يتجاوزهاش.
0: هذه اليوم اخبار اوت اوف ذا بوكس، نسمعوا ثامر عاشور. باي باي.

0: الحلقة سعد المجرد ماضي ساعتين واربعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. بعد شوية موعدكم مع موجز الأخبار ونرجع معكم أنا وحسين في النص ساعة الأخرانية من على كيفك.
1: يلا مكملين مع الموسيقى ونرجع بعد قليل.

0: كيفك. على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: تبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك. عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: من إذاعة الشباب نحييكم في هذا الموعد الإخباري. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن اليوم ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أن ما تم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يعد مغالطات مضللة للعموم، مؤكدة أن المهام المنوطة بالخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسرة وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح بنهاية السنة الدراسية 26/2025 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوية سواء بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 26/2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم حسب ما جاء في المنشور الصادر أمس على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل أقصاها 31 من أوت المقبلة على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل أقصاها يوم 12 من سبتمبر المقبلة. تنظم جامعة قفصة ورشة تكوينية تطبيقية وتفاعلية لفائدة المدرسين في مجال التعليم عن بعد يوم غد الخميس بكلية العلوم بقفصة. وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من التحكم في النسخة المحدثة لمنصة موديل المندمجة ضمن بيئة العمل الرقمية للجامعة واستعمالها بفعالية في التعليم عن بعد مع التعرف على تكاملها مع حسابات مايكروسوفت المؤسساتية واستكشاف أدوات التفاعل التقييم الإلكترونية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الصناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الصناعي، وذلك يوم 9 من مايو الجارية بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. وستركز النقاشات على 3 محاور رئيسية تشملها الفرص المتاحة عبر تطبيقات الذكاء الصناعي وبناء نماذج اقتصادية مستدامة وكافية قيادة التغيير في الصناعات الإبداعية لمواكبة الثورة الرقمية. وفي أخبار العالم، واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على مذكرة واحدة لإنهاء الحرب. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قولها اليوم أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيحدث مع انتهاء التهديدات الأمريكية وتطبيق إجراءات جديدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز مدة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. وفي لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي على شرق البلاد وجنوبها. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك.
0: تسمع صوتك.
2: تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: تبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.

0: رجعنا معكم بعد موجز اخبار مساتين ونص على موجات اذاعه الشباب. على كيفك حتى الماضي ثلاثه معكم حسين وشهين. كنا نسمع في وائل جسر بتوحشيني اكيد انه يمكن اللي يميز الاسبوع هذا رحيل
1: الفنان الكبير هاني شاكر.
0: هاني شاكر اللي حسين زاد انت من الناس اللي وكبت تظهر لي حفلات في كارتاج هاني شاكر
1: في كارتاج وايضا في القبه في المنزه معناتها الله يرحمه. كان واحد من اهم القامات الفنيه في عالمنا العربي.
0: كان ملتزم.
1: نعم
0: يعني نذكر أنا واحدة من الناس معاه كان عندي معاه موعد الحوار وقت كان عنده حفلة في كارتاج. كان عندي معاه موعد في الأوتيل اللي هو يسكن فيه في بهو الفندق. أنا وصلت قبل بربع ساعة من موعدي معاه نلقاه موجود يستنى فيا. ويعني بالحق في الالتزام سواء على الركح بالنسبة مع فن وحتى مع الصحفيين أن يكون عندك معه موعد على حوار أنه تلقاه قبل الوقت اللي أنت محدد أنك تكون موجود فيه. أنت كصحافي أنك تمشي قبل الوقت هذا عادي باش تقعد باش تحضر روحك باش أما أنه هو الفنان اللي أنت مرتبط معه بموعد على الحوار ينجم حتى يجيك متأخر واستنسنا يمكن أحنا يمكن أنه اللي يجيونا متأخرين أكثر من يجيوا في الوقت.
1: أي.
0: يعني بالحق من الحاجات اللي قعدت نتذكرهم أنه كان قبل الموعد اللي أنت محدد معاه موجود يستنى فيك.
1: نعم ومروره بنقابة الفنانين كان علامة فارقة ومعتها وكانت عنده إضافة مميزة في الفترة اللي أشرف فيها على نقابة
0: الفنانين خاصة في فض النزاعات بين الفنانين بين بعضهم بين المنحنين بين بالعديد والعديد. وتحكي برشا على الجنازة متاع هاني شاكر في أنه فما منع في أنه لكن الصحيح أنه
1: المدير منع التصوير
0: منع التصوير خاصة أنه يمكن أنا بيدي ساعات زملاء بالصحافة المصرية نقول لهم يعني بالحق راكم طريقة تغطيتكم للجنازات فيها يعني ساعات تجيوزوا حتى احترامكم للعائلة الحزن العائلة للوقت اللي فيه هذيك اللي فيه العائلة. فوقع تنظيم للتصوير الجنازة بالنسبة لهاني شاكر في خطر عدنان مدير أعماله خضر عكنان قال أن لي البارح كانت أنه يلزمك باش توصل تصور الجنازة يلزم يكون عندك كيو آر كود لكن الحقيقة أنه شعبة المصورين في نقابة الصحفيين المصرية كانت عملت استمارة تسجيل خاصة لتغطية الجنازة وعزاء الفنان الراحل وهذه في إطار أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعامل المبرم مع الشركة المنظمة للجنازة واللي وهي متخصصة في تنظيم مراسم الجنازات وكذلك نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية باش ما عادش نرى وكلي الناس تبدأ ماشية وناس حاطط لهم تليفون في وجوههم ولا يعني الصحفيين والمصورين المعتمدين في نقابة المهن في نقابة الصحفيين المصريين هما اللي كانوا اليوم وراء التغطية وظهر لي رينا صور يعني صور منظمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي من رفيهم على الانستغرام أنه كانت منظمة وكان حتى وصول الفنانين وكل منظمة
1: ونقل المراسم هكاية يكون منظم والمعلومة معتها عند نشرها سواء كانت مصورة أو مكتوبة تكون في أفضل الظروف بطبيعة الحال.
0: يعني اليوم حسن أنت مع أنه حتى كان فنان مشهور أنه يقع تخطيط الجنازة
1: بصراحة لا معتها أنا أرى أنه فما وراي يلزمني كان وحدي معناتها انه فما حرمه نتاع الشخص اللي الفقيد فمهم انه نحترموها مشهور او غير مشهور التصوير
0: حزن العائله زيدا
1: حزن العائله معناتها
0: هذا وقت نتاعهم
1: ايه
0: تاع العائله يعني هو كي كان شخصيه عامه فنان على الركح ملك الجمهور اوكي لكن في الوقت هذاك يعني فما وقت بينه وبين عائلته وبين
1: الاشخاص اللي جايين باش يقدموا يعني تعازي لعائله الفقيد فراي يلزمني كان انا بصراحه
0: ويمكن يعني الفصل بين العزاء وبين الجنازه لعائله هاني شاكر اليوم كانت الجنازه وغدوه باش يكون فما العزاء بالنسبه للناس هكاك قاموا بالفصل بين الزوز خاطر في ساعات يعني عاده في مصر الجنازه والعزاء في نفس اليوم لكن هما قاموا فصل اليوم كانت الجنازة بعد وصول جثمانه البارح في الليل من باريس واليوم كانت الجنازة وغدوة باش يكون عزاء الفنان هادي شاكر. يعني بالحق إن شاء الله
1: الله
0: يرحمه وإن شاء الله في الجنة. ويمكن من أحلى غنيات هاني شاكر بالنسبة لي هي لسه بتسألي

0: أني شاكر لسه بتسألي ماضي ساعتين وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أكيد التغييرات متاع الطقس اللي قاعدين نعيشوا فيها هاليومات
1: ما عادش مفهومة بصراحة.
0: إذك علاش مش يكون مش نحكي وعلى أحوال الطقس ميتيو ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سليم بن ميلاد. مرحبا سليم. ألو.
1: باهي، في انتظار انه يكون سليم موجود. يلا سليم موجود. مرحبا سليم.
0: مرحبا.
2: الو مرحبا.
0: مرحبا بك يا عايشك.
2: مرحبا بك يا جيهان ومرحبا بحسان وكيف مصرعين ذات الشباب.
0: يا عايشك سليم. بالحق بعد فما ناس صيفت، بون فما ناس ما صيفتش، ما فما ناس صيفت البارح واليوم اللي صيفوا حسوا روحهم اليوم غلطوا شويه.
2: صحيح، هذا نتيجه نحن خاطر معنيين منخفض الضغط الجوي تو متمركز على السواحل التونسيه الشرقيه. قاعد يعطينا شويه، كانت سحب احيانا كثيفه خاصه بمناطق الشمال، بقيت المناطق فيها طقس مغيم جزئيا. المنخفض الضغط الجوي ذا اثر اكثر على مناطق الشمال والوسط وخاصه بانخفاض في درجات الحراره، بينما في الجنوب قاعده درجات الحراره مرتفعه. اليوم سجلنا الحراره القصوى بين 19 و 24 درجه في الشمال والوسط، وبين 27 و 34 درجه بالجنوب، وسجلنا 38 درجه برمادا. بينما طقس كما قلنا طقس مغيم جزئيا في بعض الجهات، مناطق الشمال سحب احيانا كثيفه خاصه من اقصى الشمال مع بعض الامطار المفرقه اليوم سجلناها اليوم الصباح. بينما في الريح تدخل من القطاع الشرقي اليوم قالت قوين سبيل قرب السواحل الشرقيه وبالجنوب، في الجنوب وين اثرت الرمال والاتربه وحدت من الرؤيه الافقيه بما عديد المناطق وضعيفه في معطل بقيه الجهات. بالنسبه لليله كيف يقعد سحب احيانا كثيفه خاصه في مناطق اقصى الشمال مع بعض الامطار المتفرقه وطقس مغيم جزئيا بقيه المناطق. بينما الريح تقعد من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، كيف كيف مازالت تثير الرمال والاتربه في الجنوب وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. بالنسبه للبحر في الليل شقعت شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه ومضطرب بقيه السواحل، وقد اصدرنا نشره بحريه خاصه بالام برياح قويه لكافه الانشطه البحريه ورجاء من البحاره اخذ الاحتياطات اللازمه. بالنسبه للحراره في الليل اليوم تتراوح بين 14 و19 درجه بالشمال والوسط وبين 20 و25 درجه بالجنوب. بالنسبه للغدوه يتواصل الطقس مغيم جزئيا، بينما العشيه تظهر خلايا رعديه محليه بعض الامطار المتفرقه خاصه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا اخر النهار واثناء الليل بعض الجهات الشرقيه. الحراره غدوه تتواصل في نفس المستويات وتتراوح بين 20 و25 درجه بالشمال وقرب السواحل الشرقيه وبين 26 و32 درجه بقيه الجهات. غدوه ان شاء الله في تونس العاصمه تسجل 23 درجه كحراره قصوى، وهي اعلى اقل من المعدلات العاديه بشهر مايو. شكرا لك
0: سليم. يعيشك على كل هالتفاصيل في بالنسبه للطقس. دونك يمكن نجمو نلبسو خفيفه شويه، نجمو نلبسو سوريه جهه طويله، ما ديما لازم معانا كل جيلي ولا الفيستا على خاطر مازال الطقس ماهوش مستقر برشا.
1: بالفعل، وهذه النصيحه ليك محمد عنتون، مرحبا بيك.
0: وين الفيستا؟ اي ما الفيستا ليه؟ وانت تروح وقت الشمس تهبط يعني تبرد شوي. نسمع مارون 5 كارجي بي جيرلز لايك يو.

0: مرحبا فايف كاردي بي جيرلز لايك يو. احنا هكا وصلنا
1: لاختتام لقاءنا اليوم في على كيفك، باش نتقابلوا غدوه ان شاء الله في موعد جديد ونكون حاضر معكم استثنائيا مره اخرى في تعويل الزميل كريم الزغبي.
0: احنا هكا وصلنا لنهايه رحلتنا، كان معانا في الهندسه الصوتيه محمد عنتول، وقبل توا محمد عنتول قبله كان نجم الدين بن سالم، ومحمد هو اللي باش يقعد مع كوثر البديوي في زون ميكست. بعد شويه كوثر البديوي باش تكون معاكم في زون ميكست من الثلاثه حتى للاربعه. في الاخراج الرقمي كانت معانا ايه الدريدي. احنا نقول لكم اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة. بعد شوية كوثر البديوي في زون ميكست. احنا نتلقاو غدوة من ماضي ساعة الماضي ثلاثة في موعد جديد من على كيفك.
1: شكرا جيهان،
0: مرسي حسين، باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عد موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك.
1: تبارة الصحة والهناء
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك. إذاعة الشباب عد موجتك تسمع صوتك.
5: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
6: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
5: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية.
8: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
9: إذاعة الشباب
8: نون ستوب.
10: زن زن ميكست. رياضات القاعة. فولي باسكت هوم.
11: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في زون ميكس حصة كرة السلة. اليوم باش نقدموا فيها مباريات الدور النهائي لكأس تونس للرجال والسيدات. كذلك عودة باش تكون لنا على تأهل النادي الأفريقي المستحق لبال كيغالي 2026 توب ليجوند. اليوم نجم الانبياء والمنتخب الأمريكي أنتوني إدواز. قبل هذا نرحبوا بضيوفنا كالعادة في الأوبن سبيس كوتش مهدي شرقي. أهلا وسهلا.
12: مرحبا كوثر. مرحبا بجميع مستمعي ذات شباب. وإن شاء الله أمسية نحكي فيها باسكيت ونقدموا الإضافة إن شاء الله.
11: أكيد برشا كورة في الويكاند. كوتش كريم بن صالح أهلا وسهلا.
13: مرحبا كوثر. مرحبا مهدي. تحية لجميع المستمعين.
11: يعطيكم الصحة. البداية كالعادة بصورة الأسبوع.
14: صورة الأسبوع.
11: صورة الأسبوع كوتش مهدي كالعادة عندك صورة.
12: عندي صورة الأسبوع. نحب صورة جينا من غرومبيليا. نحب نشكر المشرفين على نهاية الأدوار النهائية لتاع الشبان. الحقيقة المقابلة كانت في وقتها مقابلة دارت في كنف روح رياضية. الأمبيونس كانت مزيانة في غرومبيليا. مشكورة الجامعة اللي هي معناتها السهرة على تنظيم نهاية كأس تونس. مقابلة ممتازة. مستوى النوادي كان ممتاز. الروح الرياضية كانت من بين جل الفرق. الحاجة المهمة المقابلة في وقتهم تاعت لعبت خاطر ماك تعرف فما ماتش 5 تلعب 7 نهائيات كانت من ليكول للجينيور في وقتها. تنظيم ممتاز. نشكر الجامعة التونسية كرة السلة على حسن تنظيم نهاية كأس تونس.
11: باهي كريم عندك.
13: والله في نفس السياق انا مشيت للفينال هذوما. فما البنات في الحمامات والولاد في غرومبيليا. انا حضرت للولاد. الحقيقه فما برشا وليدات يعملوا الكيف. فما دي بوتنسييل ما شاء الله عليهم. وفما اقطاب جديده نتاع كره السله في تونس قاعده تقدم بشويه بشويه. كيما المهديه كيما الكيف بخلاف رادس ونابل. وفما المستير زاد اليوم اللي عملت ستركتور جديده في لي سيكسيون جون نتاعها. دونك نجمو كان نشجعوا المشرفين على الاقسام على الشبان والملاعبيه بيدهم زاده ما شاء الله عليهم وربي بقي عليهم ستر.
11: كذلك حكيتوا انتم على النهائيات الشبان وكذلك التنظيم كان جيد حسب ما حكيتوا من الجامعه التونسيه في اطار كذلك التكوين المستمر وتطوير الكفاءات الفنيه. الجامعه تنظم حصص تكوينيه ايام 28 ماي الجاري بقصر الرياضه بالمنزة باشراف الكوتش عادل التلاتي زهير العياشي انيس بالحاج محمد اسلام الهدار. هذوما قام من قامات كره السله التونسيه. لكن فما برشا ربما حكاوا قالوا علاش ما نجيبوش مكونين اجانب من لا ليغا الاسبانيه ربما عندهم اكثر خبره من امريكا علاش لا اذا كان الجامعه بتبيع عندها الامكانيات.
12: صحيح كوثر حبة ذا. لكن قام من قامات ساعات ثلاثه وزهير زاد محاضر دولي سيد زهير العياشي كيف كيف انيس ماشي في خطى باهيه برشا، قاعد يخدم في خدمه باهيه، كيف كيف اسلام الهدار هو كان يجيب في ليكون ذوما معناتها قبل معناتها حتى كان ما دخلش الجامعه، معناتها كفاءات نجموا ناخذوا منهم. يا حبذا كما قلت انت نمشيو باليه معناتها امريكا نشوفوا المدرسه الاسبانيه، ما نعرفش فما امكانيات اسكو معناتها المحاضر معناتها سيسيور يخلص برشا باش يجي كعلب العمله صعبه باش يتكلف برشا على الجامعه، معناتها مشكوره لويت ان شاء الله باش تكون موجوده في القبه معناتها المدربين. نشوفوا خدمه ثلاث فنيه في المنتخب موجودين، نشوفوا شنو الاوبجيكتيف نتاعهم وين وصلوا معناتها، وحاجه باهيه نشوفوا اللي طلعت المنتخب نتاعنا يكونوا هما بيدهم محاضرين معناتها نشوفوا شنو فما شنو فماش.
11: ماذا بينا يحاضروا في تونس ويحاضروا برا زادة ومعروفين معناها قامات كبيره وقاعده تحاضر برا، نحكي سيرتو على زهير واسلام الهدار. باهي صورة الأسبوع أنا نختارها كالعادة من الانبي اي، الفريق الكينغ لوس أنجلوس ليكرز تأهل كان لنصف نهائي المنطقة الغربية بقيادة بتبيع المخضرم ليبرون جيمس، لكن في المباراة في السلسلة الأولى انهزم أمام حامل لقب أوكلاهوما سيتي 108-90، هذه هزيمة لليبرون جيمس، وكذلك أول مرة باش يكون خارج تشكيلة كل النجوم أول ستار جيم المقرر في شهر فيفري 2027. هل هي نهاية حقبة الكينغ أم معناها من المنتظر 41 سنة باش يكون هكا خروج تدريجي
12: كاوز حسب اللي يكون خرجت والنادي نتاعو هو ما حبش يكون موجود خاطر مازال كي رجع من الاصابه مازال حاجتهم بيه، صحيح العمر نتاعو ما يسمحلوش باش يكون في مقابله استعراضيه، يقول لك النادي انا مازال عندي بلاي اوف نستغلوا في البلاي اوف خير، وهو بيدو زاد ليبرون جيمز كان قال معناتها نحب نقع في النادي نتاعي بزيد معناتها خاطر ما عادش نجم،
11: وخاصه غاب في اول السيزون 15 مباراه معناها
12: مازال جا هو معناتها حتى مقابله استعراضيه ما نجمش معناتها هو يتحرك ليبرون مش يعمل حاجات حاجات استعراضيه معناتها هي حبه يقعد في الاكيب نتاعه وقال لك نقعد باش نجم نكمل الموسم معناتها.
11: كذلك لاعب ثاني من الان بي اي بول جورج نجم فيلادلفيا يغيب 25 مباراه كامله يعني بين السنه وبين العام الجاي بسبب تناول مادة محظورة، نعرف القانون صارم في الولايات المتحدة والمادة هذه خلته يخسر 36 مليار من مليمات باقي السالير نتاعو شهريته السنوية، برشا فلوس خسر، وكذلك عديد المباريات باش يغيبها ونعرف القانون في الانبياء
12: ما في حتى ماش جدوله راه معناتها حتى النوادي ما عادش تحب عليها لخاطر مش اول مره بول جورج يتناول معناتها ماده هكا كيما هكا، كان ديما تصير وتتعدى الحكايه مره هذيا معناتها ما تعداتش، وبرشا نوادي كانت باش بريفيو باش تصحى معاه كيما قلت السبونسور نتاعو طاحوا والمبلغ هكا المبالغ كيفاش الارقام خياليه معناتها عاوده تحت.
11: نمشيو لكورتنا كرة السلة في تونس وباش نحكيو بتبيعة على نهائي كأس تونس. كريم عندك ما تعلق ولا نحكيو على نادي الفريق
12: الاتحاد المنستير؟ كريم يبقى
13: لك الانبيه جوز في الانبيه، علاش القانون صارم؟ لانه فما برشا من المواد اللي تعتبر
11: لستة كبيرة
13: منشطات في القانون في با ولا القانون العالمي في امريكا عندهم الحق ياخذوهم، لكن فما انواع معينة
11: دي فيتامين في الادويه
13: لانه حتى تنجم تضر اللاعب بعد ما يكمل الكارير نتاعو، هذاك علاش ما يسامحوش، واي لاعب يغلط يكون عبره لمن يعتبر للعباد اللي بعده.
11: في تونس كوتش مادي عندنا انتي دوباج
12: وعندنا بيان سور، نحن مراد بن مبروك صارت له اشكاليه كان تناول معناتها في بالو دوا في فينال كوب كان تذكروه عند اربع مواسم مع الافريقي وطلع دوباج وتعاقب مراد وصار ما صار، بالطبيعه عندنا اللي تاز دوباج بالاخص في الفينال كانت تعمل قرعه حتى في وسط العام كان يجي منا يختار نوم حتى واحد ما لعبش يعمل تيست تو تنحات الحقيقه قاعد في الفينال معناتها خاطر بحضور فما اكثر عينين في الفينال ولا يحب
11: تراجع على فيجلي معناها اي لاعب
12: قلت ساعات واحد يلعب حتى دقيقه يمشي هو معناتها يعملوا تراجع كيكه يا حبه ذا ترجع بالحق كما قال كريم حتى صحه لاعب لاعبين فما لاعب ساعات يتناول حاجه في باله على زرس وراسه يوجع يمشي يلعب هي تاثر حتى على قلبه لازم حتى انا نتقف ونعرف شنو ناخذ وشنو ما ناخذوش باهي
11: هي ما مكلفه كما قال كريم
13: هي مكلفه ذاك علاش اللجنه الاولمبيه يعني مش كل ماتش
12: كنت قدم سمعني رجعت راه
13: مش كل ماتش باش تعمل لي تيست اون دي دوباج دونك هذاك علاش نحات لكن الحقيقه فما وعي من اولادنا نتبع في لي جينيراسيون ولي جوار فما دي كومبليمون اليمونتير يعني يستعملوهم وهذا مهم جدا لكن ما فماش ما ريناش وما سمعناش اللي فما مواد محظوره ناخذوها بالذمه باش كمناشطات يعني تناولوها.
11: باهي نمشي واللي بيفور ذا ماتش وباش نحكيو بتبيعه على نهائيات كاس تونس.
9: بيفور ذا ماتش
11: بيفور ذا ماتش واكيد نهائي كاس تونس الكبر والكبريات عرس كرة السلة التونسية نستناو برشا باسكيت نهار السبت في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. النهائي الاول نهائي السيدات ماضي ساعة بين نادي صفاقسي بطل الموسم الفارت والجمعية النسائية بجمال حامل اللقب. اكيد زوز فرق يعرفوا بعضهم برشا في السنوات الأخيرة كوتش مات.
12: صحيح كوثر النهائي تعودنا به زوز فرق معناتها مدارس كل سلة نادي صفاقسي غني على التعريف جمال كنا عادينا مقابل وحكيت مع رئيس فرع مباشرة مش تفاجأت من بالعدد النهائيات والبطولات اللي تحصلوا عليهم في ظرف وجيز بركلة معناتها
11: نادي فريق يعني توجد في 2017
12: قال لي عن النهائيات لعبوهم والكؤوس اللي هزوهم صلي عني بيه نادي قاعد يخدم على روحه يخدموا في صمت يخدموا معناتها من غير برشا حس برافو نهائي استانسنا به معظم مستير يعرف جمال قاعد يخدم في خدمة باهية كيف كيف نادي صفاقسي بانتداب المدرب العذاري سي عماد العذاري
11: ما عادش محمد
12: جاب موجود سي عماد عنده مديده يخدم معاهم قاعد يخدم في خدمه باهيه تحسنت الكيب مع هودي الحمولي الحقيقه اللي يعني عندي انا ما تلعب بالبره
11: ليجوند
12: برك الله قاعده تقدم في موسم ممتاز تلعب اليس البطوله التونسيه تقدم في اضافه كبيره برشا باش يكون نهائي حسب رأي 50-50 عملنا كنا موجودين كوثر سي خسرت البطوله وجمال هزت الكاس يتعاود نفس النهائي وان شاء الله يربي يكون خير يربح ان شاء الله
11: ان شاء الله. كريم عندك كلمة على فاينل السيدات؟
13: فاينل السيدات هو هذايا ولا نهائي تقليدي كما في نهائي الذكور السيدات يعني وديما اللي فينال ما تحكمش على نهائي الفريق الاقوى ولا الفريق اللي عنده لاعبين احسن لاعبات احسن لجور نتاع الماتش كل شيء
11: حتى يوفى المباراة عملوا له في الكلاتش تايم وفي في اخر الثواني معناها
13: يعني انا برشا ما شفناش ايكيب هز دوبلي في البنات دونك الاحتمالات الكل واردة زوز فرق يعرفوا بعضهم هذه ريفاليتي كبيرة بين زوز فرق ومازال تستنى فيهم زاد البطولة نتصور المقابلة هذه بتمشي كلوز جيم واللي بش يكون حاضر لجور جي نهارة الفينال بالذات هو اللي باش يفوز باللقب نتصور.
12: واليوم كوثر اول مره نشوف من نهائي الكاس قبل نهائي البطوله نشوفه في العاده فريق متوج بطوله يلعب بالكوب يهز دوبلي بريسيون تولي عليه اللي هز بطوله

0: غابسني على الكأس ربما في البطولة، مازال في الباركور.
1: أما الوطن القبلي زاد ماهوش غريب عليه، كل عام يوصل الأدوار متقدمة. السنة زاد شفنا فريق الهلال اللي عدى موسم ممتاز بقيادة كوتش مهدي ومدام رفقة، يعني فما برشا استقرار. نفس الجروب بريسك نتاع السينيور هما بيدهم هزوا كاس في
0: الكادات
1: في المستويات، دونك فما خدمة كبيرة على المستوى القاعدي. وزاد موجود في السوبر بلاي اوف في الكبريات، دونك وفما فرق جديدة زادة على غرار رادس والزيتونة اللي رجعت، يعني فما انتعاشة في بطولة كرة في البطولة التونسية كرة سلة فتيات، وهذايا نباركوه وان شاء الله
0: يتحسن المستوى.
2: قرب الحقيقة قرب المستوى.
1: قرب المستوى وان شاء الله علاش لا في المواسم القادمة نشوفوا جمعيات أخرى في النهائيات، وهذا ما ينجم كان يكون حاجة إيجابية للفريق القومي اللي إن شاء الله نشوفوه تريبيان تو في الصيف إن شاء الله.
0: إن شاء الله نحكي على نهائي الأكابر، أكيد الأربعة ونص النادي الإفريقي قادم من تأهل لنهائيات البال، الاتحاد المنستيري كذلك منتشي بلقب البطولة. مباراة باش يسفرها طاقم تحكيم أجنبي، زوز فرق يظهر لي في أوج قوتهم. كوتش مهدي الإفريقي أكيد مورال طالع بعد العودة من المغرب، وكذلك الاتحاد المنستيري لقب كان مهم أمام الشبيبة الموسم.
2: صحيح كاوثر، إذا كان كمان البطولة نجم يكون كلام عكس هذا، الإفريقي يلعب ديك الكأس نقولوا لا، الإفريقي لملم جراحه كما نقولوا مشى للبال كمل في مرتبة مشافة مرتبة أولى. شفنا الباسكيت اللي شفناها، شفنا التورنوا اللي عداني الإفريقي. من شاطرك شراك يقول لك مورال طايح الاتحاد المنستيري، ليزيكو توصل مستير برشا ضربات برشا ضربات برشا لاعبين تحب تغادر، مدرب متغش برشا ما مش قاعدين ترينيو، فما مشاكل نتاع فلوس من نهائي البطوله دخلوا في برشا مشاكل. مادي ساح كان غادر الفريق اسباب ماديه، برشا لاعبين زاد قام بضرب، لاعبين اجانب متغشين، مدرب كيف متغشش ما نعرفش شنو اللي صار تو عند جمعه، معناتها اسكو فما فلوس خذاو في مستحقاتهم ولا برشا لاعبين بريسك، فما لاعبين تسال عام كامل. نقطه استفهام الحقيقه الاتحاد المنستيري بطل تونس المرة، الامور تكون خير من هكا ان شاء الله يكونوا حلوا المشاكل باش نشوفوا نهائي يليق بزوز فرق هذوما ويليق كره سله تونسيه. الاتحاد بطل ناوي مش يمشي البال، لازم نتوي حظ الفريق نتاعو، ان شاء الله مسؤولين يخرجوا من المشكله هذيا ويكون نهائي كما تقول انت، يكون يليق بزوز فرق ويكون 50-50 ان شاء الله.
0: انت مع طاقم تحكيم اجنبي، علاش ساعات نقولوا اي نحبوا طاقم اجنبي يكون في المباراه، ساعات نقولوا فرصه لاولادنا في سنوات الفارطه كانوا توانسه هما يسافروا النهائيات وكانت الامور تمشي على العار.
2: والله انا ضد تحكيم اجنبي الحقيقه، دي تخدم بالحكم نتاعك عام كامل، هذا عرس
0: معناها ما تكرموش في نهائي.
2: يعطيك الصحة، زوز فرق وديما تصير قاعدة كاوز الحكاية هذه، زوز فرق تونسية صحيح فما غلط، يا أخي المدرب يغلط واللاعب يغلط، يا أخي تو هي الرياضة تاع الكل نغلطوا.
0: خاصة حتى كان يغلط معناها في دور نهائي يحاول أنه يكون الروندمون تاعو قدام الناس الكل، الدول قاعدة تشاهد في المباراة، معناها ما نتصورش الحكم باش
2: مش يكون
0: فما حسابات في النهائي خاصة.
2: شو إنسان العبد، أنا ديما نزل الحكم ونقول يغلط على نيته، فما غلطات كبار، ما عادش فما ثقة صحيح بالحكام، بالأخص شبيبة اللي صار معاه في المستير، كيف المستير زاد تضرت، كيف كل الفريق راهو كوثر الضر، لكن ما مش معناتها تقسيم النهائي الحكم، معناتها بريتو زاد راهو عرس كرة ولعبة تتفرج، تو زوز توانسة وجمهور تونسي تجي تحط حكم أجنبي،
0: وحتى الحكم حطت ولا
2: زوز طالبين تو ماشي في التوجه هذا، وحسب حتى الحكام جام روسيا قاموا بأخطاء زاد فاتحة راهو ورجعنا شفنا الاخطاء، ما مش معناتها معصوم الخطا منزلين، يعني ان شاء الله الجامعه تقع ثلاثي ممتاز وتتراجع، وابريتو تكريم الحكم التونسي كسواء بنات ولا اولاد، الحكم التونسي باش يتكرم في الاخر، وكما قلت الحكايه في التلفزه وفي الفينال ما نظنش كان باش يغلط معناتها باش يضر الفريق ولا باش ينحاز الفريق، ان شاء الله الجامعه تمشي في التوجه هذايا ويكون بتمعنا كلمه نهائي.
0: بالعكس حكامنا يحب يوريو الوجه الجيد، لانه فما كان جاي بطوله افريقيا ماذا بهم يسافروا في النهائيات،
2: وفما عقوبات كاوثر، احنا الجامعه التونسيه الوحيده في العالم ما تعاقبش تو الفوت، ما قلناش شهر، مي انت عاقب حتى الجمعيه تبرد، راه فما غلط ما قلناش ما فماش، مي انت قول حكم هذا تم تجميده، يا اخوي حتى النادي يبرد، مش حكم يكرة على الباقي كاوثر، فما عباد تعرف تزفر، فما عباد نزهاء يعرفوا يزفروا ويحبوا يزفروا نهائي، معناتها مش حكم مغلوط في المقابله ذيك،
0: يعني خاصه عندنا جيل من الحكام الشبان
2: نجموا يكونوا موجودين، يعني تنجم تعاقب الحكام، قول بالحق رجعت للريس، رجعت عملت تقييم، غلطت، اليوم الحكم هذا مشي يبعد شهر ما فيها بيس حتى النادي يرتاح يقول لك على الاقل الجامعه تخلي في حقي. مي ما يزفروش جمله ويقطع

0: تقصي لعبت كل ما قالش ربي زاد.
1: كريم، على المباراة وعلى الطاقم التحكيم الأجنبي.
2: الطاقم أنا نضم صوتي المهدي، هو عرس يعني نهائي كاس تونس.
1: ما بين الأطراف الكل تونسية.
2: الأطراف تونسية، وإذا كان تبدأ النية صافية، وأنا نعرف الأربيت اللي هو ما هوش نجم يغلط يعني عن حسن النية، علاش ليه ما نعطيهش الفرصة؟ وفما حكام يستحقوا ياخذوا الفرصة ذي، الفرصة ذي تخليه يتحسن، تخليه الناس كل تفرج فيه ونجموا يصلحوا له أخطائه ويشوف الفيزيوناج، يعني فرصة للحكم هو بيدو باش يحسن المستوى متاعه، وفرصة زادة لإعادة الثقة في الحكام التوانسة اللي عمرها ما تقطعت الثقة يعني منهم، لكن فما بعض الأخطاء نحاولوا نتلافاوها المواسم الجاية. بالنسبة للمقابلة النهائي، نبدأ بالفريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي حكى عليه مهدي. صحيح عنده شوية مشاكل، فما إضراب يعني بعد نهائي البطولة، فما متخلدات بالذمة، وذا متخلدات يعني أجور ما خلصوش، ما هيش ما هي تراكم لعدة سنوات يعني باش نعرفوا احنا. سامحوني في الكلمة،
1: والأجانب يصبروا
2: الجيستيون لا الأجانب يخلصوا.
0: أنا حسب رأيي فما سامحني كريم، فما أجنبي إن شاء الله يصحوا لي معلوم، فما شكون روح، فما شكون روح ورجع، أجنبي روح ورجع.
2: دونك اذا كان باش نخطوا لكل موسم وموسم تاعو، انا راها حكايه ما تهزش لبعيد، دونك لازم تخطيط على المستوى البعيد. فما ان سيكل اولمبيك 4 سنين، فيه الفولي سبورتيف اي ادمنستراتيف، وزاد الامكانيات باش نكملوا نخلصوا الجوارات كل عام وعام وما يقعدوش، فما تراكم تاع اجور، الشيء اللي خلى يعني اللاعبيه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري اضربوا، وهذا انا راه ما نعرفش من حقهم مش من حقهم، لانه فما صوره النادي قدام تونس.
1: اذا اللاعب هو يعيش، هو محترف يعيش بالشهريه نتاعه.
2: شوف هو وجهه نظر محترف، تأدي الواجب نتاعك وفي الموسم فما الجامعه عندنا فما سامحوني على غالب فما القضاء عندك كونترا
0: باش يعيش القضاء الاخر جوان شغل كريم،
1: وجانب عندهم عائلاتهم ومعناها
0: فما شكون كريبيه، فما ملاك يقول لك اخرج من الدار، ما تخرجش موضوع اخر توا تعيش.
2: سامحني باش ندخلوا في موضوع اخر، احنا الجامعه التونسيه لكره السله عملت بلافون نتاع شهري، انا نتاع شنو نعطي في 3 مرات قد البلافون، ربي يزيدهم الملاعبيه، لكن انت كجمعيه تتحمل مسؤوليتك من بعد، واللاعب زاده
1: اذا كان يضرب تصير تلعب على البال، والفريق يلعب على البال، لازم تجيب لاعب كاليبر كبير ويخلص وبرشا.
2: نحكيو في الكاذا هزيت بطوله، اذا كان تضرب انت ليامات اي اجا انا نخلصك انا توا في اللي تسالهولي الكل، انت كيفاش ترجع لي الجمعتين اللي ما عملتش فيهم تحضيرات باش تهبط تلعب فينال توانس الكل يتفرجوا، ريفاليتي كبيره كونتر الفريق اللي باش يلعب له وكونتر الاجانب زاده يتفرجوا. العرب
0: البطوله ما خلصتوش كريم،
2: العرب ما خلصتوش،
0: عنده فيك
2: فما قضاء. هذا ما يمنعش اللي انا نعرف الملاعبيه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري قادوا يترناو على انفراد ورجعوا يعني البارح ولموها الحكايه ورجعوا الاتحاد يعني وفما شويه روتوش نتصور باش يحضروا جمعه تنجم تكفيهم باش يحضروا الماتش هذا اللي هو عرس. صحيح ما همش كومبيتيتيف، ما عندهم الخبره اللي تخليهم يتعداوا الاوقات الصعيبه في المقابله هذه. بار كونتر الاتحاد النادي الافريقي هو حتى في البال يعني شفنا اللي الفريق يخمم في البال، يخمم في كيغالي ويخمم في تونس من خلال تشريك جل اللاعبين التوانسه بار القانوني، لانه عنده نظره اللي هو باش يرجع يلعب في تونس المقابله الاخيره، وهي مقابله مهمه قدام الجمهور اللي خسر قدامه، الجمهور هو بيدو اللي خسر قدامه البطوله. دونك هذيا باش تكون فرصه للنادي الافريقي باش يعاود، مش باش يعاود يتصالح، لكن لاعاده الثقه.
1: غياب أسامة المرناوي،
0: لونغاسيون عنده
2: أسامة المرناوي غايب، وفما شكوك في جمال هاجينز، ما نعرفش الفحوصات نتاعو شنو صار فيهم بالضبط، لكن نتصور الافريقي عنده
1: مهدي قال يلعب البر خير، معناها بشي
0: حسب رايي
1: يغيب في الكوب
0: يلعب مليح،
1: يزمو يسافر الرادس معناها.
2: دونك وتتذكر كوثر يعني فما ذي حاجات تتعاود وتتشابه، كي يسافر خير، وزاد تتذكر كي قلنا اللي يهز سوبر كوب ما يهزش البطوله، سبحان الله، وصار 3 مرات والمره الرابعه ذي ما نجموش نتكهنوا بنتيجه المقابله. زوز فرق عندهم الحظوظ نتاعهم، عندهم مدربين محترمين، عندهم روستر محترم كما النادي الافريقي مثلا غاب عليه اليوم العباسي ديكسون ومرناوي
0: وايمن طرابلسي،
2: ايمن باش يرجع
0: وبسام بخليفه،
2: وبسام بخليفه باش يرجع يعني
1: تحكي على المغرب انت
0: تو باش تو باش يرجعوا قبل ذلك.
2: دونك لي شامبيونا هذوما والثنائيات يعني والجمعيات الكبار اللي عندهم صوف الكبير وانرجي كبيره باش يكولوا الموسم تو تظهر يعني الخدمه نتاع اول العام. كيما زاد فما غيابات على مستوى الاتحاد الرياضي المنستيري، مهدي السايح اللي ما كملش سيزون
0: تم بعده، مهدي السايح سبب الحقيقه
2: واصف المثناني زاد بعد الجيم 2 من مستير يعني كمل الموسم نتاعو. دونك النهائي ما همش الكلوب والمستير اللي في احسن مستوى على مستوى الروستر، هذا ما يمنعش اللي باش نشوفوا يعني مقابله كبيره نتصور فما بعد هذيك هي خدمتهم ولي ديفي هذوما يحبوهم ولي زيفيكتيف هذوما نتصور نجموا يخرجوا بالمقابله.
1: والنادي الافريقي ياخذ المباراه اون سيريو لانهم كنت اتصلت بهم وحبيت يكونوا حاضرين معنا حصص مسائيه وصباحيه بعد عوده بعد تنقل للمغرب بعد خمسه مباريات كامله في التصفيات المغرب. بالنسق هذا النادي الافريقي معناها حاطت كل شيء انه يهز الفينال.
0: صحيح ريفانش سبورتيف في تونس، النادي الافريقي تمس هنا خسر البطوله، برشا انتقادات للاطار الفني، اللاعبين تمسوا اللاعبين مشاو عادوا بال ممتازه، اليوم رجعوا لتونس كاس تونس بلوتو لقب ممتاز قدم جمهورهم في رادس، ما يساومش على النادي الافريقي من حقه يطمع باش يهز كاس تونس وينجم الحقيقه بالليفيكتيف بالماتشات اللي شفناهم باللونفي اللي هنا نحب نحل قوس نحب نشكر لاعب محمد حديدان الحقيقه في العمر هذاك كيما عطينا حق سك هنا نعطيه حق محمد حديدان على خاطر هنا في تونس يقول لك محمد حديدان اذا كان بطوله خرجت مشات طلع نيفو ما يقدمش مستوى به لا ورا ينجم يلعب مع ضد فتح الرباطي ضد الاهلي المصري تحت السرسو ملاعبين اجانب الند للند يمركي في 15-16 نقطه يلعب في تونس جو كبيره 40 سنه ورا زاد العمر عنده قيمه تعرف كيف تعيش برا تعرف كيف تلعب كوثر في التيران يعطيه الصحه مشكور برافو مش صغير حمودي 40 سنه
1: معناتها موجود
0: بريسك على خاطر انا عشت كلمت طاولة حمودي خاطر في البطوله يقول لك ينجم يلعب اليوم كي طلع النيفو في البال قال لك انا موجود الشوتي مركي ما يتحرك يجي في الربلي شفناه رجع محمد حديدان نعرفوه ونحب نحل قوس خليني على الاتحاد المنستيري راهو الاتحاد مدرسه كبيره وانا مش نقول لكم كيفاش تخدموا راهو طريقه خروج مادي سايح ما تليقش الحقيقه لاعب ممتاز منسق لاعب دولي انا نعرف مادي سايح عاقل كب مستحقاته اخلاقه عاليه راهو الطريقه ما تليقش لو لاعب يقول لاعب اليوم انت لقيت حل مع مادي سايح باش تبعده وتلقى حل مع فلوس غدوه راهو لاعب ما يجيكش يخاف والاتحاد معروف معناتها ما يتعمل شك مع اللاعبين معناتها يتعامل خير باكثر احترافيه راهو الطريقه اللي خرج بها مادي سايح ما تليقش بكل صواب اللاعب بكل صواب الفريق وان شاء الله يلقاو حل مع بعضهم.
1: كريم اكيد مباراه كبيره بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري يظهر لي السنه لعبوا اربع مباريات خمسه مباريات
2: لعبوا ثلاثه مباريات الافريقي ربح في زوز مقابلات واحده سوبر كوب واحده في البلاي اوف في الجورجاني والمستير زاد تمكن من الانتصار بطبيعه مقابله كبيره راهو فما تيتر تروفي يعني بالنسبه للنادي الافريقي يلعب على اللقب الثالث ليه في الموسم والاتحاد الرياضي المنستيري يبحث على الثنائي اللي هو مش اي فريق ينجم يهز ثنائي كل عام. دونك فما مقابله ما همش يسلموا فيها زوز جمعيات
1: ايوه اللي صاير في الاتحاد المنستيري وحكي عليه كوتش مهدي هل يلزم يصير هكاي في المنستيري اللي العام الجاي عنده بال ويزم يكون منضبط ربما الفريق اكثر.
2: انا نقول توا في اخر العام يعني هذايا موسم 26 25 قريب يخرج مزاد فيه مقابله اذا كان صار مشاكل خلي يصيروا توا لكن يزم الصفوف تعاود تتلم في الصيف يزم فما تخطيط وفما رؤيه البال عام الجاي اللي هو فيسع راهو البال يعني 7-8 شهور ويلقى روحه في البال على مستوى الانتدابات وانا اليوم يعني يزمك تاخو بايك على بكري فما جمعيات بدات تاخو في الجوارات سيرتو انا اللاعبين المحليين مهم جدا الدور نتاعهم
1: اللاعبين المحليين توا تحكيو ديما معروفين اللاعبين هما بيدهم اللي يدوروا في النوادي
0: والله فما مفاجات سنة توا كريم توا نحكي بالحق فما مفاجات في الميركاتو سنة معناتها حتى الشباب دخل السوق بالقدا على بكري ليتوال قاعد تخدم في خدمه صحيحه تحب تجيب مدرب على بكري تونسي وتحب تجيب مدير رياضي
1: قاعد تخدم اما اللاعبين اللي عندنا يعني موجودين
2: المرشد
0: تقول انت فما لاعبين باش تتفك تو قاعد تلعب في لاعبين وسكوبيت باش تقول انت كيف هذا مشى النادي هذا فما تحركات لعبت قاعده تخدم
1: فما لاعبين قاعدين طالعين فما
0: حتى موجودين
1: بلاست عمر بلاست حمودي
0: ينجم اللاعبين هذوما ينجم لاعب تلعب في نادي فريق
1: باش طبعا نحكيو على ايفان تروا فما سامي ربما
0: تعاون بشيخ مشعل
1: باهي
0: فما كلام كريم راه النور كان موجود في الليسته اللي بعد نور موجود
2: ربما
0: حكينا على نور احسن نور موجود معه في
2: القناه الطفل هذا الحقيقه انا راه فيه بوتنسيال على مستوى عالي من الاخلاق والمستوى الدراسي ممتاز وفاز زاد طاقه جسديه كبيره ما شاء الله عنده الطول الكافي باش يلعب يعني الستريتش فور يلعب بالداخل يلعب بالبرا ينجم يفيسي ينجم يلعب بوستاب يشوت
0: انت تعرف اكثر واحد خاطر يلعب ضدك انت وكلوب وحق اليوم كانت النقطه كانت اكثر واحد يعرفه هذا
2: لا والله ما نتبع فيه من قبل
1: ملي سجلك ملي تاتي النقطه ولا يتبع
2: فيه انا ذاك كونفيرمي وقتها
1: باهي اكيد بعد موجز ماضي 3:30 باش نرجعوا نحكيو على مشاركه النادي الافريقي في تصفيه البال وتاهل كما قلنا مستحق لنهائيات كيغالي اللي على الابواب نهار 22 نذكر النادي الافريقي يسافر لرواندا اكيد هذا الكل بعد موجز ماضي 3:30 نرجعوا لكم
3: رياضات القاعة فولي باسكيت هوم

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار
3: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا الموعد الإخباري. تحتضن جزيرة جربة يوم 14 من مايو الجاري ملتقى التشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية في مناسبة ستجمع بين الشباب الباحث عن شغل والمؤسسات السياحية العارضة لفرص عمل بما يستجيب لاحتياجات القطاع السياحي من اليد العاملة تزامنا مع الاستعدادات إلى الموسم السياحي الجديد، وفق رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري. وقعت مدينة العلوم بتونس أمس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي جيزاد، وذلك في إطار مشروع بروجكت الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة البيئة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث جناح دائم مخصص لمعرض تفاعلي حول البصمة البيئية والتغير المناخي والاستهلاك المستدام، إضافة إلى تطوير برامج للتربية والتوعية وتشمل أنشطة علمية ومدارس موسمية وورشات. كما تم التطرق من خلال هذه شركة إلى إطلاق مبادرة علم القرب لاستهداف المؤسسات التربوية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي في مختلف جهات البلاد. انتظم اليوم بمركز الإعلامية الموجهة للطفل بسليانة موكب تسليم شهادات الاختصاص لفائدة 88 من إطارات الطفولة غير المختصة، وفق المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. وبينت نصر أن الشهادة أسندت بعد تكوين دام 120 ساعة بهدف تجويد خدمات الطفولة المبكرة وتطوير كفاءات العاملين في القطاع. أعلن المركز الوطني البيداغوجي عن فتح باب الترشح لاختياري فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26/2027. وأوضح المركز في بلاغ نشرته وزارة التربية اليوم أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البراية لفائدة مختلف المراحل التعليمية بوحدة الطباعة التابعة له بمفلدي بتونس، ذلك في إطار دعم تكافؤ الفرص وضمان حق التلاميذ المكفوفين في النفاذ إلى الموارد التربوية في أفضل الظروف. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وذلك بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. وفي أخبار العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم بمزيد من القصف إذا لم تعيد فتح مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقرير يفيد بقرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن المرور الآمن والمستدام عبر مضيق هرمز سيصبح ممكنا مع انتهاء التهديدات من المعتدين في ظل الإجراءات الجديدة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: جاعت شباب عبد المجدك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من زون ميكس، اكيد مخصصه لكره السله. ونبداو الحديث عن حكينا عن النادي الافريقي في نهائي كاس تونس للرجال، نحكيو عن النادي الافريقي المتاهل في مركز اول في مؤتمر الصحراء بالرباط. 4 انتصارات وهزيمه وحيده كانت امام الفتح الرباطي المغربي، فاز على داكار السنغالي، اهلي المصري، فلارز النيجيري، كينكس الايفواري. وتصنيف النادي الافريقي في بال المغرب في الصدارة، المركز الثاني كان للأهلي المصري، الثالث الفتح الرباطي، الرابع فيل دي داكار، هذوما متأهلين للأدوار ربع نهائية، وخروج فلايرز النيجيري وكينكس الإيفواري. في التصنيف النهائي النادي الإفريقي في مركز رابع، المركز أول لبيترو الأنغولي، الثاني الأهلي المصري، الثالث تايجرز النيجيري، والمركز الرابع للنادي الافريقي. كما قلنا النادي الافريقي في الدور ربع النهائي باش يواجه اهلي بنغازي الليبي، تايجرز الرواندي باش يواجه الفتح الرباطي، بيترو الانغولي مع دار سيتي التنزاني. كما قلنا يمشيوا الترتيب الافضل، يمشي مع السابع والثامن دار سيتي التنزاني، الاهلي المصري الثاني مع فيل دو داكار صاحب المركز الاخير في المتاهلين. النادي الافريقي والله هو حبينا لما حنا يكون حاضر معنا مسؤول على النادي الافريقي، نعرف اللاعبين يدربوا صباحا ومساء اجل مباراه الفاينل الكاس. مسؤول كما قلنا من حق جمهور النادي الافريقي الكبير والعظيم انه يسمعوا تصريحات المسؤولين على مشاركه النادي الافريقي في البال المغرب، وخاصة ما عادش برشا يمات عن البال النهائية والرئيسية في كيغالي الرواندية. حصة زون ميكس من الحصص ربما ما نجموش نقول الوحيدة، أما يظهر لي الوحيدة هي اللي تستضيف وتحكي على كرة السلة أسبوعيا. النادي الإفريقي رافقوه في كل مبارياته في البطولة، تنقلوا النابل، تنقلوا للمنازة، في أي تنقل نكونوا حاضرين مع النادي الإفريقي. وقت الجد ربما المسؤولين، بعض المسؤولين يخيروا يمشيوا لإذاعات خاصة اللي تخدم ربما فقط على التتويجات، وإحنا طيلة الموسم مع النادي الإفريقي مع كل الفرق التوانسة في الحقيقة، لكن خاصة النادي الإفريقي ربما بحكم تواجده في العاصمة حتى تنقلنا يكون أسهل بعض الشيء. على كل إن شاء الله في القادم الاستحقاقات للنادي الإفريقي يكون حاضرين معنا مسؤولين أو مدربين. كوتش مهدي، النادي الإفريقي حقق المطلوب في أولى مشاركاته في النسخة الجديدة من البال، المركز أول في المجموعة وتأهل خاصة لنهائيات كيغالي. هل أصبح ربما في قبل الذهاب للمغرب كان حاضر معنا المسؤول بالهاتف سي سامي القاضي، حكى قال معناها ما نتسرعوش، أقدام اللاعبين على الأرض قاموا بالمطلوب. هل توا نجم نقولوا طموح مشروع للنادي الإفريقي للفوز بلقب البال بعد بريستاسيون شفناها جيدة في المغرب، أم أنه فما فرقة كبيرة قاعدة هي أون أتونت نحكيو على نبداو من الدور الربع النهائي وأنت ماشي حدا للدور النهائي؟
1: بارك الله لخاص كل شيء. أما حاب نقول لك وين كنا وين صبحنا. النادي الإفريقي قبل ما تطلع طاية تمشي المغرب بعد النهائي بعد ما خسر مع الشبيبة، حتى واحد ما كان يتخيل النادي الإفريقي باش يكون مرتبة الأول، خلينا نبداو متفاهمين. رغم النادي الافريقي معناتها ليفيكتيف معناتها تري ريش، لاعبين اجانب خذين عليهم ديزيكو باهين، مي قلنا مورالمون ليكيب ممسوسه وان شاء الله تقوم بالواجب وقام بالواجب با باهيه لقدام. يعني اليوم المناسب نتاعنا اهلي بنغازي، نحب نذكر الساده المستمعين اللي الفورمول جديده كوز ما كانتش هكا، كانت مقابله تعمل بها الترتيب، اليوم ولات مقابله الي روتور وتتعادل دومي فينال، كانت مقابله بركه تلعب ونعملوا بها الكلاسمون جديد اللي هو يولي 1-8. اليوم الافريقي في فورمول جديده بعد عامين تبدلت فورمول باش نلعبوا مقابله الي ذهاب واياب ويتحسبوا النقاط كوثر مع الاهلي بنغازي، اللي يربح اكثر في المقابلات يتعادل دور نصف النهائي، وهكاك زوز مقابلات بالنقاط. يعني الافريقي حسب رايي
0: بالنقاط معناها نقولوا النادي الافريقي فاز في مباراه اولى 70-60، ثم اهلي بنغازي فاز 80-90 اللي اكثر نقاط
1: هو متعادل لدور نصف النهائي. تبدل وعلاش قلت للساده المستمعين اسمونا هذا القانون جديد بعد عامين، النسخ الاخرين ما كناش نلعبوا هكا، كنا مقابله ترتيبيه باش يكون الاول والثامن ومن بعد نتعداو ضربه هنا. اليوم البال قالك تلعب الي روتور ونحسبوا نقاط، باهي النادي الافريقي
0: فرصه هي خير،
1: فرصه خير الحقيقه
0: للفرق، نجم يكون انجور سو يتفادى في المباراه الثانيه.
1: نعاود نقول اللي تسمع فينا خاطر فما جماهير مش ملمه بكره السله، راه ماهوش فريق سهل الي بنغازي، تو كريم زاد حكينا عليه توا حضر فريق راه معزز بالنجوم مدرب على مستوى عالي، فريق محترم ومعناتها عنده تقاليد فرق اللي بيا ولات في البار.
0: هو حامل لقب اهلي لترابلس.
1: ترابلس الموسم الفارت. اي ترابلس يعني فريق قاعد يعرف شو يعمل، البلاد كل تتجند وراه، تربصات لبرا خارج الحدود الليبيه، ايكيب معناتها محترمه محترمه جدا. لازمنا نقولها في حساب اليوم الفريق عمل با باهي ورا اللي هو موجود في البال، الاسم نادي الفريقي راهو موسي اسم كبير ورا ينجم يمشي لبعيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله. كريم اكيد النادي الافريقي موجود في كما قلنا في صداره رغم انه عمل فوبار في المباراه الاخيره. نساله ربما علاش كانت الهزيمه، مشى باربعه انتصارات ثم انهزم امام الفتح الرباطي اللي بتبعته بعد انهزم امام الاهلي المصري، خلى المركز الاول للنادي الافريقي.
2: بالنسبه للهزيمه فما بلوزيغ فاكتور، منهم العامل البدني الحقيقه اللي المقابله شات الكلوز جيم اكيد، ولعبوا قبل بنهار يعني لعبوا مرتي النادي الافريقي اليوم لعبوا وغدوه يلعبوا ضد الفريق الفوس اللي هو فريق محترم جدا وفريق ممتاز اللي يعرف ودرس النادي الافريقي، كذلك يعني لاسباب اخرى كغياب المرناوي. المرناوي حتى ما يسكوريش، يقعد في الكورنر يجبد جوار، يلقى لك برشا لي جوار الاخرين يلقاو سبيسينغ ماخير، وهاجينز اللي هو ركيزه من ركائز الفريق. دونك هذوما عده اعتبارات تخلي الفريق ما يربحش 5-5. توا نحكيو على الفاينل 8 اللي فيه، قبل ما نحكيو على ماتش الكلوب و
0: اهلي بنغازي،
2: اهلي بنغازي فما زوز فرق حسب رايي انا سي ترشحوا، اللي هما بيترو اللي يلعب الاولاني ضد الثامن، بيترو اتليتيكو
0: والاهلي المصري.
2: والاهلي المصري نتصور الحقيقه فنيا واللي شفناه في الزوز لي دو كونفيرونس الاولانيين نظريا ترشحوا، لكن تقعد
0: مباريات
2: حقيقة المباراة الله أعلم.
0: تايجرز رواندي والفتح الرباطي ياك ما عطيتش البرونوستيك، ربما عامل الجمهور تايجرز رواندا والفتح الرباطي كذلك فريق ممتاز شفناه في التصفيات.
2: فتح الرباطي زاد اكيد فريق ممتاز، والحقيقه 50-50 لانه حتى فريق الرواندي فريق محترم جدا،
0: وكان
2: يعني اهلي بنغازي في البول في الكونفرنس الاولانيه. دونك توتي بوسيبل مع اسبقيه طفيفه للفريق، انا نقول الفريق الرواندي. وذا يعني يا قوي يا لا، زوز ماتشوات مش سور ان سول ماتش تنجم الصدفه ولا مشيت معاك الكره، ما سور دو ماتش البقاء للاقوى. دونك الكونفرنس الجايه اللي فينال باش يكونوا على مستوى عالي جدا، وكل ديتاي عندها تكون مهمه جدا. بالنسبه لنا احنا يعني النادي الافريقي ضد اهلي ترابل، اهلي بنغازي اللي توا قاعد يلعب في فينال الكوب ضد اتحاد.
1: دخلت شفتها
2: يعني نتصور زاده مع ابو شقره وامين رزيق اللي نحييوهم البنبر هذا.
1: الاتحاد هز البطوله. الاتحاد هز البطوله.
2: الاتحاد هزت البطوله. دونك مقابله قويه ينجموا يحضروا بها المقابلة النادي الافريقي، يعني كيفنا احنا بالضبط هم عندهم فينال كوب واحنا فينال كوب. الكلوب حظوظها الكل مازالت يعني متوفرة، حظوظها مازالت انتاكت، نجم كل شيء جائز، لكن ماهيش باش تكون سهلة. تربح الانكار باش تعدل دومي باش يكون ضد بيترو لواندا، بيترو اللي هو بيترو قوي، فريق قوي ياسر يعني ممتاز جدا فريق بيترو. دونك باش تربح الاول وتلعب الثاني، واذا كان
0: معناها النادي الافريقي كي تتاهل في الدور الربع النهائي باش تواجه بيترو في السيمي فاينل.
2: اي واهلي كروازي مع الفريق الفوس المغربي يعني، ونتصور الاهلي باش يمشي للفينال حسب راي يعني حسب برونوستيك افون قبل ما يتلعبوا الماتش.
0: واضح لنا كريم، قول الاهلي المصري، خاطر قلنا اهلي بنغازي نخافوا.
2: الاهلي المصري،
0: الاهلي المصري
2: اثبت فما برشا تفرجوا فيه كونتر الافريقي اللي فات المقابله بمعجزه، والنادي الافريقي متاخر بسبع نقاط قبل 19 ثانيه، صارت المعجزه ذيك اللي باش نقعدوا نذكروها في الاعوام الجايين. لكن عدى مقابله ممتازه جدا بعد ما كان خاسر 17 بونت ورجع رابح 7 بونت، ويعني في ميتون رابح 24 بوان. سي با دوني اي فريق ولا فريق متوسط باش يوصل لذاك، وربح صاحب الارض الفوس يعني الفوس في المقابله النهائيه اللي تفرج فيها ابري دو برولونغاسيون. دفاع ممتاز جدا بقياده المدرب لينوس اللي احنا نعتبروه حتى اختاروه كاحسن مدرب في مجموعه الصحراء. دونك الاهلي نتصوروا بشراوه في الفينال. الكلوب والاهلي بنغازي نحكيوا عليها شويه، ربما الناس يعرفوا الكلوب لكن ما يعرفوش اهلي بنغازي. الاجانب متاعها من احسن ما يكون وذايا على المستوى القيمه التسويقيه. عندهم زوز امريكان وزوز ديزافريكان كيما ماجوك ندانغ يعني لاعب
0: معروف في البطوله التونسيه.
2: لا ماجوك
0: مش ارتور ماجوك
1: يلعب مع الفريق
2: مع السودان دكار يعمل في معدل 19 نقطه كل مقابله في البال الاخراني. لوال هذا لوال يعمل في 21 بوان، راهو ارقام عاليه جدا يعني هذوما جاوا برشا فلوس واثبتوا اللي هما مش بالصدفه ياخذوا في برشا فلوس، جاوا وسجلوا. عندهم اربع لاعبين اجانب يمركيو في 73 نقطة موينة، 73 نقطة في كل ماتش، يعني شكون باش تشد وشكون باش تخلي.
1: مع لاعبين محليين اللي عندهم.
2: مع لاعبين محليين كيما محمد السعدي وسفيان حمد، هذوما لاعبية محترمين.
1: بالمنتخب هذوما.
2: لاعبين ليبيين محترمين، لكن لاعبين أجانب مستوى عالي. تقعد احنا ديما التوانسة متفوقين على الفرق الإفريقية اللي
0: المجموعة منضبطين
2: أكثر تكتيكيا. نلعب ما متعرش عليها عند شكون باش يكمل الهجمه وشكون باش يلعب، نلعبوا احسن منهم ديفونس. دونك انا المستوى راه متقارب، ما نجموش نقولوا شكون باش يربح قبل ما تلعب المقابله. ان شاء الله يكون ممثل تونس هو اللي يفوز بالمقابله هذه. السوفيه تتعدى عقبه الاهلي بنغازي
0: تبقى عقبه
2: على كل بارتي على كل ماتش توتي بوسيبل. جي في نهارك تنجم تربح، جي الفريق الاخر تعرف كيفاش تدرسه، فمع عناصر مفاجأة تحطها في المقابلة تنجم تربح. انا راها اذا كان فتنا اهلي بنغازي توتي بوسيبل، بعد ما ليو 50-50 مع جمعيات كسوا الاهلي ولا بيترو اتليتيكو.
1: نحب نحكي شوية عن المدرب مشكور.
0: حكينا على الروستر، نحكي توا على المدرب.
1: نحب امتي ميساج، راهو كي جينا مدرب من برا لازمنا نتعلموا منه ونفرحوا، وراهو كيما نحكيو على المدرب التونسي كيما نحكيو على الاجنبي لازم يكون خير من الموجود.
0: هاك ما حكيتوا لوكا ليونيل جابرييل
1: لينس جابرييل عنده باساج في تونس مدرب من افريقيا على مستوى عالي، السي في نتاعو مزيان كفاءه. راهو في وسط الماتش شويه روتاسيون شويه متاخره، فما حاجات في وسط الماتش لازم يكون نادي افريقي خير من هكا. شفنا غلطات في البطوله هي بيدها تتعاود في البال. تبارك الله وراه زوز مدربين على كفاءه عاليه لسادجوان نتاعو. نورمالمون الميساج يتعدى خير من هكاك، روتاسيون تكون خير من هكاك في ماتشات. مانيش ضد رانا المدرب الاجنبي ولا معناتها
0: لا عمناه، ولكن النادي الافريقي الالماني اندرياس فاغنر قلنا مدرب ممتاز وعاون النادي الافريقي
1: وصار وياخذ ديسيزيون مع جورات معناتها، والشوا نتاعو يتعملوا بالوقت فيسا ما ميزيتيش باش ياخذ الشوا نتاعو.
0: شنو مالي لاكين نتاع مدرب؟
1: مدرب تونسي معناتها في كي تصير غلطات يصبر على اللاعب في التيران، الوغ الوقت لازمك تخرجوا وتخرجوا، وقت لازم تصير روتاسيون تبديل الدفاع كوثر ايكيب ماركي لك زوز ثلاثه من ثلاثه بدايه تاع كره السله، حتى انتر الاكاديمي نيم يبدل الزون مش ايكيب تشوت وانت تلعب لها ديفونس الزون ما يجيش. فما حاجات هذوما عمر عباده ما تقعدش تحطوا 35 دقيقه لين تقتل وليد يولي في الاخر ما عادش ينجم يطلع الكره، لازمك تخلق له انت دوزيام اريير ماهوش هو مطالب باش يقوم واحد بنك يلعبه. شوف اريير انت ارقى حل كمدرب، اليوم عمر عباده مسكين استنفذ تقتل
0: الكره
1: ياسر معناتها الوليد ياسر، المنتخب يجبد النادي الافريقي يجبد، لازم يلقى حل مدرب في الشوا هذايا في الديفونس. وقت لازم تبدل، راه مش خاطر تونس بليون ما نتكلموش عليه، راه صحيح متفرج فارس مي مازلنا نتكلموا النادي الافريقي يمثل تونس. المدرب في الروتاسيون شويه اغلاط في الديفونس في التبديله، عمر عباده لازم قالوا حل خاطر تطور كول سلا سكاوتينغ عمر يلعبوا له في تانا كامل يتعب الوليد ما تنجمش تقع مور اتاك ديفونس، شويه حاجات لازم يصلحهم وان شاء الله النادي الافريقي يقدم.
0: كريم عندك كلام على المدرب؟
2: المدرب الحقيقه ما نجمش نحكي كل شيء، لكن باش نحكي
0: النادي الافريقي يلعب في بالي كبير معناها يلزم يكون مدرب
2: نتاعو النادي الافريقي وحط الكوتش لوبيز لاخر الموسم وزاد عزز بكوتش فاسكو والبنا وعندنا فيهم الثقه الى نهايه التجربه. لكن عندي ملاحظه صغيره من الماضي بعد ما كملت التجربه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري في البال 3 ظهر لي ولا 4 ولا نسيت وقت اللي جاب المدرب الكرداني المصري يعني الحقيقه بشهاده المتفرجين وحتى اللاعبين اللي لعبوا في التيران والمدربين
0: ما كانش في المستوى
2: الحقيقه يعني مع كامل احتراماتنا ليه ما كانش في المستوى لكن تشوف مدرب الكرداني شنو عمل يعني بعد مشى مع الاتحاد الليبي فيو اللي شارك مع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي هو اسم في افريقيا عمل سي في بالبال هذيك وهو ربح زوز مقابلات ومقابلات سهله مشى رانا الاتحاد الليبي لعب مع تينيريفي نتذكر مع في النهائيات العالميه يعني كل فريق هز بطوله القاريه نتاعو لعب في بطوله العالم والسي في هذاك هو بيدو جراس الاتحاد الرياضي المنستيري هو بيدو مشى بيه للايراني في المنتخب الاول السعودي ومن بعد فاقوا اللي هو يعني متوسط ويعني حتى في مصر يعني الصحافه المصريه تكتب كيفاش المدرب هذايا يكون هو الاولاني وفتح الابواب لغيره من المساروه اللي مشى ورناو في الخليج وفي فرق اخرى يعني هذه الكل انا نقول حاجه برك ما نحطش روحي في بلاصه المسؤول كسوا النادي الافريقي ولا الاتحاد الرياضي المنستيري اما علاش مش تونسي علاش مش تونسي حتى يغلط عنده الحق يغلط كما يغلط الاسباني كما يغلط السربي كما يغلط حتى التونسي عنده الحق يغلط ونعاونوه وندزوه باش هو يكون الواجهه نتاع تونس.
0: مدربين كبار وقلتوا ماريو بالما في اخر مرحلته ورحلته مع المنتخب قام باخطاء معناه هذا الكل يعرف قاسي والداني
2: يغلط فما تقديرات احنا نشوفوها فما حاجات ما نشوفوهمش لكن يا حبذا تكون الفرصه للإطار التونسي راهو الإطار الفني التونسي اللي هو كفء واثبت الكفاءه نتاعو يعني في العالم الكل يحكيوا على الإطار التونسي لكن ما لقاش ان سوتيان اولا من عند اولاد بلاده الحقيقه لازمنا ندزوه ونشجعوه ونقفوا معاه مش في اول هزيمه نطردوه وذايم النجم كان يعود بالنفع للكرة السلة التونسية
0: والمدربين ونحضروا ان فيتور انترونور ناسيونال علاش لا
2: علاش انا حكيت
0: هكا سعاد الثلاث اللي ربي يطول في عمره الكل لكن فما مرحله من بعد لازم حد اخر ياخذ المشعل
1: علاش حتى سعاد الهدار زي مش عامل مشكورين معناتها تعطي مشعل سبيك انيس بالحاج والهدار بيه يدخلوا في المحاضرات
0: مروان كشريدي نجم يدخل امين الزيق رضوان السته بعد قدور
1: في الفتح قاعد يقدم في خدمه كبيره برشا مع المدرب بوزيدي يعملوا في ثنائي بيه
0: رضوان اما التومبيرامون ماهوش
1: المدرب محمد قدور نحكي
2: سعاد الثلاثلي من الهرم السله التونسيه حتى كي مشى رانا الاتحاد الرياضي المنستيري والتعمناول يحضر للبال ما لقاش الارضيه المناسبه وما لقاش لقى برشا ضغط ولقى عباد يعني ينبروا ربما
1: قال لك كريم خد مدرب تونسي بلغه اونتر برونتيس راجل ما يثقلش الكونترا نتاعو على الجمعيه المدرب الاجنبي صعيب باش نحيه يولي يعمل لك كونترا بلاندي فهمني مدرب التونسي يعطيه راني يقول لك راني نجيب نجم تنحيه وسهل باش نحيه تو الموضوع هذا كنت حاب تحكي فيه مدرب الاجنبي يخلص بكدا وكيف باش نحيه وسط العام نجم تخلصوا في عام الكل يعني صعب عليك مدرب تونسي ديما يعطيه راني مسكين بلغه مسكين اونتر برونتيس يحب يخدم
2: انا عندي اقتراح ولو الجامعه مشكوره الجهود اللي تعمل فيها الكل يعني وكما والله نقترح حاجه الفريق المشارك في البال ولو انه هو
0: مطالب يكون مدرب اجنبي وبيا يكون المساعد نتاعو
2: يا حبذا يا حبذا هي يعني اقتراح
0: القانون صار في الفيفا نحكي كره قدم بالنسبه للسيدات طالبوا في الفرق اللي بتاهل كؤوس العالم سيدات الكل يلزم عندها اطار فني يا اما سيده تكون هي المدربه او المدربه المساعده القانون هذايا معناها فرضته الفيفا ان شاء الله جامعتنا نبداو
2: به نجموا نقترحوا مدربين نجموا وعندنا الحق كجامعه نوجهوا الانديه لما فيه خير لكره السله التونسيه يعني يكون المدرب الاول المدرب الاول تونسي اللي يقف من حقنا وجيب له مدرب مساعد اجنبي ولا زوز مدربين لكن السي في ذاك يمشي للمدرب التونسي علاش احنا مدرب اجنبي نجيبوا له مساعد اول ومساعد ثاني مع كامل احتراماتنا لوبيز كفء ونجم احنا اليوم نحكيه اي حديث ومن بعد نهزوا البال اللي هو كل شيء وارد نخرج واحنا غالطين حتى توفى التجربه باش نقيموا المدرب هذا لكن القانون ينجم يخلينا ما نغلطوش في التجارب نتاعنا حتى وكان لا قدر الله ما هزيناش ولا ما ربحناش التجربه هذيك يستفاد بها التونسي
0: واضح
1: شو سمع اخر كلمه شوي أيه. قداش بال عنده قيمه فاسكو كان مدرب اول قبل باش يكون في طار الفني يعني قيمه التسويقيه نتاعها كبيره برشا فاسكو مدرب اول يوم يكون مساعد الافريقي يعني
0: حتى لاعبين الاجانب اللي جاوا للنادي الافريقي كانوا ربما يمشوا لفرق اخرى حبوا يشاركوا في البال مع النادي الافريقي اللي نتمنوا له الحظ الموفق بينتو كيغالي
1: لو 22 ان شاء الله لو 22 ماي ان شاء الله
0: لو 22 ماي ماشي
1: ان شاء الله
0: كريم
2: والله انا الحقيقه ما نحبش نمشي
0: خاطر
2: نحب نمشي وفي نفس الوقت ما نحبش نمشي باش نلعب الفينال ان شاء الله يا ربي
0: فينال كونتر شكون
2: البطوله مازال ما تبينش
1: فينال انا نتكلم نادي افريقي الاهلي المصري ان شاء الله انا قلناها توا اتت البوزي
0: هو يحكي على الفينال نتاعو راهو
2: اما ماذا بيا
0: شكون يجيك شكون
2: في عندنا مقابلة ضد المنزة فما الملعب النابلي باش يواجه فما رادس باش تلعب مع بنزرت الاتحاد الرياضي المنستيري مع المرسى و لا اله الا الله والزهرة وحلق الواد هذا ثم نهائي بطولة تونس
0: للأواسط
2: الأصاغر
1: أنكم لعبوا الذهب مقابل
2: ذهب هذا قسم النخبة وفما جو كبير ونيفو
0: استاذ لقب كريم تولي ضايفنا وقت تهز
2: والله ان شاء الله علاش اللقب هو سي ان اوبجيكتيف كور تيرم لكن الاوبجيكتيف لون تيرم هو تكوين الملاعبيه ونعطيهم لي زوتي باش يتعلموا يلعبوا في السينيور نهار اخر
0: يعطيك الصحه مهدي عندك فريق فما هكا ولا نستناو الموسم
1: هذا شباب انت
0: وزيد ترسمت معنا شكرا لكم شكرا لك كريم مهدي خليل في الديجيتال محمد في الكوتي تكنيك نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه الى اللقاء Zone Mix. Zone Mix. رياضات القاعات. فولي باسكيت هوم. Zone Mix. على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

4 دقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية للناس الكل يسمعوا فينا في العشرية في توقيتها الاستثنائي من توا حتى للتسعة. تحية إلى كل الفريق، محمد عنتول، خليل ونسرين، نجيكم اليوم بصفة استثنائية في تعويض زميلتنا عواطف الورغي. خليكم برونشي سور نو زوند، برشا برشا موزيكا في الانتظار والفقرات كما تعودتوا بهم معاكم ساعتين. يلا نبدأ بالموزيكا سي محمد، يلا برشا جو برشا موزيكا في عشويتنا.

الأربعة واثناش دقيقة على موجة ذات شباب مواصلين معاكم في العشوية، ناخذوا فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم اللي حسيناه متغير. الحقيقة طقس اليوم في سحب أحيانا كثيفة وتتخللها أمطار متفرقة، وباش تكون مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، وباش تكون السحب عابرة ببقية المناطق. بالنسبة للرياح باش تكون من القطاع الشرقي تهب أكيد

0: وكما يقولوا فما ناس تحب الغطسة في شهر ماي، نقولوا لهم يظلي بما أنه الطقس اليوم ماهوش يعني شجع للغطسة، نأجلوها شهر ماي مازال طويل. سيسر واحكم الناس الكل إن شاء الله يا ربي بدوام الخير والفرحة والسعادة، وإن شاء الله ديما أهم حاجة صحتنا النفسية تكون بخير. علاش؟ على خطر الصحة النفسية تنعكس على الصحة الجسدية، بالتالي باش تكون إبانوي فرحان متفرهد شيخ، وتنجم تتجاوز كل العراقيل وكل الضغوطات مع اللي كان تكون فرحان ونفسيا مرتاح. ان شاء الله بدوام الراحة النفسية للجميع. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، راجعين مع الفقرات ايضا ومع الاخبار الانية، وخاصة شنو اخر الاخبار في تونس وفي العالم. تابعوها مع بعضنا في العشوية.
1: We are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: العشوية.
1: مواصلين معكم في العشوية محمد وخليل ونسرين معكم حتى لست توقيتنا على موجات ذات شباب الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا شيخين متفرهدين، إن شاء الله موانسينكم. للناس اللي سمعوا فينا هما في الثنية وفي الطريق، للناس اللي سمعوا فينا هما في الخدمة ربعينهم، والناس اللي سمعوا فينا هما في الدار، نقولهم يلا إن شاء الله تكونوا تعديوا في وقت طيب. نحب تحية خاصة إلى ربات البيوت لأنه مش سهل، أكيد مسؤولية كبيرة، وتحية إلى كل شخص يسمع فينا عنده برشة مسؤوليات، وأنا نعرف ما فماش حتى شخص ما عندوش صراعاته الذاتية ومسؤولياته وحياته. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وربي يحميكم الناس الكل. ناخذ فكرة على الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي اللي باش يدور فعاليته إن شاء الله من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة، ونحن نشجع أكيد على أنه أمة أقرأ تقرأ، ونحن كنا أكيد نعيش على وقع الدورة 40 من المعرض الوطني المعرض أكيد التونسي والدولي للكتاب في نسخته 40 واللي تم اختتامها ما عنديش برشة نهار 3 مايو 2026، ودورة كانت ناجحة على كل المستويات خاصة من ناحية الإقبال، وإن شاء الله ديما يكون الإقبال على الكتاب بالطريقة هذه، ونحن نشجع على الإقبال على الكتاب الورقي لأنه صحيح مهم جدا أنه نواكبوا عنا الكتب الرقمية ونطلعوا عليهم، ولكن زاد أهمية الكتاب الرقمي وأهمية أنه تكون عنا بوكسايت في الدار. مهم جدا أنك يكون عندك مكتبات، تكون عندك كتب في الدار. علاش؟ على خاطر العلاقة تكون مع الكتاب وطيدة جدا. الكتاب يغذي الروح ويهذب زاد الشخصية، يهذب الذوق وذوق، ويكون رحلة زاد نفسية عبر للحدود، رحلة زمنية، رحلة مع التاريخ الحقيقة، رحلة مع العلوم، رحلة مع الثقافة. إذن الكتاب الحقيقة خير رفيق وجليس. إذن نذكروا أنه حسب بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية أنه عنا معرض جديد، هو مش جديد دورته الخامسة، ولكن معرض آخر، معرض الوطني للكتاب التونسي، وذي فرصة للكتب خليني نقول أن التونسية أنها تنتشر أصلا في تونس، على خاطر مهم جدا أنه الكاتب التونسي والكتاب التونسي أنه يكون عنده المركز متاعه والتموقع متاعه في بلاده في المشهد الثقافي، هذا مهم جدا. ونذكروا أنه الدورة الرابعة للمعرض هذا كانت انتظمت عندها مدة، خلينا نقوله آخر مرة نهار يعني كانت منذ سنة 2023 على ما أعتقد، وكانت انتظمت من 4 إلى 18 فيفري، وكان وقتها شعارها الكتاب بيتنا، وكانت أكثر من 80 دار نشر حاضرة وعرضوا أكثر من 20,000 عنوان، وكانوا عندهم تركيز خاص الحقيقة على أدب الطفل، وخصصوا زادة فضاءات للأنشطة الرقمية والصوتية واللي هي مهم جدا توا، يعني حتى في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأخيرة كانت فما الحقيقة عدة أنشطة رقمية للأطفال، وحبينا نقولوا انه راهو توا التكنولوجيا تتقاطع مع كل المجالات. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، زميلتنا السلوى جاتكم في موجز اخبار الاربعة ونص، ما تبعدوش بعيد، مواصلين معكم في العشوية، يلا نتلقاو بعد شوية.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وأفادت الوزارة بأنه تم أحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و25 سنة، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي التقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 25 و2026 و2000 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمعاهد العمومية والمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 26 و2027 و2000 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم. نظمت المكتبة العمومية بفوشانة بالشراكة مع المكتبة العمومية برادس تظاهرة ثقافية تنشيطية لفائدة منظوري مركز التأهيل والتكوين المهني لذوي الإعاقة برادس، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية المطالعة في دورتها 34. التظاهرة تتواصل فعاليتها على مدى يومين ويتضمن برنامجها ورشات في المطالعة والرسم التعبيري الحركي والبراعم اليدوية والحوارات التفاعلية ومجموعة من المسابقات والعروض المسرحية من إبداعات تلاميذ مركز التأهيل والتكوين المهني لذوي الإعاقة برادس، إلى جانب تقديم محاضرة علمية تتمحور حول أهمية الإدماج في الفعل الثقافي وآليته. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منتجين رقميين جديدين وهما بي تي اس باي المخصص للدفع عبر الهاتف الجوال وبي تي اس نت منصة الخدمات البنكية عبر الإنترنت، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحديث وتحسين تجربة الحرفاء. وتعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة المالية على تعزيز قربها من حرفائها والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة على مستوى السرعة والأمان وسهولة النفاذ. وفي العالم ترامب يهدد بقصف إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز بعد تقرير يفيد بقرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم ارتفاع قتل الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب مختبرات طبية إثر قصف بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع على مدينة كوستيا في ولاية النيل الأبيض. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا، محبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا، بسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا، إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء، أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس، وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال في كلمة. إذاعتنا هي عائلتنا، إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة شباب.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: الأربعة واربعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مواصلين معاكم في عشويتنا محمد خليل ونسرين، ثلاثي معاكم حتى الستة مكملين معاكم. وتوقيت فقرة بوانتك
3: بوانتك
2: اليوم في بوانتيك نحكي على شركة أوبن إي اللي تسعى لإطلاق هاتفها الذكي العام المقبل. وحسب الأخبار المتداولة، الشركة تخمم أنها تنتج هالإنتاج الضخم هذية في النصف الأول من 2027. وشركة هذية اللي هي قاعدة تتحرك الحقيقة بوتيرة سريعة جدا، ومن المتوقع عليها أنها باش تطور أول هاتف ذكي لها إن شاء الله في عام 2027. وحسب الأخبار المتداولة أنها تخمم باش تنافس آيفون، دونك الآيفون ما نعرفش عاد جماعة الآيفون إذا باش يطلع التليفون اللي باش تصمم وباش تنتجوا شركة أوبن إي آي، هل يبدلوا المنتوج متاعهم وإلا لا. وحسب التفاصيل الأولية فإنه التليفون هذايا باش يركز برشا على المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدلا من التفاعلات التقليدية القائمة على التطبيق، وهذه اللي خلي ممكن انه نحكيه على تحول واضح في طريقة عمل الهواتف خلال السنوات القليلة المقبلة من شركة أوبن إي آي. بيان سور باش نقعد نحكيه على الإي آي، ولكن في خبر طريف جدا، فما روبوت دردشة قاعد الحقيقة يتقاضى كيفاش. دونك فما روبوت دردشة انتحل صفة طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، وشركة متاعو الحقيقة قاعدة تتقاضى، اللي هو الروبوت هذا يتبع الكاركتر ياي، دونك روبوت الدردشة تابع للمنصة هذه كاركتر ياي. خلينا نقوله نحن حسب روحه طبيب نفسي مرخص له، وهذا اللي خلاه عمل يعني كما نقوله نحن جريمة باش يتحاسب عليها، ومعركة قضائية جديدة، حيث أن روبوتات الدردشة ما نجمش تتصرف وكأنها حاجة ما عندهاش رخصة وكأنها طبيب مختص. وكانت المنصة هذه كانت أضافت هي قبل أدوات الرقابة الأبوية، خاصة فما برشا دعاء خلينا نقولوا نحن دعاوى قضائية كانت تتعلق بالمحتوى اللي تقدمه، خاطر في بعض الأوقات برشا شكاوا بها وقالوا انه فما محتوى غير لائق ورسائل تحث على إيذاء النفس. ولهنا خلينا نقولوا نحن رفعت إدارة حاكم ولاية بنسلفانيا دعوى قضائية ضد شركة كاركتر هذية، واللي تقف وراء المنصة اللي كنا نحكي عليها كاركتر إي آي، وقالت انه المنصة هذية سمحت لروبوت دردشة بانتحال صفة طبيب مرخص له في الولاية. وحسب موقع ديجيتال ترينز المتخصص في أخبار التكنولوجيا، قال إنه الدعوة هذه بعد ما جاءت الدعوة هذه، خاصة بعد ما اكتشفوا ناس حققوا وتبعوا الموضوع، إنه الروبوت هذية كان هو انتحل الصفة، وبالحق في خلينا نقوله في الدردشة اللي جمعته مع الشخص اللي تعامل معاه، إنه هو أعطاه حتى رقم ترخيص مزيف خاص بالولاية. وهوني الروبوت هذا اسمه إيميلي، روبوت الدردشة، وقال إنه هو متخصص في علم النفس وعرف روحه على إنه طبيب، ولهنا أعطاه حتى نوع الدواء اللي نجم يساعد الشخص اللي طلب منه المساعدة. وهذه وحتى الروبوت كي يسألوا فيه في الدردشة قال إنه هذايا يكون ضمن نطاق صلاحياته كطبيب. ولهنا بالنسبة لهم في ولاية بنسلفانيا قد تجاوز الخط الفاصل وارتكب جريمة، وسلطات الولاية قالت السلوك هذا يعد انتهاكا لقانون الممارسة الطبية، وهذا القانون اللي هو ينظم يعني الأمور في الولاية هذه. في المقابل شركة خلينا نقولوا كاركتر ياي قالت في بيان لها انه الشخصيات اللي ينشأها المستخدمون وهمية ومخصصة للترفيه ولعب الأدوار، وقالت انها تستخدم ديما في تنبيهات تحذر المستخدمين من الاعتماد على هذه الشخصيات للحصول على استشارات طبية. نختم بآخر أخبار للناس اللي تسمع السماعات اللاسلكية. نحب نقولهم راهو فما عودة للسماعات السلكية اللي قاعدة تشهد في عودة قوية إلى الواجهة، مش كمجرد موضة عابرة ولكن تعود من بعيد ولا هكا جوست نوستالجيك وكل لي. قالك بعد سنوات من الانخفاض بدأت مبيعات السماعات السلكية في الارتفاع مجددا في أواخر خاصة 2025، والإيرادات متاحة قفزت إلى حدود 20% في أول 6 أسابيع من 2026. زعما أنتم توا تحبذوا تستعملوا السماعات السلكية ولا سلكية؟ هاكا نعمل هاكا أنا استبيان صغير يعني في الاستوديو. خليل تستعمل السماعات السلكية ولا سلكية؟ دونك ليزيكوتور نتاعك كيفاش خليل؟ فوالا سي انتول، انت تصور كيفي انا من احباء السلكيه، انا لازم تكون حاجه ديما ملموسه عندي. فوالا دوكا الموضه نتاعها رجعت، اما قال لك راهي رجعه بقوه مش على خاطر سي نوستالجيك ولا حاجه. دونك هذا حسب تقرير لهيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي. اذا قالوا انه السماعات السلكيه عائده من بعيد، ريمونتادا عامله. قال لك والسبب الأكثر وضوحا علاش راجعة وبقوة، قال لك هي حكاية الصوت. جودة الصوت في السماعات السلكية أفضل بكثير من السماعات اللاسلكية. ما هوش موافقني خليل، ولكن حسب هذا التقرير اللي عملته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، وقال حسب خبراء هما حسب كلامهم، قالوا حسب خبراء الصوت لا تزال السماعات السلكية تقدم جودة أفضل مقابل السعر، خاصة مقارنة بسماعات البلوتوث فائقة الفخامة، فلا يوجد ضغط للصوت أو مشكلات اتصال، كما أنها لا تنقطع أثناء الاستخدام، فطالما أنها يتم إيصالها بالسلك يعني تعمل بسلاسة وبسهولة. وأيضا قال لك ما يقتصرش الموضوع على جودة الصوت فقط، ولكن أصبحت السماعات السلكية صيحة عصرية وترند توا حاليا، لأنه ما تضطرش أنك تبدل الأجهزة باستمرار ولا تعاني من مشكلات الاقتران عبر البلوتوث. إذن هذه جولتنا في بوانتيك لليوم، كاملين معاكم، كاملين مع الموسيقى، كاملين مع الجو. 4:51 دقيقة جونا متواصل في العشوية، برشا برشا برشا برشا good vibes. خليني نقول أهم حاجة نحن نحاول ننسوكم بالطاقة الإيجابية.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: خمسة دقيقتين على موجة إذاعة شباب، مواصلين معاكم، مواصلين بالجو أكيد، مواصلين والفريق الكل معاكم، الثلاثي محمد وخليل ونسرين معاكم حتى للستة مكملين. إذا نحكي على البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع وإلا توسيعة المشاريع متاعهم، وهذا كما قلت لكم ضمن برنامج وطني كبير اللي هو البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. القرار هذا أكيد جاء في إطار دعم المبادرة الخاصة وتعزيز الاستثمار النسائي في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات الواعدة واللي عندها قيمة مضافة، دونك فالور أجوتي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة هذا اليوم. وقالت الوزارة أنه وفق البلاغ هذا أنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ في حدود 15000 دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني، وتكون الفئة العمرية متاعهم بين 18 و25 سنة، شرط أنه المترشحة تكون عندها شهادة في اختصاص المشروع المقدم. يعني ماذا بيكم المشاريع متاعكم تكون في اختصاص الشهيد اللي متحصلين عليها. البرنامج هذية رائدات يوفر إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسيعة المشاريع، وتتراوح قيمتها بين 10000 و300000 دينار. نعطيكم فكرة على شروط الترشح. إذا حسب البلاغ اللي هبطته الوزارة، دونك شروط الترشح هي إنها تكون المترشحة تونسية الجنسية مع ضرورة التسجيل وإيداع الملفات كاملة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، وهذه بداية من 6 ماي 2026، يعني اليوم، إلى غاية 26 ماي 2026، مشيرة إلى أنه إمكانية إلغاء كل الملفات الواردة خارج هذه الأجال أو غير مستوفية للوثائق المطلوبة. على ذلك يلزمكم في الأجال المحددة وتكملوا أوراقكم الكل. فما عملية فرز أولي باش يتم خلالها التحقق من استيفاء الشروط واحترام الأجال قبل نشر قائمة المترشحات المقبولات أوليا عبر منصة إيرادات، ومن بعد باش يتم دعوة كل المترشحات باش يعملوا مقابلات فردية مع اللجان الجهوية المختصة، وهذا طبيعي جدا. وبعد ما تكمل المرحلة هذه باش يتم إعداد قائمة أولية للمشاريع المقبولة مرتبة أكيد تفاضليا، ومن بعد فما قائمة نهائية باش يتم نشرها عبر منصة رائدات مع توجيه إشعارات بالموافقة على التمويل المشاريع اللي تم قبولها بصفة نهائية. إذا عمرك بين 18 و25 سنة، عندك شهادة، عندك فكرة متاع مشروع في الاختصاص متاعك اللي متحصل عليه في الشهادة، فنشجعكم انكم انتوما تكونوا ضمن مشروع رائدات، وان شاء الله بالتوفيق. إذا ونشوفوكم الكلكم حققين أحلامكم، وانا ديما نقول راهو على هذه الأرض ما يستحق الحياة بالحق لنا، أكيد ديما عنا فرصة من أجل النجاح، فرصة من أجل الحياة، فرصة من أجل التقدم والتطور. وإذا الإنسان عادي يحس روحه ما قدمش في مرحلة ما، في مكان ما، في اختصاص ما، ما فيها بيس، كان يغير، يتعلم حاجة جديدة، يتطور، يقرأ، على خاطر بالحق راهو واطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي. بالعكس راهو أكثر حاجة تحفزنا في الحياة إنه نحن ديما نكونوا قيد النجاح والتعلم والتطور والتقدم. إن شاء الله موفقين الناس الكل. احنا توقيتنا على موجة إذاعة شباب 5:06، مازلنا مع الموسيقى، مازلنا مع الجو، مازلنا مع الأخبار، وخاصة خاصة بالحق عشويتنا نحبوها تكون كلها good vibes.

5:16 مواصلين معاكم في العشوية حتى للستة توقيتنا. أكيد ذكرناكم بينا تكون فكرة على آخر أخبار الطقس، لأنه اليوم الحقيقة طقس متغير متبدل، فما ناس سامر تيم فما ناس سبرينج تيم. أنا الحقيقة نحب الطقس الربيع. سي محمد انت شنو تحب؟ خاطر سي محمد حسيته ما تفاعلش، الوينتر تيم يحب الشتاء المطر تصب ان شاء الله ربي يرحمنا. خليل انت تحب الصيف الشتاء؟ خليل قال يحب الصيف. هاكا كل شخص وكيفاش، نحنا مازلنا في مايره الصيف مازال ما دخلش، هو جوان هو الوقت الطبيعي للصيف، الفصل الصيف. خلينا نقول عشاق الصيف يعني نقول لهم يلا نحنا نشوفوا للامانه في الفصول الاربعه في نفس النهار. ان شاء الله ربي يحفظنا الكل، وان شاء الله ديما يا ربي يعطينا الوقت طيب، وتكون الفصول نتاع حياتنا الكلها يعني الفصل بمفهومه الرمزي، خليني نقول هكا، مريح لينا. إن شاء الله فصول حياتنا تتكتب ونعيشوها بكل فرحة وبكل سعادة، وخاصة إنه نكونوا متفرهدين. هذا هو يعني، إن شاء الله ربي يحفظنا. إذا نحن مواصلين معاكم في عشويتنا اليوم ومكملين حتى للستة، مكملين بالموسيقى، مكملين بالفقرات. نعطيكم ركاب أكيد بعد موجز أخبار 5:30. خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، هنا راجعينها.

0: ليات شباب
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس. مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 مايو من 6 ل 7:30 متاع العشية

0: تمثل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية في كافة المعاهد العمومية والخاصة لتتواصل إلى غاية 13 من مايو الجاري. أسبوع يجري فيه تلاميذ سنة الرابعة ثانوي الفروض التأليفية للثلاثية الثالثة في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة من الثالث وإلى غاية 10 من جوان القادم. وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 25 و2026 و2000 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمعهد العمومية والخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الآفاق الدراسية أمامهم. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجالات التعليم الرقمي والطفولة، انطلقت اليوم فعاليات البطولة الوطنية أبطال المعرفة لدعم القراءة والذكاء الاصطناعي لدى الأطفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. المركز الوطني البيداغوجي يعلن عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسعة مشاريع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أن المهام المنطوية بالخط تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر. غدا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة لتتواصل الرحلات لغاية يوم 22 من مايو الجاري. في آخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، ومع دخول اليوم 68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل حسب ما نقلت عنه شبكة بي بي سي. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

الخمسة وخمسة واربعين دقيقة على موجة ذات شباب مواصلين معاكم في عشرياتنا اليوم حتى للستة في توقيتها الاستثنائي. نعرفوا اليوم تلامذة بداوا يخوضوا خاصة تلاميذ البكالوريا في غمار البكالوريا التجريبية اللي معروفة بالبكالوريا البيضاء. إن شاء الله موفقين يا رب، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم، وأكيد عنا ثقة في التلامذة متاعنا، وبش نسمع إن شاء الله الزغروطة في كل دار تونسية. نعرف الاستثمار الإيجابي اللي صار في التلاميذ من قبل عائلاتهم وأوليائهم ومن قبل أنفسهم أيضا، إن شاء الله تكلل هالقصة هذه بالنجاح. إحنا نسميها قصة، ليش؟ على خاطر فيها برشا حكايات من الصغير يكون في سنة أولى ابتدائي ومن الروضة، أكيد العائلة كل تحلم باللحظة هذه. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق، إن شاء الله هذه ما يولدش ضغط سلبي على التلاميذ، بالعكس نحب الضغط هذه يكون إيجابي عليهم، وين نقول راهو النجاح ماهوش فقط أعداد، ولكن حتى وكان لا قدر الله التلميذ تعثر راهو بالعكس هذاك يعتبر نجاح مؤجل، وكل شخص راهو النجاح يستنى فيه بطريقة أو بأخرى، كل شخص مؤهلاته، كل شخص مهاراته قدراته. على هذاك نقول ما تضغطوش أنفسكم، أعملوا اللي عليكم والباقي أتواجي. وكما تعرفوا إذاعة الشباب في مصرنا حميدة دأبت عليها كل سنة راديو باك، البرنامج هذايا اللي انطلق على موجة ذات شباب ويتواصل حتى الاثنين جوان، من خلينا نقول التوقيت من الستة حتى كشي للسبعة ونص، من الاثنين حتى كشي للجمعة، وفي آخر أسبوع باش تسمعوه كل يوم حتى الاثنين جوان 2026. أكيد الستة باش تكون زميلتنا عواطف الورقي حاضرة بمادة التصرف جيستيون، خاصة لجماعة ايكونومي جيستيون، نقولوا مركزوا ركزوا معنا اليوم بداية من الستة حتى للسبعة ونص مع الأستاذ سي حسني بالطيب ومع زميلتنا عواطف الورغي في حصة استثنائية وخاصة بمادة التصرف. إن شاء الله موافقين يا رب. فما خبر يهم تلامذة اللي كملوا سنة تسعة أساسي ويقرأوا تسعة أساسي تقني، وكان هما معادلاتهم باهية وناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني. فما خبر جاء من وزارة التربية للتلامذة هذوما إنهم ينجموا يلتحقوا بسنة أولى من التعليم الثانوي ويرجعوا يقرأوا في التعليم الثانوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027، يعني يخرجوا من التقني ويرجعوا للتعليم الثانوي العادي. علاش؟ باش يكملوا مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم. وهذه وفق منشور الحقيقة تم إصداره البارح نهار الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت. أكيد الناس كل تسأل تقول شكون اللي نجم يعني يستنفع بالإجراء هذية، ونقولوا راهو الإجراء هذية يستهدف سنوات تسعة أساسية تقني، وخاصة اللي يملكوا قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تأهلهم للنجاح في التعليم الثانوي. من بين شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي عدم تجاوز سن التاسعة عشر وستة أشهر في 15 سبتمبر 2026، وعلى أنه المعدل متاعه السنوي المتحصل عليه يساوي وإلا يفوق 10 من 20، وأيضا المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يساوي وإلا يفوق 12 من 20. وهذه الناس يعني وهذه شروط خاصة، والناس اللي تسمع فينا واللي أولادها تتوفر فيها شروط تلامذة تتوفر فيهم شروط هذوما ينجموا يتقدموا بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي يكون ممضي من قبل ولي الأمر، ويصبوا خلينا نقول وإلا يبعثوا إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل أقصاه 31 أوت 2026، وبش يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات الحاقهم بالسنة أولى من التعليم الثانوي في أجل أقصاه يوم 12 سبتمبر 2026. هاوك اللي عنده معدل 10 من 20 وهو عمره ما يفوتش 19 سنة ونص في 15 سبتمبر 2026، وأيضا عنده معدلات محترمة في العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات
يساوي ولا يفوت 12 من 20، ينجم يرجع يلتحق بالمعهد الثانوية. فقدموا المطالب نتاعكم في أجل ما يفوتش 31 أوت 2026، ويكون المطلب راهو المدير المدرسة الإعدادية التقنية اللي يقرأ فيها التلميذ توا حاليا، وإن شاء الله موافقين هاوك النتائج تكون إن شاء الله قبل 12 سبتمبر 2026. إذا خليكم معنا متبعدوش بعيد، احنا مواصلين وقريب نكملوا هكا ولا في ساعة عادة الحصة معاكم. يلا هذه الجود فايبس مع الموسيقى.

هيك وصلنا نهاية عشوائتنا لليوم. شكر كبير للناس اللي تابعونا بداية من الخمسة متاع العشية. نقول لكم بقية متابعة لبقية برامج بقية متابعة طيبة أكيد لبقية برامج إذاعة شباب أجمل وأرق. تحيات محمد عنطول وخليل ونسرين. يقول لكم مرسي سيسر ويحكم الناس الكل. باي باي. نخليكم مع عاصي الحلاني في وانا مارق مريت هكا ولا دونك. حابين نختموا بالأغنية هذية أكيد دوزة فن اليوم بالفن بالموسيقى بالأغاني اللي بالحق تقعد خالدة لأنه ديما الأعمال الفنية الناجحة راهي مهما تعدى عليها الزمن تقعد ديما مسموعة ومحبوبة. يلا سيسر ويحكم الكل بالنجاح والتوفيق لتلاميذ البكالوريا. إن شاء الله نسمع كان الأخبار الزينة. تابعونا هاكا اللي يقراو إيكونومي جيستيون بعد شوية عواطف الورغي زميلتنا في حصة على مادة التصرف. يلا سيسر ويحكم باي باي.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
6: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
3: راديو باك.
7: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع راديو باك لهذه السنة، سنة دراسية أخرى ومراجعة. راديو باك هو بالشراكة مع الإذاعة التونسية والمنظمة التونسية للتربية والأسرة، واليوم بشكل لنا مراجعة في مادة التصرف، ومعانا الأستاذ حسني بطيب يرافقنا من توحدش للسبعة ونص. إذن تتصلوا بنا على 71 844 411 إذا عندكم أسئلة لأستاذنا حسني بالطيب، وطبعا مكالمات الهاتفية متاعكم نجاوب على الأسئلة متاعكم اللي انتوما بكالوريا اقتصاد وتصرف، طبعا مراجعة في مادة التصرف باش نرجعوا على ليزاستيس نجموا تلقاوهم طبعا بخبرة أستاذنا حسني بالطيب والمناظرات وإلا التجارب البكالوريات السابقة. شنو ما أهم النصائح اللي نجم يقدم هيلكم انت واحدش للسبع نص، كيفاش تنجموا تريفزوا فهالوقيت هذايا وانتم توا تعديوا في البكالوريا البيضاء. زادا البكالوريا البيضاء هي في حد ذاتها مراجعة لامتحان الدورة الرئيسية. باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام وبعد نبدأ ونتاك مع أستاذنا حسني بالطيب.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال راديو باك.
1: جدكم تحية وين ما كنتوا تلاميذ البكالوريا اختصاص اقتصاد وتصرف. مساء النور أستاذ حسني بالطيب، أهلا وسهلا بيك، مرحبا، تعود لنا بعد السنة الفارطة طبعا، والعود أحمد باش نجمون نبداو إذا لتلاميذ البكالوريا اقتصاد وتصرف.
2: قبل كل شيء أنا فرحان برشا بوجودي معاكم،
1: مرحبا.
2: وبالمناسبة هذه نشكر المنظمة التونسية للتربية والأسرة اللي جدت ثقتها فيا باش نكون حاضر معاكم.
1: اي
2: اما باش تحملوا مسؤوليتكم، استنست بالميكرو دونك كيما يكون تعيطوا لي راهو.
1: مرحبا بيك.
2: دونك احنا برمجونا حصتين نتاع مراجعه، باش نخصوا الحصه نتاع اليوم للمراجعه للامتحان، معناها كيفاش التلميذ يستغل البيريود نتاع ريفيزيون باش يحضر روحه للدوفوار، وباش نحاولوا بيان سور نعطيو كلك كونسيني، وباش نعطيهم استيوس باش التلميذ يعمل دياغنوستيك باش يشوف، خاطر الفتره ما يخفكش انها صغيره وما عندوش كان جيستيون، باش نحاول نعطيهم استيوس باش يحاولوا يحضروا روحهم، يعرفوا شنو ما لي ديفايونس نتاعهم باش يركزوا عليهم وما يتعطلوش. الحصه الثانيه اللي هي باش تكون زاد انتريسونت ان شاء الله لو 26 ماي باش نخصوها لنهار الامتحان،
1: يكون وقتها كملوا البكالوريا البيضاء
2: ليلة العيد هاك.
1: ليلة العيد.
2: دونك باش يحضروا باش نوريهم كيفاش يتعاملوا مع ورقه الامتحان، دونك لو جور دو ليكزامان. دونك هذايا شنو حضرنا لهم. الحصه نتاع اليوم باش تكون مقسمه لاربعه الكاتر بارتي. البارتي الاولانيه باش نحاولوا نعطي كلك كونسيني هكا دون فاسون سومير، من بعد باش نحاولوا نشوفوا البرنامج مع بعضنا ونشوفوا لا ليزون ما بين لي شابيتر، خاطر ما فماش هكا الكلوزونمون ما بين لي شابيتر في جيستيون، وحنا نعرفوا بيان سور هذا. والبارتي الثالثه باش نحاول كيما قلت لكم نعطيهم تجربه كيفاش يعرف شنو هما البارتيات من البروغرام اللي هو ناقص فيهم ولازم يركز عليهم في الـ في الـ في المراجعه. واخر حاجه كان فما تدخلات بطبيعه من التلامذه، احنا لهنا تحذمتهم باش نجاوبوا على سلام تاعهم.
1: اي انهم الكور اللي هكا فيه شويه مش فاهمينه برشا، الكور الاصعب اكيد، فما كور اصعب من كور اخر،
2: مش كور اصعب من كور، فما تلميذ مراجع بارتي في وسط العام، خاطر ثم تلامذه يبداو مخر المراجعه، ثم تلامذه يبداو اجور، ثم تلامذه يكونوا بازي، دوكو التلميذ لازم يعرف هو وين المشاكل نتاعو. دونك كاينها ريفيزيون على كارت، ما تنجمش تكون ريفيزيون للتلامذه الكل.
1: دونك ايوا التريمستر الاولى بعيده شويه، ينجم يكون مثلا
2: هذاك علاش انا اخترت الشابيتر الاولاني باش نعملوا فيها التجربه هذيا، باش كيفاش التلميذ يعمل كيما قلت لكم الدياغنوستيك باش يعرف مشاكل وين بالضبط وكيفاش يراجع باش يربح الوقت.
1: لو طول اللي ناخذوا اولى المكالمات الهاتفيه باش نبداو اذا توا.
2: دونك باش نبداو باللي كونسيني جينيرال. لهنا ثم ديما سؤال يسالوه لي التلامذه وحتى الاولياء نتاعهم، ولدي يقرا برشا جيستيون ويخصص برشا وقت للجيستيون لكن فينالمون ما يخوش النوت اللي هو يستنى فيها. نتذكر كلمه عمناه وقلت هني انه الجيستيون سي اون ماتيير ريش، قد ما تحضر قد ما معناها ما تشوف دي كا ديما باش تلقى روحك ناقص، ثم حاجه اخرى جات. التلامذه مالوغوزمون يعملوا برشا على انه يحفظ دي فورمول. ساعات يجيني تلميذ يقول لي مسيو انا راني حفظت لي فورمول نتاعي زعما نسلكها. الحقيقه انا يخوفني، خاطر الفورمول وحده ما تنجم تعمل حتى شيء. تخليك اسير لها هي، معناها يلزمني الفورمول نطبقها كوت كوت.
1: شخص عليك استاذ حسني، فقط معنا خليل سوله في الديجيتال باش يبدا في الاول
2: سلايد 2
1: اون باراليل مع كلامك بالطبيعه باش يتبعونا.
2: اوكي دونك الديابو اللي فيه لي ريكومونداسيون بور بيان ريوسير لو بروف دو جيستيون. دونك كيما حكينا انه باش نشوفوا افون ليكزامان كيفاش السيد التلميذ يحضر الامتحان نتاعو. نعاود نرجع نقول انه تلامذتنا مالوغوزمون يعملوا على الحفظ، يعملوا على القمار. احنا لهنا باش نحاولوا نحسوهم انه راهي المراجعه يلزمها تكون دو فاسون انتيليجونت، يلزمها تكون دو فاسون ميثوديك. يلزمني نفهم لا ماتيير باش نعرف من بعد شنو مطلوب مني نهار الامتحان، خاطر الفورمول وحدها ما عندها ما تعملك. ثم اكزامبل ديما نقولوا للتلامذه، راهو انا كان باش نعلمك تسوق كهرباء ما نجمش ندورك في كياسات تونس الكل. انا باش نعلمك لي زابيسي نتاع السيقه، ومن بعد انت الكياس اللي باش تسوق فيه حسب الظروف نتاعو. كيف الجيستيون، انا باش نعلمك نعطيك ادوات في يدك، نقول لك راهو هذم تستعملهم في وضعيات معينه، وانت حسب الاكزرسيس حسب الكا حسب الفيل كوندكتور نتاع دوفوار بيان سور باش تحاول تتعامل مع الظروف نتاع الاكزامان.
1: فوالا
2: بيه. دونك الحاجه اللي نحب نبدا بها انه التلامذه بربي ما نحاولوش نطيحوا دي بارتي. اغلب التلامذه الحقيقه يجيني يقول لي مسيو راه قالوا لنا هذه باش تجي سنه، وساعات التلميذ يحسسني اني انا نعرف الامتحان وما نحبش نقول له شنو باش يكون فيه افورس انه قالوا لهم هذه باش تجي وهذه طايحه هذه باش تطيح سنه سويت بالله اقراوا لي شابيتر الكل. مثلا النجم انا يجيني اكزرسيس على لا جيستيون دو لابروفيزيونمون، نبدا نخدم في لا جيستيون دو ستوك ويجيب لي سؤال على الشابيتر الاخراني مثلا يقول لي شنو هي الامباكت نتاع لا روتاسيون دو ستوك على البي اف ار. التلميذ اذا ما يعرفش يعمل ليزون اونتر لي شابيتر بالطبيعه باش يتقلق وباش يلقى روحه ماهوش باش ياخذ النوت اللي هو حاشو بها. دونك اول ملاحظه نحب نقولها عندنا 5 شابيتر، لي 5 شابيتر الكل يلزمكم تقراهم وتفهموهم وتعرفوا شنو اللي مطلوب منكم.
1: شنو ما هما دونك لي 5 شابيتر؟
2: انا باش نقولهم من بعد جوست حبيت نقول لي معناها تحب نبداو فيهم، حبيت نعطي لي ريكومونداسيون من بعد
1: نكملوا في لي ريكومونداسيون.
2: اغلب تلامذتنا عندهم دي فيش
1: اي
2: كو سو سوا ان شاء الله يكونوا حضروها هما بيديهم خاطر ديما نقول
1: حاجه باهيه تحضير لي فيش.
2: بيان سور انا المشكله اغلب التلامذه بحكم قربي ليهم انه ما يعملوش هما الفيش وحدهم، يدبروا فيشه قديمه يشوفوها يتيليشارجيوها. انا نقول لهم ديما الفيشه تكون بروحك انت بك الخط اللي ما يفهمه كان انت باش تحس نتاعك
1: انت شو كتبت زاده.
2: دونك الفيشات هذوما جينيرالمون مثلا كل شابيتر تلقى فيه 5 6 باج ولا اللي هو برشا، حتى راهو الباك مورال الباك كي نشوف انا برشا فيشات هذه مشكور كي نشوف برشا برشا معناها كونتوني كبير نبخل باش
1: نتفجع.
2: دونك انا تو نحبك الفيشه هذيك نرجعها اوبتيمال نوبتيميزيها لو ماكسيموم. كان لزم كل شابيتر نعمله في ورقة واحدة، نصغر في خطي، نحاول نقسم الورقة متاعي، نكتب اللازم في اللازم، خاطر احنا الجيستيون تتعدى الماتير الأولى في الدوزيام بارتي من الباك. دوكو عنده كنهارين هذوكم باش يرتاح فيهم، هذوكم أكيد باش يرجع فيهم جيستيون، ماذا بيا يرجع بك الفيش هذيك كل شابيتر فيه ورقة، ورقة ونص يا سيدي كان شابيتر مثلا فينونسيير طويل شوية، وموا يحس أنه حاجة قريبة معناها شوية الكونتوني وما يبخلش عليهم. توا ما عادش وقت نتاع أنه التلميذ باش يخدم لي سيري نتاع أول العام، خاطر في أول العام نقري شابيتر باش نجيب له سيري ولا إكزرسيس على كالشابيتر هذاك كاهو. الباك سنتيس. باش يجي على لي شابيتر الكل، هذاك علاش انا ننصحهم في البريود هذايا ما يخدموا كان لي بكالوريا. دونك عندنا زاده سنه حميده توا من العوام الاخرانيه ولينا نعملوا لي معناها دوفوار، كل ولايه تعمل دوفوار ريجيونال نتاعها على يد الساده المتفقدين. دونك اقرب اكثر ما يمكن للدوفوار ليسبري نتاع الدوفوار نتاع الباك، ماذا بينا نخدموا لي باك وحاولوا اخدموهم وشدوا كرونومتر. حاولوا ما تخدمش اكزرسيس وتمشي تعمل قهوه وتعاود ترجع وتشوف التليفون. حاول
1: في ظروف معناتها ليزيكزامان.
2: انا نقول للتلامذة مغرومين برشا بالكوره، نقول لهم الجمعيه كي تبدا غدوه عندها ماتش لافي دو ماتش باش تلعبوا باش تترينا في نفس وقت الامتحان.

0: انت حاول اخدم الخدمه وشوف الكوليجي شوف الباري نتاع على قداش تعطات وشوف ان شاء الله الحصه الثانيه نتاع لو 26 كان عشنا كيفاش نفرقوا اسكو كي نجاوب سونز اكسبليكاسيون نيخو نوت ولا ما ناخوش دونك هذوما الكلهم ان شاء الله حصه تكون معناها تري انتريسون ما فماش
1: فيها انت والكوريكتور نو
0: لا لا لا
1: الكل نفس الباريم
0: نفس الباريم لا لا لا فهمي بيان سور معناها عدي باك دونك الناس الكل كيف كيف هذا كونسيرنون لي كونسين. اخر حاجه باش نكمل فيها قبل ما نمشي للبروغرام الاولاد راهو يلزمكم كل ما تخدم فورمول تسال روحك علاش خدمت بالفورمول هذيك خاطر مثلا نعطيك اكزامبل انا نقول له احسب لي لو كوريال داكيزيسيون تاع ماكينه باغ اكزومبل اون ماشين احسب لي كوريال داكيزيسيون كي ناخذ فيش نتاعي نلقى فورمول نيت كوميرسيال ولا لو ديرني نيت كوميرسيال بلس لي فري اور تي في ا فري اكسسوار اور تي في ا ساعات نجي نخدم اكزرسيس نلقاه ما خدمش بالفورمول هذيك خاطر الفورمول ماهيش يا تخدم بها يا باش تاخذ صفر اكيد عطاك دي دوني اخرين لي دوني هذوكم هما اللي باش تستعملهم معناها ماهيش الفورمول معناها ما فماش كان اون سول فورمولا ابليكي باش تجاوب على وضعيه معينه هذاك علاش ماذا بيا نفهم علاش الفورمول هذيك تعملت اسكو نعملها في لي كونديسيون الكل والا لا واخر حاجه نحب نقولها ماذا بيك تلقى ريزولتا تسال روحك كو سينيفي هكا الريزولتا سو ريزولتا سينيفي كوا ناخذ اكزامبل وقت اللي يجيني في دوفوار يقول لي كالكولي لو سو دو رونتابيليتي يرحم والديك قال لي سو دو رونتابيليتي خاطر فورمول وحافظها لكن غدوه ينجم ما يقوليش كالكولي لو سو دو رونتابيليتي يعطيني الديفينيسيون تاعي يقول لي مثلا ديتيرميني لو شيفر دافير بور لوكيل لو ريزولتا اي نول انا ما قلتهاش كلمه سو دو رونتابيليتي ما نجمش نجاوب عليه السؤال لكن حافظها الفورمول هذاك علاش ماذا بيك كل ما تلقى ريزولتا تسال روحك كو سينيفي سو ريزولتا اي شنو نعمل به مثلا مارج دو سيكوريتي اللي حسبتها اي شنو نعمل بها راهو في جيستيون مش يقول لك احسبوا سي بون صحيح تعدل الاكزرسيس اللي بعده tu dois exploiter quel résultat هذيك اي بار كونسيكونس
1: ماهيش ماتيماتيك
0: هي فيها المات نقراوها من دوزيام اني سي ان اوتي دو جيستيون لكن احنا رانا نعلموا فيكم لا بريز دو ديسيزيون كيفاش تاخذ قرار والقرار اللي خديته هذاك هل انه باش يوصلك للريزولتا اسبيري والا لا دونك هذوما جينيرالمون لي كونسين اللي نحب نقولهم لتلامذتنا الكل يعرفوهم انا جيت نذكر من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اكيد بروفيتهم ما همش معني قايمين بالواجب وقالوهم لهم هذوما الكل
1: دونك اي معناتها هذه الكلي دو ريوسيت في ماده التصرف كما قلت ريفيزي لي شابيتر الكل يحضروا لي فيش معناتها ريزومي
0: ويوبتيميزيهم باش يكون
1: وسونتريني معناتها في دي سوجي ديكزامان
0: لي دووار الاخرانيين
1: فوالا مش لي سيري
0: سورتو لي دووار باش يشوف الوقت ويحاول يخدم في ظروف الامتحان
1: اي وكما قلت ختمت بانه يفهم لي ميثود
0: بيان سور ماهيش منهم في كلمه اذا باش تفهم راك باش تجيب النوت وتنجح اذا باش تحفظ راك دخلت تقمر واحنا ما نجموش نضحيو بعام كامل بمجهود كامل باش بعد يتصيب يدخي هذيك راهو اخيب حاجه ودايور مالوغوزمون في الباك اغلب التلامذه اللي نوت نتاعهم انا ما نجمش نفهم تلميذ من 40 سؤال كي نجي البارح والله عملت ستاتيستيك صغيره في كل دوفوار انتر 38 48 كيستيون من هذوما ساعات التلامذه يجيبوا لنا 2 و 3 ودي فوا احنا خاطر نصلحوا على 40 جينيرالمون بعد نقسموا دي فوا يجيبوا 2 سور 40 معناها اش عملت انت معناها 40 سؤال ما نجمتش تجيب منهم ربي معاهم
1: احنا باش نمشيو للمكالمه الهاتفيه الاولى احدى التلاميذ الو مساء النور عسلامه مرحبا
2: عسلامه
1: مرحبا بك شكون معنا
2: ياسمين معهد رشت
1: كنت عارف في صوتك شوية ياسمين
2: اسمي ياسمين مندرة
1: الاسم ما سمعتوش
0: سمعت ياسمين
1: ياسمين
2: اي ياسمين
1: مرحبا بك ياسمين اهلا وسهلا مرحبا اي تفضل ياسمين
0: ياسمين ماكش مفجوعة
1: حجمة شوية يدور لي اي اي ياسمين
2: بون السؤال اللي من تاعي لورد لتابليسمون de tableau de résultats net d'exploitation. Waqtish on utilise le code de revient ou waqtish avec le charte qui s'appelle. Ou sur les fins, waqtish on calcule la valeur acquise. Dans quel cas on doit travailler qu'un tableau 3 ou waqtish on utilise à la fois tableau 3 ou tableau 1.
0: Voilà. Yasmine, c'est Amar Habé. Smartek, قلت le résultat net. Donc, Enti, sûrement, tu as ce chapitre gestion financière. Et plus précisément, qui fait. Et plus précisément, je t'ai la capacité d'autofinancement. Allez, je suis en train de faire le clé.

0: خاطر احنا باش نخدموا الريزولتانات، معناها باش نحيو من الريزولتا الامبو سور لي بينيفيس، سي بور لو كالكول دو لا كاف. على خاطر الامبو سور لي بينيفيس كيما تعرف سي اون شارج ديكيسابل، لكن الامبو سور لي بينيفيس سي اون شارج ديكيسابل اور اكسبلواتاسيون، ماهيش تابعه لاكسبلواتاسيون. انت سالتني سؤال واش قلت لي؟ قلت لي مسيو كيفاش نحسب الريزولتانات؟ هات خليني نبدا قبل كل شيء. الريزولتانات هي لو ريزولتا افون امبو، اللي هي ريزولتا ديكسبلواتاسيون، وتنحي منها الامبو، والامبو تخدم بالتول باش يمدهولك في الدوفوار. احنا نخدموا 20% باش تخدم بالتول باش يمدهولك في الدوفوار. واضحه الريزولتا نت؟ الريزولتا ديكسبلواتاسيون اللي هي ريزولتا افون امبو، كيفاش نحسبوها احنا؟ شنو هي الريزولتا؟ مش هي الشيفر دافير موان لي كو دو موان لو كو دو روفيان؟ والا النجم، والا النجم نخدم بالمارج سور كو فاريابل موان لي كو فيكس، نيس با؟ انا سمعتك قلت، انا سمعتك قلت وقتاش نستعمل الكو دو روفيان وقتاش نستعمل الشارج ديكسبل شارج ديكيسابل. هكا سمعتك هكا ولا
1: هكاك؟
0: تبعني مليح. الشارج ديكيسابل وحدهم ما يكفيوش باش تطلع على الريزولتا. علاش؟ خاطر الكو دو روفيان احنا ديما نقولوا لكم سي لا سوم دي شارج سوبورتي بار لونتربريز، كل شارج الاعباء اللي تتحملها الشركه دوران لو سيكل ديكسبلواتاسيون نتاعها. L'amortissement, Yasmine, c'est une charge qui est non décaissable. C'est une charge non décaissable. Tu fais un fait? Mais si tu veux calculer le résultat, tu prends le chiffre d'affaires et tu le réduis. Madame, tu as une charge d'exploitation décaissable. Tu réduis la charge d'exploitation décaissable, mais tu réduis l'amortissement. معناها انا كان عندك وريقه تو واش تكتب الكو دو روفيان اللي قلت لي وقتاش نستعمله يساوي شنو حسب الفورمول الثانيه؟ هو شارج ديكيسابل، شارج ديكسبلواتاسيون ديكيسابل نسميه زاد ديبونس ديكسبلواتاسيون، ومعاهم لامورتيسمون. لامورتيسمون سي اون شارج لكنها نون ديكيسابل. اذا غدوه في دوفوار عطاك لي شارج ديكيسابل معناها يلزمك تزيد لامورتيسمون باش تلقى كو دو روفيان اللي باش تخدم بها لو ريزولتا نتاعك. قلت لي وقتاش نستعملها لهنا؟ نرجع كما كنت نحكي انا ومدام عواطف، انت وظروف ليكزرسيس. كان عطاني كود روفيان وقال لي احسب الريزولتا بارك الله فيه، وكان عطاني لي شارج ديكسبلواتاسيون ديكيسابل، اعرف راه فما بياج غاديكا، يلزمك تزيد للديكيسابل هذوكم لي شارج ديكيسابل، يلزمك تزيدهم لي دوتاسيون وزامورتيسمون. واضحه؟
1: واضحه.
0: باهي ياسر. نتعدى للسؤال الثاني، تحكي على الفالور اكيس قلت.
1: هكاك.
0: باهي. الحاجه اللي انا سمعتك قلتها، قلت وقتاش نخدم بالتابل 3 وقتاش نخدم باش نوا؟
1: بالتابل 3 وبالتابل A.
0: باهي ياسر. وعلاش ما قلتش التابل 2 وال4؟
1: خاطر ريت
0: لي فورمول، باهي تبعني مليح، تبعني مليح، باهي تبعني مليح. لهنا باش اترافير كنت باش نوصل للجماعة الكل، لي تابل احنا عندنا دو تيب دو تابل. عندنا لي تابل البويسونس نتاعهم بوزيتيف، وعندنا لي تابل البويسونس نتاعهم نيجاتيف، مو هكا ولا لا؟ اش معناها فالور اكيز؟ على فكره الفالور اكيز نجم نقولوا زاده سي لا فالور كونستيتوي، هي القيمه المكتسبه. تنجم تكون زاده لا فالور ديفينيتيف، خاطر غدوه في دوفوار ينجم يستعمل لك برشا معناها تسميات. هما فلوسك اليوم تحب تشوفهم قداش باش يوليوا في المستقبل. كي انا نمشي نعمل دفتر ادخار ونخبي فيه 1000 دينار اليوم، غدوة أكيد باش نلقاه أكثر من 1000 دينار، دونك القيمة نتاعو باش تزيد، باش تزيد باللي زانتيغي اللي باش نربحهم من البلاسمون، نيسبا؟ هذاك علاش أنا اللي فرحت له أنك قلت وقتاش نستعمل التابل 1 وقتاش نستعمل التابل 3، على خاطر هذوكم هما لي دو تابل بويسونس نتاعهم بوزيتيف، وهما اللي باش يعملوا لك رحلة عبر الزمن من السنة من الأكتو من من من, من من من من الوقت الحالي للمستقبل. باهي، تقول لي وقتاش نستعمل التابل 1؟ خلينا نسال سؤال مدام عواطف نشاركوها معنا شويه كما ترى شمالا. احنا عندنا رونديفو اليوم الستة نتاع العشيه في اذاعه الشباب. نتصورك جيت وحدك في كرهبتك وانا جيت وحدي في كرهبتي. التابل 1 هو كل فالور باش يجي يمشي وحده. انا عندي 5000 دينار باش نجبدهم بعد 4 سنوات، دونك باش تستعمل التابل 1 وقت للانيغال 4. عندي 5000 دينار باش نهزهم بعد 3 سنين، دونك باش نستعمل التابل 1 للبويسونس لي بويسونس نتاعها ان ايغال 3. معناها انا نشبه التابل 1 بالكهرباء، كل واحد باش يمشي وحده. لكن كان نبدا انا وصحابي نسكنوا فرد حومه وجايين الكلنا للراديو جون، تحب تمشي كل واحد في كهربته ويمشي كل واحد في كهربته، دونك تنجم زاده تستعمل التابل 1. لكن سي بلوز ايكونوميك بالنسبه لي انا، بالنسبه لك انت في معناتها عادي في دوفوار ليكونومي نتاعك تتمثل في الوقت، لازمك تربح وقت. في عوض كل واحد يمشي في كهربته شنو نعملوا مادام عواطف؟ مش نحاولوا نمشيو في كهربه واحده وكان عددنا كبير نمشيو في ميني بوس، كان عددنا اكبر نمشيو في كار. دونك تابل 3 كاينها كار باش تهز مجموعه نتاع ديبلاسمون، لكن بشرط يلزمهم يكونوا لي بلاسمون هذوما الفالور نتاعهم كونستانت ما تتبدلش. واضح لهنا ياسمين؟ لكن ثم مشكله لهنا، ثم مشكله كي نمشي في كرهبتي نمشي وحدي ونقف وين نحب. دونك التابل اون باش توصلك وين انت تحب، والتابل اون نخدمه بالنومبر بالنومبر داني قداش باش تقعد فلوسكم خبيه في البنك. باغ كونتر التابل 3، التابل 3 ماحش احنا قلنا كار، الكار هذه مالوغوزمون ما توصلكش للحومه اللي انت حاجتك بها، توصلك للكيس الكبير. دونك باش نوصلوا احنا من الكيس الكبير للمقر الراديو بوتيت لازمنا ناخذ وسيله نقل اخرى. هذاك علاش ديما كي تشوف ما نعرفش لي ديابو اسكو نجمو نشوفوهم ولا لا، مالوغوزمون صارت واحد خاطر
2: اي ميساج نجم تنجم تتصق معاه ميساج مش مشكل
0: باش الجماعه يشوفوا اون باراليل
2: مع خليل.
0: اي عندنا
2: خليل سولا بالطبيعه هو في الديجيتال انا هو
0: ديابو 40
2: خليل باش ينجموا يتبعونا ده. اللي يتبعوا فينا على الباج فيسبوك مش معناتها نجموا تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك زادة تتفرجوا فينا وتتبعوا في لي زيكسبليكاسيون نتاع الأستاذ حسن.
0: نرجع توا قلنا كيبداو عندنا بليزيور بلاسمون كونستان باش تستعمل التابل 3، لكن مالوغوزمون كيما كنت نحكي التابل 3 ما يوصلكش للعام اللي انت حاشك به. وين باش يوصلك؟ يوصلك لآخر نهار انت مشيت فيه للبنكه وبلاسيت فيه فلوس. دونك التابل 3 باش تخدم مش بالنومبر داني، باش تخدم بالنومبر دو بلاسمون. احنا قلنا نمشيو في كرهبه ولا في ميني بوس على عد على قد عددنا، كان عددنا كبير والا صغير. دونك التابل 3 النومبر الان نتاعو البويسونس نتاعو راهي تخدم بالنومبر دو بلاسمون. وين باش يوصلوك هالتابل 3؟ باش يوصلك لاخر نهار مشيت فيه للبنكه وصبيت فلوس. اي اش نعملوا احنا باش نشوفوا الفلوس نتاعنا وقتاش نجبدوها؟ نعملوا لهنا لاجوستمون بالتابل او. لكن التابل او البويسونس نتاعو ايش باش تكون؟ باش تكون هي لا بيريود كي سيبار لا ديرنيير دات ولا لا دات دو لا دو ديرنيير بلاسمون والدات دو روتري. سي بون. دونك نعاود نستعملوا التابل 3، التابل 3 بالنومبر دو بلاسمون وتعملها لاجوستمون بالتابل اون، والبويسونس نتاع التابل اون باش تكون هي عدد السنوات الفاصله ما بين اخر نهار خبيت فيه فلوسك في البنكه ونهار اللي باش تجبد الفلوس نتاعك. فما برشا تلامذة ساعات يعطيوني الفيشات باش نشوفهم نلقاهم مش كاتبين، كاتبين الفالور اكيز يساوي لو بلاسمون هذاك كا ال ا اللي هو يزم يكون كونستان بيان سور
2: هاكا هاكا ظهر سامحني حسني هاكا ظهرت لافيش دونك لو سيكل دانفستيسمون
0: دونك اوكي لوتيليزاسيون دي تابل فينانسيير. دونك نعاود قلنا يضربوا في التابل 3 بالنومبر دو بلاسمون، لكن شنو يعملوا من بعد؟ يضربوا فوا 1 بلس اي. ال 1 بلس اي معناها البويسونس نتاعها ايكال 1. دونك كاينو قال انه الفلوس باش نخبيهم اليوم ونجبدهم العام الجاي. لكن ينجم غدوه في دوفوار وجيت عامين التالي في دوفوار الفلوس خبيتهم اليوم باش تجبدهم عامين من بعد. دونك البويسونس يولي البويسونس تولي 2 ما عادش ايكال 1. هذاك علاش ديما نقول لكم التابل 1 باش تاخذ معناها بعد ما تضرب في التابل 3 التابل 1 باش يكون لو نومبر داني كي سيبار لو لا دات دو ديرنيير بلاسمون و دات دو روتري.
2: واضح. انت جاوبتها توا ياسمين على اسئله زوز. يعطيك الصحه ياسمين. منعرفش كان عندك في اقل من دقيقه كان عندك سؤال اخر نجاوبوا عليه بعد موجز الستة ونص. عندك سؤال؟
1: حق ما عندي سؤال اخر.
2: يعطيك الصحه.
1: نشكر السي حسني. يعطيك الصحه.
2: شكرا لك ياسمين، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح في البكالوريا البيضاء وطبعا في الدوره الرئيسيه. موجز الستة ونص مع ليلى ثم نواصل في راديو باك طبعا بالاشتراك مع الاذاعه التونسيه والمنظمه التونسيه للتربيه والاسره. واليوم نراجعوا في حصه او ماده التصرف مع استاذنا حسني بالطيب. اجمل تحيات كل من محمد عنتول، خليل سولا في الديجيتال، عاود في الورغي من امام الميكروفون.
3: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا.
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا.
3: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
4: راديو باك.
5: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك.
3: إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: الشباب من تونس. إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عد موجتك تسمع صوتك.
9: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
10: موجز الأخبار.
11: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية في كافة المعاهد العمومية والخاصة لتتواصل إلى غاية 13 مايو الجاري. أسبوع يجري فيه تلاميذ سنة الرابعة ثانوي الفروض التأليفية للثلاثية الثالثة في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة من 3 إلى 10 جوان القادم. وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 25 و2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمعهد العمومي والخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الآفاق الدراسية أمامهم. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجالات التعليم الرقمي والطفولة، انطلقت اليوم فعاليات البطولة الوطنية أبطال المعرفة لدعم القراءة والذكاء الاصطناعي لدى الأطفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. المركز الوطني البيداغوجي يعلن عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أن المهام المنطوية بالخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. في أخبار العالم، حذر ترامب من العودة إلى قصف مدمر إذا لم ينتهي الأمر، مستبعدا إرسال مبعوثيها للمشاركة في المحادثات. جاء تصريحات ترامب بعد ساعات مما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
9: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
12: تجمع وتضم.
5: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
12: محبتها جمعتنا.
5: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
12: بسحرها شدتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
12: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
12: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
5: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
12: في كلمة،
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
12: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.
3: راديو با موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا.
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا.
3: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
4: راديو باك.
5: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك.
3: إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. راديو باك.
1: أريانا غراندي رجعنا بها بعد موجز الستة ونص وان لاستاي. إذن نغم في راديو باك حصة بالاشتراك مع الإذاعة التونسية والمنظمة التونسية للتربية والأسرة، واليوم نراجعوا في حصة في مادة التصرف خاصة بتلاميذ البكالوريا اختصاص اقتصاد وتصرف، ومعنا أستاذنا حسني بالطيب. حسني، احنا باش نمشيو إلى مكالمة هاتفية أخرى. مساء نور مختار، اهلا وسهلا بيك.
2: مساء الفل، مرحبا بك بابا
1: سي حسن. عسلامة مختار، نتعرفوا عليك. طبعا انت بكالوريا اقتصاد وتصرف، انا معهد تدرس
2: مختار الدعمات، انا معهد مزونه من سيدي بوزيد.
1: مرحبا بيك، اهلا وسهلا بيك. هيا شنو اسئلتك للاستاذ؟
2: عسلامة سي حسني.
3: اهلا عسلامة، شنو احوالك؟
2: عندي لك تقريبا 4 كيستيون.
3: ايوه
2: سامحني، شيء متوتر هكا.
3: لا لبس لبس.
2: السؤال الاول مسيو، على اساس شنو تبني التابل دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت؟
3: تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، اش معناها على اساس شنو؟
2: بس ما تكتبش
3: اش معناها على اساس شنو؟ معناها علاش واش يصلح كيفاش نعملوه؟
2: كيفاش نخدموا به؟ معناها بس نحسو قواعد وحط كاك ما تفهم شيء، وكيفاش يعني نخدم به في الدوفوار، كيفاش حق باش نعمل يعني كيفاش نستعمله وقت نبدا نخدم في الكود برودكسيون.
3: باهي جيت الكود برودكسيون خاطر اطول كو. باهي هذا سؤال لو. باهي
2: سيدي،
3: هو ذا نتاع ساعه وحده معناها راه
1: هذا فينا شابيتر،
3: هذا شابيتر 3 جيستيون دو برودكسيون.
1: معناها اولا اولا
3: في التيميسه الاولى. باهي كمل.
2: السؤال الثاني يصير في الكوميرسيال.
3: اي
2: المارج، شنو المارج سو كو فاريابل بار اور؟
3: باهي لي فاكتور غار، معناها لا مارج سو كو فاريابل بار اور ماشين ولا بار اور اوفري. باهي
2: السؤال الثاني يصير في الفينونسيير.
3: اي
2: شنو البيدجي سو كيفاش نتعامل معاه في الدوفوار؟
3: باهي كان تسمح مدام باش ما يثروش الوحدات،
1: نجم نجاوبو بشوي بشوي.
3: باهي خلينا نبدا لك بالتابلو دو ريبارتيسيون مختار، وخليهم الاخرين شوي اخر بابا باش من
1: اقعد معنا ما تعلقش.
3: باهي نبداو شوي. انت قلت اش معناها التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت؟
1: شنو نجم يعمل توا خليل
3: باش يتبعونا؟ باهي هو ما حضرتش حاجه لهذا
1: كونسيرنون التابلو دو ريبارتيسيون.
3: باهي تنقل الوقت اللي يبدا. باهي ما عنيناش. دونك احنا لهنا في الكالكول دي كو، انت سالتني قبيله لنا شابيتر، لهنا في شابيتر في شابيتر جيستيون دو برودكسيون بلو بريسيزيمون البارتي دو كالكول دي كو. لي شارج نتاعنا، الكو هو لا سوم دي شارج مختار. ولي شارج احنا قسمناهم يا اما اون طونك شارج فاريابل او فيكس، وهذا اللي قريناه في الكو بارسيال ومش هذا سؤالك انت توا، وعندنا لي شارج اللي هما ديريكت او انديريكت، وهذا في الكالكول دي كو كومبلي. لي شارج ديريكت ما عنديش فيهم مشكله على خاطرهم لي شارج كي كونسيرن ان سول كو. وقت نقول انا شريت ستيلو بخمسة دينارات، الخمسة دينارات هو سي لو بري داشا دو سو ستيلو، دونك سي اون شارج ديريكت لك الحاجه هذيك. بار كونتر لي شارج انديريكت هما لي شارج كومون، هما لي شارج اللي تنجم تحطهم تابعين الكو داشا، تابعين الكو دو برودكسيون، تابعين الكو دو ديستريبيسيون. مثلا فاتوره الضوء، فاتوره الضوء كي تجينا احنا فاتوره فيها مليون مثلا، المليون هذاك استعملنا الضوء باش نخدموا الماكينات، دونك عندنا بارتي ماشيه للكو دو برودكسيون. استعملنا زاد الضوء باش نخدموا الاداره، دونك فما بارتي ماشيه للي شارج ادمنستراتيف. استعملنا زاد باش نعرش نبرد ولا باش نستعملوا في لي زونتربو دو ستوكاج تبع على بروفيزيونمون، هذيك علاش يتسميو شارج انديريكت. بما انهم سو سون دي شارج كومون احنا مطالبين نقسموهم. كيفاش نقسموهم؟ باش نقسموهم حسب دي كلي دو ريبارتيسيون، وحدات قسمه. احنا نقريوكم جينيرالمون نبداو بالتوتال ابري ريبارتيسيون بريمير، كان انت باش تخدم الريبارتيسيون سيكوندير هكاها. اش معناها؟ معناها احنا ناخذوا لي شارج هذو ما نعملو لهم الريبارتيسيون الاولانيه الريبارتيسيون بريمير، ونلقاو عندنا توتال اسمه توتال ابري ريبارتيسيون بريمير، ومن بعد نعملو دوزيام ريبارتيسيون انا نشبهها هذيا كيما امي كي تعمل عصير تزقوق اكل الرحيه الاولى التغربيه التصفيه الاولى والتصفيه الثانيه مش في الاخر بالكل نلقاو اكثر ما يمكن دي شارج سبيسيفيك الكلكو احنا اش نعملوا ك كديجيستيونير ناخذوا لونتربريز نتاعنا ونقسموها اون سيكسيون نسميهم سيكسيون هوموجين اون سنتر داناليز دونك تابعين لو برودكسيون جينيرالمون لي اتيلي لابروفيزيونمون لا ديستريبيسيون وكان عندنا ادمنستراسيون عندنا انرجي عندنا ادمنستراسيون هذوما لي سيكسيون نقسموهم لي سيكسيون اللي يدخلوا في البروسيسوس نتاعنا نسميهم لي سيكسيون برينسيبال والاخرين اللي يعاونوا اللوجيستيك هذوك نسميهم دي سيكسيون سيكوندير الريبارتيسيون بريمير اللي ما يعملهاش التلميذ احنا ديريكتومون نعطيوه التوتال يجي ناخذوا لي شارج انديريكت من عند الكونتابل دو لا كونتابيليتي جينيرال ونقسموهم نقسموهم مثلا انا نقول فاتوره الضوء استعملت كيما مثلا كاري دار بار اكزومبل انا واصحابي انا نستعمل في زوز بيوت وكل واحد يستعمل في بيت بيت دونك منطقيا انا باش ناخذ اكبر بار معناها ندفع بلوتو الكري اكثر من اصحابي الاخرين ناخذ مثلا الكري نقسم على عدد البيوت اللي هما اربعه انا نستعمل في زوز بيوت واصحابي يستعملوا في بيت بيت دونك انا باش ندفع لان دومي وهما باش يدفعوا لانكار لانكار الريبارتيسيون سكوندير شنو باش نعملوا فيها On va vider le contenu des sections auxiliaires dans les sections principales. À quelle section auxiliaire qu'on a été focalisé au milieu de tout ça, comme on a tourné les sections principales. Kif kif, حسب des unités d'œuvre, وحدات قسمة, وحدات عمل. نخو exemple. إذا أنا صرفت على l'approvisionnement, مثلاً 50 مليون. أنا نقول لهم كيما مثلاً باب عطاني فلوس ونرجع له العشية نقول له راني الفلوس وفات. أول سؤال سألوا لي باب إيش عملت بهم الفلوس. كان انا نخدم في الابروفيزيونمون ويقول لي شعملت بهم هكا ال 50 الف دينار اللي هما شارج انديريكت باش نقول له شريت لك بهم ماتيير بروميير دونك الماتيير بروميير اشتي هي لونيتي دوفر نتاع الابروفيزيونمون حسب ليكزامبل اللي انا مديته باش يسالني السؤال الثاني باب يقول لي قداش من كيلو شريت لي انت باش تصرف هالفلوس هذوما الكل دونك لهنا باش تولي تسال روحك اي وانا قداش من كيلو شريت قداش من متر شريت لهنا نوليو نحكيو على لو نومبر دونيتي دوفر Donc, انتي, باش تعرف la nature d'unité d'œuvre اللي باش مديها لك في الدوار, باش la nature d'unité d'œuvre, tu dois calculer le nombre des unités d'œuvre, مثلا يجيني في la production, في l'atelier. في l'atelier, يقول لي شعملت بهم الفلوس, نقول له راني خدمت 20,000 ساعة عمل. Donc, وحدة القيس متاعي هو عدد ساعات العمل. أنا مثلا نخدم من 8 للستة, توفى الستة, نخرج على روحي حتى كان الخدمة inachevée. Par contre, ثم عباد أخرين ما يخرج إلا من الخدمة وتوفى. Donc, شعملت بهم الفلوس هذوك مش يقول لي راني صنعت لك بهم 1000 طاولة. Donc, l'unité d'œuvre متاعي هي عدد الطواول اللي صنعته. أنا كي نعرف شنو هي لانتور دونيتي دوفر باش نمشي نفركز في لينونسي قداش عندي من unité d'œuvre. في الأخر بالكل, إيش باش نعمل؟ باش ناخذ لو توتال après répartition primaire avec ou نقسمو عن nombre de unités total سامحني après répartition secondaire qu'on a fait répartition secondaire ou نقسمو عن nombre d'unités d'œuvre باش نلقى كل unité d'œuvre قداش التكلفه نتاعها قداش كل قطعه قداش كل كيلو شريته استهلك الكو دو لونيتي دوفر الواحده تو باش نرجع للاكزامبل باش نخدم به انا باش نمشي نشري مثلا لوح بار اكزامبل دفعت 50,000 دينار باش نشري اللوح لكن ما شريتش اللوح هكا شريت اللوح وشريت ما نعرفش انا مسامر ديزون انا اللوح والمسامر روحت بهم في نفس الكاميونه دونك الكاميونه هذيك كاليسونس والفري اللي عطيتهم للشوفور هذوكم باش يتقسموا على الشام تاع اللوح وعلى الشام تاع المسامر دونك انا لهنا باش نمشي نشوف كل متر لوح شريته كل متر كوب لوح شريته قداش تكلف لي مكا السوم نتاع لي شارج نتاع الترونسبورتور بار اكزومبل دونك هذا هو انت بكري قلت لي قواعد هما ماهمش قواعد فينالمون مختار ماهمش قواعد هما فينالمون هما لهنا باش تحاول تعرف انت شنو لوتيليتي نتاعو التابلو دو ريبارتيسيون التابلو دو ريبارتيسيون باش نقسم لي شارج انديريكت سور لي ديفيرون كو نتاعنا كل سيكسيون باش تحاول تشوف شنو هي الناتور دونيتي دوفر نتاعها باش تمشي تفركس في لينونسي كيفاش تنجم تطلع ينجم يعطي اون فيش دو ستور كيفاش تطلع النومبر نتاعها لونيتي دوفر شكون دوني جينيرالمون باش تمشي تشوف مثلا يعطيني اون فيش دو ستور باش نشوف توتال دي زونتري خاطر هذاك هو لي زاشا ينجم يعطيني مثلا دي سورتي يعطيني كونتيتي فوندو معناها في الواحد في لي سورتي يعطيني الكونتيتي ستوك انيسيال ستوك فينال بالريغل جينيرال بالفورمول جينيرال جو peux dégager ou déterminer le nombre des achats نتاعي كان انا نحكي على على لابروفيزيونمون كاكزامبل من بعد شنو نعمل بهم هذوكم باش نمشي في انت قلت لي كو دو برودكسيون احنا باش نصنعوا شي يلزمنا مختار يلزمنا ماتيير بروميير يلزمنا مان دوفر ويلزمنا لي فري داتولي اللي هما اللي تسميو لي شارج indirect. Donc, je n'ai كل atelier, le nombre de tâches, je في الكونتيتي قداش من كيلو صنعت قداش من كيلو استهلكت سامحني قداش من قطعة صنعت الكو دونيتي دوفر هي لو كو اونيتير كي تضربهم في بعضهم باش تلقى لو مونطون دونك هذاك كيفاش تنجم تستعمل لو تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ما نعرفش تعمل شي حاجه من شويه
1: خاطر نو لو شابيتر نذكرو شابيتر 3 هو لا جيستيون دو برودكسيون
3: مختار فما شي حاجه ما كانتش واضحه في اللي قلتولك نمشي توا للمارج سور كو فاريابل انت قلت لي المارج سور كو فاريابل اما زدتني حويجه قلت لي بار اور هكا ولا لا باه لهنا بالزهر عنا حضرت حاجة خاطر من بين الحاجات المهمين الديابو 17
1: خليل
3: 17 باه شوف خوي احنا لهنا المارج سور كو فاريابل كلنا نعرفوه ما عندناش قلق فيه هو الشيفر دافير موان لي شارج فاريابل ولي شارج فاريابل هما لي شارج اوبيراسيونيل اللي يتبدلوا كي تتبدل الكونتيتي دونك اون فونكسيون دو لا كونتيتي يزيد ولا ينقص انت قلت لي لهنا كيفاش نحسب لا مارج سور كو فاريابل بار اور عندكم في في الديابو في البارتي اوكا عندنا هذه اول مره جاي في باك 2020 سيسيون برينسيبال جاهم في الدوفوار اش قال لهم قال لهم كالكولي لا مارج سور كو فاريابل بار اور ماشين باه شوف مختار اش نجم نعطيك اكزامبل انت تفرش يشوف لي حل ولا لا اكيد تفرش يشوف لي حل انا نقول لهم تخيلوا مثلا
1: مازال التليفون موجود سليمة بزيت معنا مختاره
3: تخيل خويا انا باش نعطي اكزامبل نتاع سليمان لابيض تخيل سليمان لابيض يعدي فيزيته ب 70 دينار وعنده دي شارج فاريابل باش يعطي من عرش انا فلوس السكرتير دونك دي شارج فاريابل 20 دينار كي تجي باش تحسب انت المارج سور كو فاريابل لهنا باش تقول 70 الا 20 تعطيني 50 دينار متفقين لهنا واضح خويا لكن تصور سي سليمان لابيض هذا يجيه ما نعرفش باش يمشي يعمل اون اوبيراسيون باش عيطوا له في الكلينيك باش يعمل اون اوبيراسيون ويقولوا له راك باش تاخذ 1000 دينار تاخذ مليون المنطق يقول لهنا نمشي ناخذ المليون دونك المليون اكبر من ال 50 دينار اللي باش يقعدوا له من 70 دينار حق الفيزيت لكن لهنا كي نجيو نخموا احنا يا اخي الباسيون كي يجي قداش يقعد معاه قولوا 10 مينوت دونك ال 50 دينار هذوكم باش ياخذهم على 10 دقائق خدمه كهو دونك 10 دقائق معناها في ساعه خدمه ينجم يدخلوا له 6 باسيون دونك عنده 50 دينار في 6 باش يلقى يدبر 300 دينار في ساعه واحده دونك يخدم ساعه يدبر 300 دينار باغ كونتخ كي يمشي للكلينيك سي الطبيب هذايا ينجم لوبيراسيون تقعد له 5 ساعات 3 سوايع ساعه ماشي وساعه جاي مع السيركيلاسيون دونك كال 1000 دينار اللي احنا فرحنا به من الاول خذيناه اما خدمنا 5 ساعات عمل كي نجي نشوف انا الساعه الواحده قداش تكلفت لي قداش بيتو ربحت منها خاطر لهنا نحكيو على اون مارج باش نقسم ال1000 على 5 باش نلقى روحي ربحت 200 دينار فقط مالا نولي نقول انا نمشي نقعد في الكابيني نتاعي مع الزم كرم نعدي سويعه من زمان ناخذ 300 دينار خير من
1: اني
3: هذا اللي تسمى لا مارج سور كو فاريابل هذوما اللي نسميهم لي فاكتور ا وقتاش نعملوهم جينيرالمون كي يبدا عندي انا مشكله في ماتيير مثلا ديما ليكزامبل انا نعطيه في البحر بار اكزامبل عاده ثم عباد جوع بكري اللي يمشي بكري للبحر كي يمشي مع العشره ال11 اللي يحب ياخذ يحب ياخو صحن يحب ياخو كاسكروت ياخو اما كي تمشي انت في لي زور دو بوينت العباد كلها مش كي تقول له كاسكروت يقول لك لا يا بلا يا لا علاش خاطر البلا اغلى دونك يدخلوا اكثر فلوس وما يشدوش اللي يدمشها وقص خبزها واعمل ديكو يلقى روحه في اقل وقت يبيع الاكثر عباد وهذا شنو هو الفاكتور عن وقت وعن برشا عباد كان باش يقعد سنه برشا يمشي يخليك ويمشي لغير هذا اش معناها مختار لا مارج سور كو فاريابل تكون بار اور ماشين كان انا الفاكتور نتاعي هما الماكينات بار اور اوفري كان المشكله نتاعي في اليد العامله ان سي دو سويت دونك هذا كونسيرن
1: لا كيسيون سي توجور في الجيستيون دو برودكسيون
3: هذا في البارتي شوا دي كونتيتي ا فابريكي شوا دي كونتيتي فابريكي هذه تتقرى بعد الكو بارسيال الكو بارسيال احنا نقاريهم لي شارج فيكس ونقولوا بالايكونومي دي شيل قد ما تصنع كميه كبيره قد ما الكو دو روفيان اونيتير نتاعك يكون صغير اكا شارج فيكس باش تتقسم على بليزيور كونتيتي دوكو تربح برشا دونك يجيني عبد يقول لي مالخا نصنع الى ما لا نهايه مالوغوزمون عندنا دي كونترانت لي كونترانت تكنيك جينيرالمون ثم دي كونترانت كوميرسيال لهنا تتقرر لي شوا دو كونتيتي ا فابريكي ولا البروغرام دو برودكسيون
1: داكوغ
3: باهي شنو سؤالك الاخر مختار؟
1: سؤال مختار
2: واضح نسير
1: بذلك الاجابه
3: عايشك باباي
2: نسير قلت لك تاكل البيجي
3: اش بيه البيجي
2: كيفاش نتعامل معايا في كيزيني في الدفوار وشنو الحاجات الصوره اللي تجي فيه معناها الحاجات اللي تجيني فيها في الدفوار
3: باهي هو الحالات اللي تجيك في دوفار كان نعملوا طلع على الديابو 51
1: خليل
3: ديابو
1: 51
3: هذه الساعة البارتي هذه هي آخر مقرأة معناها مازالت فرشكة نيو نيو قال الآخر مش تعدي عليها جيني غلمون هالاثنين يا مختار
1: سمحني يا حسني معناتها توا سيغتين مو كل تلميذ ثوب باش يعطي اسئله راهو هما دي لاكون بالنسبه لهم
3: اكيد
1: هما دي لاكون جينيرال معناتها هذوما التلامذه الكل دابخي ليكسبيريونس
3: تاع
1: تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت البيدجي كيما حكى لي
3: جينيرالمون
1: صحيح جينيرالمون
3: دونك سي بون تشوف فيها الديابو باهي اسمعني خويا البارتي هذه تلامذه يقولوا لها بيدجي لكن هي التيتر نتاعها هي بلان بروغرام بيدجي شنو هو هالبيدجي هذا هو فينالمون سي لا تراديكسيون مونيتير نتاع البروغرام دونك كي البروغرام نرجعوا فلوس يتسمى بيدجي انا ديما في القسم نقول للتلامذه ساعات تقوم مرتي الصباح تقول لي طقس محلاه الطقس محلاه هذا انا في مخي برشا حاجات في جي بعده تخرجوا فرهدو الصغار تخرجوا فرهدو الصغار ويمشي نهزوهم باركينغ ايسونس باش ياكلوا حاجه لبرا دونك اكلي كان بلون نخرجوا نتفرهدوا التوا باش يولي بروغرام ويمشي نهزهم يتفرهدوا في بلاصه مسكره في بلاصه محلوله باش نفطروا نهزوا معنا ماكله انسي دو سويت ومن بعد باش يولي كيفاش شكل البروغرام هذاك نرجعوا فلوس الشركه نتاعنا لهنا باش تسال روحها انا منين النجم ندخل فلوس وين النجم نصرف الفلوس نتاعي انا مثلا توا نقول مختار باش ينجح في الباك بقدره ربي ويحب يمشي يعمل فواياج باش يمشي يتفرهد وقتاش يمشي يعمل فواياج نقولوا احنا باش يعملوا في جويليا الفواياج هذا يلزمو فلوس من هنا لجويليا منين نجم ندبر الفلوس نتاعي يعني. دونك باش نشوفوا شنو هما البروغرام اللي نجم نعمله باش نجم ندبر فلوس منه الشركه منين تنجم تدخل فلوس خويا تنجم تدخل فلوس كي تبيع السلعه نتاعها تنجم تدخل فلوس كي تاخذ قروضات تنجم تدخل فلوس كي تبيع ماكينه من ماكيناتها والا تاخذ دي كوميسيون تنجم تبيع تدبر فلوس كي تبيع لي تيتر دو لي اسمهم لي زيفي دو كوميرس كي تعمل نيغوسياسيون دي زيفي تفهم فيا مختار وين باش تصرفها بالفلوس شد عندك تصرف باش تشري تصرف باش تخلص الخدامه تصرف باش تخلص الفاتورات نتاعها تصرف باش تخلص التي في ا دونك كل حاجه سميتها لك هذا يتسمى بروغرام واضح بابا انت في دوفوار لهنا للامانه عاده ما نعطيكمش باش تخدموا لي بروغرام الكل معناها ما كيفاش تخدم البيدجي بارتيكولي نتاع كل بروغرام جينيرالمون نجمو نعطيكم احنا مثلا نقول لكم يا سيدي هاو البيدجي دي زابروفيزيونمون ما حاضر يعطيك لي زاشا يعطيك التي في ا نتاعو خاطر انت كي باش تشري باش تخلص التي في ا وباش تلقى بيان سور لي زاشا تي تي سي باش تعمل انفستيسمون باش تعمل لي زوتر شارج هذوما الكل هالي بيدجي هذوما بارتيكولي باش نلموهم مع بعضهم في بيدجي اسمه بيدجي دو ديكيسمون مادامك باش تصرف فلوس دونك يتحطوا في الديكيسمون انا كي نشري مدام عواطف اليوم نجم ندفع اليوم الفلوس كيما نجم ندفعهم اتير نجم بعد شهر بعد غيره انا يلزمني ناخذها اون كونسيديراسيون دونك في لينونسي باش يقول لك راهم لي زاشا نتاعنا راهو في النيغوسياسيون مع الفورنيسور قال لك راك باش تخلصني 50% مثلا او كونطون و 50% الشهر الجاي دونك انا باش نمشي لك البيدجي دي دي دي دي زابروفيزيونمون دي زاشا كي نحطو في البيدجي دي ديكيسمون شو نحط شهر جانفي شريت اون تي تي سي مثلا 1000 دينار ال 1000 دينار هذوما في البيدجي دو ديكيسمون باش نحط 500 دينار سورون ديكيسي في شهر جانفي و 50% اللي هما 500 دينار باش يكونوا ديكيسي في شهر فيفري وهكاك كل بيدجي وحده نمشي توا للي زونكيسمون مين نجم ندخل فلوس جينيرالمون في لي فونت والنجم زاد كان خذينا عملنا ان امبران لونتربريز حصلت على قرض يعطيك هو وقتاش القرض هذا ياخذه الفلوس باش تحطهم في البيدجي توا باش يولي دي زونكيسمون حسب النيغوسياسيون اللي صارت بينك وبين لي كليون تاعك في الاخر بالكل ال فونت اتر روغروبي دون ان بيدجي نسميوه بيدجي دو سينتيز ان بيدجي جينيرال اللي هو البيدجي دو تريزوري اش فيه البيدجي دو تريزوري فيه لو سولد انيسيال لا تريزوري انيسيال قداش عندك فلوس قداش دخلت فلوس في الشهر هذاك الا الديكيسمون قداش خرجت فلوس في الشهر هذاك باش تلقى التريزوري فينال نتاع الشهر هذاك على خاطر البيدجي لهنا سي اون بريفيزيون ا كور تيرم دونك نتاع تريميست نتاع 6 اشهر وحنا جينيرالمون ما فوتوش 3 اشهر خاطر الخدمه تتعاود اك التريزوري فينال نتاع شهر فيفري باش تكون هي الانيسيال نتاع بلوتو التريزوري فينال نتاع شهر جانفي باش تكون هي التريزوري انيسيال نتاع شهر فيفري انسي دو سويت لهنا مختار يا اما باش يكون عندي رام سو سون دي بريفيزيون يا اما باش يكونوا عندي فلوس زايدين دونك انا عارف روحي في جويلي عندي اون تريزوري بوزيتيف والا باش يكونوا عندي اون تريزوري نيجاتيف كاين هاد تريزوري بوزيتيف هنا نجم نخمم في باش نعمل بلاسمون جو في بلاسي هالفلوس هذوما بوتيتر كان انا خديت قرض بمبلغ كبير نولي نقص شويه باش تنقص عليا لي زانتيغي بويسكو انا باش يكونوا عندي ان اكسيدون كبير باغ لا سويت وكان التريزوري نيجاتيف نتاعي بالطبيعه باش نخمم اني باش نعمل ديكوفير بونكير باش نعمل نيغوسياسيون دي زيفي ان سي دو سويت واضح مختار
1: واضح مختار
3: دونك معناها في جواب عام راهو انت وضعيه الامتحان عاده مختار يعطيكم لي بيدجي بارتيكولي وانتم باش تخدموا البيدجي دو تريزوري عاده لو انه فما عام نتذكر اعطاكم بالعكس اعطاهم البيدجي دو تريزوري حاضر اما كانوا قالوا قل لي كيفاش قاعد نخلص فيهم معناها جاء حط له مثلا 500 دينار في جانفي 500 في فيفري كيما ليكزومبل نتاع قبيله نتاع ليزاشا وقال له قل لي انا كيفاش تفهمت مع الفورنيسور باش نخلصوا التلميذ اش يعمل هنا باش يجمع لي دو مونطون تاع جانفي وفيفري باش يلقاهم 1000 دينار باش يطلع 500 على الاقل 50% دونك يفهم انه 50% او كونتون و 50% اللي قادت باش تكون اتيرم دونك ساعات ينجموا يبدلوا لك معناها عباره انا اعطيتك الجواب ونقول لك اسالني السؤال اللي انا يلزمني نساله لك باش تجاوبني هكا
1: عندك سؤال واحد اخر؟
2: سؤال اخر نسير في الرسورس ايمان في الريمينيراسيون
3: رسورس ايمان رسورس ايمان هذا الشابيتر قبل الاخراني الشابيتر اللي قبل الفينانسيير باه شنو تحب بالضبط فيه؟
2: كيف يقول الكوميسيون بار بورسنتاج اون فونكسيون دو شيفر دافير
3: كوميسيون معناها تحكي انت في البارتي ريمينيراسيون تاو باه معناها كي يجيني يقول لي راهو مثلا ان ريبريزونطون مادام قلت لي كوميسيون عندي مثلا حسب الشيفر دافير دونك ان ريبريزونطون باش ياخذ كوميسيون اون فونكسيون دو شيفر دافير هكا ولا؟ ايه باه اخزر لي خويا باه امان فما ديابو 35 باه لهنا باش نسالك سؤال انت عندك اكزرسيس شفته ولا هكا؟
2: لا عندي اكزرسيس
3: باه تنجم تقرا لي لينونسي بالضبط شنو قال ولا بعيد عليك توا؟
2: اما نجم
3: باهي مش مشكله مش ما نضيعوش الوقت اخزر لي خويا بالنسبه للكوميسيون عندنا حاجه من اثنين يجيني غدوه في دوفوار يقول لي راهو الخدام نتاعي باش ياخذ اون كوميسيون يقول لي بار اكزومبل 3% سي لو شيفر دافير اقل من 10 000 دينار و 5% سي لو شيفر دافير نتاعي ديباس 10 000 دينار. ميرسي. إذا يقول لي كيما هكا، قال لي راهو باش ياخذ اون كوميسيون اون فونكسيون دو شيفر دافير ويسكت. لهنا أنت باش تشوف قداش الشيفر دافير رياليزي، كانوا فات الخمسة كانوا أقل من 10,000 دينار باش ياخذ 3% من الشيفر دافير، وكانوا أقل بلوتو فات 10,000 دينار باش ياخذ 5%. أنا خوفي منين؟ وأنا نتصور هذا سؤالك يا مختار. كان لقيت واحدة من ثلاثة كلمات. كان لقيت باش يقول لك راهي كوميسيون بروغريسيف والا بار باليي والا بار ترونش نتصور هذا سؤالك خاطر الاخرى ماهوش مشكله معناها التلامذه الكل يعملوها من تروازيام اني اش معناها بروغريسيف ولا بار باليي ديجا عندي اكزومبل وهذا جا في باك 2019 سيسيون دو كونترول هكا مكتوبه الفوق بالكل كان تشوفوا في الاكران لهنا اش قال له باش نقرا
1: سلايد
3: اي في سلايد 35 باه اش قال لهم لهنا قال لهم فورم 2 فورم 2 قالوا ان سالير مونسويل فيكس دو 400 دينار معناها الخدام باش ياخذ 400 دينار كيل كو سوا لو روندمون تاعو ماجوري دون كوميسيون كي فاري بروغريسيفمون هكا جات كلمه بروغريسيفمون والا قالوا بار باليي وحطها له اونتر بارونتيز ساعات يقول لك بار ترونش زيدوا اكتبوها بار باليي بروغريسيفمون ولا بار ترونش لهنا ايش باش نعمل انا لهنا باش نتعامل مع لي بورسونتاج بالدرجه بالدرجه نسال روحي سؤال وقداش الشيفر دافير اللي حقه هالخدام هذا في ليكزومبل نتاعنا الشيفر دافير رياليزي هو 25000 دينار اش معناه 25000 دينار معناها السيد فات الترونش نتاع 10000 دينار وفات الترونش نتاع 15000 دينار ودخلنا في الترونش اللي فاتت ال 15000 معناها السيد هذا اللي جاب 25 مليون شيفر دافير باش ياخذ لي 3 تو انا نشبهها لهنا ديجا التصويره اللي عملتها عباره بياج في اوتوروت، انا ماشي ما نعرفش لصفاقس باش نتعدى للبياج الاولاني باش نخلص فيه وكي نفوت البياج باش نزيد نتعدى بالبياج، حتى كان ثم سورتي قبل البياج الكبير ثم بياج صغار باش نخلص فيهم. لهنا شوش نعمل انا مختار؟ نعمل اكس ونقول انا 25000 الترونش الاولانيه من 0 ل 10000 تعديت هان من تونس المرناك فت دونك انا باش نخلص الخدام نتاعي اك 3% على شنو؟ على الترونش هذيك من 0 ل 10000 قداش جاب لنا فلوس؟ 10000 الا 0 دونك جاب لنا 10000 دينار باش ياخذ 3% مكا 10000 دينار باه وكمل يمشي زاد دخل في الترونش الثانيه. الترونش الثانيه وقتاش تقف؟ تقف في ال 15000 حسب ليكزامبل كان قاعد ترى في ليكرون. مادام انا فتها معناها انا باش نتحصل زاد على الكوميسيون اللي ما بين 10000 ل 15000. اي كيفاش نحسبها؟ قداش دخلت قداش دخلت للشركه فلوس بين 10 و 15 باش نعمل البورن سوبيريور اللي هو 15000 الا 10000 نلقى روحي على 5000 اخرين. دونك نعمل 5000 في 4% باه وكملت فوت ال 15000 قداش وصلت؟ ال 25. هو قال لي اكبر من 15000 باش ناخذ 6%. اي اكبر من 15000 بقداش؟ باش نعمل 25 اللي هو لو شيفر دافير رياليزي الا 15000 اللي هو البورن انفيريور نتاع الانترفال هذاك باش نلقى عندي 10000 دينار نضربها في 6%. معناها السيد لهنا خذا 300 دينار على الترونش الاولانيه اللي ما بين 0 ل 10000 دينار، خذا 4% على الترونش الثانية اللي هي ما بين 10000 ل 15000، وخذا 6% على الترونش الاخرانية بويسك الترونش الاخرانية عطاها لي حتىش لو بلوس لانفيني قال لي ديباسون 15000. البون سوبيريور نتاعها باش يولي هو لو شيفر دافير رياليزي بار بار هذايا لو سالاري، دونك تولي 25 الا 15 فوا 6% باش تولي تحسبهم له 3 300 مع 200 مع 600. وال 25000 كموجوده في الكيستيون 6 بور ان شيفر دافير بريفيزيونيل استيمي ا 25000 دينار. معناها باش يعطيك هو لو شيفر دافير رياليزي ولا تكون انت حسبته في دي كيستيون قبل.
1: فوالا
3: فهمتني مختار؟
2: فوالا
3: كان نحى بروغريسيف. شو بابا كان نحى بروغريسيف ولا بار باليي اش نعمل؟ هو 25 25 مش فتنا ال 15000 دونك تخدم له 6% كهو مادام ما قاليش بار باليي باش تاخذ 6% كامل. اي بار باليي بار ترونش ولا بروغريسيف. فوالا
1: شكرا لك مختار، يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق. طبعا هذوما هما الأسئلة مختارة.
2: هذا هو ربي يعيشك ربي يبارك لك.
1: يعطيك الصحة شكرا.
3: إن شاء الله ربي ينجحك.
1: شكرا لك. أسئلة مهمة بالطبيعة، هو الطرق دي لاكون ينجموا يحلوا فيهم تلاميذ البكالوري اقتصاد وتصرف في مادة التصرف، واللي فاتوا هالأسئلة والإجابات طبعا يرجع للباج اوفيسيال راديو جون باج اوفيسيال ويلقى معناتها كل سؤال فيه للسلايد
3: ومعناتها هذوما نحطهم في الباج كيف ما عملنا باش ينجموا يتحصلوا عليهم معناها
1: بكل سهولة. أي. احنا باش نواصلوا باش ناخذوا نغم سليم نعملوا ترتيحة حتى تلامذة اللي يسمعوا فينا ويراجعوا وبعد نكملوا معاك
3: ويجيبوا ورقة معهم وستيلو باش يبدأوا معايا
1: ورقة وستيلو وتابعوا طبعا أستاذنا أستاذ التصرف حسني بالطيب. دائما انتم في متابعة حصة الغاديو باك، مراجعة في حصة التصرف الخاصة بتلاميذ البكالوريا اختصاص اقتصاد وتصرف. سليم القصيبي في التكنيك، خليل سولا في الديجيتال عامل مجهود معانا ويتبع وينسق مع حسني بالنسبة للسلايد اللي نجمه معناها يرافقوا كلامك وموثق كله موثق بطبيعة. عوض في الورغي من أمام الميكروفون راديو باك الإذاعة التونسية بالاشتراك مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. ناخذوا ليدي غاغا برونو مارس سليم داي ويذ سمايل وبعد نرجعوا.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك، راديو باك حدش للسبعة ونص، وإحنا في مراجعة حصة التصرف لتلاميذ البكالوريا اختصاص اقتصاد وتصرف. معنا الأستاذ حسني بالطيب مرة أخرى، رحبوا بيك طبعا حسني. نواصلوا
2: به التوق كما قلت لهم، باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نعملوا دياغنوستيك باش نشوفوا شنو المشاكل متاعنا بالضبط. الوقت شوية باش نقعد نراجع كل شيء، وما عندكش كان جيستيون، عندك دوتر ماتيير. دونك ماذا بيا انا قبل ما ندخل نخدم لي زيكزرسيس نشوف روحي انا هما اللي بارتي اللي مازالوا فيهم دي لاكون، عندي فيهم هكا دي ديفايونس، هذو ما يلزمني نخدمهم. اللي حسيت روحك سافا اخدم طول لي زيكزرسيس متاعك. قبل ما نبدأ ونحب نذكر بالبرنامج غابيدمون، والبرنامج راهو ديما نعاود نقول راهو لاصق بعضه، راهو ثم دي كولوار ثم دي زيتيني غير يعديو من شابيتر لشابيتر، ساعات انت ما تفيقش بهم. والتلميذ مالوغوزمون اللي يعمل على الحفظ كان جاه السؤال كيما هو استانس به ولا كيما هو قمره ينجم يجاوب عليه، ينجم زادة انتر بارونتيز، وكان جاه تبديلة صغيرة ينجم يذيع فيها. دونك احنا عنا Officiellement, on a 6 chapitres. Chapitre l'ouléni, avec un rappel de 3e année, c'est mon module d'évaluation consolidation. Quand on a un tableau avec nous, slide 3. Mais, le chapitre 2, qui est officiellement le chapitre de la BAC, c'est la gestion de l'approvisionnement. Et ce qui est, c'est que nous allons essayer avec vous. هذيك علاش قلت لكم جيبوا ورقه باش تحاولوا تتبعوا شنو باش نعمل انا، وطبقوا هذايا على لي زوتر شابيتر ونشوفوا جابت عطات اكلها الحقيقه نتاع ربي. برشا تلامذه عجبتهم الحكايه وقالوا لي حسن لقينا رواحنا عرفنا شنو المشاكل نتاعنا. دونك لابروفيزيونمون هو لاشاي لو ستوكاج، احنا في الكاتريام اني نركزوا كان على ستوك. دونك الكونتابل باش يعمل لنا اون فيش دو ستوك باش يقيد الاحوال، من بعد اون فا اناليزي لا سيتوياسيون باش نعملوا اناليز دو ليفولوسيون، ومن بعد نشوفوا المستقبل كيفاش باش نحسنوا، كيفاش اون بو اميليوري لا سيتوياسيون اكطوال نتاعنا بالجيستيون بريفيزيونيل دي ستوك. من بعد نتعداو للشابيتر 3 لا برودكسيون. في البرودكسيون لهنا هذه الشابيتر يخص لي زونتربريز اندستريال، الشركات اللي تعمل اون ترانسفورماسيون دي ماتيير بروميير اون برودوي فيني. وديجا جينا اسال عليه كونسيرنون الكالكول دي كو. دونك باش نشوفوا ولا شافوا تلامذتنا الكالكول دي كو، كو كومبلي وكو بارسييل. من بعد شوا دي كونتيتي فابريكي، وحكيت لك قبيله قلت لك التلميذ ديما الى انتيغي باش يكثر الشركه، معناها الى انتيغي باش تكبر في الكونتيتي بور ريدوير لي شارج فيكس، معناها فيكس يونيتير، معناها بور ريبارتير لي شارج فيكس. لكن الى اي مدى عنا لي كونترانت، هذاك علاش عنا اون بارتي اسمها شوا دي كونتيتي فابريكي، قداش النجم حسب لي كونترانت تكنيك كوميرسيال انسي دو سويت. من بعد عنا البيدجي، اون فا كومباري لي prévision ou la réalisation ou l'eau économique concernant le chapitre production. Et le commercial, je ne sais pas si je suis en train de faire une entreprise commerciale ou une entreprise industriel. Il faut que nous fassions l'étude de marché pour que nous voyions la provocation des ventes, qui fait que nous essayons de nous faire le harif pour que nous fassions le marché pour que nous fassions le marché pour que nous fassions le marché pour les ressources humaines. Je pense que nous avons besoin de كيفاش باش نعملو لهم تكوين باش تتحسن لي كومبيتونس نتاعهم، وهما بيدهم تساعدهم باش ينجموا يحسنوا في السالير نتاعهم وفي في البوست نتاعهم. لا فورماسيون دو بيرسونيل توا كنت نحكي لك عليها، لو ريكروتمون دونك باش ننتدبوا الخدمه نتاعنا، وفي الاخر بالكل لا ريمونيراسيون باش نشوفوها كوتي انتربريز وكوتي كوتي سالاري. واخر حاجه لا جيستيون فينانسيير اللي هي الشابيتر الكبير، باش نشوفوا لو بيزوان et les sources de financement que ce soit de cycle d'investissement ou elle d'exploitation. عندنا زاد البيدجي اللي سالنا عليها سامحوني اللي سالنا عليها، والا باش نشوفوا الاناليز فونكسيونيل دو بيلان، الاناليز بار لي راسيو. دونك باش ناخذ معاكم تيست، خاطر من الوقت ما يسمحش باش نشوفوهم الكل. باش نحاولوا ناخذوا كيما قلت لكم، ناخذوا ورقه بيضه صفحه بيضه باش نحاولوا نتذكر شنو عندي في مخي من لي شابيتر اللي قريناهم. باش ناخذ الشابيتر الاولاني اللي هو جيستيون دو لابروفيزيونمون، وناخذ ورقه ونبدا نكتب شنو نتذكر منه الشابيتر هذا. احنا الشابيتر هذا قلت لكم فيه 3 سيكسيون. السيكسيون الاولانيه كان نمشيو للديابو 5 كما باه

0: خلو بريزونتي لو تابلو دو ريزولتا ديفيرونسييل معناها يفو ساتوندي انه ينجم غدو يقول لك بريزونتي لا فيش دو ستوك تاخذ المسطره نتاعك وتسطر
1: هو الوحيد هنا نيكس
0: لا احنا نعطيه هنا نيكس باش نربحوا خاطر تسطير هكا باش يعمروا كوم سي فيشا باش يعمرها دونك احنا لهنا ماذا بينا حتى مريره في حياتك مثال جرب اعمل اون فيش دو ستوك باش تنجم اون سي جامي باه شنو يلزمك تعرف لهنا الفيش دو ستوك فيها لي 3 بارتي لا بارتي نتاع لي زونتري لي زاشا والا البرودكسيون حسب nature du produit اللي انت تحكي له على ستوك نتاعو عندنا لي سورتي كي نقولوا لي سورتي معناها لا كونسوماسيون اذا هي ماتيير بروميير والا فونت كان برودوي فيني والا مارشانديز وليكزيستون اش قعد في ستوك والا قداش ولا عندي بعد ما شريت والا بعد ما مخديت انا شي لازمني نعرف يلزمني نعرف بنا قيمه السلعه باش تدخل الستوك خاطر لي كونتيتي ماهيش مشكله باش يقول لك شريت 100 ارتيكل ولا صنعت واضحه ولا بعت ولا غيره دونك مشكلتي لهنا في الفالور دي زونتري اي بار كونسيكون لا فالور دي سورتي ثم
1: اي هو فما تليفون فقط ما نحبش ننقص على الفكره معناها كان تكمل فكرتك بتبيع باش يتبعونا وبعد ناخذ تليفون باش ونجاوبوه بلو بلو
0: باهي خلينا نجاوبوك
1: هاو باش ناخذ المكالمه الهاتفيه الو مسي نور عسلمة مرحبا بك اهلا وسهلا انت عارف عليك شكون معنا لله
2: مشكيت
1: مرحبا بك
0: مرحبا
1: شو الاسم شنو
0: مشكيت
1: مرحبا بك مشكيت طبعا بكالوريا اقتصاد وتصرف فين معهد تقرا مشكيت
2: عامله
1: كانديداتور ليبر ان شاء الله بالتوفيق والنجاح نحييهم اللي يعملوا الكونديداتور ليبر معناتها نتصور المسؤوليه متضاعفه هيا مشكيت تفضل معاك الاستاذ حسني بالطيب شنو اسئلتك
2: عسليمة نتو عندي دو كيستيون الاولى الزوز الفينانسير في الراتيو دونديسمون رانا زوز قواعد كيفاش نعرف اللي لازمني نخدم بها وفي البيدجي علاش لوغمونتاسيون دو كابيتال اون ناتور ولامورتيسمون ما نخدموش به
0: ده سؤال اخر على البيدجي باهي نبدا لك بالبيدجي
1: اي اقعد معنا
0: دونك احنا قبيله كي جانا التليفون قلنا البيدجي شنو هو قلنا البيدجي هو قداش تدخل فلوس وقداش تخرج فلوس دونك البيدجي قالت لي هي علاش ما ندخلوش لوغمونتاسيون دو كابيتال خاطر قبيله قلت منين نجمو نجيبو الفلوس قلنا ناخذو من قرض والا من بيوع ولا غيره نجم زاده نعملو اون اوغمونتاسيون دو كابيتال التلام ذا يعرفوا انه لوغمونتاسيون دو كابيتال اللي احنا نقريوها تكون يا اما اون ناتور وإلا أن نوميرير يا إما تجيب لي ماتريال تجيب لي كهرباء تجيب لي ماكينة وإلا أن نوميرير تجيب لي فلوس بما أنه احنا نحكيه على بيجي دو تريزوري وانت جبت لي كهرباء ما نجيبش نحطها في القجر الكهرباء هذاك علاش ما ناخذو لوغمونتاسيون دو كابيتال كان بارابور أن نوميرير فقط قبيلة زاد جانا سؤال كونسيرنون لي شارج ديكيسابل وقالت لي وقتاش نستعمل لو كو دو روفيان وقتاش نعمل لي شارج ديكيسابل قلت لها كي الكو دو روفيان هو لا سوم دي شارج لكن ثم دي شارج دي كيساب ندفعهم ندخلوا يدينا نكتبنا ونخرجهم وفما دي شارج نسميهم دي شارج كالكولي اللي هي لامورتيسمون مثلا انا وقت اللي نشري ماكينه وقيمتها تطيح انا مش قاعد ندفع في فلوس لكن الممتلكات نتاعي هي اللي قاعده تنقص معناها لو باتريمون نتاعي قاعد ثم ابوفريسمون لامورتيسمون سي اون شارج نون دي كيساب دونك انا صحيح سي اون شارج مكتوبه بالورقه وستيلو لكني ما خرجتش من مكتوبي وهذاك علاش يا مشكات ما تدخلش في البيدجي دو تريزوري مالا انت توا عاونت اصحابك اكثر مني انا قلت لكم مشكات دون فاسون انديريكت راهو البيدجي دو البيدجي دو تريزوري ما ناخذوش فيه حتى كان جاكم في الدوفوار ما يلزمكمش تتعاملوا مع لوغمونتاسيون دو كابيتال بارابور اون ناتور ما تدخلش في البيدجي دو تريزوري على خاطرها ما فيهاش دخول فلوس ولا امورتيسمون اذا لقيت امورتيسمون راهي ماهيش شارج دي كيسابل ما يلزمكش تدخلها في البيدجي دو تريزوري دونك انت عاونت اصحابك يا مشكات كي عطيتها الزوز فرضيات معناها عاونتهم في شنو هي معناها حتى سي با الحقيقه سي با دوني ا تو الموند باش يركز فيها برشا او كاوغمونتاسيون وبالاخص البيدجي هو اخر سيكسيون برشا تلامذه بعد الباكسبور مش تلامذه ما عادش يحضروا كريم هو بعد الباكسبور سي وبالنسبه له هو دخل في
1: المود ريفيزيون
0: سي سا السؤال الاخر قلت لي الراسيو دونديتمون باهي لي راسيو لهنا هذه زاد تمس البارتي فينونسيير l'analyse par les ratios احنا نعملوا قلنا l'analyse de l'équilibre financier بعد ما نعملوا le bilan fonctionnel اللي عادة يعطينا bilan fonctionnel نعملوا l'analyse de l'équilibre financier fonds de roulement besoin en fonds de roulement ou trésorerie nette اذا لقينا trésorerie positive معناها عندنا équilibre financier و اذا لقينا trésorerie négative معناها احنا en situation de déséquilibre شنو هي المشكله يلزمني نعرفها، خاطر ما نجمش نلقى حل وانا ما نعرفش المشكله. احنا قبيله قلنا

0: نخدمه في البريز دو ديسيزيون. انا باش نعرف الوضعيه نتاعي قبل ما نلقى الحل يلزمني نعمل اون اناليز بلو بوسي بلو بوسي. عباره واحد طاح جاء طبيب قالوا حل سكر يدك سافا لاباس عطاه دو ليبران وقالوا سي بون غدوه إيه. كان الوجيعه مازالت يلزم يعمل تصويره يلزم يعمل سكان. دونك احنا هذا باش نعملوا احنا باش نطوروا الاناليز نتاعنا اللي هما الاناليز بار لي راسيو. انت سالتني على الراسيو دونديتمون. الراسيو دونديتمون هي اللي باش نفهموا بها الفون دو رولمون. الفون دو رولمون هو ressource stable et là emploi stable. Ou le ressource stable متكون من dette financière ou ressource propre. L'endettement هي المديونيه نتاعك لانه المديونيه نتاعك مرتفعه ولا لا. احنا كنا نخدموا قبل بفورمول واحده اللي هي dette financière على الressource stable. ونقول لهم ديما الراسيو دونديتمون والراسيو دوتونومي فينانسيير الاستقلالية المالية وإلا المديونية عكس بعضهم. إذا أنا مديون في 40% معنى 60% اللي قاعدوا فلوسي والعكس بالعكس. إلى أن عام العوام في الباك جاهم قال لهم كالكولي لو راسيو دونديتمون وعطاهم فورمول قال لهم نحبكم تخدموني بالفورمول أخرى ماهيش اللي قراها التلميذ أما ما دالوا معناه ماهوش تلميذ مش يقول لك شبيك جبت لي حاجة ما قريتهاش هو ما دالوا هي ديت فينانسيير على الغسورس بروبر باش يقسم الديت فينانسيير على الغسورس بروبر. من وقت التلميذ ولا يقول لي مسيو يا اخي انا بنا فورمول منهم باش نختم لهنا عندك وريقه وستيلو
1: مشكل
0: اي سيتي اول وحده وهي اسهل وحده وما نتصوركش سالتني عليها اذا يجيك غدوه في دوفوار يقول لك كالكولي لو راسيو دونديتمون ويعطيك الفورمول اونتر بارونتيز انت باش تطبق الفورمول ولمزيه العربي قال لا تسالني انا لا تسال غير. نجي الطريقه الثانيه تو الطريقه الثانيه انت عاده وقت اللي باش نحسب انا الراسيو نتاعي احنا شو نقول لكم نقول لكم راهو الغاسيو دونديتمون يلزم يكون اقل من نص والا يلزم يكون اقل من واحد اقل من 100% باهي. اذا يكون لوبجيكتيف نتاعي اقل من نص معناها راك باش تخدم بالفورمول اللي تقول ديت فينانسيير على الغسورس ستابل معناها لي غسورس ستابل نتاعي الكل على الاقل 50% نتاعي منهم ملكي و50% متسلف. اذا قال لك حسب ليكزيجونس الاولانيه قلنا دوني الثاني حسب ليكزيجونس اللي باش يقول لك قول كالكولي لو راسيو دونديتمون ساشون كو لونتربريز اكزيج هكا التو هذاك يكون انفيريور ا 0.5 انفيريور ا 50% دونك تخدم بالفورمول ديت فينانسيير على الغسورس ستابل وكان انفيريور ا 100% ولا لا على واحد باش تعمل ديت فينانسيير على الغسورس بروبر. هذه الثانيه. نجي للثالثه تاو في الثالثة لهنا شي يجي يعمل لك في الدفوار. انت بعد ما تحسب الغاسيو عادة نقولوا للتلامذة اعملوا لنا اون كومباريزون قولوا لنا شنو هي الوضعية نتاعنا والكومباريزون تكون يا اما دون لو طون معناها باش تقارن روحك انت سناء بعام ناول انا كنت قبل كي نروح بنوت للدار بعد ما قداش النوت نتاعك والسؤال يسالوا لي قداش كنت عندك في الدفوار اللي فات باش تشوفني قدمت ولا لا والا دون ليسباس احسن واحد في القسم قداش جاب دونك ينجم يعطيني السيكتور قداش الراسيو هذا موجود عند السيكتور. انت شوش تعمل لهنا يا مشكات بتبيع حسب لي كونديسيون تاع حسب لي دوني تاع دوفوار باش تمشي تحسب كو سوسوا للسيكتور والا ان موان زان نقولوا احنا معناه العام اللي فات تحسب لي دو تو مع بعضهم التو نتاع لونديتمون ونتاع لوتونومي فينانسيير كان لقيتهم 100% معناها يكملوا بعضهم معناها باش تخدم بالقاعده على الرسورس ستابل ديت فينانسيير على الرسورس ستابل وكان لقيتهم اكبر من 100% ديفيرون يا سيدي 100% وقتها راك تخدم بالقاعده اللي تقول ديت فينانسيير على الرسورس بروبر. اخر حاجه توا الطريقه الرابعه والا معناها الوضعيه الرابعه ايش باش تعمل انت باش يعطيك هو تخدم نتاع مثلا لاني 2026 ويكون عطيك الراسيو نتاع 2025 ويكون عطيك وهذا جاء في الباك نتصور باك 2013 على ما نتذكر يعطيك البيلان فونكسيونيل نتاع ان وان موان زان يعطيك البيلان فونكسيونيل كومباري. انت ايش باش تعمل باش تمشي تاخو لي دوني نتاع لاني اللي فاتت وتطبقها كان جات نفس التول اللي موجود عندك في لي دوني نتاع العام اللي فات دونك راهو خدم بالفورمول هذيك سينو باش تخدم بالفورمول الثاني وهذوما الاربع طرق.
1: واضح مشكات
0: واضح مشكات
2: هذا
0: مسمي كهو هذو ملسلة زوزة سلهما
1: هذك صحة مشكات شالا بالتوفيق غدو شنو تعديهم مشكات بكالوري اقتصاد وتصرف غدو شنو
0: كونديداتور ليبر
1: كونديداتور ليبر
0: هما غدو عندهم ايكونومي
1: اي بالتوفيق ان شاء الله مشكات يعطيك الصحه وبالتوفيق لتلاميذ البكالوريا الكل. في ثلاثة دقائق تو شنو نجمو تو نحوصلو
0: باش نحوصل جوست هذه خاطرها مهمه خاطر اسافوار نرجعوا لها ولا نحاولوا نرجعوا لها. حبيت نقول هنا احنا اون فالوريز بالكو عندكم باك 2025 نيو عنا قال لهم في لو 312 عنا لي موفمون لو 312 قال لهم راهو الشركه نتاعنا شريت 10000 متر كاري بور ان كو توتال كو داشا توتال دونك عطاهم لو كو داشا احنا تو في الديابو 5 اون برينسيپ الكو داشا وعطاها اون غرا من بعد نمشي لنهار 19 لو 19 قال لهم عندي بون دونتري 6600 بور ان بري داشا وعطاها اون غرا مادام قال لي مره كو داشا مره بري داشا يلزمني نسال روحي زعما علاش علاش عاملها اون غرا لهنا يلزمك تتذكر انه راهم لي زونتري يكونوا بالكو داشا ما يكونوش بالبري داشا يلزمك تمشي تفركس عندك شي روميز باش تنحي خاطر ناخذوا بالنت كوميرسيال عندك شي دي فري سور اشا وما دلنا في ليكزرسيس قال لنا راهو لي فري سور اشا 1 دينار 500 بار متر كاري حاجه اخرى ردوا بالكم راهو ساعات يعطينا لو كو داشا يونيتير تحطها في الكو يونيتير وساعات يعطينا الكو داشا توتال تحطها في الكو داشا دونك في المونطون حاجه اخرى السؤال الاخراني في صاحبش نكمل باش يسالني التلميذ يقول لي بان بروسيدي دو فالوريزاسيون باش نخدم لهنا يا اما تكون دوني وموجوده عندهم في الباج عندنا ديما اربعه بالزهر عندنا يكون انديكي الميثود يقول لك رانا نخدموا بالميثود الفلانيه وقال هنا لهنا رانا نخدموا بالكو يونيتير موين بونديري ساعات يقول لنا سولون لا ناتور دو برودوي نشوفوا اسكو لو برودوي بيريسابل ولا لا لهنا باش يقول لنا رانا نخدم على برودوي اليمونتير دونك النجم هذا الكل راهم يعرفوه معناه انا حبيت نقول لهنا فك الورقه هذيك نتذكر كل حاجه كتبتها كل حاجه نتذكرها نكتبها ومن بعد جو في كومباري افيك لي فيش نتاعي كل حاجه نلقاها موجوده عندي منه ومنه ذيك تهنى عليها اخدم ديريكت ليكزيرسيس نتاعك وكل حاجه ما تلقاهاش مكتوبه اعرف راك ناسيها هذيك يلزمك تخدم عليها وتمشي تقرا الكور نتاعها من الاول ما نحبكمش تخدموا اكزيرسيس وانتم ماكمش فاهمين الكور نتاعكم ما نحبش ندخلوا في القمر دونك هذا في ساعه في ساعه شنو نجم نقول
1: يعطيك صحة شكرا لك أستاذ حسني بالطيب طبعا هذه الحصة الأولى في مراجعة مادة التصرف الخاصة بتلاميذ البكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف لغدوة يعديو الاقتصاد طبعا في البكالوريا البيضاء تابعتونا منذ السادسة في راديو باك بالاشتراك مع الإذاعة التونسية والمنظمة التونسية للتربية والأسرة شكرا ليك سليم كان في التكنيك شكرا ليك خليل سولا في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون شكرا ليك أستاذنا حسني بالطيب نرجع احنا في مدة التصرف إن شاء الله يوم 26 مايو يكونوا كملوا هما البكالوريا البيضاء بالتوفيق للتلاميذ الكل في كل الاختصاصات بعد شوية موجز السابعة بلتو نشرة السابعة والنصف مع ليلى إلى اللقاء

0: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: وزارة التربية تمكن التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني من الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي لمواصلة مسارهم التعليمي. وزارة المرأة تحدث خط تمويل جديد موجه لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني. غدا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. انطلقت اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية في كافة المعاهد العمومية والخاصة لتتوصل إلى 13 من مايو الجاري، أسبوع يجري فيه تلاميذ سنة الرابعة ثانوي الفروض التأليفية للثلاثية الثالثة في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة بداية من الثالثة وإلى غاية العاشر من جوان القادم. الزميلة نجاة حسن واكبت أجواء اليوم الأول من البكالوريا التجريبية من أمام المعهد الثانوي باب الخضرة بالعاصمة ونقلت الريبورتاج التالي.
6: هو تيست صغير للباك برانسيبال، نسهلوا على رواحنا السمستر الثالثة نلخصوها. الباك برانسيبال نلقى رواحنا جوست عنا دو سمستر للريفيزيون، كينا عائلة وخوات إن شاء الله نفرحوا كل مع بعضنا ونعاونوا بعضنا.
7: أنا مش نحاول معناه نركز كيفاش ننظم وقتي في الدورات، وفرد مرة نسيني راجع التريمستر الثالثة. قبل كان باك بلون على عام كامل، توا التريمستر الثالثة أسهل، أما قبل خير خاطر التجربة تكون أقرب للباك.
8: الباك الكود مانيش خايفة الحقيقة جنب.
9: الامتحان عادي كامتحانات الكل.
10: تجربة الباك برانسيبال وتحضر روحك معناها تعرف لك شنو يقاد.
11: لاباس، كله عامل نفسي هو. تحس فما كل حماس، كل خوف شوية كاو. وما هي مرحلة تقييمية تريمستر الثالثة. فما شوية اهتمام زيت الواحد باك في العيلة.
12: ما فماش برشا خوف. مش داخل هو في الباك. باك بلون عادي كيما اي دوفار سانتيز. محضرين ان شاء الله.
13: ان شاء الله ربي معانا وبونسوار للناس الكل.
5: وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون سنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 25 و2026 و2000 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمعاهد العمومية والخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم. وتنص شروط الالتحاق على عدم تجاوز سن 19 و6 أشهر الـ15 من سبتمبر 26 و2000 وعلى أن يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليه أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي لمدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل أقصاها 31 من أوت المقبل، على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل أقصاه يوم 12 من سبتمبر القادم. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجالات التعليم الرقمي والطفولة، انطلقت اليوم فعاليات البطولة الوطنية أبطال المعرفة لدعم القراءة والذكاء الاصطناعي لدى الأطفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. وتعد هذه البطولة التي تنظمها الأليكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة منصة عربية جديدة لتمكين الأطفال من أدوات المعرفة الحديثة، وفق رئيسة بطولة أبطال المعرفة بسمة بالحاج علي.
9: هي النسخة النموذجية الأولى عربيا بين المدارس. كنا قبل نلعبوها ونحطوا طواول وكراسي وستيلوات. اليوم نعطيهم معرفة للأطفال يراجعوا منها ويجيوا يلعبوا. اللعب بالتعلم اليوم في أبهى حلة. بتستعملوا بالذكاء الاصطناعي باش يكون أي جدار هنا في القاعة معزز بالذكاء الاصطناعي. فما سكور وفما تايمينج وفما نوت في الأخر باش تجي لكل فريق. فريقين يتباريان، فما أربعة جولات، كل جولة فيها ثلاثة مباريات، وبالتالي ستة مدارس ستتبارى بما بينها. سنتحدث على تونس، تاريخها، جغرافيتها، عاداتها وتقاليدها، محمياتها، بيئتها، كل ما يخص تونسنا من مفكرين وعلماء.
5: المركز الوطني البيداغوجي يعلن عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و2027. وأوضح المركز في بلاغ نشرته وزارة التربية اليوم أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البراي لفائدة مختلف المراحل التعليمية بوحدة الطباعة التابعة له بمونفلري بتونس. ودعا المركز الوطني البيداغوجي الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط الترشح وسحب الملفات عبر الموقع الرسمي للمركز www.cnp.com.tn أو عبر موقع وزارة التربية www.education.gov.tn أو البوابة التربوية www.edunet.tn. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعها، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. أفادت المكلفة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد في تصريح لسلوى المجري بأنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و25 سنة، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع.
14: جديد في برنامج رائدات لهذه السنة هو أولا التركيز على إحداث خط تمويل جديد إضافة إلى خطوط التمويل اللي يتم إنجازها بالشراكة مع كل البنوك اللي نشتغلوا معها على غرار البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. لكن الجديد بالنسبة لسنة 2026 هو خط تمويل جديد بإحداث مشاريع لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني اللي تتراوح الفئة العمرية نتاعهم بين 18 و25 سنة بسقف تمويل ما يتجاوز 15,000 دينار بدون فائض. الهدف من هذا البرنامج هو دعم حاملات الشهائد العليا وخريجات مراكز التكوين المهني اللي نعرفوهم إقبالهم كبير ورغبتهم وأكيدة لدعم ريادة الأعمال النسائية. هذا البرنامج هو يستهدف الأفكار اللي إن شاء الله تكون جديدة وإن شاء الله تكون ذات قيمة مضافة.
5: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أن المهام المنطوية بالخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسرة وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. غدا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة لتتواصل الرحلات إلى غاية يوم 22 مايو الجاري. المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي دعا بالمناسبة الحجيج للحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة الذي سيكون على الساعة 9 صباحا.
15: فما 43 رحلة ذهاب وإياب. أول رحلة إن شاء الله ذهاب نهار 7 ماي من مطار الحجيج، آخر رحلة ذهاب نهار 22 ماي، أول رحلة إياب 1 جوان، وآخر رحلة إياب باش تكون نهار 14 جوان. المطارات اللي باش تخرج منهم الرحلات: مطار الحجيج، المنستير، صفاقس، جرب جرجيس، طبرقة، قفصة، رقابس، ومطار توزر. 10982 معدل أعمار تقريبا في 62 سنة، عندنا عشرينات في الثلاثينات في الأربعينات، كذلك عندنا في السبعينات في الثمانينات. وننحث اللي عنده صعوبات صحية في التنفس ولا أي حاجة يتواصل مع رئيس الطائرة نتاعو البعثة ولا مرشد الدين. نوصي الحجاج أول حاجة إنه دواهم يهزوه معاهم في الطائرة، ما يهزوش في الباجاج. نحب نأكدوا اللي يلزم الحجاج نراه في مصلحتهم، يتبعوا توصيات وتعليمات بعد درش أندني المرافقين البعثة الصحية، خاصة في التفويش، كيفاش راهم باش نتنقلوا من المطار، كيفاش نتنقلوا من النزول باش نقوموا بالطواف. في كل مرحلة من مراحل الحج عندنا توصيات وترتيبات يلزمنا نحترموها.
5: المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي تحدث عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الخطوط التونسية بعنوان حج بلا حقيبة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول.
16: مبادرة من الخطوط التونسية اللي عاونونا كل موسم حج. كيفاش المبادرة هذه تبدأ؟ الحاج الأعوان متاعنا نوصلوا الحقائب متاعه حتى يكشل مكتب التسجيل، من بعد الخطوط التونسية تعملوا الاستيكرز تاع الحقائب متاعه، الحقائب توصلوا حتى يكشل فندق الإقامة متاعه. معناتها الحاج ما عادش يتعب، ما عادش يحس حتى شيء. مبادرة جديدة وأول مرة تعملها الخطوط التونسية، وإن شاء الله تنجح.
5: في آخر مسجدات الوضع في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين في الأسبوع المقبل، محذرا من العودة إلى قصف مدمر إذا لم ينتهي الأمر. ترامب استبعد إرسال مبعوثيه للمشاركة في المحادثات حسب ما نقلت عنه شبكة بي بي إس. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات مما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولي أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. في الشأن اللبناني، غار الطيران الحربي الصهيوني والطيران المسير بعد ظهر اليوم مستهدفا عدة بلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. سياسيا، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن المطلوب أولا التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل طرح مسألة اللقاء. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التربية تمكن التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني من الالتحاق بالسنة الأولى ثانوية لمواصلة مسارهم التعليمي. فتح باب الترشح لبرنامج رائدات لسنة 26 و2000 لدعم أحداث المشاريع النسائية أو توسيعتها. غدا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة. ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.
17: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
18: تجمع وتضم.
17: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
18: محبتها جمعتنا.
17: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
18: وبسحرها شدتنا.
17: إذاعتنا هي عائلتنا،
18: إذاعتنا هي عائلتنا.
17: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
18: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
17: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
18: في كلمة،
17: إذاعتنا هي عائلتنا،
18: إذاعتنا هي عائلتنا.
17: إذاعة شباب من تونس.

0: شحوالكم، مساء الخير، سهرة طيبة للجميع، طريق السلامة للجميع. أكيد كالعادة استوديو الأبطال في إذاعة شباب نحكيو على الألعاب الفردية، الناس اللي ما يحكيوش عليهم برشا إلا لما يوصلوا للبوديوم ويصنعوا قصص نجاحهم في كل الأحداث العالمية والبارالمبية وكل يعني قولنا أرشيف الرياضة التونسية من الزمن الجميل ملي تونس هزت أكيد ميداليات أولمبية من مشاركاتنا في مكسيكو طوكيو حتى اللي وصلنا لآخر أولمبياد في باريس. كالعادة ضيوفنا منورين، نسلم على الفريق اللي معايا، سليم القصيبي في الإخراج التقني، مساء الخير سليم. دكتورنا محمد السباعي، شحوالك دوك؟
1: مرحبا، مساء الخير، تحياتي للمستمعين الكل متاع إذاعة شباب
0: اللي حبوك برشا دكتور، خطر عندك برشا موجات فيها برشا أخلاق وصحة وسلام ومحبة وقيم.
1: أكيد، وأنا فرحان برشا اليوم خاطر بحذية صديقي وصاحبي وعداء كيفي وعنده بنته بطلة وأبوه بطل زادة جريها مع القمودي، معي قصة كبيرة برشا
0: شايف الأديان في الجنة
1: الكتار قفصة البيه
0: قفصة محليها
1: خرجت الأبطال
0: من القمودي الأسطورة وبرشا أبطال. أكيد باش نسلموا على ضيوفنا، التحق بينا فرحات شيدة، مدة ما ريناش فرحات، وينك فرحات؟
2: ساعة رحبوا بالبطلة متاعنا اللي سبق وجاتنا، وكذلك رحبوا بالصانع الأبطال اللي الوالد متاعها
0: سبقتوني. زاد أنت تعرفهم فرحات، وين تقولوا على حكاية يقول لك نعرف القصة
2: وسبق تسبقنا مع بعضنا وجرينا مع بعضنا حتى دي زاماتور.
0: أنت سي راشد ده طول حكي أوكي، فرحات لك وحشة، مرحبا بيك.
2: كنا ستاج في نحضر
0: طولت في ستاجات
2: نحضر في الأبطال زي كي العادة
0: معمل يعني تونس باقي تصنع
2: ديما تصنع
0: وتفرخ. برافو فرحات، مرحبا بيك. هما سوريز اشتتقال دكتور سوريز على الجاتو، خليهم تون رحب بهم. تو شنو وقت افريل وجاري شنو تو شهر هذا فريز فراولة
1: فريز وعندك البوسع المشمش الخوخ شيء يعمل كيف مازال غالي شوية ما قاعد يتيب
0: يربخ يحفل
1: اكيد
0: وبعد يتيح السوم وكذا
1: يتيح السوم
0: تحكي على الغلة متاع أفريل ماي انت
1: الغلة الكل ليه
0: الغلة
1: الكل وعام مريقل الحمد لله
0: ان شاء الله
1: شوية صبر تو لسوم تتريقل ولبس
0: اوكي برافو دكتورنا. نرحب بمدربنا الوطني في الكرة الحديدية الحرة في الشبان، هنا مش حكيوا برشا على قصص الشبان في تونس اللي هما مشرفينا في كل المحافل. سي إبراهيم العياري شحوالك كوتش؟
3: السلام عليكم، مساء الخير للمستمعين الكل، مساء الخير زياد، شكرا على الاستضافة.
0: دردارك خير
3: عايشك. الحمد لله
0: برشا تاريخ وارشيف انتوما في الكرة الحديدية، كي نحكيو من الشبان للكبار للبنات ما شاء الله.
3: وكرة حديدية مشرفة تونس الحقيقة، نتائج معناها على مر الأجيال الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله ربي يخلينا ديما هكاك إن شاء الله
0: ديما إن شاء الله، إن شاء الله. جيل ورا جيل أكيد. أكيد من الأساطير اللي خلطت عليهم أنت برهوم وخلطت عليهم أنا واللي خلطوا عليها بالناس متاع السبعينات والستينات، وحكيناها هنا القصة في ذات شباب. الاتحاد الدولي للكرة الحديدية حرة أو مقيدة لما تونس تغيب عن أي حدث، حكاية فيزا، حكاية هنا ومغادي، ميزانية كذا، يقعد يستنى في حفلة الافتتاح
3: ولا.
0: ويني
3: تونس،
0: ويني تونس تحضر. عشتها برهوما
3: أنا عشناها في إسبانيا، عملنا خلطنا على دارنير مينوت، خلطنا مع سيريموني دي فورتيو
0: هكا من الطيارة للحافلة ل 600 كيلومتر،
3: من الطيارة لصحيت ل 600 كيلومتر اللي عديناهم في الكهرباء ليلة كاملة
0: باش خلطتوا للبلاصة،
3: باش خلطنا صباح معناها البلاصة وي إيزلا كريستينا، ودخلنا ديريكت معناها للسيريموني دوفرتور. وكان ترحيب تاع تونس
0: خاص
3: جدا.
0: علاش؟ خاطر الارشيف نتاعنا وتاريخنا،
3: وي خاطر تاريخنا، وخاطر زاد احنا معناها تونس معناها شافوا معناها اللي احنا هنا انسيستي وحاولنا وبكل طرق وجينا وخلصنا والحمد لله.
0: وانه مش عادي تونس ما تكونش حاضره في كل موعد خاص بالبيتانك، مش عادي
3: مش عادي لا
1: دار كبيره نتاع بيتانك
0: تونس
1: دار كبيره
3: من معناها من الدول معناها اللي معناها اللي اسمها بارز واسمها معناها كي غيب تكون معناها حاجه مش عاديه،
0: حاجه مش عاديه ولا. برافو. نطلب منكم ترحبوا بالبطله العالميه في الوشو أساليب كونغ فو. ما هي الساندا أيقونة محلها، ما هيش فايتينغ، ما روحها معتها شعلة. جيت بحذينا من مونديال الصين، هزت مونديال عالمي ورجعت لنا مرة أخرى بذهبية وفضية في بطولة العالم في التايتشي أساليب ألي صغير. برافو
4: أسلامة.
0: شحوينك ألي؟
4: الله الحمد لله، عايشك،
0: مبروك،
4: يبارك فيك.
0: شو جبت لنا من بلغاريا؟
4: ذهب وفضة.
0: علي صوتك وقر ميكرو. ذهب
4: وفضة.
0: ذهب وفضة ما شاء الله. وينهم؟ شقشقهم كالعادة. هذوكم من بلغاريا؟
4: اي بورغاس بالضبط، البقعة.
0: تعرف حتى البقعة دي وتقول العاصمة بتاع بلغاريا تجاوبك؟
4: لا لا
0: لا اوكي. العاصمة بتاع بلغاريا هي
1: صوفيا.
0: صوفيا اوكي. اما هي مش في صوفيا
4: ليفينمون،
0: في مدينة
4: بورغاس.
0: بورغاس بعيدة على صوفيا.
4: اي اي.
0: مشيتوا بالبيوس؟
4: البيوس من المطار حدا مع البيوس وكل، بعد وصلنا بورغاس.
0: اوكي، دونك هبطتوا في العاصمة وبعد خذيتوا البيوس. الف مبروك. جيتنا قبل؟
4: اي، لعبت في بطولة الكونغ فو متاع التقليدي، كانت في الصين، وقتها ربحت ميداي دارجون، ووقتها ميداي برونز.
0: جبت ارجون وبرونز في الصين، بلاد الوشو كونغ فو، بلاد الاساليب التقليديه ولا حديثه ولا سيف جنوبي شمالي تحت الفوق تايتشي. مشاو للصين وحفلوها وقت عملوا شو كبير.
1: زياد جاتنا بالفضه والبرونز، قلت لك يا رجعونا، رجعتنا بالذهب
0: ومعها فضه.
1: ومعها فضه، معناها اولادنا راهو كي نجيبوهم لهنا ابطال صغيرين راهو يرجعونا. ريتك الجايه هذيك حافز معنوي كبير.
0: عندها قيمه؟
1: اكيد.
0: سي ابراهيم
3: وي
1: عاشتها هي وتقول لنا،
0: يعطينا نقشه على الدخله اني جاي للعائله. زاد عندها قيمه، عندها قيمه الشاب في ظل الظروف والكل فوكس على الكوره ومشاكل الكوره
3: بيان سور،
0: وانه في الالعاب الفرديه يتعدى في الاذاعه
3: بيان سور. موتيفاسيون كيف هكاك ديجا، هو الاكسبيريونس اللي ياخذها كي يمشي يلعب معناها دي جو مونديو ولا دي شامبيونا دو موند، ديجا هذيك باش تعطي اكسبيريونس كبيره. من بعد كي يصير معناها الاستدعاء نتاعو مثلا في اذاعه ولا في تلفزه ولا في حاجه، هذيك موتيفاسيون كبيره سورتو للي جون. تخليه يزيد يقدم وتخليه يزيد يشوف، معناها يشوف روحه اذا كان هو باش يزيد يقدم باش يزيد يظهر اكثر ويزيد يتشهر اكثر. دونك هذيك حاجة ماني موتيفاسيون إنور.
0: برافو الشيخ برهوم نقشة حلوة، مدرب منتخب وطني للشبان في الكرة الحديدية الحرة. فرحات شيد، أنت أسطورة وتعرف على الحكاية نتاع الميديا والعلاقة مع الميديا، مهم وأنه يكون عليهم الضوء في العمر هذايا.
2: صحيح، هو من الأهم الحاجات باش أنك تصنع بطل. راي الميديا راي كما يقولوا سلطة رابعة، نقولوا نحن البوتنسيال الأساسية من بعد المدرب ومن بعد الدعم تجي هي الميديا. خاطر لولا الميديا الانسان ما عندوش طموح باش يهز ميداي، شكون باش يوريها الميداي اذا كان ما توريهوش الميديا؟
0: اي، اما كيفاش تجيه؟ وقتها تجيه، تجيه قبل، تجيه في الظروف اللي هو ما كانش مصنف وقت العصاف العجله، تسمع قصته بعد يترشق، سمح لي في الكلمة ما نعرف صحيحة ولا تتقال، يتتقال يترشق في النيفو في البيك في الهيلة، تمشي له وقتها بالحضن وبالإعلام تو خاطر ولينا نمشي وبرشا للمشاكل. حرق، برو عندك شكون حرق، تنس طاولة في بريطانيا حرق، شيء منا ومنا رفع قال حرق، وليت القصص بالنسبة للميديا
2: مؤلمة انك
0: تتحكي سلبية. اما ما تتحكيش الابطال في المسيرة، قريتو شحوالها لو مشتو شحوالها، اقامتو شحوالها، المنحة بتاعو شحوالها، تسمع كل البوس في الصرخة في المشاكل في الحرقة كذا. دونك الي جيت بحذانا يعني في الباركور نتاعها قبل
2: سبق قبل
0: جيت بحذانا وحكينا وبرشا ابطال جاو بحذانا. دكتور قال حلوة، معناتها يجيو بحذانا يحكيو في الميديا ويعاودوا يرجعونا الدار الكبيرة سيدو الابطال. بوها بحذانا زاد ابوها فجان رياضي، انت تعرفوا فرحات دكتور المحاضر الاسبوعي يجري معاه ويعرفوا. شو احوالك؟
5: الحمد لله لاباس. السلام عليكم، مساء الخير لجميع المستمعين وشكرا على الدعوه هذه.
0: اذاعه شباب.
5: اذاعه شباب
0: تعرفها تسمعها تتبعها؟
5: اي نتبعها.
0: خاطر بنتك ولا خاطر مهتمه بالرياضه؟
5: انا نتبع الاعلام بصفه عامه، انا ندور الموجه.
0: وين برهو تركح الموجه؟
5: ندور الموجه
0: وين تركح الموجه؟ تركح انت بنتك بحذانا ما شاء الله، مشرفتنا مشرفت تونس. واكيد تبعناها في الاحداث الكبرى، نحكيو على بطولات عالم والوشو باش يدخل الاولمبياد في الشباب ان شاء الله.
4: شاء الله
5: 2026 في سنة في السنغال.
4: داكار وي داكار. انا سينيور.
0: انت نقصت الستيب طلعت سينيور. قد عمرك؟
4: 17 عام بيانتو 18 عام.
0: سي شفت الايام تجري يا دكتوره.
4: والله.
0: سي راشد انت العرق الاولاني قفصه.
5: قفصي قطار.
0: قطار. الوالد شحوالو؟
5: الوالد الحمد لله مازال عايش وفي صحه جيده.
0: قداش عمره؟
5: 92 عام توا.
0: 92 ما شاء الله. جري مع القمودي؟
5: جري مع القمودي وعنده هيستوريك وتوا ديما يسالني عليه. كل ما يشيلوا يقول لي مازال حي ولا نقول له مازال حي. مازال عايش.
0: ربي يطول في اعمارهم.
4: امين.
0: عمارهم يعني جدك تمشيله في زغوان دار جدي
4: وجدي وحكايات جدي حكايات
5: عنده حكايات عنده حكايات طويلة
0: وحلاه جدي
5: وعنده معنا كاريزما وينصح عنده نصح عنده طريقة نتاع نصح إلي تري كوتيفي بالحق يعطيها دي ميساج باهين معناها
0: حكيت معاه أكيد وتمشيله لزغوان شو يقول لك تقول له شنو نعمل رياضة
4: يحفزني كعزيمة وكيقول لي ديما ثابر وكل وما تسلمش وخلي عندك طموح وبرشا حاجات هكا معناها كلي تمسني من داخل تخيل جدك والله
0: دكتور
4: حسو عابد واو شكون هو باش يقول هذا
0: 92 سنة ربي يطول في عمرك برافو نقشع على الدخلة كيفاش ماشية تونس على كيفاش تمشي تونس
1: ماشي على كبراتها حاجه ايه. اخرى راهو في تونس ريت البلاد الصغيره هذيا عندنا راهو في الجين عندنا في اللدين ايه. في الجينات نتاعنا راهي معدن ابطال كي تاخذ قفصه وتاخذ الكتار وتاخذ سيدي عيش ابطال كبيره خرجت
0: يعني حتى كان
1: ابطال كبيره تاخذ ايه. الشمال الغربي ما شاء الله ابطال كبيره
0: تو نحكيو على وشو هي ما عملتش العاب قويه ما راهي جريت كيما ابوها وكيما جدها
5: جريت وعملت بيرش عملت بيرش عن سير حايم
0: زينه ايه. كيما ايه. دكتوره سلموا عليها
5: ترينت معها
0: دره محفوظي حتى البروفيل
5: هي اون فيت انا في لو دو سبور اون ميم طون ومن بعد تالي يلفو شوازير دونك اخترت الكونغ فو
0: اللي هو اختصاص الاساليب
4: حديثه
0: اساليب حديثه اللي هي ترى اي قدام البيتانك ما نجمش نعمل تو بالبيسيت الشو وانت ترى الدكتوره ديما يجري فرحات شيده ديما يجري كيف في ستاج وحفل عين درام بوك ديما يجري وتونس محليه تجري كل الاحداث قاعدين نتبعوا فيها محليه والوقت يجري لا حلو شو الرياضه نتاعك ترى اللي يسمع فينا تو في كرهبته يحب يغرم بنته
4: هو الكونغ فو كيفاش بدا يعني هو كانوا يحاربوا به قبل كان اسلوب حي هو اصلا حاجة تعيش بها في الصين وكل كديانة بوذية والكل يعني ديانة عندهم يعني الكونغ فو حياتهم فهمت وبعد كل قوة هي ضر يعني سلاحات وكل حاجات يصير صعيبة صعيب برشا هو كابش ولا دونك تحبوا خلوه فن نوع من الفن فهمت
0: اوكي
4: فن فيه هنا فيه رياضة فيه لياقة فيه فيزيك فيه كل شيء فيه يعني علمك عزيمة وكل لي ديسيبلين كل حاجات الباهية كل فيه الكونغ فو فهمت
0: الروح والفايتينغ والسبري
4: أساليب القتال وأساليب الأكل الفنية والكل
0: برافو
4: وكصحة وك
0: صحة
4: خاصة التايشي
0: تايشي
4: داويو به أصلا
0: ثيرابي في العالم
4: في العالم الكل في العالم الكل مهم على الآخر تايشي
0: وفي الصين عشت أيامات قعدت في البطولة العالمية كيفاش يعيشوا الشناوة تو أنت ميت إندونيزيا أنت صنع تونسي محلي محليك محطوط على كريمة ما شاء الله بطلة عالمية أكيد معناتها تو كي تعمل روشيرش سي إبراهيم العياري كمدرب منتخب وطني كرة حديدية تكتب آلة صغير
4: يخرج لك
3: تطلع أكيد
0: تطلع
3: ميداليات ما شاء الله عليها
4: وكل أكتب
0: وشجي أنا نكتبش أنا أما أنا مش من جيلك أما تطلع السي في نتاعها كي يقول ولد مجاز الباب اللي جاب حذانا
4: حمزة خويا هذيك الغالي
0: جاب حدانا بطل العالم يخرج لك من مجاز الباب قداش عمره 11 12 انا مش قداش دكتور فرحنا بيه انت الهديه وقتها ما شاء الله ها دونك برافو عشت في الصين كيفاش يعيشوا بال
4: كلكو جوغ هما مي وقتها برازار فهمت وصلنا في الليل نلقاو عباد مساكن هو مش مساكن مع عزيز تايشي في الليل
0: وداخل في البارك
4: في البارك ولا في ما في في في اي بقعه فهمت بيخدموا في التايشي وعايشين معاها وفي عالم اخر حاسيلو تحسهم عايشين كيم بالكونغ فو
0: هكا
4: والله عقليتهم كونغ فو
0: الشعب الصيني
4: حتى الكونغ فو معناه يتعلمك انك تكون باهي مع الناس في برشا حاجات باهي.
0: برافو شيخة، صح عليكم. الكرة في تونس قاعدين نتبعوا الاجتماعات نتاع شهر ماي ومشاكل منا ومغادي. اليوم صار اجتماع على ماتش ديربي دكتور، دونك نار لحد
1: سخنة
0: الماتش مع سخانة الطقس توا، واليوم الحرارة تحت شوية باش ترجع في الويكاند مع ماتش ديربي يوم 10 ماي الأربعة نتاع العشية، توقيت زاد مش عادي، كانيكول نتاع قيلولة. دونك ربي يعين الأمن اللي باش يخدم الخدمة باش يأمن، خاطر الماتش هذا يقعد وحده بالأحد باش يلعبوا جمعة وسبت، والرابطة الثانية باش تلعب اثنين وثلاثة. دونك في النهاية مش نهاية العالم، شفنا البارح في المستوى العالي توا ماتش دايم تاع المستوى مش العالي تاع العالم الاخر اللي قلت لك عليه في بافاريا في منشن، ماتش البايرن بي جي ماتش لالي 5-4 كل سكور تاع تينيس معناتها، وكيف يسلموا على بعضهم وكيفاش يحكيوا مع بعضهم،
1: حفله حفله
0: مش عاديه، بارتي مش عاديه. دونك ان شاء الله يتعدى ماتش معناتها فير بلاي، اللي يربح صح عليه، اللي تعادل صح عليه،
1: ان شاء الله الوليدات والاولياء،
0: خاصه
1: الوليدات والاولياء
0: بكالوريا امتحانات نهايه السنه، ردوا بالكم تفوه منه جروبات وتمشي وتعمل
1: ان شاء الله، ان شاء الله الاولياء يتحملوا مسؤوليه ويردوا الوليدات،
0: ردوا بالكم عائلاتنا، هاو بحدنا ولي بحده بنته، نعرف الهبة نتاع التيفو نتاع الادوليسانس نتاع العمر، ويمشي واعمل ورد بالك، رد بالك عندك امتحانات وعندك نهاية، مش نهاية العام، هو يلعب لاعب محترف هو يعلم ربي بحاله، واللاعب محترف هذاك خالص مش خالص، حتى كان في جمعية كبيرة ما حبش حال الدوسي هذا مش موضوعنا
5: ان شاء الله. زاد سامحني الفو ابيزي زاد لا سيتواسيون اون جينيرال، معناها الفو الناس اللي عندهم قرارات مثلا ما عرفش انا
0: الوزارة هاي اجتمعت اليوم رئيس افريقي ما جاش،
5: الفو ابيزي
0: هاي اجتمعت السلطة مش أول مرة تجتمع ومنه واجتماع أمني وكذا، قديش منها السلطة هاي زاد الناس ما هيش قاعدة تتبع به. احنا بوديوم غيرة كلين، احنا في عالم آخر قالت ألي بحتنا بطل عالمي الباسكيت، حفلة نهار سبت نهائي بنات ولاد، دونك موافقين إن شاء الله يوم 9 ماي في قاعة رادس الكبرى ليلة الدربي، دونك المستير الافريقي الماتش الاربع ونص ان شاء الله، الفينال تاع الكوب، والبنات سي اس اس وجمال نسائية بجمال كرة اليد، زاد زحمة نتاع روزنامة مع الكرة الطائرة، ثم ماتش ترجي ليتوال في كرة اليد باش تلعب نهار الجمعة في قاعة الزواوي الستة، كرة يد نحكي كأس تونس، البقية يلعبوا نهار السبت، شفت كيفاش جات مع بعضها؟ معناتها الأمن قداش منه باش يخدم، دونك ماتش في الزواوي، حتى ماتش فولي شفناه شنو اللي صار فيه في قاعة مساكن تو من أسبوعين، ما عادش نلوجوا فولي هوند، لا كل شيء تمس في القيم وفي الاخلاق وفي الروح الرياضيه، كل شيء تمس
3: تونسيون تاع لعبه
0: ياسر ياسر. دونك ماتش الترجي ليتوال في كره يد السبت ما يتلعب الجمعه 8 ماي 6 تاع العشيه في قاعه زواوي، البقيه في كره يد يلعبوا نهار السبت 9 ماي بميخال الافريقي ملعب توسي سقيت الزيت الحمامات المكنين، في الفولي باش نلعبوا نهار الجمعه 8 ماي ماتش نصف نهائي كاس تونس ليتوال وبوسالم في قاعه مساكن بالجمعه، ونهار السبت نلعبوا في قاعه زواوي ماتش ترجي سي اس اس الاربعه نتاع العشيه. اكيد كره القدم مرات الثانيه قاعدين تبعوا معنا شو اللي صاير، زاد احترازات واعتراضات ومشاكل كثيره، ما تغير شيء في الترتيب بعد قرار الرابطه. دونك شعنا عندنا ساقيت الدير باش يلعب على الصعود نتاعو نهار ثلاثه امام رديف، عنده 53 نقطه. جلمه اللي تحت الرابطه الثالثه المستوى الاول تلعب مع الملعب الجيبسي، الملعب الجيبسي معني بالصعود اليوم، الملعب الجيبسي يعني ما تغير شيء في الترتيب لانه تم رفض الاعتراض نتاعو المقدم امام مستقبل القصرين وقتها، نتيجه اعتبارها حاصله في الميدان واحد. دونك هي كواليس هي اعتراضات واحترازات ومشاكل منا ومغادي، في النهايه نحبوا نفرحوا بالابطال نتاعنا. عندنا أسطورة كتب اسمه في التاريخ فرحات شيدة، عندنا مدرب وطني في الكرة الحديدية قاعد يخدم مع الشباب الآن باش يعطيهم المستقبل القدام وخليهم يحلموا، عندنا البطلة آلاء الصغير البطلة العالمية في الوشو محلاها ما شاء الله منورتنا. آلاء شو أحوالها القراية شنو الجو؟
4: لاباس والله لاباس.
0: شو تقرا؟
4: تخوازيام سبور.
0: فين معهد؟
4: في 9 أفريل تونس.
0: في 9 أفريل جاوب حذانا ولاد جعفر في الوشو ما شاء الله، زاد مشرفينا في الصندة أكثرهم صندة يقراوا فيهم 9 أفريل. دونك أنت سكنة وين؟
4: أنا بومهل.
0: بومهل رحلة؟
4: رحلة والله،
0: رحلة والله، رحلة رحلة
4: نظام كار ونمشي وكار ونمشي
0: كار وتقف وتهبط ومعمل على روحك.
4: ماشي كار ما عندي حتى حل آخر.
0: برافو رغم الوالدين العناية ما شاء الله. سي راشد يخدم
5: انا قرية تيزد انا قرية في الدار مات قرية فيزيك قرية كل شيء ديجا عندها مات بعد.
0: انت اختصاصك؟
5: لا انا عندي كنت بقات ما تبقى من ثقافتي معناها بتاع القرية
0: المدرسة الاولد سكول المدرسة القديمة
5: قعدت المات قعدت الفيزيك دونك قرية نجم قرية حتى الباك معناها بالهستوريك نتاعي
0: بني عام. الكونيكسيون لافينيتي بيناتكم انت البو وانت اللي تفرح كي تهز علم تونس وتجيب لك الميداليه وانت اللي تخبيها على على المتاهات وتخبيها على حتى على الطقس وعلى الاجواء واللمجه واللم زاد نسلموا عليها
1: ها لا امك ما تغيرش شويه وخاطر بوك يدربك ويقريك
4: ومعاه تقريني حتى
0: شو اسمها؟
4: ما فاطمة شوارف
0: نسلموا عليها مدام فاطمة اي نعديو معاك نهير كيفاش جبت لنا الميداليات الذهبية العالمية ما شاء الله بين الصين وبين بلغاريا السكنة في بومهل القراية في 9 أفريل وقتاش تقوم وقتاش تتدرب كيفاش تعدي نهارك
4: الله يشوكي فيه أنا قوم مع الخمس
0: صباح
4: صباح نمشي نقرأ وكل ناخذ كار نوصل نقرأ نقرأ نقرأ
0: الكار من بومهل
4: من بومهل
0: من تهبتك
4: غادي بحذا ليسي خاطر هي الكار نتاع
5: نتاع
4: ساكيت وكل نتاع طلب هذيك الحاجه باهيه
0: دبر راسك
4: دبر جميله
0: هي طالبه في الجامعه سي ابراهيم ما شاء الله اي دونك تاخو مع الطلبه
4: اي نوصل غادي نمشي نقرا بعد نروح نروح مثلا انا نوصل مع شوية
0: خمسة. وصلت للمعهد
4: نوصل المعهد
0: اي اوكي
4: ندخل نقرا
0: اوكي قداش قرايه وقت؟
4: كونغ فو ساعتين كونغ فو
0: هذي لازمين
4: اي وبعد فرونسي عربيه سيونس يعني كالمواد العاديه وبعد okay. ساعتين سبور عادي مثلا تاع الاتليتيزم ولا جري ولا
0: وين فانا مكان؟ في نفس المكان
4: فما
0: مشاهدات رياضيه برافو اوكي
4: ليسي مريقل
0: مريقل
4: وبعد كمان ناخذ الكار برشلونه نمشي نروح
0: ونرجع لبومهل
4: نرجع لبومهل
5: وإذا كانت ترينا تكمل المنزل
4: كنا ترينا في الكيب معناها
0: تمشي المنزل مع المنتخب الوطني
4: مع المنتخب
0: باهي سهلة
4: مع سي أحمد روكا نقدم له تحية كبيرة كبيرة كبيرة
0: المدرب سي راشد أنت بنتك و وتوا بالزحمه وبالضغط وبالجري هذه قال تونس تجري قد حتى انا نجري وديما مش سهله
5: معناها بالنسبه لي انا ستيون ستيون بريوتي معناها اولويه من الاول معناها كي وصلت النيفو هذاك دونك ما عندي حتى خيار لازمني نعمل لازم معاه دونك ساكريفيس تضحية
0: برشا
5: برشا تضحية خاطر انا نخدم في البريفي نخدم الونتور دو 10 سوايع في النهار حتى اكثر
0: بريفي مش لعب
5: شركة فرنساوية وريتم قوي ياسر
0: ربي عينك
5: نمشي نخدم 8 نمشي 6 ونص 6 و4
0: كل يوم علاش هي قالت انا متحملة المسؤولية دكتورة سي ابراهيم عندك نقشة قالت انا ناخذ الكار وحتى مع طلبة الجامعة ناخذ الكار
3: ان شاء الله عليها عاملة على روحها في العمر هذاك حاجة باهية وتشوف السوتيان تاع البارون معناها اش قال لك هو ساكريفيس حتى بالكلمة حتى بالوقت حتى في كل شيء
5: ونمشي ريكوبيريها راهو جينيرالمون نمشي ريكوبيريها في العشية
0: يا من الفابريك يا من المنزل
5: لا لا من المنزل
0: من المنزل
5: من المنزل كتبت لنا نمشي للمنزل
0: ربي يفضلها لك كبرت واكيد وضحيت
5: والطريق مازالت طويل
0: الطريق طويل دكتورنا ما حضرش هذه البداية
5: خاطر ثم القراية زاد اوبراليز لازم تنجح في قرايتها
0: انا اعطيت الميكرو للدكتور محضر سباي في القراية هو باش يتكلم
1: الدوبل بروجي احنا لهنا لوليداتنا محلاها هم الكل خاطر تلقاها متفوقه في الرياضه راهي متفوقه في الدراسه راهو مش اللي يجي يعمل بيرفورمانس واحنا نشجعوا برشا دوبل بروجي باش تولي مهندسه
4: انا من الاول حبيت على الميليتير وكل بعد بدلت راي خاطر نعرف روحي قادره نجيب يعني
0: معادلات باهيه
4: معادل باهي دونك خمت نكمل في السونتي والكل خاطر سبورت كان نجيب مويا به به نجم توصل للسونتي دونك علاش لي
0: توصل للسونتي بالرياضه
4: اي
5: والميليتير بارانفلونس خاطر جدها ميليتير
0: رجعنا لدرجه دي نسلموا عليه مره اخرى
5: ديما نفس الحكايه على الميليتير دونك
0: اكيد مو الادين والبصمه اللي خليها والنصائح اللي قالها تنجم باش تدافع على درابو
4: تونس
0: على درابو تونس وانت ايش عملت له درابو تونس في بلغاريا؟
4: نسيتو هكا
0: يرفرف في بلغاريا؟
4: في بلغاريا
0: برافو نحكيو على بلغاريا؟
4: نحكيو
0: هاي كيفاش كانت المسابقة بطولة العالم في بلغاريا؟ كيفاش كان الشو متاعك؟ شكون نافست المستوى مقارنة بالصين؟
4: مقارنة بالصين حاصيلو بعد ما وصلنا غادي وكل قعدنا نهارين بعد بدات الكومبيتيسيون والكل كان فما كتراك شوية مي باغ اكسبيريونس سي بون تو ما عادش معناها كأنك ماشي باش تعمل حاجة مش كأنك انت ماشي تعمل حاجة تحبها وباش تستمتع بها بكل ثقة بكل استمتاع فهمت فرفان كما نقول
0: كلمة حلوة
3: مهم برشا
0: البليزير في اللون في البليزير كي تشيخ بالرياضة اللي تحبها وتنقص من ستريس والتراك نعرف فما برشا ضغط على الشامبيون اللي باش يقعد في البوديوم.
3: بالنسبه للسورتو في لي جون لي جون حاجه اخرى يسوفي دخل في الكومبيتيسيون راهو باش بلغتنا احنا يتخمر باش يولي يلعب هي لعبه
1: باش يشيخ
3: اونفا يسوفي وصل ليتاب هذيك راهو باش يولي يعطيك حاجه وحاجه اكسترا باش يعطيك النيفو ريال تاع اللي هو يعطي فيك لهنا باش يعطيه الكاد.
0: برافو كوتش مدرب منتخبنا الوطني للكره الحديديه الحره. عندك نقشه بوها راشد.
5: انا باش نشكر الكوتش كوتش بسيكولو بسيشيك
0: مونتال
5: اللي هو عاوني انا فولونتيرمون. هو يخدم عنده اكاديمي دو كوتشينغ
0: سي نجم نسلموا عليه
5: سي وليد النفوتي نشكروه.
0: اختصاصه هو هذا
5: اي كوتشينغ كوتشينغ عنده كوتش دو في هو اللي سي معنا فولونتير عملها يعملها سيونس واحده بالتليفون
0: قبل السفر على ديستانس عاونها فاش عاونك علاه
4: كلمة واحدة منه تتهز المورال بحد ذاته كثيقة وكل أفار
0: معناه. سليم الخسيبي تفعل معايا زميلي التقني جاب حذينا سليم
6: هو مرتبة
5: منجي عرقوبي منجي عرقوبي ولد النفوتي هو
0: برافو سليم الخسيبي نقشة حلوة دونك جاوب حذينا هنا اللي ذاع برافو دونك كونكتاو البطلة متاعنا

0: كل يوم هو
1: وشوف النهار ريبيتيسيون
0: ريبيتيسيون مع
1: الاختصاص هو اساليب
0: حديثة تاولو تايشي
1: تايشي
0: تحديدا تايشي كوين
1: مش سهلة
0: ليه مش سهلة
1: كل حركة بحسابها دقة
0: مع مسكولاسيون والكل يعني فيزيكمون نحضر روحنا وكل خاطر وبكى البالانس وفهمت التوازن
1: كل آلية هون يا
0: صحيح لازم تتحكم في مخك
1: في المونتاج
0: كما تتحكمش في مخك زيد هذا كل زيد فيزيك مو زيد
1: ما شاء الله. وكانت الميدالية الذهبية عن جدارة شكون ربحت في التابلو اللي عملته؟
0: كانت معايا كندا تركيا
1: شوي بشوي ربحنا كندا
0: وتركيا كندا هكا يعني
1: اي تقارب نجم يكونوا عندهم الجين نتاع الشناوة ميد ان تشاينا اوكي دونك ربحت كندا وربحت
0: كانت
1: الاتراك
0: برشا والله يا
1: برشا جنسيات اش قالوا لك غادي طفله لذيه
0: الصغرونه ديما غاديك مارو نحن ما يشوفونيش هكا يعني نقول انتم اكلي منين وكله كيفاش وصلتوا هنايا معناها كان نيفو ياسر عالي معناها بريسك متقارب كيما فما تقارب معناها اللي باش يفصل على الميداي دور وعلى الميداي دارجون على الميداي دو برونز 0.001
1: معناها
0: في التاولو نوت سكور
1: التقييم
0: أقل
1: جزئيات أي يقول لك هي تونس معناتها قربت للسلم اللي هي بلاد الوشو
0: قاعد يطلع برشا فهمت
1: هذاك علاش نمشيو على المستاجات في الصين وعيطونا حلو نكتشفوا هالجين هذايا تونس الحضارة تونس التاريخ تونس يعني البلاد المزيانة هذايا
2: الصغيرة اللي ما يعرفوهاش
1: كبير برشا
0: كلها مواهب
1: كلها مواهب
0: ولا كلها مواهب
1: برافو
2: نحب نقول زاد اللي الممرن المصري اعطى اضافه للمنتخب التونسي
1: اكيد كيما اعطى اضافه للبطل نتاعنا في مجلس الباب اللي هو حمزه الهمامي بطلنا
0: حمزه الهمامي في وقت قصير في وقت قصير نجموا نعملوا برشا حاجه تخلي عاد
1: واضح
0: في وقت
2: ثم عمل هو سابق لكن هو جاء إلى أفيتير خدمة كل
1: صحيح الزبدة
0: تطريقة علمية الكل يقوينا نحس روحك
1: أكيد تحكي على المدرب المصري خدم مع حمزة وخدم مع تيم زاد ألي برافو رحبوا بصديقنا ورئيس الجامعة التونسية للرقص مراد سنوسي مراد يحب برشا الكفاءات الناجحة بطلتنا في الوشو ما شاء الله شابة وبطلة عالمية دكتورة محمد علي السباعي فرحات شهيدة إبراهيم الهمامي إبراهيم العياري مدرب منتخبنا الوطني للكره الحديديه سي ابراهيم انت تخدم مع الفئه زاد تاع الشبان تو كنا في الدخله نحكيوا على المشكل الحرقه ما عادش تسنيها الحرقه من شاب حتى في الفيتيران ولا في الماستر عادي يحرق لك يقيد في سباق بوسطن ولا سباق من عرش انا باريس ولا لندن شريك دكتور
3: اي والله صارت احنا في الماستر
1: اي
3: احنا انا مشيت لبطولة عالم ماستير في اسبانيا في ملاقا معنا واحد نعسوا عليه
1: هكا في اسبانيا شو نعسوا عليه
3: رجل كبير نعسوا عليه لا يحرق
1: يخلي اللي وراه والدنيا وراه
3: حبي ما نعرفش
1: دوك معاش مع الشباب في بلغاريا سافا وشو رجع ليكيب الكل سافا سي ابراهيم العياري الشباب شحوالو في البيتانك استاج كان ناجح في المستير
4: وي عملنا ستاج من 30 ابريل ل 3 ماي في المنستير في ملعب نادي المنستير ستاج هذايا ضم 18 لاعب 14 ذكور واربعة اناث ان شاء الله معناها هذوما باش منهم هما باش تكون معناها التشكيله نتاعنا نتاع المنتخب في بطوله العالم في اسبانيا
1: وقتاش
4: من 30 جويليا حتى كشي 2 اوت
1: تو قداش عمرهم
4: بون الاعمار عندي من مواليد 2009 اللي هما اخر عام معناها في الكاتيجوري ووصلت حتى 2013
1: هي بطوله عالم شوبان
4: شوبان يو 17
1: تلعب في الدوبلات
4: بتتلعب دوبلات ميكست
1: دوبلات ميكست
4: تريبلات ميكست
1: ثلاثي حتى ثلاثي في الميكست
4: ايه دو غارسون اون في
1: اوكي كي يمشي
4: وتير دو بريسيزيون رمي بدقه ميكست زاد
1: مضومة ثلاثة اختصاصات ينجم يكون عنا الذهب العالمي
4: إن شاء الله
1: عادي جدا
4: عادي اي عادي وإن شاء الله
1: نشجعوهم
4: كابابل إن شاء الله
1: شكون لسامي
4: والله لسامي برشا خاطر ما نجمش تو نعطيك لسامي
1: قداش عملت كاستينغ مازلت ما ركبتش القايمة
4: لا مازلت ما عطيتش ليكيب
1: ستاج كان ناجح الكل جاو
4: ستاج ناجح كل جاو كانت فما كونكورونس كبيرة سورتو في الأولاد خاطر خديت برك الله أنا 14 جوار
1: من خديتهم
4: من خمسة رابطات من 13 جمعية
1: شوي دونك فما رابطات قاعدة تخدم
4: في احنا سانك ليغ احنا سانك ليغ في تونس
1: شمال وسط
4: شمال عندنا مونستير والساحل عندنا رابطة صفاقس رابطة الجنوب مدنين ورابطة القصري دونك هذوما سانك ليغ تمثيلية كانت موجودة من لي سانك ليغ ومن احنا 100 جمعية في تونس لي جون تمثلوا في 13 جمعية

0: توب توب احسن ما فما
1: احسن ما فما ومعناها بالنتائج نتاعهم باللي بالماريس نتاعهم في اللي في تونس مش كان تاع السنه معناها تاع عمناول خاطر السنه مازلنا كبدينا معناها تاع عمناول تعاولت عمناول معناها فما كونتينيتي في الريزولتا بالنسبه لي جون هذوما الكل.
0: وساعات في الكاستينج واحد نجم معناتها مش يظلم اما يغلط في الكاستينج وبعد يصلح ممكن في ستاج اخر. انت تو خذيت فكره شامله
1: ينجم واحد هكاك اه. مي الحقيقه معناها بما انه انا كنت مع ليكيب
0: اكيد
1: تعرفهم دونك انا لي جون كل نعرفهم
0: ولادك
1: ولادي كل ولادي ومعناها حتى اللي ما تمتش دعوتهم مثلا يكون موجود في القائمه الموسعه مي ما كانش موجود في ستاج مش معناها هو
0: مش معناها مش باش يمشي للمونديال
1: مش معناها هو مش باش يمشي للمونديال ولا هو تم الاستغناء عليه هو. كل شيء في وقته باهي وفما معناها دي كريتير انا ناخذهم معناها لي ريزولتا الكومبورتمون ديسيبلين فما برشا حاجات
0: تقييم
1: فوالا تقييم باش ناخذ باش نعمل اون سيليكسيون باش نعمل ستاج
0: حتى بعد المعايير نتاع الفيزا دكتور زاد واحد ياخذها بعين الاعتبار
1: زاد حاجه اخرى مهمه اي اي اي
0: خاطر باش تهز دي جون المونديال في
1: في اسبانيا
0: في اسبانيا دونك
1: سانتا سوزانا
0: نعرفوها الحكايات هذيا تصير شبيك دكتور
2: اكيد تقييم الفيزا اكيد خاطر
0: نحضروا
2: نحضروا اتليت نحضروه
0: تصرف عليك جامعة كدولة
2: وخذا يمكن خذا معناها فما كونكورنس مع غيره اللي قريب لي
0: يفك بلا مثلا صحي تاي نجم يكون كونكورنس خذا بلا صغير وبعد هو يمشي خليها تونس وهذا ان شاء الله ما يصيرش
1: ان شاء الله ما يصيرش ان شاء الله خاطر يظلم يظلم انا بالنسبه لي اللي حرق يظلم روحه ويظلم غيره
0: يظلم بلاده
1: يظلم بلاده ويظلم الكوتش بتاعه ويظلم اصحابه يلعبوا معاه ويظلم الاخرين اللي مازالوا باش يمشيوا يلعبوا خاطر شو اللي بلو ديفيسيل
0: ويعرف اللي مشى قبل وحرق ما عنده مربح
1: ما عنده مربح
0: دار دار ورجع برشا دار ودار ورجعوا في الشباب برافو سي ابراهيم دونك مازلت في المرحله نتاع التقييم البنات شحوالهم في الشباب
1: والله البنات بون قاعدين الحقيقه معناها قاعدين في السنوات الاخرى دي قاعدين تقدموا في تكوين الفتيات الحقيقه
0: خاصه برشا غرام في المستير
1: خاصه في رابطه المنستير وتوا زاد في رابطه مدني زاد فما خدمه كبيره على على البنات معناها نتصوروا قلت ربي في العامين هذوما باش تولي عندنا بيبينير باهيه نتاع بنات ان شاء الله
0: بعد مونال بيجيا
1: اكيد ايقونة ان شاء الله نخطو نكونوا بنات كيف
0: كيفها واقوى منها اقوى منها صعيبة ما كيف على الاقل
1: اما انا كما قلت لك تحسنت الحكاية في البنات تحسنت بالقداء في العوام هذية ونشوفها معناها اللي هي في المستقبل في عامين قلت ربي باش نلقاو بنات باهين في اللي كاتيجوري تاع لي جون عندهم معناها لي كاليتي
0: باهين في الساحل في الجنوب
1: في الساحل وفي الجنوب حتى تونس ديجا بدينا انا وسي رؤوف العقيلي
0: الاسطورة المدرب سلموا عليه
1: سلموا عليه برشا بدينا نخدموا مع بنات صغار في المنزه
0: فما
1: وي وي عندنا في تونس وبدينا نخدموا معاهم وفما واحده منهم ديجا مشيت معايا هزيتها للطرب اي هزيتها للطرب
0: شفت النيفو
1: باهي النيفو باهي ما يقربش النيفو تاع الاولاد سي سيو
0: اكيد اكيد
1: بارابور عليهم هما البنات دونك سافا نجموا عندنا نجموا نتقدموا في صفي صفا
0: ان شاء الله ربي ينجحكم البطوله متواصله
1: بطوله
0: رجعت
1: ان شاء الله رجعت
0: روح في كل الرابطات
1: في كل الرابطات ولحد هذا ان شاء الله عندنا نهائيات بطوله تونس ثنائي في صفاقس في رابطه صفاقس دونك دوبليت تاي
0: الاعمار
1: توت كاتيجوري باش يلعبوا كل كاتيجوري وحده بيان سور والفتيات
0: زاد يعني ولادك اللي عملت معهم ستاج في المسكير
1: باش كلهم باش يلعبوا كل باش نشوفهم باش نتفرج فيهم
0: ان شاء الله ربي ينجحهم وتو جايه فتره نتاع امتحانات ربي
1: ينجحهم جات قبل الامتحانات بالضبط
0: جات مع الامتحانات ربي ينجحهم في كل الالعاب الا امتحانات توا ربي ينجحك
3: كونترول وسنتيز باش نعديهم زوز معناها فرد وقت
0: مسموح لك خاطر انت في النخبه في المنتخب دونك تعدي امتحاناتك في رزنامه خاصه بيك هذايا المسار نتاع الرياضه والدراسه مهم جدا واش تقول لهم الاساتذه؟
3: الله يعطيهم الصحه الكل فرحوا بيا على الاخر وحسيتهم كلي فخورين بيا برشا
0: في المعهد في تصابري الاختصاص واصحابك والاولاد والطلبه اللي في الكارت اخويا اللي يعرفوك قالوا هذه البطله
3: شكون هذه نعرفوك نعرفوك
0: شافوك في الفيديوهات
3: حسيت روحي مشهوره
0: ما شاء الله عليك فرحه شيده حفلتها في عند رام ستاج منتخب البارا شو الاخبار؟ اصحاب الهمم
4: حقيقة أخبار نجم نقول أخبار صار العدائين تدربوا كانت الإقامة زاد جد طيبة
0: في عين دراهم
4: في عين دراهم وحقيقة كي نقولوا راهو عين دراهم نقولوا عبارة سويسرا هذه اللي يجي لها برشا معناها جامعات وبرشا مدربين
0: هي سويسرا في ليكوم تاعهم ليكيبات نتاع الفوتبول يختاروا الوقت يجيو بين مارس كان ما يشغال افريل او فيفري مارس او جانفي فيفري مارس ويعملوا معسكراتهم في تبرقة تبرقة تبرقة عين دراهم عين دراهم تونس الشيء
4: مركب دولي متكون من
0: في كل شيء
4: A jusqu'à Z معناها كل شيء متوفر فيه من السونا من الجاكوزي من
0: قاعات رياضة
4: قاعات مغطاة تيرانات متاع فوت
0: كل شيء
4: تيران
0: كل شيء,
4: كل شيء
0: شخص غادي منتخب البارا
4: وأكبر دليل أنه بعد الستاج ذاك ليزاتليت مشاو الجران بري مراكش
0: شعملوا
4: وكانت النتائج طيبة
0: انه
4: كان ثم تحتيم ارقام قياسيه شخصيه ونحن نحكيو دو بيت سيزون هذا يعقب على المشاركه اللي باش تكون الشهر الجاي الجران بري بطوله الجران بري تونس اللي باش يشارك فيها ما يقارب فوق 60 دوله وفوق 600 عداء
0: باقي مصنفه في الكالندري البطوله
4: يعطيك الصحه
0: ورادس مصنف ملعب صارت فيه بطولة عربية ألعاب قوى
4: هو
0: مريقل رادس
4: هو رادس موش مريقل نقولوها أما ما عنا حتى حل
0: يزمنا نجيبوا الجائزة الكبرى ونقعدوا في الرزنامة الدولية ما عناش حل آخر يزمنا نصلحوا زادة ونبدلوا ونشوفوا يعني مواصفات جديدة
4: ما عناش حل آخر حتى على الأرقام القياسية وتحتيم الأرقام راهو في تونس حاجة صعيبة راك باش تحط رقم قياسي
0: وانت
4: في البيست نتاع رادس
0: صحيح
4: ما تخليكش تعمل أكبر دليل أو عندنا تساوي مشي لأمريكا الشهر الفارت مزال حتى من ريكورد يوموت في أول مشاركة
0: معناها كنت هو طالب
4: هو ولا طالب يقرا غادي
0: أوكي برافو فرحات أسطورتنا يعطيك ألف صحة مازلنا باش نحكيو في الجزء الثاني يلتحق بنا بعد قليل سي مراد سنوسي سي مراد أكيد على الدخلة باش يعطي نقشة للبطل آلاء الصغير لأنه أظن أبطالنا يحبوا ينجحوا في الدراسة في الرياضة وتونس باقي تفرخ في الأبطال في كل الألعاب سواء اليوم ضيوفنا في الوشو أو في الكرة الحديدية أو لمجتمع ديما الدكتور يعطي موجات إيجابية حتى نقعدوا نمارسوا الرياضة مهم جدا لصحتنا كيما بو ألا يمارس في الرياضة تعمل عدوى
5: أي أتلت
0: أتلت جوغر قد عمري
5: جريت عمري 55 جريت ملي عمري 18 جريت في رادس عند عم سعد ما عرفش تعرفوه
0: معروف
5: تريت عنده هو
0: ما شاء الله
5: أما ما طولش وقتها قراية عملت 3 4
0: قعدت تمارس في الاختصاص
5: رجعت من بعد
0: رجعت من بعد قداش دوزتك في الجمعة تجري تقريبا
5: نجري 6 أيام
0: 6 أيام منظمة
5: منظم
0: ومع آلي كونكتي
5: المدة هذه العام هذه اللي خلاني نقص شوية عطيت الأولوية لها
0: لبنتك ربي يفضل لك أوكي الأخبار شوية آخر نواصلوا الترك شو في بوديوم وأكيد باش نحكيو على السباحة بطولة إفريقية في وهران ومازالوا بحذانا ضيوفنا في الكرة الحديدية في الوشو وأكيد ترحاب خاص ببطلتنا العالمية آلي صغير

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم في الرياضة التونسية. حبيبة بلغيف تتوج بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة على الصدر خلال البطولة الأفريقية للسباحة المقامة بالجزائر إلى غاية 10 مايو الجاري. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يصدر خلال اجتماعه اليوم جملة من العقوبات المالية بين 2500 دينار و 10000 دينار طالت 7 جمعيات ناشطة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك بسبب رمي المقذوفات والشماريخ. غدا أول رحلة في اتجاه البقاع المقدسة لموسم الحج 2026. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون السماء هذه الليلة مغشاة بسحب أحيانا كثيرة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال وظهور غيوم جزئيا على بقية المناطق. دوليا، شهيد وعشرة مصابين بينهم إصابات خطيرة في غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة وفق مصادر طبية. الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لم تقدم ردها إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية بخصوص المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. الرئيس الأمريكي يشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارتي للصين الأسبوع المقبل. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عبد المجتك، تسمع

0: موزيكتك هذي على جوك ولا مو تسمع تسمع موزيك شو تسمع؟
1: الفن كل انا نسمع فن من جميع عمي.
0: ميكرو دكتور فرحة شيدة، متخافوش منها اللموبة الحمراء؟ يقولوا لي ترى كان متخوفكم استنسكم اللي هي تخوفكم. الليزوف هذوما الكواليس نتاع البرنامج. برافو دكتور محمد السباي، فرحة شيدة، ابراهيم العياري مدرب منتخبنا الوطني للكرة الحديدية الحرة، بحذانا بطلا نرحبوا بها مرة أخرى العالمية الصغير. تسمع كل شيء الأذواق؟
1: تسمع كل شيء.
0: أقل ميكرو عليه
1: للهيب هوب للجاز كل شيء
0: كل شيء هيب هاو سيمورات بعد يقول لك على البريك والهيب والجو تاع دانس دونك خلي لك الميكرو ليبر. سي رشاد انت بوها، ربي فضلها لك. ان شاء الله تشوفها في مراتب اعلى.
2: الدور الولي مهم برشا، ودور العائله هو سي امبورطون باش ينجم ينجح الصغير، معناها كسوا في قرايته ولا في الفن ولا في السبور ولا دونك سي البارتاج مع صغيرك والتضحيه والساكريفيس.
0: قاعده تلعب فيه الدور هذا العائله ولا صعبت عليها الدنيا؟
2: صعبت اما مش فو با بيدر سبوايز، نقعدوا ديما عندنا امل باش نكادري اولادنا وباش نوصلهم. معناها
0: برافو. وانت خذيتوا هذا من
2: انا من هي صغيره، من الوالد خذيته.
0: صحيح.
2: الوالد تعب عليا دونك وصلني، دونك انا جدوا كونتيني على نفس الشيء.
0: امانه ربي فضلها لك.
2: صح.
0: نخلي لك الميكرو ليبر.
2: يعطيكم الصحه على الاستضافه، وان شاء الله نعاود نجيكم مره اخرى في شامبيون دو موند اخرى افيك
0: بطوله عالميه اخرى في كل وقت. ربي فضلك. علاش صفقوا عليها؟ يعطيك الصحه عليه. هاي شو يقولوا لها؟ ايش عندك غدوه؟
1: دوفوار مات.
0: مات
3: مش تقرا مات سويت
1: سويت.
0: شكون باش يقريك؟
1: بابا.
0: ربي يفضلهولك لك تحصل عليها.
2: هذيك الساعه
0: الي ايش تحب تقول؟ ميكرو ليبر، ربي نشحك في كل وقت دردرك.
1: وفخوره بروحي وفخوره ببلادي وفخوره بعائلتي كلقب والكل، خاطر هذايا باش يتخلد في التاريخ. ونحب نقدم تحيه للكوتش بتاعي المصري سي احمد روكا، والكوتش نتاعي سي ماجد اللي هو بنيني من الاول، وبعد سلمني سي كوتش سي احمد روكا وكل حاسيله. وقدم تحيه لاصحابي ولبابا ولامي واخويا والعائله الكل
3: الرياضيه
1: وناس الكل. اي عبد يعرفني عسلامة. باي باي.
0: باي باي عسلامة. إن شاء الله ربي نجحك. ستارة
3: ما شاء الله عليها.
0: ما شاء الله عليها. سليم معطيها نقشة مزيانة أصلا النصري حلوة برشا. يعطيك ألف صحة.
1: باي
0: باي. إلى اللقاء. شكرا. ربي نجحك بطلتنا العالمية. وأكيد فيه دعم، شفتها مع رئيس اللجنة الأولمبية في المطار. فيه حوافز، فيه دعم الأبطانة باش يقعدوا يحلموا، باش يقعدوا متفوقين في المسار الرياضي والدراسي. برافو إليه. يعطيك الصحة.
1: باي باي.
0: باي باي. تصبح على خير. شكرا. التحق بنا سي مراد السوسي.

0: مراجل.
1: اوكي اش قلت مراد؟
0: قلت لك مراجل
1: حلوه. تبعتنا
0: جو بيع جبني برشا.
1: اي شبيكم مخر
0: ابطال بطولات
1: شبيكم مخر مراد؟
0: نظموا كنت توا خرجت من الجامعه.
1: اي
0: كان عندنا التزام عندنا تصفيات نهار الجمعه نهار السبت.
1: الجامعه نتاع شنو هو؟
0: الجامعه التونسيه للرقص الرياضي والاختصاصات الموازيه. عندنا نهار الاحد كان مبرمج نهار 10 قدموا هنا لنهار 9.
1: علاش؟
0: لانه فما دربي وحنا نلعبوا في بن عروس.
1: وعندنا
0: اكثر من 400 مشارك واكثر من 450 500 مرافق تعرف رياضه الرقص. الاولياء يرافقوا اولادهم من صفاقس من مستير من سوسه من نابل من بنزرت من الكريب من باجه من كامل مناطق الجمهوريه جايين غدوه
1: ده. حفله وقتاش؟
0: من 9 من 10 تاع الصباح. احنا يبدا التظاهره تبدا 11 احنا باش نستقبلوهم من 10 تاع الصباح
1: نهار 7
0: 8 تاع الليل
1: نهار السبت.
0: نهار السبت
1: 9 ماي قدمتوه كان سبت. يوم 10 ماي
0: كان نهار 10 ماي. هذا نداء للي ما سمعش. احنا تواصلنا معهم الكل النوادي الكل والفرق والمجموعات الكل خاطر احنا مفرقين في عندنا الجمعيات
1: اللي عندكم الرابطات
0: وعندنا رابطات وعندنا الفرق او النوادي اللي ينشطوا في صلب دار شباب او دار ثقافه.
1: علمتوهم؟
0: علمناهم.
1: وهي فرصه باش تعلمهم
0: سي مراد. ما عندوش وجود قانوني لانه تبع دار الوجود القانوني هو الام نتاعو دار
1: الشباب. اكيد اكيد مولود غادي.
0: بعثنا لهم مراسلات وتواصلنا معاهم وتم التوافق وخرنا بسويعتين في عوض 9 ل 11 ومرحبا بهم.
1: احنا جاهزين امولكم نهار السبت في نفس المكان.
0: حضر في نفس المكان في دار
1: مركز الثقافي بن عروس.
0: الثقافي بن عروس الجديد
1: البنيه الكبيره كنا نحكيو على الشناوه البنيه الكبيره اللي بناوها الشناوه ويعني كانت ناجحه فيها كل شيء
0: مرافق الكل.
1: هذه التصفيات الخاصه
0: هذه التصفيات الخاصه بالرياضات الهيب هوب والرياضات الرقص اللي احنا التنافسيه اللي هما الهيب هوب واللي هما الكونتمبورين لا دانس كونتمبورين.
1: اوكي
0: الرقص العصري.
1: اوكي
0: العصر والفريستايل.
1: اوكي دونك باش تكون نهار 9 ماي حفله في بن عروس.
0: حفله
1: قداش النومبر تقريبا؟
0: نومبر من 380 ل 420
1: ما شاء الله. باش نقولوا لهم
0: ونحينا المجموعات
1: اي الجروبات
0: كان السولو وديو يعني الفردي والزوجي.
1: واضح الجروبات التيم
0: كادي جونيور وسينيور
1: كل الفئات العمريه.
0: كل الفئات
1: شو نقولوا لهم العائلات الامبيونس نعرف الجو
0: كل مره جو بي يجاو بكري باش نامنوكم وباش احنا باش نفرحوا بهم برشا. محضرين لهم دي لانش بوكس ما نعرفش نفطروهم
1: اوكي
0: خاطر نهار كبير
1: اكيد.
0: فما معناها منافسة باش تكون إن شاء الله صعينة باش تكون نظيفة وشريفة. الناس الكل لازم يجيبوا الإجازات نتاعهم. عم ناول صارت شوية
1: شوشرة
0: شوشرة عباد آخر وقت جابوا إجازاتهم بعد الوقت و...
1: واضح
0: معناها باش المنافسة تكون شريفة
1: لجنة التحكيم حاضرة الإدارة تخدم في خدمة كبيرة في الجامعة.
0: كنا نعملوا ثلاثة طلعنا الخمسة في التصفيات وسبعة في النهائي
1: في اللجنة
0: في الحكام
1: في الحكام في اللجنة
0: أي في لجنة التحكيم. باش يكون الصباح نبداو بالهيب هوب بعد نتعداو للدانس مودرن
1: اوكي
0: وبعد نعملوا الاول ستايل.
1: باهي شرفتنا باش نكونوا حاضرين ان شاء الله ونعاونوكم بالحضور اكيد ونشجعوا شبابنا في كل الاختصاصات اللي هو
0: شوف اختصاص الرقص الرياضي التنافسي
1: اولمبي
0: اولمبي اولمبي
1: اولمبي.
0: الجمعه اللي فاتت عملنا البريكينج وعندنا تصفيات في صفاقس نهار الاسبوع المقبل والنهائي باش يكون نهار 30 في مدينة الثقافة في مسرح الجهاد.
1: 30 أو 31؟
0: 30 ولا 31
1: في الويكاند هذيك.
0: في الويكاند هذيك الأحد
1: يعني النهائي كل الاختصاصات.
0: خاطر اليوم خذينا كان 30 ما نعرفش كان عندك أنت معلومة.
1: لا أنت تعرف خير مني.
0: لا 30
1: 30 ما أنا غلط. 30 يوم عيد ميلادي.
0: نهار الأحد 30 راهو 30 شوف
1: يوم عيد ميلادي 30 وفما الفينال نتاع بي اس جي بايرن أرسنال. شو عاملين سليم؟ واحد بلاش في منشن للبي اس جي فلالي 5 4 في باريس للبي اس جي. دونك الفينال تاع تشامبيونز ليغ يوم 30 ماي ديما الدات وعيد ميلادي معاه دكتور.
0: رياضه الرقص عندها خصوصيه ماهيش كيما الرياضات التنافسيه الاخرين مثلا السباحه او الكره الحديديه او كره القدم. اي رياضه فيها دي كومبيتيشن فيها منافسات ومباريات يدخلوا في اطار تحضير اللاعب او المجموعه.
1: اوكي.
0: احنا كاختصاصنا نخدموا نحضروا الكوريغرافي نتاعنا نحضروا خدمتنا خاطر الكومبيتيشن فيها لوميير فيها الموسيقى فيها الكوريغرافي، فيها التعبير الجسماني نتاعك كيفاش باش يكون، فيها السيناريو هذاك الكل ما يتخدمش في جمعه. ما تنجمش كل جمعه تجيب معناها تجيب سبيكتاكل
1: واضح مش سهل
0: تعمل على 6 7 شهور
1: شو هذاك
0: يجي في اول ماي نعملو نصف نهائي ونهائي او تصفيات ونهائي
1: واضح. ربي يعينهم المدربين الشباب الغرام بالموف توا بالدانس بكل انواع، وعنده برشة تقاليد في تونس.
2: هي حفله
1: حفله
2: هي
1: دكتوره حفلة.
2: فيها الغناء وفيها الرقص وفيها المودرن
1: شباب زاد.
2: ربي انا لهنا وشباب محليه وشي يعمل الكيف، ما فماش بارتناريا مع تلافز، ما فماش تشجع على الحكايه ذي.
0: احنا سعينا وراسلنا المكتب الجامعي هذا تو عنده عميل، سعينا وراسلنا لقينا عدم. انا نقول لك احنا رياضه رقص وخلصنا معرض مسرح الجهاد
1: يمشي ثقافي رياضي، وما هو
0: احنا اكثر منه رياضي، احنا سقف الثقافي وسقف الرياضي. احنا كالجمعيات نتاعنا والاكاديمي نتاعنا هما اللي يتعموا في البالي ناسيونال، هما يتعموا صحيح. في الاوبرا ناسيونال،
1: في المهرجانات تلقاهم،
0: في المهرجانات تلقاهم الارسينيك كله، ما فن الرقحي الكل ياخذ من عند الجمعيات هذول. اللي باش يعمل فيلم، اللي باش يعمل سينما، اللي باش يعمل تظاهره دوليه في الخارج، اللي باش يعمل بطوله
1: صناعه خلينا في المراد
0: خلينا في البطوله
1: في اش عندنا مواعيد مقبله في علاقه الاتحاد الدولي مثلا بالجامعه الالعاب الاولمبيه للشباب؟
0: عندنا ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه للشباب تم ترشيح بطلتنا شيراز الملهي
1: الصغرونة
0: هي اصغر اداني باش تمشي تلعب مع الاواسط لانه عمرها يسمح.
1: واضح.
0: وهذا
1: حدث كبير يتسمى
0: لانها بطلت افريقيا.
1: واضح.
0: ما عندناش مترشح اخر من الاولاد لانه
1: اختصاصها هو
0: بريكينج،
1: هي في البريكينج اوكي به
0: اللي هو اولمبي
1: للشباب في السنغال. شوفوه اوكي،
0: تعرف في تونس عندنا انفنتين ان 20 اختصاص رياضي غير اولمبي،
1: نعرف معترف به،
0: وكل دوره اولمبيه تكون البلاد تختار 4-5 سكون ابل جوتون يعني جوكر
1: اوكي
0: تحبهم هي
1: حسب اختيارها.
0: فرنسا عملت البريك دانس، بريزبان عملت البريك دانس، لوس انجلوس مش باش تعمل. يعني كل دوره اولمبيه كل دوره اولمبيه المنظم يعطيه
1: البيتانك برهوم حاجه
0: تخرج.
1: لا ما دخلتش الجمله، مشكله كبيره ما دخلتش الجمله رغم ان فرنسا
0: مش كان هي راه فما برشا
3: رياضه سورتو سورتو الاخرانيه اللي في فرنسا
1: 24 السنه والكل باش تدخل
3: الحقيقه كانت
1: صعبه. وهي فرنسا هي الكاراتيه، كاراتيه دكتور
0: السباحه بالزعانف ما دخلوهمش اولمبي
1: باش تدخل في الجوماد موجوده هي في البيتش موجود اي اكثر حوض حوض متوسط
0: ما يتفق عليه
1: اما باش تدخل باش تدخل هكا ولا هكا باش تدخل السباحه بالزعانف
0: عندها امل كبير.
1: البيتونك خساره خاطر كان جا عندنا اولمبياد في البيتونك نقول لك روف العقيلي بطل اولمبي، طارق العقيلي بطل اولمبي،
3: خالد قريب عندنا برشا ابطال اولمبي،
1: محمد فرجين الله يرحمه بطل اولمبي، خالد دكحل ربي يفضله بطل اولمبي، الاساطير الكل من اولاد العقيلي جابر المومو فرجين علي الجندوب الله يرحمه بطل اولمبي خساره مش منى البيج بطل اولمبي. اوكي برافو. دونك سي مراد حافله عندك برشا زحمه نتاع
0: والله. شوف الرزنامه هي ما تقفش خاطر كي نكملوا البطولات نفتحوا بطولات اخرين وعندنا مشاركه دوليه تحضيريه في اخر في
1: البرتغال ان شاء الله
0: في
1: شهر اوت
0: نهار من 25 28 اوت.
1: استحفظ على الفيزاوات والدنيا انت
0: تدخل وليداتنا ولا يشوف في الرقص ما عندناش المشكله هذه
1: يا مراد قد قالت في كل بلاصه الحكايه هذه.
0: خلينا نقولوها كلمه سوقيه الحرقه راهي ماهيش باش تطلع.
1: واضح. هو قال لك ماستر
0: واحنا ما مشيناش
1: حاب يجرب،
0: تحرمنا من المشاركه في بريزبان
1: على خاطر مشكل
0: على خاطر خاف من الحرق
1: يعني سوء النيه.
0: سوء نيه
1: بالطبيعه
0: تحرمنا.
1: اي
0: اربعه رياضيين
1: استراليا
0: مدرب اي ومدرب ورئيس الدوفت ما تعديني
1: وذا يضر الشباب ما عادش يخليهم تي في صحيح.
0: قال لك عندهم بروتوكول الارتيكل 15 ولا 27
1: هما يحبوا يطبقوا اوكي
0: وعنده سيادتها احنا ما لناش مكان.
1: دونك البريك هذه بطوله عالم في البرتغال شنو شكونوا حاضرين ان شاء الله؟
0: شكونوا حاضرين نورمالمون بزوز وليدات
1: ان شاء الله. الاتحاد الدولي شحوله في علاقه بالجامعه؟
0: والله الاتحاد الدولي احنا منضبطين مخلصين. الاتحاد الدولي راه اتحاد
1: منظم
0: الرقص راه اتحاد عربنيه معناها باش تبدا كل شيء بالخلاص.
1: كاش
0: نقول لك انا نقولها كاش كل شيء
1: كاش
0: باش تشارك 400 دولار باش تعمل كاليفيكاسيون تاع عداء 70 دولار.
1: واضح.
0: كاليفيكاسيون تاع مدرب 70 دولار. كاليفيكاسيون تاع حكم 170 دولار. عضو جامعي باش يمشي يشارك 70 دولار. كل شيء بالايكار كل شيء ما عندكش
1: المهم انه تونس موجوده في الاتحاد الدولي.
0: تونس موجوده باش الجمعيه العموميه باش تكون في 6/6/2026 في روما.
1: في روما
0: مدام ألفا فوغالي عضوه مكلفه بالنشاط تبعنا اللجنه الانترناسيونال الدوليه هي باش تمثل باش
1: تكون تمثل الجامعه التونسيه في الاتحاد الدولي.
0: ما عندناش رئيس يسافر احنا لو رئيسنا في تونس.
1: باهي
0: العبد لله هاني قدامك
1: قاعد ينظم في البطولات
0: والجو. خاطر نمشي تو نحرق.
1: لا لا خي هذا ورا انت حياتك وانت صنع تونسي محلي ما شاء الله.
0: حتى كي كنت تلعب بتفدليك والله في العاب القوى هاني
1: بتفدليك. لا سامحني ولا يسمعونا. لا كلمه بحشابه بتفدليك انت. اي الاخير خاطر لا الدكتور محمد السباعي قال لي ماستر وحبوا يحرقوا.
0: انا في خدمتي نسافر 13 مره في العام.
1: اوكي بعدين تونس محليه تخليك عايش هنا. برافو يعطيك الصحه سي مراد. ناخذ كلمه الختام مع مدربنا الوطني في الكره الحديديه الحره سي ابراهيم العياري. سي ابراهيم ربي يوفق الجميع. الجامعه قاعده تخدم زادة ما هي سهله في ظل الظروف الصعبه للنخبه.
3: ظروف صعيبة أكيد وهذا على معناها عموما معناها ظروف صعيبة. أما الجامعة بتاعنا قاعدة عاملة مجهودها باش توفر كل الظروف للمدربين باش يخدموا باش معناها باش يقيموا ويعملوا كل شيء.
1: استاجات اختيار اللاعبين.
3: وي وي
1: الصفر زاد حاضرين لي فيزا حاضرين كل شيء.
3: والله ان شاء الله مش لو بلوتو بوسيبل
1: على بكري
3: في البروسيدور وكل شيء وربي سهل ان شاء الله.
1: اكيد في عرق الاتحاد الدولي تبعثوا المراسلات
3: اكيد يجي الانفيتاسيون معناها كامله بيان ديتايي وكل شيء.
1: تحدد القائمه انت
3: نتاعك. تحدد القائمه وتجيك الانفيتاسيون بيان ديتايي بالاسامي بتاع الناس الكل وان شاء الله ربي سهل معناها في الفيزا ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذاك
3: شو نقولوا. بالنسبه لي يعني نحب نشكر الجامعه نتاعنا على قلت لك على الخدمه المفرطه على راس سي عماد بوزريبه رئيس الجامعه زاد كيف ربط
1: وسط. سي عماد هو نقول انا زاد من اساطير اللعبه مسؤول
3: حكم دولي معروف
1: في العالم.
3: معروف في العالم بيان سور.
1: جاكم في ستاج قاعد يتبع.
3: هو مشى معايا في ستاج.
1: يعطي
3: الف صحة. اي عدى معايا ستاج كامل.
1: نعرف.
3: ومعناها بالعكس فرحت كي مشى معايا هو وكانت على عينيه معناها الخدمه وكل شيء وبالعكس كان حافز لك الصغيرات فهمتني سورتو بعد احنا نعمل سيونس معناها انا بعد في الليل بعد ما يتعشاو نعمل معاهم سيونس نقعدوا مع بعضنا نحكيو وقعد معنا هو اكيد.
1: برافو سلموا عليه
3: حتى هما يشوفوها حاجه كبيره معناها رئيس الجامعه معاهم حاجه باهيه برشا.
1: عندها قيمه؟
0: بالطبيعه عندها قيمه.
1: اقرب ميكرو سي مراد.
3: سورتو مع لي
0: جون. مسؤول كل ما مسؤول يشوفوا فيه يعني لي زاتليت كان يعني اللاعبيه
1: الرياضيين
0: كل سوا عمره كل سوا النشاط اللي كيشوف المسؤول بجنبه
1: ميلي بلاستو برافو
0: يأمن
1: يطمن برافو
0: يطمن العائله يطمن المدرب يطمن الاطار الطبي والشبه الطبي
1: يطمن
0: اللاعب يطمن الناس
1: يطمن
0: الاداره اللي ورانا
1: اكيد
0: يطمن الناس
1: برافو ربي ينجحكم ربي يعينكم.
3: شكرا
1: شرفتنا بالحضور.
3: عايشك كلمه اخيره
1: باش ما ننساش
3: سامحني ربيت الوسط والساحل سيد احمد شايب
1: خدمه كبيره في
3: ستاشر زاد كيف نادي المنستير اللي وفر لنا الملعب
1: وسي كمال مستوى عالي
3: وي ملعب مستوى عالي ملعب الرمله فريمون معناها انترناسيونال فهمتني وسي كمال بخريس المدرب الجهوي اللي خدم معايا وتعب معايا برشا
1: يعطي الف صحه
3: بيان سور يعطي انا ديما نخدم انا
1: وياه البيسا عندك
3: اي لا عندي انا ديسيزيون اكيد
1: لا لا عندي انا
3: هو يخدم معايا الحقيقه
1: قداش النومبر باش يكونوا ان شاء الله
3: دو في دو غارسون
1: زوز بنات
3: زوز اولاد
1: زوز اولاد زوز اولاد وستاجات شنو مازالوا
3: نورمالمون ستاج اخر باش يكون ليميتي معناها
1: واضح باش تحدد القائمه الاخرانيه واضح ربي يعينك.
3: نشكر الجوالات الكل بنات ولاد نشكرهم على الانضباط نشكرهم على المجهود اللي قدموه وان شاء الله اللي باش يمشي يمثل تونس باش يكون هو اللي يستحق واللي ما مشاش راه باش تجي فرص اخرى.
1: برافو ان شاء الله دكتور ويمشيو
2: ويرجعوا لنا
1: ويجيبوا لنا
2: اوكي ان شاء الله ويرجعوا لنا بالذب
1: برافو ما تقلقوش قريب نكملوا البرنامج عندنا وهران عندنا ناتاسيون سباحه افريك ناخذوا معنا مدربنا الوطني سي ادم كان بحذانا زاد مع مدام رئيسه الجامعه وقتها اللي جات بحذانا سي ادم مساء الخير سي ادم العياري
4: مرحبا عايشك نسلم على الدكتور وجميع اللي بحذاك
1: توحشوك
4: صراحه حبيت ان نبارك الالي على الريزلتات نتاعها
1: سمعتنا روحه طايره سمعتنا كوتش من الاول
4: سمعتكم
1: اوكي ما عادش عندي وقت سمحنا سهرناك اما انت كونكتي مع وهران تعطيني نقول لنا النتائج الخاصه بمنتخبنا للشبان في البطوله الافريقيه في وهران وذي زاد مهم للمواعيد القادمه كوتش جيتنا برشا مواعيد
4: اي سنه في السباحه كما قلنا ملي فات كي جينا بهذاك عندنا المواعيد الكل الا الالعاب الاولمبيه سنة عندنا الاولمبيه للشبان. بالنسبه للنتائج نتاع اليوم كما قلت حبيبه بالغيث تحصلت على الميداليه الذهبيه في 100 متر سباحه للصدر.
1: برافو برافو مبروك مبروك 100 صدر ذهبيه
4: 100 متر سباحه للصدر التوقيت نتاعها بدات ترجع المستوى نتاعها.
1: برافو
4: إليف العمري المرتبه الرابعه 100 متر سباحه للصدر في الشبان كانت قريبه من المركز الثالث.
1: اوكي
4: برافو إليف الزواغي 200 متر سباحه حره تحصلت على المرتبة السابعة. إسرع عوام 200 متر سباحة للظهر مرتبة خامسة في الشبان. كنزة شاشاي 200 متر سباحة للظهر مرتبة رابعة في الصنف الأكبر. وعندنا دوما يوسف 200 متر سباحة للظهر مرتبة سادسة. وبن عجمية محمد ياسين 200 متر سباحة للظهر مرتبة ثامنة في صنف الشبان. بن عجمية عنده زاد مسابقات أخرى يحضر لها سنين إن شاء الله مازال خاطر هو مواليد 2012.
1: أوكي البارح عندنا أرجون في العومة نتاع دوما.
4: البارح يوسف دوما ميدالية فضية في سباق 800 متر حر.
1: برافو برافو برافو يوسف دوما يعطي الصحة. كوتش نخليك أكيد مازلت كونكتي بالبعثة. نعرف الظروف الصعيبة تعدى بها السباحة في الترانزيسيون معناتها موجات بحذانا الرئيسة هنا وكنت أنت بحذانا وصارت بعد برشا كلامات والاستقالة وكذا مش سهل ترتيب البيت. ربي نجحكم. خلي لك مسك الختام كوتش.
4: والله توا قاعدين نحن نتبعوا في التغيرات نتاعنا غادي كان الحقيقه قاعد نتفرج في اللايف وين نشوف حاجه نكلم الكوتش نتاعو ونقول له راني شفت هذه عدل هذه اعمل.
1: برافو برافو
4: الحقيقه فما برشا تفاهم بينا في الاطار الفني واذا فما اي عراقيل اداريه ان شاء الله نتخطاوها. بالنسبه لي نحن اهم حاجه صغار يبداو مركزين مازال عندنا سباقات الايامات الجايه ومازال فما كل سباح عنده مازال على الاقل اثنين ولا ثلاثه سباقات
1: نتبعوكم
4: ان شاء الله نشوفوا النتائج
1: ان شاء الله تبعك بدوك. عنا ذهب حبيبة وفضة يوسف
4: حبيبة اليوم ذهب ويوسف البارح
1: ألف مبروك خويا الغالي إن شاء الله مازلت فما بوديومات. يعطيك صحة كوتش مدرب منتخبنا الوطني للسباحة في الشبان يوسف العياري. ضيوفنا شرفتونا بالحضور دكتورنا محمد علي السباحي. يعطيك الصحة رحبوا بذكريات صديقتنا وزميلتنا سهركم برشا موزيكا بعد قليل. دكتورنا تحية تونس.
2: تحية تونس
1: ربي نجحهم بكالوريا بيضاء
2: بكالوريا بيضاء وتوا الموسم تاع اخر العام توا في كل شيء في الرياضه في الـ في الـ في الدراسه نطيحوا التونسيون. عندنا ديربي في النهار الاحد ان شاء الله
1: مش نهايه العالم
2: مش نهايه العالم ان شاء الله الاولياء
1: ياخذوا جاي مونديال جاي مونديال في امريكا ذاك ممكن مش نهايه العالم زاد ما ذاك المونديال اللي تصويره الباهيه كان توا باش تبلبز وتخلبز جايك مونديال الامريكان بعد دونك خليك في تصويره باهيه به الريفاليتي والسبرينت هذا نتاع الكورسه كيما ارسنال سيتي اخر لحظه
0: اسبيرونس البطوله في النهارين الاخرين
1: هذه هي البطوله استحفظ على القيم والاخلاق نتاعك سيمون تسوسي
0: هذيك هي
1: احنا عطيني ترى دكتور كملت
2: اي تفضل سيمون
0: احنا تولدنا معناها جيل ليانا اللي تولدوا في الستينات ولا السبعينات البطوله ما نعرفوهاش القروانه تهز
1: الرالويت تهز
0: لتوال تهز
1: سيوتي تهز
0: سياسيس تهز الكوبيت النسكل تهز
1: تادت تهز الكوبيت شو الكوبيت النسكل تهز
0: شكو ما هز
1: المرسى هز سيابي هز ما شاء الله
0: اوكي
1: برافو سي مراد. يعطيك الصحة شرفتنا بالحضور
0: عايشة
1: برشا موف وبرشا
0: برشا موف وبرشا خدمة
1: برشا خلاف. عندك بكالوريا
0: عندي ولدي سناباك
1: اي عاد بكالوريا انت زاد تهز وتجيبه منه وغادي ربي عينك ربي يفضله لك. اللجنه الاولمبيه زاد حافل فيها انت عندك
0: اللجنه الاولمبيه والله عندنا برشا خدمه كبيره لي كوميسيون الكل يترأسنا سي محرز تعرفوه سي محرز راجل ديناميك على الاخر على الاخر تعبنا في
1: الميدان.
0: الحاجه الثانيه نخدموا على برنامج كبير على الرياضه والديفلوبمون ديورابل التنميه المستديمه
1: شاركتوا انتم في شهر افريل في النحلي
0: في اليوم العالمي للرياضه والتنميه المستديمه وعندنا نهار خمسة
1: في النحلي
0: باش يكون في جوان
1: مره اخرى
0: بالتعاون مع وزاره البيئه
1: باش يكون فما مسار سيركوي غادي اولمبي حلو
0: اوكي قاعدين نخدموا عليه توا لي زانجينيور لي سوتريتون تاعنا الشركات قاعده توا تعم في الدراسات التطبيقيه معنا لي زيتود
1: حلو جري فيه النحلي دكتور محمد السباي برافو اوكي
0: فما باركور كبار تنقول له نتاع تريل ونتاع بي تي تي
1: وتاع جو انا عملت فرحات شيده مرحبا شرفت اخويا الغالي ترجع واحده واحده في الريتم
5: اي عايشك زياد عايشك بارك الله فيك على الاستضافه
1: حلو الدوسي نتاع الجران بري هذايا اللي جاي لتونس
5: وي وي هذايا حاجه بالحق هذايا ريكور صار توا معناها اكثر من 600 عداء واكثر من 60 دوله مشاركه هذايا ديفيز لتونس داخل معناها شيء يفرح
1: في بوديوم يكونوا ضيوفنا ان شاء الله
5: في البوديوم ان شاء الله باش نجيبوا ابطال اجانب وتوانسه زاد كيف خدمونا
1: برافو فرحان دكتور يعطيك الصحه
2: تحية تونس صحة تحية تونس وتونس تجري وشيخة تونس والرياضيين الكل رغم الجوغرز الكل يسلموا عليك
1: سلموا عليهم الكل كامل تراب الجمهورية
3: تحية تونس وشكرا على الاستضافة وشكرا لذات الشباب
1: وبرنامج الحديثية الحرة في ذات الشباب صنعت في الزمن الجميل
3: ديما
1: تبدأ في كل أبطال
3: تقعد متواصلة
1: الله يخليك سليم خصيبي خويا يعطيك الف صحه مخرجنا في السهريه متواصله بالبنه نتاع الموسيقى مع ذكريات بعد قليل ذكريات تاخذ المكان سهره طيبه الجميع نتقابلوا ان شاء الله مش كمل

0: بوديوم. الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموزيكا. نبدأ معاكم من توا حتى نص الليل كالعادة مع برشا موزيكا تسهروا معنا نرافقوكم في فترة الامتحانات وفي فترة التحضير. أكيد نرافقوكم بالموزيكا، مش تركزوا مع الموزيكا كاوة، نحبوا الامتحانات يعني تخدموها بالكدا تراجعوا ومع هكا شوية يتبدأوا تسمعوا فينا هكا بالخاف، تنساش نقصوا شوية في الصوت. إذا بالنسبة للتلامذة والطلبة الناس الكل نقول لكم مرحبا بكم، ديما تتابعونا ما ديما مع التلامذة والطلبة. أكيد إن شاء الله نرافقوهم بموزيكا بنينة وإن شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل حتى نوصل لين مازلنا مع بعضنا في عيش الموزيكا مع برشا فقرات القهوة معنا. الفقرات كلها موزيكا 100% بين الموزيكا الجديدة بين الموزيكا اللي تختاروها الليلة. أكيد نعديو سهريتنا اليوم معكم سليم القصيبي وذكريات بن حمادة. بعد شوية تلقاو معنا الترند ميوزك مع الإصدارات اللي خرجت الأسبوع هذايا وحتى زادا نجاحات الأسبوع هذايا تلقاوها معنا. كيف كيف فقرة كيبوب تسمعوا موزيكا الكيبوب، وفي فقرة ميوزويك تلقاو أخبار المشاهير، في فقرة فلاش باك ألبوم ولا سينجل انتوما شنو تحبوا تسمعوا، نرجعوا لي نجاحات السنوات اللي تعدات شنو كان فيها موزيكا تتسمع، دونك نرجعوا لها في الفقرة هذايا. انتوما تقترحوا شنو تحبوا تسمعوا، احنا بيدنا نقترحوا عليكم شنو تحبوا تسمعوا. في فقرة ستار ليست ديما فما زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموزيكا الليلة. ليست رقم واحد شنو فيها؟ ستار

هذه الليستة رقم واحد الليلة فيها جورج الراسي زي الهواء، فيها شيما شايب أو عيدك، وفيها محمد عساف في عندك بحرية. تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم واحد كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، تتواصلوا معنا وتسمعوا زادة في الليستة رقم اثنين شنو فيها.

0: حل وحيد.
1: وهذه اللي سارق باثنين فيها فيروز حبيتك تنسيت النوم فيها شاب خالد بخته وفيها هاني شاكر نسيانك صعب أكيد تحبوا تسمعها كاملة الليستة هذه صوتوا للرقم اثنين. مرحبا بيكم كالعادة في عيش الموسيقى حتى النص الليل نبدأ معاه عمرو دياب مرحبا بيكم.

مرحبا بكم معنا من جديد في عيش الموسيقى. بعد شوية بعد موجز أخبار للتسعة ونص المواد يكون مع تريند ميوزيك والموسيقى اللي لقات نجاح كبير الأسبوع هذي واللي سمعت بعدد كبير الأسبوع هذي تلقوها معنا بعد شوية. السلام عليكم برشا الناس الكل في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعونا في إذاعة الشباب. ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي, تحطونا لي كومنتير تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في ستار ليست, كيف كيف تختاروا ولا تقترحوا علينا أغاني فلاش باك من الأغاني اللي عندكم برشا ما سمعتوهمش واللي توحشتوهم أكيد تقترحوهم علينا الليلة في عيش الموسيقى. مرحبا بكم حتى نص الليل.

0: sur Radio Jeune, du côté de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار. أهلا بكم. وزارة التربية تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية 2026-2027. فتح باب الترشح لبرنامج رائدات لسنة 26 و2000 لدعم أحداث المشاريع النسائية أو توسعتها. مدينة العلوم بتونس تنظم بعد غد بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، وذلك بهدف توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء و33 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بلدة سكسكية جنوبية البلاد. إسرائيل تقول أنها قتلت قائد قوة الرضوان التابع لحزب بالله ونائبه وعدد آخر من العناصر في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن الولايات المتحدة أجرت محادثة جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وزارة الخارجية الروسية تفيد بأنها حذرت البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوما واسع النطاق ردا على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الجاري. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: العائلة. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
6: تجمع وتضم.
5: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
6: محبتها جمعتنا.
5: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
6: بسحرها شدتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء.
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس.
7: وبرامج لكل الناس.
5: تغذي الروح وتدفع الطموح. شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في سهريتكم عايشة الموسيقى حتى النص الليل كالعادة. في الوقت هذية نمشي مع التراند ميوزك كالعادة، زادت قبشة فقرات في عايشة الموسيقى، تابعونا تسهروا معنا حتى النص الليل، نمشي وتاو مع تراند ميوزك. تراند ميوزك فالترند ميوزك نتابعوا شنو فما إصدارات جديدة للأسبوع هذا، كيف كيف نتابعوا شنو فما نجاحات زادة بالنسبة للأغاني هذية اللي خرجت الليلة هذية واللي أكيد سمعت بعدد كبير الليلة في عيش الموسيقى في الترند ميوزك. نمشيو في الشرق ونلقاو يعني نمبر وان ساريا سواس، هذية أغنيتها هي نمبر وان أكثر أغنية اللي تسمعت، كيف كيف نلقاو جديد أمجد جمعة كمين الأغنية ذي من بين أكثر الأغاني اللي اتسمعت في الشرق. نلقاو كالعادة عبير نعمة بأغنية حبيبتي بيروت، حتى التوى من الأغاني التراند، وتعرفوا أنه الأغنية ذي ارتبطت بالحرب يعني على لبنان. بيسان اسماعيل حتى التوى بأغنيتها النجمة قاعدة تلقى في نجاح كبير، وبيسان اسماعيل يعني محطمة كل الأرقام القياسية بأغنيتها هذه، على خطر الغنية هذه تتسمع الأسبوع هذه وبعد نلقاوها تقريبا زوز أسابيع ثلاثة أسابيع ترجع نمبر وان كأكثر غنية اتسمعت. يعني حتى التوى نجاح كبير بالنسبة لي بيسان اسماعيل، أصالة بغنيتها القيصر، كيف كيف موزو بغنيته مهرك ذهب، والأخرس حتى التوى زادة بغنيته الحرب، كيف كيف نصيف زيتون مع أبو ورد بغنيته كزدورة، وشامي بغنيته ويلي، هذه الموسيقى التراند الأسبوع هذية. بالنسبة لي أحمد سعد الأسبوع اللي فات لقيناه بغنية بين سوزي نمبر وان سواء في مصر ولا في العالم العربي، الأسبوع هذية في مصر نقاوه بغنيته أنا مش فاهمني كأكثر غنية سمعت الأسبوع هذية. الحض نشوك كما قلت شيرين، هذية زادة كيف كيف من الأغاني الناجحة ولا من أغاني اللي الأكثر استماعا في مصر وفي العالم العربي. عمرو دياب حتى التوى بغنية نقصك القعدة مازال التوى يعني يلقى في نجاح كبير. أحمد سعد بغنيته زادة بين سوزي لقيناها الأسبوع اللي فات نمبر وان، مازالت موجودة في الترند. ونلقاو عمرو جابر بغنيته يلي معاك زادة موجود في الترند. في العالم العربي يعني بصفة عامة أكثر أغنية مسموعة الأسبوع هذية في العالم العربي هي أغنية بيسان إسماعيل. بيسان إسماعيل يعني كما قلنا ظاهرة غنائية وليت، على خاطر بيسان إسماعيل يعني تقريبا الأغاني هذية ولا أغنيتها هذية يعني أكثر أغنية مسموعة حتى التوى، وترجع مرة أخرى نمبر وان في العالم العربي. كيف كيف نلقاو شيرين بالحضن شوك، ونلقاو أغنية أخرى زادة عودة طلعت في التراند مرة أخرى بعد أسابيع خلينا نقوله ديستانكت بغنيته تعال، حتى التوى مازال يلقى في نجاح كبير. ديستانكت اللي نلقاو في المغرب العربي بغنيته منصوري ونلقاوه معناها نمبر وان أكثر أغنية سمعت حتى التوى، مرتضى الفتيتي مع وليد التونسي، ونلقاو أيمن سرحاني، نلقاو دوزي بغنية ليلة الوداع، ليلة الوداع اللي كانت الأسبوع اللي فات نمبر وان أكثر أغنية اتسمعت. من الموسيقى تراند الأسبوع هذية باش نسمعوا مع بعضنا بيسان اسماعيل، باش نسمعوا ديستانكت، كيف كيف باش نسمعوا شامي، وبعد شوية زادة باش تلقاو الأغنية اللي الأسبوع اللي فات دخلوا يعني للتراند وحتى التوى مازالوا ناجحين كيما شيرين كما الدوزي وغيرهم يعني من الفنانين اللي تلقاهم معنا في عيش الموسيقى في تراند ميوزك. نمشيو مع بيسان اسماعيل.

هذا الشامي سمعناه في وايلي، وهذه الاغنية اللي مازالت حتى لتوا قاعدة تلقى في نجاح كبير. ما زلنا باش نسمعوا الموسيقى الترند اللي يعني تسمعت بعدد كبير الاسبوع هذايا، برشا موسيقى على كيف كيفكم. تتواصلوا معنا كالعادة الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، مرحبا بكم كالعادة سهرين معنا، كالعادة تتواصلوا معنا، وكالعادة احنا بدنا نهديوكم كل الاغاني. نحبوكم تقراوا دروسكم بالكدا، تراجعوا بالكدا، نحبوكم تعديوا امتحانات زاد كيف كيف بالكدا، وان شاء الله اكيد بنجاح للناس الكل والناس الكل يعني شباب الكل سورتو تلامذة والطلبة اللي نسلم عليهم برشا برشا برشا. نذكركم اليوم زوز ليستات في السباق، ليست رقم واحد فيها جورج الراسي زي الهوى، شاي ما شايب اوعدك، فيها محمد عساف عندك بحرية ولا، ليست اثنين فيها فيروز حبيتك تنسيت النوم، شاب خالد بختة، وهني شاكر في نسيانك صعب اكيد، واكيد انتم تختاروا اخر في اخر جزء شنو نسمعوا، واحدة من الليستات اللي تعجبكم اكيد واللي نستمتعوا بها، هو الليستة رقم واحد ولا اثنين اللي تختاروا انتم، احنا بيدنا نستمتعوا بها اكيد. محمد مرحبا بيك، سهر معانا، سلام عليك برشا برشا، مرحبا بيك كالعادة من المستمعين الاوفياء اللي مختار الليستة رقم اثنين على خاطر فيها هاني شاكر، وتعرفوا هاني شاكر بالحق غنى غناية نسيانك صعبة اكيد، وهو نسيانه صعبة اكيد اكيد. طبعا شوية في نيوز ويك نحكيوا على هاني شاكر، ونسلم برشا على يقين بن مستور، محمد يقول يحب يسمع فكرك يا نسيني في فلاش باك، ان شاء الله تسمعها معنا بعد شويه. رفيقه وينك هالغيبه، نسلم عليك برشا برشا رفيق الورغي، نسلم عليك ونهديو لك اكيد كل الاغاني اليوم. تختار لي رقم اثنين وعندها اقتراح، تقول ممكن مرتضى في 2000 كتاب، ان شاء الله تسمعها معنا الاغنيه هذه. انتم زاد تنجموا تعملوا كيفهم، تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. كملوا احنا مع الترند ميوزك، هذا عمرو جابر.

هذا مجد جمعة في غنايته كمين من الكليب ومن الغناية هذية، يعني نلقاو الحرب موجودة في الغناية هذية. الغناية هذية من أكثر الأغاني اللي مسموعة أمجد جمعة. مازلنا بعد شوي باش نلقاو في الترند ميوزك مرتضى الفتيتي مع وليد التونسي في أمان عليك. الغناية هذية اللي موجودة في الترند كيف كيف باش نسمعو دوزي، باش نسمعو زادة بلال داركي، باش نسمعو أيضا نصيف زيتون مع أبو ورد. و بعد شوية إذا تتقوا معنا فقرة كيبوب، دونك تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذا الشباب غادي جون تونيزي. سلام عليكم برشا برشا، ما كثرش من الكلام، يلا نسمع الموسيقى.

كزدور سمعنا نصيب زيتون مع أبو ورد. هذه الموسيقى اللي ترانت لقيتوها معنا واللي سمعتوها معنا. بعد شوية بشتقوا فقرة كيب أب، بعد شوية بشتقوا نشرة الأخبار وجزء آخر من عيش الموسيقى، تلقوا فيه نيوزويك وفلاش باك من أجمل الأغاني اللي اخترتوها واللي ترجعنا لسنوات اللي تعدت. ما تنسيوش تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا فيها خر جزء من عيش الموسيقى. نمشيو توا مع فقرة كيب أب.

0: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وزارة التربية تمكن التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني من الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي لمواصلة مسارهم التعليمية. وزارة المرأة تحدث خط تمويل جديد موجه لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهنية. غدا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسي نحو البقاع المقدسة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 2025-2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمعاهد العمومية والخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 لمواصلة مسارهم التعليمية وفتح الأفاق الدراسية أمامهم. وتنص شروط الالتحاق على عدم تجاوز سن 19 وستة أشهر في 15 من سبتمبر 2026، وعلى أن يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليها ويفوق 10 من 20. كما يشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل أقصاه 31 من أوت المقبل، على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات الحاقين بالسنة الأولى من التعليم الثانوية في أجل أقصاه يوم 12 من سبتمبر القادم. بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجال التعليم الرقمي والطفولة، انطلقت اليوم فعاليات البطولة الوطنية أبطال المعرفة لدعم القراءة والذكاء الاصطناعي لدى الأطفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. وتعد هذه البطولة التي تنظمها الأليكس بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة منصة عربية جديدة لتمكين الأطفال من أدوات المعرفة الحديثة، وفق رئيسة بطولة أبطال المعرفة بسمة بالحاج علي.
7: هي النسخة النموذجية الأولى عربيا بين المدارس، كنا قبل نلعبوها ونحط طواول وكراسي وستيلوات، اليوم نعطيهم معرفة للأطفال يراجعوا منها ويجيوا يلعبوا. اللعب بالتعلم اليوم في أبهى حلة، بيستعملوا بالذكاء الاصطناعي باش يكون أي جدار هنا في القاعة معزز بالذكاء الاصطناعي، فما سكور وفما تايمينج وفما نوت في الأخر باش تجي لكل فريق، فريقين يتباريان، فما 4 جولات كل جولة فيها 3 مباريات، وبالتالي 6 مدارس ستتبارى بما بينها. سنتحدث على تونس، تاريخها، جغرافيتها، عاداتها وتقاليدها، محمياتها، بيئتها، كل ما يخص تونسنا من مفكرين وعلماء.
6: المركز الوطني البيداغوجي يعلن عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027. وأوضح المركز في بلاغ نشرته وزارة التربية اليوم أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البرايل لفائدة مختلف المراحل التعليمية بوحدة الطباعة التابعة له فلوري تونس. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بعنوان سنة 26 و2000. هذا وأفادت المكلفة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد في تصريح للزميلة سلوى المجري بأنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15 ألف دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهنية من الفئة العمرية بين 18 و 25 سنة، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع.
8: جديد في برنامج رائدات لهذه السنة هو أولا التركيز على إحداث خط تمويل جديد إضافة إلى خطوط التمويل اللي يتم إنجازها بالشراكة مع كل البنوك اللي نشتغلوا معها على غرار البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. لكن الجديد بالنسبة لسنة 2026 هو خط تمويل جديد بإحداث مشاريع لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني اللي تتراوح الفئة العمرية نتاعهم بين 18 و 25 سنة بسقف تمويل ما يتجاوز 15 ألف دينار بدون فائض. الهدف من هذا البرنامج هو دعم حاملات الشهائد العليا وخريجات مراكز التكوين المهني اللي نعرفوهم إقبالهم كبير ورغبتهم الأكيدة لدعم ريادة الأعمال النسائية. هذا البرنامج هو يستهدف الأفكار اللي إن شاء الله تكون جديدة وإن شاء الله تكون ذات قيمة مضافة.
6: وزارة الأسرة والمرعى والطفولة وكبار السن فيما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أن المهام المنوطة بالخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. في الرياضة التونسية حبيبة بلغيث تتوج بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة على الصدر خلال البطولة الإفريقية للسباحة المقامة بالجزائر إلى غاية 10 مايو الجاري. دائما في الرياضة مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يصدر خلال اجتماعه اليوم جملة من العقوبات المالية بين 2500 دينار و 10000 دينار طالت 7 جمعيات نشطة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك بسبب رمي المقذوفات والشماريخ. مدينة العلوم بتونس تنظم بعد غد بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، وذلك بهدف توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات. غدا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسي نحو البقاع المقدسة لتتواصل الرحلات إلى غاية يوم 22 مايو الجاري. المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي دعا بالمناسبة الحجيج إلى الحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة الذي سيكون على 9 صباحا.
9: فما 43 رحلة ذهاب وإياب، أو رحلة إن شاء الله ذهاب نهار 7 مايو من مطار الحجيج، آخر رحلة الذهاب نهار 22 مايو، أول رحلة إياب 1 جوان، وآخر رحلة إياب باش تكون نهار 14 جوان. المطارات اللي باش تخرج منهم الرحلات: مطار الحجيج، المنستير، صفاقس، رجرب، جرجيس، طبرقة، قفصة، رقابس، ومطار توزر. 10982 معدل أعمار تقريبا في 62 سنة، عندنا عشرينات في الثلاثينات في الأربعينات، كذلك عندنا في السبعينات في الثمانينات. وننحث اللي عنده صعوبات صحية في التنفس ولا أي حاجة يتواصل مع رئيس الطائرة نتاعو البعثة ولا مرشد الدين. نوصي الحجاج أول حاجة أنه دواهم يهزوه معاهم في الطائرة، ما يهزوش في الباجاج. نحب نأكدوا اللي يلزم الحجاج نراه في مصلحتهم، يتبعوا توصيات وتعليمات بعد وزارة الشؤون الدينية، المرافقين، البعثة الصحية، خاصة في التفويش، كيفاش راهم باش نتنقلوا من المطار، كيفاش نتنقلوا من النزول باش نقوموا بالطواف. في كل مرحلة من مراحل الحج عندنا توصيات وترتيبات يلزمنا نحترموها.
6: المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي تحدث عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الخطوط التونسية بعنوان حاج بلا حقيبة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول.
10: مبادرة من الخطوط التونسية اللي يعاونونا كل موسم حج. كيفاش المبادرة هذه تبدأ؟ الحاج العوين متاعنا نوصلوا الحقائب متاعه حتى يكشف مكتب التسجيل. من بعد الخطوط التونسية تعملوا الستيكرز تاع الحقائب متاعه، الحقائب توصلوا حتى يكشف فندق الإقامة متاعه. معناتها الحاج ما عادش يتعب، ما عادش يحس حتى شيء. مبادرة جديدة وأول مرة تعملها الخطوط التونسية وإن شاء الله تنجح.
6: محافظ البنك المركزي التونسي يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت أشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراع خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. في أخير مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لم تقدم ردها إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية بخصوص المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. في الأثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل. وفي الشأن اللبناني، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء و33 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية جنوبية البلاد. في المقابل، إسرائيل تقول أنها قتلت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله ونائبه وعدد آخر من العناصر في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وفي قطاع غزة، شهيد وعشرة مصابين بينهم إصابات خطيرة في غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة وفق مصادر طبية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التربية تمكن التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني من الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي لمواصلة مسارهم التعليمية. فتح باب الترشح لبرنامج رائدات لسنة 26 و2000 لدعم إحداث المشاريع النسائية أو توسيعتها. وغدا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: إذاعة الشباب،
11: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
13: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
11: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
14: إذاعة الشباب، عبد المجدك، تسمع.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في سهريتكم عايشة للموسيقى. ما زلنا سهرين مع بعضنا حتى نص الليل مع الفقرات اللي تلقوهم في الجزء هذايا. بعد شوية تلقوا نيوز ويك، بعد شوية زادا كيف كيف تلقوا فلاش باك. مرحبا بكم سهرين معنا. نذكركم بالليستات اللي تنجموا تختاروا واحدة منهم، واحدة هي اللي نسمعوها كاملة بعد موجز أخبار الحدش ونص، يعني نختبوا بها في آخر جزء يعني في عيشة الموزيكالي. لليست رقم واحد فيها أغنيات إعادات، يعني جورج الراسي في زي الهواء، شيماء الشايب في أوعدك، ومحمد عساف في عندك بحرية. وإلى الليست رقم اثنين الليلة فيها هاني شاكر نسيانك صعبة أكيد، شاب خالد في بختة، وفيروز حبيتك تنسيت النوم. الاختيار ديما عندكم انتوما أكيد. مرحبا بيكم. نمشي وتوا مع فقرة النيوز ويك.
1: نيوزويك.
0: في فقرة نيوزويك باش نحكيو على أخبار الفنانين والمشاهير، وتعرفوا الخبر اللي يتصدر كل يعني مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحتى زادة في التلفزيونات العربية. وفاة الفنان هاني شاكر، والوفاة الفنان هاني شاكر، وأكيد برشا فنانين كانوا نعول فنان هاني شاكر، وكل واحد على طريقته كيف كيف في في في في في دفن معناها الفنان. وفي العزاء زادا كانوا حاضرين برشا نجوم وبرشا فنانين كانوا حاضرين، والصور ولا الفيديوهات يعني الاكثر بارتاجي كانوا من عزاء هاني شاكر. كيف كيف يعني في الايامات هذه اللي فاتت من منذ وفاته حتى الدفن وحتى التو، هو الحقيقه ما زالت من اكثر الفيديوهات ترجعوا الى فيديوهات كانت لهني شاكر، فيديوهات قديمه يعني ديز انترفيو ولا يعني برشا برشا صور برشا حاجات كان حاضر فيها هاني شاكر، حتى أغانيه القديمة كيفاش كان حتى صغير في العمر وقت اللي يغني. هذا تقريبا أكثر الفيديوهات اللي تبرتجت. بالنسبة في تونس مازلنا على وقع حفلات براين أدامز. هو الحقيقة مش الحفلات بيدهم، لكن براين أدامز وجولته في تونس كانت من أكثر الفيديوهات اللي تبرتجت، كيف كيف الصور اللي تبرتجت. هو بيدو براين أدامز وقت اللي شارك المحبين من مسرح دوغا، وهو بيدو عمل فيديو كان حكى على المسرح الذي كان حكى على المشهد ساعة في العشية وقتها، هو وقت صورها كل خضار وكل الطبيعة المزيانة بالحق محلها تونس وقت اللي صورها، وحكى على تاريخها وحكى على تاريخ المسرح. حاجة باهية انه متابعينه ملايين من العالم كامل، وكي فنان كيما براين أدامز يبرتاجي هو بيدو صور من تونس، هذه حاجة تخدم السياحة وحاجة مهمة جدا انه زادا مشى وتعرف على تاريخنا في في في المتاحف في كل بلاصة معناها في تونس. وكانت هذه من اكثر الصور اللي تبرتاجات ولا حتى زادا الفيديوهات اللي تبرتاجات. شنو اخبار اخر زادا كان تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي هو حفل شاكيرا في البرازيل. قبل الحفل جماهير كبيرة و يعني لا يصدق العدد متاع الجماهير اللي اجتمعوا قدم له تيل قبل الحفلة. هي بيدها شاكيرا كانت شركة فيديو مع معناها المتابعين متاعها، وكانت صورت وتحكي وتتسائل معناها هي بيدها تتسائل هل هذا حقيقي وإلا لا. ديجا قاعدة تشوف فيهم يعني من بالكون نتاع الأوتيل كيفاش الجماهير هذه كلها. ومن بعد في الحفل زوز ملايين حضروا في الحفل هذايا، هو حفل مجاني وزوز ملايين يعني كانوا حاضرين في أقوى وأكثر الحفلات نجاحا في العالم. شاكيرا تبهر العالم من البرازيل، وكانت حديث العالم من البرازيل. هذا بالنسبة لشاكيرا. نحكيه أيضا على فضل شاكر. فضل شاكر زادا كان تصدر الترند اليوم بخبر البراءة متاعو. فضل شاكر اللي يعني كانت حصل على يعني سنوات برشا معناها سجن، لكن حكم البراءة هدايا اللي كان ولده بارتاجا يعني الخبر هدايا، وكان من يعني من أكثر الأخبار اللي دولتها واللي حبوها الناس، شخطو اللي حبوا فضل شاكر كانوا دولوا الخبر هدايا كأكثر خبر معناها تسمع وتبارتاجا اليوم خبر فضل شاكر. باش نحكيه أيضا على فيديو أخرى زادة من الفيديوهات اللي خلت انتقادات كبيرة وراء ميسي يتجاهل معجبة كانت حابه تخلط عليه معناها باش تصور معاه وطاحت، ف يعني جاهلها وتعدى. فكانت هذه من اكثر الفيديوهات اللي حكوا عليها على خاطر فما برشا اللي انتقدوا ميسي على التصرف نتاعو، خاطر المعجبين لهم الاولويه كما يقولوا، شخطو انها طاحت. فهذه كانت من اكثر الاخبار اللي تبارتاجت بالنسبه لي ميسي. هو الحقيقة فهم برشا أكثر معناها برشا أخبار، لكن احنا حبينا نختزلهم في الأخبار هذية اليوم في عيش الموسيقى من نيوزويك. نمشيو ديريكتومون مع فلاش باك معكم انتوما مع الاختيارات اللي طلبتوها الليلة في عيش الموسيقى. باش تلقاو شاب عقيل، باش تلقاو محمد فؤاد، وباش تلقاو برشا زادة من الفنانين اللي طلبتوهم. دونك تبعونا في عيش الموسيقى حتى نص الليل.
2: فلاش باك عجديد لا بغى يلبسوك غير الماركه ولا يسكنوك في بنكا وما تلقيش اللي يبغي كيما انا سير حاج العلمه وقال معاد الحاج يحيى انس الصغير وعبا حسان والعلمه وقال لي اموله وباب الواد ديكلاري وهذه توجر من عند محرز بس الخميس باب الزوار قال لي محمد وفريزه هاي قلع عمر وقلع

فلاش باك مع محمد فؤاد في فكرك يا ناسيني. ترجعنا لغنية هذي لألبوم حيرة. الألبوم هذي اللي خرج عام 1996 واللي كانت هذي أجمل أغنية في الألبوم. وزيدة نشحت برش على خطر زيدة تصورت كليب وكانت من أكثر الأغاني اللي تسمعت واللي قعدت حتى في سباق الأغاني في التسعينات, يعني شخطو في عام 96. محمد فؤاد سمعنا شاب عقيل راني غير معاه هذية من الأغاني اللي طلبتوها الليلة معز يحب يسمع الشاب عقيل. وما زلنا أكيد باش نسمعوا الموسيقى اللي على كيف كيفكم شاب عقيل. بربي خليني نقول خاطر فما شكون يعرف الشاب عقيل, فما شكون يعرف اللي توفى شاب عقيل, فما اللي ما يعرفش اللي شاب عقيل 38 سنة عمره وقت اللي توفى في جوان 2013 إثر حادث مرور في المغرب. وكان حاضر زاد حتى في تونس في التلفزة في تونس في نسمة وقتها, وكان غنى أغانيه أجمل أغانيه اللي قعدت توا من أكثر الأغاني المحبوبة وقعد يعني مطلوب جدا حتى زاد في فلاش باك, مع أنه أغانيه مش قديمة ياسر لكن في فلاش باك قعدوا ديما تطلبوا شاب عقيل. بش كملوا مع الموزيكا, بش نسمعوا راغب علامة وبش نسمعوا زاد عصمت رشيد.

في فلاش باك اسمعنا عاصمة الرشيد في ليه تشكي من الدنيا يا ورد وما زلنا مش نسمعه الورد يا وردي اما هذا الورد يا وردي مش نسمعه بصوت سلاف من بين الانغام اللي طلبتوها الليلة في عيشة الموسيقى بعد شوية نشرة الاخبار موجز الاخبار وراجعين معكم في جزء اخر من عيشة الموسيقى تلقاو فيه واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة تقعدوا معنا وتسهروا معنا حتى نص الليل

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. وزارة التربية تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية 2026-2027. فتح باب الترشح لبرنامج رائدات لسنة 26-2000 لدعم إحداث المشاريع النسائية أو توسيعتها. 130 ملف اختراع قيد التقييم في إطار المناظرة الوطنية للاختراع، دفعة جديدة لدعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع واعدة. على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. في إطار الاستعداد للامتحانات، مدينة العلوم بتونس تنظم بعد غد بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. غدا أول رحلة في اتجاه البقاع المقدسة لموسم الحج 2026. الخارجية الإيرانية تقول أن طهران لم تقدم ردها إلى باكستان بشأن وجهة النظر الأمريكية بخصوص المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. واشنطن تتوقع وردا من طهران خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة وفق موقع أكسيوس. في الأثناء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن الولايات المتحدة أجرت محادثة جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء و33 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية جنوب البلاد. وفي قطاع غزة، شهيد وعشرة مصابين بينهم إصابات خطيرة في غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة وفق مصادر طبية. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة. وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح، تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

هني شاكر سمعنا في نسيانك صعبة أكيد. سمعنا شاب خالد بختة وفيروز حبيتك تنسيت النوم. هذه هي الليست رقم 2 اللي اخترتوها واللي استمتعنا بها. أخنا غامش يكون بصوت جورج رسوف. شكرا لكم ناس كل اللي تبعتونا في عيش الموسيقى صاريتكم كل نهار تربعة. نخليكم مع صوت جورج رسوف. قولكم باي باي.

0: اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: أغابيسك
2: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

عانتك عيناك في زيف وفي كاذب أم غرك.

0: معفر.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في توب 10. مرحبا بمستمعينا الكل. توب 10 عاد استنستوا بها سهريه كلها موزيكا، كلها موزيكا جديده، كلها موزيكا انتم تحبوها وتحبوا تسمعوها. اكثر 20 اغنيه غربيه اكثر استماع نقاها في البيلبورد وترتيبها تلقاوه اليوم، واكثر 20 اغنيه عربيه تلقاو ترتيبهم اليوم. بيان سور فاطمه الشابي معاكم من 9 وزوز دقائق التوقيت، دقيقه بالضبط 9 دقيقه حتى شي النص الليل. مانيش وحدي، معايا محمد عنتون اللي توحشناه في السهريات كي معانا مسنزيمة صبحيات. مرحبا بيك. انتوكا السهرية باش تكون حلوة برشا بيكم انتوما مستمعينا الكرام. باش نمشيو ديريكتومون للموزيكا، ايبا باش نبداو بالبيلبورد، باش نبداو باغاني البيلبورد. واليوم عندنا دخول متاع البوم كامل. ماك تعرفوا كيلكوز ارتيست وقت اللي يخرجوا البوم ايبا يتسمعوا برشا، دونك هذاك علاش جمعتين اللي فاتت كانت أغاني أخرى، معناتها أغاني جديدة دخلت بها ألبوم إلا رنجلي. إبا الجمعة هذية نلقاو شكون نوا كخان. نوا كخان ماهوش في المرتبة 20، خاطرش نلقاو في المرتبة 20 برونو مارس بغنيته ريسكيت أول، الغنية اللي عندها 9 جمعات معانا في الترتيب. أما نوا كخان نلقاوه في الجمعة الأولانية، غنيته في المرتبة 19 اسمها بوش بورد. دونك هذه الاغنيه في مرتبه 19. مرتبه 18 نلقاو دراكولا، اغنيه تيم امبيلا وجيني. والمرتبه 17 نلقاوها عند تايلور سويفت ذا فات اوف اوفيليا اللي عندها 30 جمعه واحنا نسمعوا فيها الاغنيه هذيا. دونك هذوما الاربع اغنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت. راهو علاش قلت لكم فما البوم كامل، خاطر نوا باش نسمعوه برشا مرات، بريسك في كل اربع اغنيات باش نسمعوا اغنيه نوا، كان مش زوز اغنيات فرد مره. ان توكا وسعوا بالكم وشوفوا ان هي الاغنيه اللي عجبتكم من الالبوم، خاطر بريسك اكتشاف باش نعملوه الالبوم تاع نوا. يلا باش نخليكم على الاربع اغنيات هذوما، احنا راجعين من بعد شويه.